بس نحتفي بهذا الشاعر من خلال بعض الأغاني اللي كتبها. نبذة صغيرة على نزار قباني. هو درس الحقوق في الجامعة السورية وتخرج سنة 1945. انخرط في السلك الدبلوماسي فور تخرجه من الجامعة منتقلا بين عواصم عربية وأوروبية حتى قدم استقالته سنة 1966 ليتفرغ لكتابة الشعر ويؤسس دار للنشر في بيروت تحت اسم منشورات نزار قباني. أصدر أول دواوينه سنة 1944 وهو لا يزال طالبا تحت عنوان طالت لي السمراء. وتابع عملية التأليف والنشر اللي بلغت خلال نصف قرن 35 ديوان أبرزها طفولة نهد والرسم بالكلمات. وصف بشاعر الحب والمرأة ومع ذلك كتب الشعر السياسي وخاصة في السنوات الأخيرة من حياته اللي قضاها في لندن ولعل أشهرها متى يعلنون وفاة العرب. زار تونس في القيروان تعرفوا كانت حفاوة كبيرة ياسر واستقبال كبير في مدينة القيروان. شاعرنا الليلة نزار قباني غناوا له العديد من المطربين سواء كالقدامى أو بعض المطربين وخاصة كاظم الساهر وغيره من الملحنين والمطربين. لكن احنا اخترنا بعض الأغاني الأخرى باش ننطلق مع ثلاثة أغاني اللي حضرناهم في هذه السهرة. بتبيع عبد الحليم حافظ يكون موجود ولأنه غنى له زوز أغاني فقط، رسالة من تحت الماء وغنى له كذلك قارئة الفنجان. اخترنا رسالة من تحت الماء لأنه ما نتفكر في حصة مش بعيدة ياسر عدينا غناية قارئة الفنجان. الأغنية الأولى كما ذكرت عبد الحليم حافظ، رسالة من تحت الماء.

0: ما كنت بدأ.
1: هذا هو النغم الأول لنزار قباني بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، رسالة من تحت الماء، الأغنية الثانية اللي اخترناها في سارة الليلة، غنيتها نجاة الصغيرة، ودائما قصيد لنزار قباني، والتلحين في هذه المرة لمحمد عبد الوهاب، الأغنية متى ستعرفه.

هذا هو النغم الثاني لنزار قباني في هذه السهرة. متى ستعرف الغنية ذي حلوة وغنية تنحكيوا عليها بعد شوية. الأغنية الثالثة اخترناها لجيل بعد عبد الحليم ونزار. الحقيقة المطربة ماجدة الرومي صديقة تونس اللي قدمت العديد من الأغاني الناجحة. هذه الأغنية الرائعة اللي غنتها من كلمات نزار قباني، كلمات.

الحقيقة نغم رائع لماجد الرومي والكلمات لنزار قباني، كلمات يسمعني حين يراقصني، كلمات ليست كالكلمات. حلوة ياسر الغناء الحقيقة، نحكي عليها بعد شوي، لأنه حتى ماجد غنيت بعض الأغاني الأخرى لنزار قباني. مرحبا بكم على الرقم 73-460-800 المشاركة معنا في البرنامج. حصتنا الليلة خاصة بأغاني نزار قباني في ذكرى وفاته 28. تحياتنا لفريق البث المباشر المصاحب في سهرة الليلة، لطفي المكي، كذلك معاذ الحداد. دائما ننطلق مع أغنية تونسية، أغنية رائعة الحقيقة، أغنية الهادي قلال يا دار الحبايب، الألحان بتبيع لرضا القلعي، من أحلى الأغاني التونسية. وإن شاء الله بعد شوي نستقبل دفعات المكالمات الهاتفية في خصوص أغاني ليلي، نذكر بهم نجاة صغيرة متى ستعرف، عبد الحليم رسالة من تحت الماء، ومجد الرومي كلمات.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين لنجاة الصغيرة متى ستعرفوا. الأغنية هذه كتبها نزار قباني ولحنها محمد عبد الوهاب وظهرت في فيلم جفة الدموع سنة 1975، آخر أفلام نجاة الصغيرة. وكما تعرفوا نجاة شاركت في 13 فيلم سينمائي قام ببطولة 8 أفلام منها، وفي الفيلم هذا شاركها محمود ياسين، تعرفوا الفيلم هذا غنت فيه العديد من الأغاني. والأغنية هذه كما قلت ظهرت في هذا الفيلم سنة 1975. باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين على بركة الله وننطلق بالما المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخ شكري، مساء النور والسرور ليك ولكافة مستمعيك والفريق العامل معك.
0: مرحبا بك سي محمد الهادي، شنو أحوالك؟ لباس عليك؟
1: شكرا والله الحمد لله بخير والحمد لله.
0: سيد الهاني كالعادة.
1: نعم سيد الهاني حتى نهاية العمر.
0: ربي يطول في عمرك على الخير إن شاء الله، وربي يحفظك ودمت وفي لإذاعة المنسير ولبرنامج حنين.
1: إن شاء الله إن شاء الله أوفياء دائما لهذا البرنامج.
0: مشكور جدا. واخترنا الليلة حصة لنزار قباني في ذكرى وفاته 28، هذا بعض الأغاني.
1: صدق بالله اليوم من الصباح
0: ونعم بالله
1: كنت متأكد تقريب 90% أنك متجيب على نزار قباني.
0: الله تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليك، لا مو أنت تبع فينا وليت بطبيعة صديق البرنامج وتعرف تتنبأ بين قوسين نقوله تتوقع أنه باش شنو اللي باش يبرمجوا كالعادة، ويعطيكم الصحة وربي يبارك لكم جميعا سي محمد الهادي.
1: بطبيعة جميلة برشا، قصيدة جميلة برشا،
0: قصيدة جميلة.
1: غنتها نجات بكل أحاسيسها، صارت في انصهار مطلق.
0: صحيح هي قصيدة بالفصحى باللغة العربية الفصحى، وغنيتها في الفيلم. أنا نتفكرها حتى في الفيلم هذا اسمه جفة الدموع عام 75، وقتها مع محمود ياسين البطل في الفيلم، آخر فيلم مثلته نجات وكنت تتفرج فيه. الفيلم حلورة والقصيدة ذي الحقيقة تعدات في الفيلم، وكيفاش مشى للمسرح وشافها تغني، هي صارت بيناتهم قصة حب مع محمود ياسين نجات في الوحدة ذاك في الفيلم، يعني مرتبطة. ووقتها هو مشى للقاءات في المسرح تغني في الأغنية ذي بالذات وقعد مع الجمهور، يعني مشهد جميل. أنا اقترن لي بالغنية ذي، وكان سي محمد الهادي تفرج في الفيلم يعني تستمتع أكيد مع الأغاني الأخرى زادة
1: إن شاء الله لو توفرت فرصة لي ملي
0: إن شاء الله.
1: وتقريب أكثر مطرب زاد غنى نزار قباني هو كاظم الساهر.
0: كاظم الساهر غنى له العديد من الأغاني الناجحة، وغنى له ولحن بتبيع أغاني كاظم أغاني نزار قباني. صحيح
1: نعم،
0: احنا ما برمجناش الليلة، أما إن شاء الله في مرة أخرى يكون حاضر كاظم الساهر إن شاء الله.
1: نعم حتى لا أطيل على الأستاذ المتابعين يا سيدي، تسمح لو تسمح في تحية
0: تفضل
1: لأبي أوس بن أحسن وآدم بن أحسن، هذوما أحفادي في الصغار،
0: ربي يفضلهم
1: عايش يبارك لك. وكل مرة نحبكم برشا ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله ديما تقرأوا بهين ونحبكم برشا.
0: ربي يوفقهم إن شاء الله في الدراسة، يوفق جميع أبنائنا. عفوا، وتعرف المثل سي محمد الهادي يقول ما أغلى من الولد كان ولد الولد، هكا
1: بالضبط والله.
0: تحس بيهم يعني ما عرفش، فما رأفة خاصة وحنية خاصة عليهم.
1: ايه ومتنجمش كنت حتى رد فعل
0: خايف معهم، مشكي الابن مباشرة، الحفيد يبدأ يجي في سن معينة تلقاه يعني منعرش، فما كما قلت عطف وحنو للجد. تيك الصحة سي محمد الهادي، ربي فضلهم لك.
1: شكرا سيدي، شكرا ودمت متعلق.
0: شكرا لك سيدي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء، تفضل. بالطبيعة قلت الفيلم هذايا اسمه جفة الدموع، حلو ياسر اللي مثلت فيه وظهرت فيه الغناية مع محمود ياسين نجاة الصغيرة، كذلك محمود المليجي شاركهم مجموعة أخرى من النجوم في الفيلم. الأغنية هي قصيدة من مجموعة القصائد اللي لحنها عبد الوهاب وكتبها نزار قباني وغنيتها نجاة الصغيرة، لأنه أول ما غنيت نجاة الصغيرة غنيت أيظن، قصيدة أيظن عام 60، أول قصيدة تلحن لنزار قباني، يعني هي أيظن اللي لحنها عبد الوهاب وغنيتها نجاة. ثم كانت يعني قصائد أخرى، ماذا أقول وأسألك الرحيل، والغنية ذي تحمل عنوان آخر متى ستعرف، كذلك عنوان ثاني فيها إلى حبيبي، يعني الغنية في الفيلم قد قدت دوم 9 دقائق، لكن بعد نجاحها أعادت غناها نجات في نسخة مطولة في حفلاتها، وآخرها كانت سنة 2002 قبل اعتزالها. حتى جات لتونس قبلها بعام. في الفيلم كذلك الأغنية مشابهة في شكل تصويرها، أغنية زمانية حب لفريد واللي ظهرت قبلها بعامين. تعرفوا زمانية حب ظهرت في فيلم يحمل نفس الاسم زمانية حب الفريد عام 73، كيفاش زدها في مسرح فريد يغني وليلى طاهر، وكذلك بطبيعة خنتفكر مديحة كامل ومعهم ليلى طاهر، خنتفكروا مديحة كامل وذات العيون الزرقاء والخضراء، ثروة زبيدة ثروة، تفكرت سبحان الله الواحد بدأ يكبر وبدأ ينسى. هذوما ثلاثة مثلوا في الفيلم ذاك مع فريد وكانوا حاضرين في المسرح، وفريد غنى نفس تقريبا الشكل، يعني غني على المسرح في أغنية زمان يا حب وتفاعل كبير، تفاعل كبير. نفس الشيء محمود ياسين حضر في المسرح ونجاة تغني كأن هي يعني مطربة في الفيلم، في فيلم جفة الدموع، وحبيبها محمود ياسين حضر وحضر عليها تغني في الأغنية ذي. على كل حال احنا باش نواصلوا مع المكالمات الهاتفية، قاعدين نتصلوا بالأحبة اللي سجلوا أسماءهم، ما نعرفش، على كل حال ننتظروا فيهم بعض الأصدقاء واللي يطلب فيهم خونا معاذ، وسجلوا أسماءهم باش يشاركوا معنا الحقيقة عديد من المكالمات الهاتفية. ناخذوا المكالمة الموالية، صديقنا سالم بن بلقاسم بالحاش. سالم مساء الخير.
2: مساءك مسكا يعانق العنبر، ومساءك إبداع، ومساءك حبا، ومساءك ياسمين، يا من تجمع حولك باقات من الفل والرياحين، وتجمع شمل المستمعين أينما كانوا. إذا

0: مجموعه من المستمعين والمنشط اللي ما ياثرش في المستمعين والمنشط اللي ما يتركش بصمه واللي ما يتركش حديث الشارع وقت اللي يداعب اوتار القلوب واللي وقت يمضي من اول ما يعني تنتهي الحلقه نتاعه ينتهي الوصال وبعد ذلك لا يكون حديثا لا يترك حديثا بعده اعتقد انه شد الدار افضل وانت من المنشطين صراحه اللي كل ما من الصباح نبدو نحكوا على حضورك وماذا سيقدم لنا فضل. وما هي الحقيبة التي سيأتيها هذه الليلة وكل ليلة تكون يعني كل ثلاثاء صراحة موعد الإبداع والمؤانسة والجمال المطلق. تحية لك عزيزي شكري، تحية إلى معاد، تحية إلى المخرج، تحية إلى السادة المستمعين الكل كل كل
1: يحب بارك الله فيك.
0: وأنا سعيد بهذا اللقاء معك وكل ما لقيتك نحس نرجع لك العاصب منينيات وقت اللي بديت مع إذاعة المنسير والعلاقة التي امتدت وستمتد
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: مبدع على الدوام خويا شكرا.
1: وأنت كذلك خويا سالم وشكرا جزيلا على الكلمات الجميلة والإطراء ذايا وعلى كلمات الشكر وشيء من متاه لا يستغرب، مشكور جدا سي سالم. تفضل خلينا نحكي يعني شوي على الغنية.
0: والله الأغنية هذه طبعا هي نجاة الصغيرة، صوت الحب بلا منازع، الصوت اللي يوصل لك اللي مثلك قلبك اللي مثلك الشرايين اللي أثر فيك، معناتها المرأة التي أعتبرها كناية أعتبرها يعني كمانجا نعتبرها يعني مرأة تمشي موسيقى تتكلم موسيقى تنبض موسيقى تزرع في أعماقنا ورود الموسيقى. يعني الأغنية هذه صراحة تحس فيها برشة حب، برشة تلقائية، برشة يعني يعني ماذا سأقول، معناتها تحس انه كيكل القاروره نتاع العسل اللي وقت كل ما تغني نجاة الاغنيه هذه تحس انه كانها الطيور من حولك تصبح صحيح. يعني في شكل حلقه ترفعك الى الاعلى الى ذاك الزمن الفتره هذيك في الثمانينيات وقت اللي حبيت الاغنيه هذه وعشقت الاغنيه هذه، الاغنيه اللي كانت مع دقات قلبي مع لحظات الحب الاولى معك الإشراقات متاع الجمال معك الطوق إلى الـ إلى إلى إلى إلى شوارع الحب اللي أحيانا تكون مظلمة وأحيانا تكون مفتوحة، نجاة الصغيرة تحملنا إلى حيث هي تريد. يعني يعني نجاة الصغيرة الأغنية هذه بالذات نحبها برشا برشا وذكرتني حتى بشقيقي محمد رحمه الله
1: الله يرحمه نعم
0: اللي كان من مدمنين على إذاعة المنسير في تلك الفترة كان يكتب الرسائل متاعه وكانت عندنا يعني طاولة يبقى يحط نجاة الصغيرة في تلك الفترة وكان يسمع وكان يكتب الخواطر، فكان كل ما يكتب خاطرة إلى إذاعة المنسير كان يمسك القلم ويضع الكاسات ويبدأ يسمع الأغنية هذه اللي صراحة ذكرتني بشقيقي وذكرتني
1: رحمة الله عليه
0: عايشك في شكري وبكل الفترة متاع الثمانينيات وكل الجمال وكل روعة الأغاني وكل ذوق الرفيع جدا. وطبعا نزار قباني هو من يعني الشاعر اللي أفهمنا وجدا وحبا وأعطى الكثير، يعني كلماته توصلنا تمسنا وتبقى في ذاكرتنا وما نجموش ننسوها بالكل. يعني ليلة جميلة لكل المستمعين
1: مشكور.
0: في خيمة الإبداع هذا مع نزار قباني ومع جل الأغاني، وتحية لك وتحية لكل المستمعين أينما كانوا، رفقائي أصدقائي صديقاتي، تحية لزمردة مبارك ونتمنى لها الشفاء العاجل
1: إن شاء الله.
0: وإلى كل الأحباء وشكرا لك شكري العزيز الغالي.
1: شكرا صديقي سالم، والحقيقة رجعتنا الأجواء هذه أنت بالوصف الدقيق متاعك وكل ذكرت الشقيق الله يرحمه شقيق محمد رحمة الله عليه، يعني كيفاش يكتب الخواطر وأجواء ذيك الرومانسية متاع الثمانينات والاستماع والاستمتاع بالراديو اللي كان أنيس بالحق ورفيق العديد من الأخوة والأحبة. هنا حطيتنا فك الأجواء ذيك باش بعتالي كي نسمعوا الغناية بإذن الله نعيشوا الفترات هذيك. خويا سالم مشكور جدا على المشاركة
0: شكرا.
1: إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مساء الخير.
2: اهلا وسهلا سيدي عسلامة،
1: مرحبا بيك سي ناجي، شنحوالك؟
2: والله لاباس الحمد لله، شنحوالك انت
1: سي ناجي؟ عمارة منزل حياة، مرحبا، صح لاباس مفيد
2: والله الحمد لله، تحياتي ليك وزاك
1: نسيت يعيشك. قاعد تسهر معنا سي ناجي ديما مع الجو هذايا ومع الأغاني.

0: الطربية الجميلة، وتسمع
1: أكيد
0: نجاة تتفاعل معها، عامل
1: أكيد
0: جو، عامل جو خاص دار فيك خويا ناجي.
1: أكيد مع ذات نسير، نعم جو كما ذات نسير
0: وخاصة في السهرة الليلية هكا
1: أكيد.
0: يعني، ما نعرفش عندك ملاحظة الأغاني تحب أنهم النوعية من الأغاني اللي تحبذهم، تحبش عندكش اختيار معين يا ناجي؟
1: لا أغاني كما هكا نحبهم،
0: تحب هذا هو النوع الأغاني هذه الهادئة والأغاني الطربية الجميلة. ديما رحبوا بيك خويا ناجي، مشكور جدا دائما المشاركة. تحب تقدم تحية؟
1: تحياتي ذات نسير كل من يسمع، تحياتي الخميس
0: بن حريق من سيسب، يعيشك خويا ناجي، مشكور جدا، يعطيك صحة. وهنا كل واحد كفنية المداخلة متاعه، خونا ناجي يتسم بالهدوء وديما يحب هنا يشارك معنا من خلال باش يعني نعرفوه أنه موجود وحاضر معنا. خونا سالم يرجع بينا لبعيد وذكريات إذاعة المنسير. سي محمد الهادي كيف كيف ذكريات، ويعيش معنا دائما في حصة حنين. ومهم جدا الاختلاف مع السادة المستمعين، ونحن عائلة واحدة الحقيقة، كل واحد كيفاش المشاركة متاعه، كل واحد مع ذكرياته، واحد مع تقديم يقدم بعض الإضافات والمعلومات على الأغاني. على كل كما قلت نجاة الصغيرة غناتني زرقة باني وذكرت بعض الأغاني، ورفقها محمد عبد الوهاب الحقيقة في تلحين قصائد نزار قباني. الغنية ذي عام 75 ترجع بينا مدة طويلة. متى ستعرف كم أهواك يا رجلا، أبيع من أجله الدنيا وما فيها، يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها وسأمضي في تحديها. كلمة حلوة ياسر يعني الحقيقة لنزار قباني شاعرنا الليلة، ومنجمش أنا يعني نعطي رأي في نزار قباني، يعني ما نعرفش خنقول نزار قباني ما نجمش نصنفه، لأنه بطبيعة كبار النقاد وكبار الكتاب آمنوا واعترفوا بقدرته على الوصف الدقيق في الكلمات وفي بعض الأشعار وفي بعض القصائد، تحس أنه الأغنية تلحن روحها وحدها. يعني ما نعرفش العبارة فهمتوني ولا لا، ساعات مثلا كما القصيدة ذي عبد الوهاب نتصور كي حط الكلمات امامه، كي حط كلمات الاغنيه اللحن يسترسل وحده، نتصور اللحن وحده يجي، يعني كلمات تحس بها بكثره الوصف وبكثره الابداع في كتابه، خنقول كانه يعني خنقول ينقش بلغتنا العاميه، يزوق هكاك يعني بالكلمات، يعني تلقى اللحن يعطي روحه وحده. اللحن سهل باش تلحن كلمات نزار قباني بالرغم من انها باللغة العربية الفصحى. على كل حال احنا باش نستمتع بهذا النغم، ذكركم انه الغناية دي ظهرت في فيلم جفة الدموع سنة 1975، والعديد منكم تفرج على الفيلم اللي شاركها بطولته محمود ياسين. ونتفكروا المشهد هذا بالذات متاع الاغنية واسمعها في السيارة، ملو محمود ياسين سيارة حمراء هكاك في الفيلم هذاك متاع السبعينات، وحب يلحق للمسرح بسرعة، والحق فعلا يسمع فيه لان الاغنية كانها مطربة تعدي في حفل مباشر في الإذاعة الحق، وتخلى المسرح وكل مشهد ذاك التوى نتفكره في الفيلم. على كل حال احنا باش نواصلوا إن شاء الله بعد الأغنية ذي مع نزار قباني في سهرة حنين الليلة على موجات إذاعة المنسير.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا، حصة حنين الليلة اللي خصوها لبعض أغاني نزار قباني في ذكرى وفاته 28، الله يرحمه. توفى كما بعد غدوة يوم 30 أفريل 1998. غناوا له العديد من المطربين. سمعنا في البداية لنجاة صغيرة في أغنية متى ستعرف، لحن محمد عبد الوهاب. هذه مجد الرومي في أغنية كلمات، الكلمات دائما لنزار قباني، والحان لإحسان المنذر سنة 1991. الغنية هذه ظهرت أول مرة والحقيقة غنيتها في مناسبات عديدة في مهرجان كارتاج الدولي، وتفاعل كبير من الجماهير آنذاك. وأغنية فيها ما نعرفش لحن خاص، فيها يعني الحقيقة إحسان المنذر ساخة بشكل جميل وجميل جدا، يعني تنضاف لأغاني الطربية الجميلة، بالرغم من أنها يعني عام 91 الغنية هذه خرجت بعد نقول الغنيات متاع السبعينات والثمانينات والستينات وحتى الخمسينات، إلا أنه يعني تحس الغنية رائعة إلى أبعد الحدود. ولبس الكلمات، كلمات الأغنية واللي عنوانها كلمات، لبسها أحلى حلة الحقيقة، ممتازة جدا الغنية. باش نستقبل بعض المكالمات التي فيها وننطلق مع المكالمة التي فيها الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا أختي مينا.
1: شنحوالك أنت؟ شكري.
0: مرحبا بيك. شنحوالك أنت مينا؟
1: يعيشك الله يلبس.
0: شنحوال سفاقس
1: لباس؟ يعني إن شاء الله باش نشارك إن شاء الله.
0: مرحبا بيك،
1: ندخل معاكم.
0: تفضل في كل وقت. مرحبا بيك أختي مينا.
1: تعجبني تعجبني مجد الرومي من اللي أنا صغيرة هكا، محليها ريكحة وغنيها هكا يعجبني.
0: خاصة الغنية هذه كلمات ممتازة،
1: صحيت عندك هذي وعندك هيك قسما بسحر عيونك
0: الخضر
1: حتى محليها يا سي شكري.
0: صحيح صحيح صحيح. ذيك الحان والدها حليم الرومي، أما الغنية ذي حلوة زادة، وال يعني تحس بها فيها ما نعرفش روح خاصة.
1: سبحان الله كيف نسمعها هكا نحس بارتياح.
0: سبحان الله. صحيح صحيح، اللحن هكا ينساب
1: معناها، حتى موسيقتها هكا دافية.
0: دافية هذه هي الكلمة المناسبة، يعطيك الصحة. موسيقى دافية وتحس فيها الهدوء، إحساس ما نعرفش معين الإنسان يشعر بساعات. صحيح. الإنسان ما ينجمش يعبر الإحساس اللي يشعره،
1: أما والله
0: فما
1: والله
0: إحساس خاص. كلمات حلوة الغناية، وبالطبيعة مدام نزار قباني في الكلمات يعني صاحب الأشعار، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات. حلوة الغناية، والحقيقة أحسان المنذر هذا الملحن اللبناني تعامل مع مجد الرومي منذ بدايتها عام 77، لحن لها مطرحك بقلبي مطرحك بقلبي، ذيك الغناية ما حدا بيعبي ذيك. اي هذيك
1: ليش نحويلها للهيديا؟
0: والله ان شاء الله نسمع عليك الخير، من ان شاء الله ربي يفرج عليها اختنا هادية،
1: والله
0: ان شاء الله لاباس ان شاء الله مع ربي
1: ان شاء الله المرضى والمكروبين
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: نتناولهم احنا برنامج في صفيقة سمعناه كالايام، خيروني ما بين نجيت وما بين ما بين ميادة وما بين هذه شو اسمها
0: مجد الرومي.
1: مجد والله قلت لها حتى ميادة ما هي، انا صدقني خيرت مجد الرومي.
0: مش مشكل، كل واحد يعني الحقيقة الكل يعني يغني اغاني طربي، هم نفس الجيل تقريبا مجد الرومي.
1: أما خليني نسمع مجد الرومي
0: ما فيها باس،
1: برشا ما سمحنيش بصراحة. صحيح. حتى في بيعة الثقف.
0: صحيح، صوتها جميل مجد الرومي، وتعتبر من الفنانات يعني الكبار يعني اللي قدموا العديد من الأغاني الناجحة. أنت حبيت نشكرك ياسر يا مني على المشاركة والوفاء لنا في برنامج حنين، وربي فضلك وإن شاء الله.
1: احنا في الثقف وبقدر لك الدخلة بتاع العروسة واللي يدخلوا بالموسيقى بتاع مجد الرومي.
0: مجد الرومي أنا هي منهم.
1: والله قديش من عرس هكيكة يا سي شكري.
0: فما موسيقى معينة يعني بتاع مجد الرومي؟
1: فما موسيقى بتاع موسيقى سبيسيال.
0: عيبه.
1: برشا عرايا تدخلوا بها.
0: باهي، معقول جدا. إذا كان أغنية جميلة وأغنية يعني خنقول تستحق أنه باش يقدموها ما فيه بس، ونعرف ياسر أغاني ولا تتغنى حتى في الأفراح الأغاني، حتى فما ياسر ياسر في المناسبات والأفراح ياسر يحبوا، ويعني أعياد الزواج وما إلى ذلك ياسر يحبوا يسمعوا شوية طرب زادة،
1: يحبوا يبدلوا ما هو بيه معنى الحياة كلها تجارب.
0: صحيح صحيح.
1: تحية الهداء، تحية الهداء والأصدقاء الكل والمستمعين.
0: مشكورة جدا أختي مينا، يعطيك صحة ربي فضلك، مرحبا بك ديما معنا في حنين ودمتي مستمعة وفي إلى اللقاء مينا. ناخذ المكالمة التي فيها الموالية. ألو مساء الخير.
1: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا اختي حنان.
1: عسلامة اخي شكرا مش نحوالك.
0: حنان بتاع القيروان انت يا؟
1: ابو حجله
0: مرحبا بك اختي حنان شنو احوالك؟
1: الحمد لله عايشك الله يخليك.
0: صح لاباس؟
1: والله الحمد لله عايشك.
0: اي مرحبا بك. هذه مجد الرومي في غناية كلمات والكلمات لنزار قباني.
1: كلمات محلاها مزينه وانا نحبها في عسلامه عسلامه تونس.
0: اي بتبيع هذيك هداتها لتونس خصيصا لان صديقه تونس ديما تزورنا. زارت تونس من اكثر المطربات اللي غنات في مسارحنا مجد الرومي وخاصة في مسرح كارتاج. هي مجد الرومي الحقيقة
1: غناها الكل مزيان محليه معناها غناها المهم الكل يطرب لي غناها.
0: هيا به والغنية ذي لا بتبيع الغنية ذي يا حنان قلت لك كلمات تعرفها بتبيعها.
1: هاي بتبيعها عرفها كلمات
0: به
1: غناها مزيان الحين نزل القباني الله يرحمه.
0: هاي
1: وغناها لحنا نزل القباني كيفاش تطلع خايبة
0: كتبها نزار قباني حبيت تقول اي صحيح. يعيشك يا حنان.
1: عاش بالله. تحية لسي خميس بن حرايك.
0: تحياتنا لخونا خميس بن حرايك اكيد راهو في الاستماع.
1: الراجل هذاك محبوب يا راجل شيء كبير
0: صديقنا خونا خميس بن حرايك تحياتنا ليه بالمناسبه.
1: شكرا انت قلت عامل نادي تاع تحيه والناس كل تحبه.
0: خونا خميس محبوب بالحق تحياتنا ليه وان شاء الله بعد شويه نقدموا لكم الكل التحايا. يعطيك الصحه يا حنان.
1: نستنى فيك باش تقدم لي التحيه.
0: باهي ان شاء الله بعد شويه ان شاء الله. شكرا يا حنان ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا ليلتك سعيده. نواصل مع المكالمات الهاتفيه. الو مساء الخير.
2: الو مساء النور
0: سي مراد مرحبا بك
2: وبيك اكثر. شنو احوالك سي شكر؟
0: كي العاده من القلعه
2: هكاك تو برشا ما كلمتك.
0: اي تو برشا انت من القلعه الكبيره هكا
2: هكاك.
0: مرحبا سي مراد شنو احوالك شنو الصحه؟
2: والموار نتاعك والله الحمد لله في خير ونعمه
0: بارك الله فيك سي مراد.
2: نرقد بكري هذاك علاش ما نكلمكش؟
0: مش مشكل مفيده انا من حين لاخر على كل حال تفكرنا اخونا مراد.
2: لا لا مصلي يعني بيه من اللي نقوم مع اللي ذا على نرقد.
0: يا عايشك سيدي ربي يفضلك سي مراد بارك الله فيك.
2: حبوش الحاجة معناها ما عندهاش منفع ما عندهاش زيادة. نحبو كيما نقدمو احنا فهمت حاجة في نفس الوقت تستفاد منها وتسمع الحاجة الحلوة وحاجة الزمنية
0: واضح.
2: والحاجة المفيدة اش تحب أكثر من هكا؟
0: تيك صح وبتبيع عندك ذوق معين يعني تميل للنوعية ذي من الأغاني الطربية الأغاني الرصينة الأغاني اللي فيها من عشر كلمات جميلة.
2: أكيد سي شكري أكيد بهيش هذه الغناية علاش أم الكل بهيش أما هذه علاش شاركت فيها خطرة ذي واني نعدي في الباك ذولي طلعت واني أول مرة نمشي في رحلة
0: أي.
2: وجابوها الغناية هذه وهي احنا منسجمين كتلامذة مع بعضنا وكالأجواء قبل الرومانسية متاع قبل مش تعتو
0: بطبيعة
2: والله غالب واني منحبهاش الله غالب
0: كل وقت وقت
2: إن شاء الله نحارب على هالجيل هذا لما حالة
0: ربي يديهم
2: احنا عشنا خير منهم عشنا خاطر عندهم برشا ضغط برشا
0: هما ضغطوا والحقيقة وسائل الترفيه تعدت وكثرت وما عادش يعرفوا اثنية اللي شدوه احنا الأقل مع الناس يعني ياسر ساعات الإنسان مضطر يبدأ إيش عنده الكاسات عنده شوية يعني التلفزة وإذاعة ومحدود القنوات عددهم مش كبير
2: وحوايج معناها
0: وحوايج قديمة
2: عندها قيمة أبار قديمة وعندها قيمة ميوسف بتبيع.
0: بتبيع.
2: ما ثماش صوت ما يفيدش ما ثماش حاجة معناها ما تشيخش المخ ما ثماش
0: صحيح.
2: حاجة
0: صحيح.
2: يعني كل شيء تبدل
0: بدلوا
2: احنا اخويا
0: مونتي سي مراد انت عشت فترتين تنجم تقارن هما ما نجموش يقارنوا راهو جيل تو يقول لك هذه فترتنا
2: ما فهمكش فاش تحكي
0: بالضبط
2: مقدرمين
0: صحيح
2: هذه الغنايه قاعدك علاش حبيت ندخل
0: اللي ذكرتك في اجواء معنا الدراسه
2: يعطيك الصحه قلت لك اول مره نمشي رحله كي معاك وقباني حيرهم حتى في كي تغني نجاة صغيرة بكري ثم صعوبة باش تغني الغناية ثم صعوبة باش توصل الكلمات لبعضها
0: صحيح
2: ثم مجهود كبير وتطلع غناية روعة كبيرة
0: مو التلحين بالفصحى أصعب شوية راو لأنه فما قافية وفما وزن ممكن محمد قلت رياض السنباطي أبرع يعني ملحن في هذا المجال بالعربية الفصحى هو تقريبا معروف على الإطلاق يلحن القصائد بشكل كبير يعني ممتاز جدا بالدارجة باللعامية سواء كانت تونسية ولا العامية المصرية تنجم تقف على السكون وتنجم يعني تنجم تتصرف لحن من العربية يزمك يكون مبدع باش لحن القصائد
2: ويبدع وعندك حاجة أخرى سي شكري هي مش موضوع غنيتنا واني نكبر مجد رومي في غناية أبو القاسم الشابي كي نسمعها الصباح ما نحكي لكش شنو عرفت الغناية ما متاع أبو القاسم الشابي
0: غنيتنا غناية أبو القاسم الشابي
2: متاعنا اي
0: متاع إرادة الحياة، إرادة الحياة اي بطبيعة
2: صحيح
0: اي
2: احساس اخر كان يسمح بالرسم ويعطيها الصحة ابدعت.
0: هما الحقيقة لحنوا العديد من الملحنين القصيدة ذيك إذا الشعب يوم من أراد الحياة في الأخير يعني، لكن فما حتى اسمه رياس سنباتي لحنها، غنيتها سعاد محمد لحنها، العديد لحنها والدها حليم الرومي. ما عادش تقصد هذيك ولا تقصد الأغنية الأخرى؟
2: لنهض وسر في سبيل الحياة،
0: لنهض هي ريكي هذيك، لنهض وسر في هذيك أي لحنها والدها حليم الرومي.
2: حليم الرومي
0: تيك صحه
2: ساعتي ديالي شكون احنا هاي
0: مرحبا بك خويا مراد،
2: وما نحبش نطول عليكم وان شاء الله ليلتك سعيده وديما متالق
0: وان شاء الله تستمتع بالغنايه بعد شويه وترجعك لك الذكريات اللي ذكرتها بعد حين كي نسمع الغنايه.
2: ربي يخليك يعيش،
0: ربي يفضلك سيدي مراد، يعطيك صحه ليلتك سعيده سيدي. قلت الغنايه ذي لحنها احسان المنذر، وغنيت مجد الرومي من اشعار نزار قباني خمسه غنايات الى جانب الغنايه ذي كلمات. غنيت بيروت يا ست الدنيا، معروفه جدا الغنايه، لحنها جمال سلامة يا بيروت، ونتفكرها بيروت هذه عديتها مرة وكي حضرت في مهرجان المنسير الدولي في آخر الثمانينات وحضرنا، كانت حفل رائع جدا مع الجريدة. لحنها جمال سلامة كذلك غنيت له بالنسبة لنزار خباني توق الياسمين، لحنها كاظم الساهر، وحبك جدا لحنها مروان الخوري، وكن صديقي كذلك. بالنسبة لحسن المنذر الملحن، تعامل مع جرومي قلت منذ بدايته كما حكيت منذ حين مع مينا مطرحك بقلبي عام 77، من زمان عام 82، العصفورة عام 83، يا ساكن أفكاري عام 88، كلمات عام 91 الغنية ذي، ثم كيف لحنالها عام 2006. يعني تعامل معها من البدايات، يتفكروا مطرحك بقلبي عام 77، ترجعنا البدايات مجد الرومي يعني إحسان المنذر، خلينا نقول رافق مسيرة مجد الرومي في كل الحقبات متاعها. على كل حال احنا باش نستمتع بهذا النغم الجميل لمجد الرومي، ودائما الكلمات لنزار قباني، أغنية كلمات، وإن شاء الله بعد شوية مع تحايا السادة المستمعين قبل النغم الأخير لعندليب عبد الحليم حافظ، رسالة من تحت المبنى.

0: لو أني أعرف أن
1: الحب. هذا هو النغم الأخير في حصة حنين الليلة العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. رسالة من تحت المال، كلمة دائما لشعرنا ليلى نزار قباني والألحان لمحمد الموجي. الغناء ذي ظهرت في نفس السنة مع متى ستعرف، سنة 1975 الحقيقة. زوز أغاني اللي غناهم عبد الحليم لنزار قباني، زوز أغاني فقط، وكانت في نهاية مسيرته الفنية. رسالة من تحت الماء ظهرت عام 75، وقارئة الفنجان هي آخر أغنية خلال مشواره سنة 1976. وزوز أغاني من تلحين محمد الموجي، لأنه الغناية ذي كي نجحت رسالة من تحت الماء عاودوا تجربة من جديد في أغنية بطبيعة قارئة الفنجان. أغنية هذه تعتبر الثالثة للحنة لنزار قباني بعد أيظن عام 60 وماذا أقول عام 65، ثم الغناء ذي رسالة من تحت الماء، وكذلك معها كما قلت منذ حين متى ستعرف لنجاة الصغيرة عام 75. خلينا نستقبل بسرعة بعض المكالمات لأنه ضبطنا شوية الوقت والغناء طويلة شوية. نأخذ صديقنا عامر منصور من الوردانين، عنده بديد. أخونا عامر مرحبا بك. سي عامر
2: أهلا بك. مرحبا بك أستاذ شكري.
1: شنحوالك سيدنا لباس؟
2: بارك الله فيك. شنحوالك أنت؟ شنحوال الصحة؟
1: خير يعيشك ربي فضلك. مرحبا.
2: والله نحب نوجه لك تحية على الاختيار هالغنية الرائعة. تسع غني رائعة بكل
1: هذا صراحة. من حسن ذوقك سي عامر.
2: والله رائعة. تسع غني رائعين، وتسع غني يعني يعتبروا فيهم تجديد كبير برشا في الموسيقى العربية.
1: صحيح صحيح، سواء كان من اللحن يعني بطبيعة، ورغم لها ثلاثة أغاني مع ملحنين مختلفين. الغناية ذي مع محمد الموجي، متى ستعرف عبد الوهاب، والأخرى كلمات الإحسان المنذر.
2: هو يعطيك الصحة في الملاحظة على الأغنية باللغة العربية، خاصة القصائد العربية الصعبة في التلحين.
1: أي
2: هي متى ستعرف كم أهواك يا رجل مش يا أمل.
1: هي
2: أمل بدل عبد الوهاب للضرورة الموسيقية.
1: للضرورة إيه صحيح.
2: أما هو يا رجل. نزار قباني، ونزار قباني تغشش ما قبلهاش.
1: إيوه، حتى ياسر نزار قباني كانوا في يعني الحقيقة غيروا له بعض الكلمات من حين لآخر. حتى في الغناية ذي رسالة من تحت الماء وفي قارئة الفنجان وغيرها كان عبد الحليم يتدخل شوية.
2: إني أغرق. حبيبة عبد الحليم، لأنه ما قاش محمد الموجي تعب في تلحينه.
1: صحيح صحيح. صعيبة التلحين بالفصحى كما قلنا بالعربية.
2: صعيبة. وحتى أغنية قارئة الفنجان هي يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب.
1: أي على دين المحبوب صحيح. وكلاب تحرسه، هو ذيك نحوها المقطع قالوا كلاب ما تجيش في أغنية نقدموها. يعني يتصرفوا كانوا الحقيقة. متعرف عبد الحليم عنده ذوق وعنده إحساس ويعرف جمهور شي يحب، مش كما نزار قباني يكتب فقط. ومبعتالي
2: حتى اللجان قبل متاع الموسيقيين وكل واحد
1: أي اللجان المراقبة كانوا في الإذاعات يدخلوا.
2: صحيح.
1: صحيح.
2: هي الأغنية هذه رسالة من تحت الماء اخترتها الحقيقة. تعتبر خروج من النمط الكلاسيكي اللي تعودت عليه الموسيقى العربية، النوال والقانون.
1: صحيح.
2: يعتبر عبد الحليم والموجي مجدد كبير فيها برشا، عمل الثورة في الموسيقى العربية.
1: صحيح. الأغاني هذه بالذات لأنه تعتبر تجديد، وحتى على التخت وحتى على الآلات المستعملة والغربية
2: حتى المقدمة الموسيقية.
1: صحيح.
2: وما تنسيش زيادة ثورة في التلحين وفي الكلمات. هذا هو نزار قباني من مؤسسين القصيدة الحرة.
1: صحيح. ما كانش يعني خنقول يعني يرتبط ياسر بالقافية يعني التقليدية متاع القصيدة العمدية.
2: صحيح. يعتبر مجدد في القصيدة الحرة.
1: أما ينمق في الكلمات وعنده يعني ينقش كما قلوا احنا، عنده التعبير الجميلة في كتابة الأشعار وكل الإيحاءات يعني والصور الشعرية في الكتابة متاعه.
2: والله هو ذا مشغول. كان سمعت حوار ما بين نزار قباني وعبد الحليم. قالوا فما ناس تحب يتفسر شعر نزار قباني شنو يقصد. قالوا الفنان يحب، قالوا انت مهمتك تغني فقط، تأدي فقط. وكل حد يفسر
1: كما يحبوه. كل لوحة الفنية واللوحة الزيتية
2: يعني.
1: كل واحد شنو حسب يعني المشاعر متاعه وحسب حسيس ونجمي أولها في تاويل. هذه القصائد متاع نزار قباني يعطيك صحة كما هكا يعني تصنف من الصنف هذا من القصائد. وعبد الحليم كيفاش عاش القصيدة، يعيشها بإحساسه ويحاول يوصل ألا حسه هو ولبقي التأويل المتلقي يعني في الأخير.
2: هي أغنية قارة الجذب هذا بالضبط.
1: لا هذيك على حياته، هذيك قالوا يعني قصة يعني شلخصنا تقريبا حكي له يعرفوا بطبيعة كانت علاقة كبيرة بين عبد الحليم ونزار قباني، وقالوا على أساس أنه قصة حياة تقريبا تلخيص ملخص قصة حياتي فقدم له.
2: مش أقول لك حاجة، وتلاحظ حتى الأغاني هذه التعبيرية اللي تعتمد على التعبير بالكلمة وبالتلحين، حتى كي عودها من نجموش يعودها كما يغنيها عبد الحليم
1: بالضبط، كما يغنيها صاحبها لأداها المرلولة.
2: يعني فما الناس تعتقد الأغاني هذه تتطلب طاقة صوتية وصوت قرار.
1: لا لا لا, لا, لا, لا. فما فنيات
2: وإحساس عالي،
1: إحساس عالي
2: وتعبير
1: صحيح.
2: وعبد الحليم كان منفرد بالهذي،
1: وهذا يميزه على بقية المطربين. عبد الحليم هو كبش نجح،
2: حتى فما فنين يجيوا تكنيك مواقوي أقوى أقوى منه
1: حتى من ناحية قوة الصوت، أما هو في الإحساس وفي يعني
2: تعبير
1: يعطيك صحة يا عم.
2: خاطر هو عبد الحليم الله يرحمه من مؤسسين الأغنية التعبيرية.
1: صحيح.
2: فما الناس تقول لك السيد درويش، صحيح السيد درويش ما بنشكوش، بعت اللي كمل عليه عبد الوهاب.
1: صحيح.
2: أما هو يعتبر يعبر عبد الحليم يعبر كده.
1: يعطيك صحة أنت خوي عامر التحليل هذا، ولو إنه الوقت ضبطنا شوية محديث معك ممتع جدا، لأنك نعرفك يعني تحكي الله بالعمق يعني وتحكي على دراية كبيرة بالفن. نسنا وشرفتنا، وإن شاء الله ما تغيبش علينا سي عامر.
2: عامر حاضر
1: سيدي، مرحبا بيك، مشكور جدا على المشاركة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. أخونا عامر منصور من الورداني، شكرا على الإبداع عامر. نواصل مع المكالمات، إيش نختزلوا الحقيقة ما نشبش ناخذ عدد كبير، عنا العديد من التحايا. ناخذ المكالمة التي فيه الموالية. لو مساء الخير.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا
3: حياة معاك.
1: أهلا وسهلا حياة، مرحبا
3: وبيك يخليك.
1: وفما ياسر حياتات ذكرني تو
3: حياة من جمال،
1: حياة أختنا حياة من جمال، مرحبا شنحوالك
3: وبيك عايشك
1: شني الصحة.
3: والله أولا الساعة نترحم على زميلتكم أمين مخلوف.
1: أمين مخلوف الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة.
3: أم ثاني غادي في الإذاعة من السلم الجايزة اللي أعطاها لي لهذيلي.
1: شوية سمعت بالخبر الله يرحمها، والله إن شاء الله من أهل الجنة وإن شاء الله كانت
3: كنتي.
1: هي الله يرحمها كانت يعني أخلاقها عالية الحقيقة وهادئة جدا، ويتقبلها ربي إن شاء الله بالرضا وإن شاء الله من أهل الجنة، وتعزينا الحارة لكل أفراد عائلتها إن شاء الله.
3: اللهم أمين يا ربي. بالله نزال قباني راهو معلم راهو
1: بطبيعة مما لا شك فيه.
3: والغنية هذه بالذات ذكرتني في وجيعتي، أول وجيعة
1: يعني تجارب في الحياة بطبيعة.
3: نحن بابا الله يرحمه كان عنده دار في حلق الواد.
1: أي
3: عاد يا أخي واحد فما جماعة قفاصة جاءوا مخيمين غادي معناها.
1: أي
3: تعرفنا معناها واختبني وكل ما شيء وجاب ما يلزمه وبابا اعطاه وكل. أنا قال له بابا راهو الخروج والدخول
1: لا.
3: ما فماش
1: وبالتالي ما كتبش المكتوب تحب تقول.
3: اي اما نهارتها اني طالعه تعديت ايامات ونهارتها اني طالعه وهذا الكاسيت واني نحبها الغنيه هذه.
1: أي.
3: وعندي قلت خل نمشي نقعد شوية على البحر هذا الباراسول وكل وهو جاء متعدي مد لي جويت.
1: وانت في الغنية تسمع في الغنية ذيك وقت؟
3: اي قلت تاني برا خل نقعد الغديك نسمع الغنية ونقرأ جواب نحسي له جواب معناه باش يفرحني.
1: شوية حزنك.
3: قال لي راه بابا ما حبش وعمي يحب على بنته ومكسبها هي معناها طفلة واحدة باش الورث ما يمشيلوش الغير.
1: فهمتك. يعني انت الاغنيه هذه تربطت لك بالحادثه هذيك وقتها و...
3: يعني الرساله رميتها
1: رساله جات رساله ما هي رساله من تحت الماء وجات في البحر مع رسالتك انت قد رميتها في الماء. ذكريات على يقعد حديث في الاخر تقعد ذكريات لما حاله
3: ولا بالحق رميتها في الماء
1: رميتها تحت الماء.
3: ما عدنيش
1: هكا كانوا ما صار شيء.
3: روحت لأمي قلت لها عايزة لما لمك الدبش اللي
1: وعطيهم تعب
3: كل وبرهزهولهم
1: هكاو
3: قلت لها ما يتشبيك قلت لها هكاو صيف
1: مكتوب هكاو مكتوب على كل حال. وذكريات يقعدوا تقعد كيلة وارخ وذكريات من الماضي
3: هي كي جبتها هذي
1: فكرت الحادثة هذي
3: ذكرتها.
1: ربي يعطيك الصحة والعافية أختي حياة وربي يفضلك
3: يعيش.
1: وهنا كل واحد فاش تذكر واحد تفكره في فترة معينة ذكريات بحادثة معينة. أنت فكرتك بالحادثة هذه يا الغنية؟ هاي مرحبا بيك.
3: نتذكر كريسالة
1: واضح هي رسالة من تحت الماء وانت زرميت الرسالة تحت الماء وكا وذاك الصيح. يعطيك الصحة أختي حياة مشكورة جدا وربي يفضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. يعيشك ليلتك سعيدة. ناخذ المكالمة التي فيها الأخيرة بعد أختنا حياة من جمالة. ألو مساء الخير.
4: ألو عسلامة شكري.
1: مرحبا بك أختنا هدى من خميس. مرحبا هدى الدبابي.
4: تحياتي فضلك بربي نحب رسالة من تحت الماء نهديها الرشيدة وصاحبتي هادية وقولها إن شاء الله لبات ونهديها لك.
1: هي توا هادية لاباس ولا سمعتش عليها أخبار؟
4: لا لبات لبات
1: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
4: وربي يفضلك ونحب نسمع نستمتع بالغناية وربي يفضلك وما نطولش عليك.
1: يعيشك يا هدى ربي يفضلك انت وشكرا لك على المشاركة والاختزال وفهمت الموضوع بنت الإذاعة هدى.
4: عايشك يا
1: يعطيك الصحة ربي يفضلك وربي يفضلك الوالد. إلى اللقاء هدى. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيه لأنه عنا شوية الحقيقة تحايا. حبيت نحيي سيدة راضية شادي حليلة تحياتنا ليك وإن شاء الله تكون في الاستماع وإن شاء الله تكون لباس. خونا توفيق كذلك سيدة راضية للداجي حسين عطيل أخت نيسة من قصيبة المديوني اليوم غايب علينا سي جلال حسعيد والسيدة نزيهة من قصيبة المديوني سي عمور بوشارب والسيدة جميلة ربي يفضلكم بعضكم إن شاء الله لباس. أخت هدى كانت معنا الدبابي من خنيز مردة من حمام زريبة إن شاء الله لباس كذلك سي سمير زغل تحياتنا ليك وإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها إن شاء الله نقدموها في حصة قادمة بإذن الله يا فنان. أختنا فيسا معروف من الكاف سي عاد الميلاد من زاوية سوسة سي حسين بوغمار سيدة فاطمة اسطنبولي من المنسيين سي فاضل همامي من البطان مشكور جدا سي موسف قنابة دائما تحياته الحبيبين شقير والأباشي ويرحم على أخونا توفيق وسي البخاري بن صالح وكذلك صديقنا علي بكير أخت فاطمة من القلعة الكبرى سي رضا حميدة إن شاء الله في لقاء قريب سي موسف الغندري كيف كيف سي عثمان قلالة سي خميس بن حريك سي منير رحيم الأخت فايزة العجرودي من تطوير رشيدة البورسالي من رادس زينة من القيروان رشيدة بن ذياب من قصر هلال حياة من قليبية هادية من نابل إن شاء الله تكون لباس هادية من زغوان السيدة نقاتي من القيروان تحياتنا ليك يا سيدة سي سالم بالقاسم الحاج كان معنا هنا فرج بوزنيف من مرناق ناجي الغربي محمد عزيز من نوبية من المنستير تحياتنا ليك سي عبد الرزاق من حمام سوسة سي منصف المصباحي شكرا ليك دائما سي المنصف سي صلاح الدين رفاعي من تطاوين مقيم بفرنسا أخت حنان من الفحص حياة من القيروان مونيا عبد الرحمن تحياتنا ليك مساز غيدة ربيع بروق سيرادي ركباني كامل بن عافية المولدي متهم من أكودة سي المولدي السكلي من خنيز زهرة خمير من قربة محمد من زرمدين زينب من منزل تميم زينب من سوسة رمزي الخشناوي تحياتنا ليك كذلك زينة من تونس سي عثمان الزديري عبد العزيز من واد الليل الهادي من صبيط لخميس كشرود ساسي بالليلة علي من مساكن علي سلامة أخونا علي تحياتنا ليك سي عبد الحق بن نور من لمتة سي العربي الحذيري صديقنا كذلك من قصر هلال تحياتنا ليك أخت مريم من أريانا سي محمد مع عبد السلام من القلعة الكبرى زهرة

يا أحلى أحلى شيء.

عنك يا حبيبي داري. إذا حبيت وإذا خبت وحتى عنك

0: عطر منسير
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: إذا عطر منسير
2: 104.7.

0: في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صوف، زهوان، علموجة، 104.7. إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: إذاعة المنستير
1: كندار، سيد الهاني، علموجة، 104.7.
3: إذاعة المنستير
2: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم أبعد عن أحبتنا البلاء والعناء وارفع شأنهم عاليا في الأرض والسماء وتولهم برحمتك في السراء والضراء واكتب لهم الفوز يوم اللقاء. يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذا الصباح من رحمتك ومغفرتك وتوفيقك ورضاك وتيسيرك لأمورنا وأحوالنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب وأنت الوحيد المجيب وأنت الشافي الطبيب وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك صباحا طيبا يحمل الرزق في يمناه والفرج في يسراه ويحمل أكثر مما نتمناه. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب رحمتك ورزقك، ونسألك يا رب شفاءك لمن مسه الضر ورحمتك لمن ضمه القبر وفرجك لمن ضاق به الصدر.

0: قليلا.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أيها الأحبة قارئ مجود بدأ رحلته مع القرآن منذ صغره، حيث حفظ القرآن ولم يتجاوز 15 من عمره، متأثرا بمدرسة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وحس الشيخ محمد صديق المنشاوي وملكة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إضافة إلى تمتعه بصوت وأداء متقن لألفاظ ومخارج الحروف. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: ولد القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي في مدينة بيروت بالعاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الثاني عام 1366 للهجرة الموافق 18 من مارس عام 1947 للميلاد لأسرة تعود أصولها إلى مدينة طرابلس اللبنانية حيث عاش في كنف أسرة متدينة فقد كان أبوه حافظا للقرآن ومرتلا له
1: لذا عاش الفتى في هذا الجو الروحاني وتأثر بمن حوله إضافة إلى ما يسمعه من تلاوات قرآنية لكبار القراء في العالم العربي من أمثال عبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي والشيخ القارئ مصطفى إسماعيل فتأثر أيما تأثر وتعلق بأصواتهم وطريقتهم في القراءة والتجويد
0: وقد شغف القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي منذ نعومة أظفاره بالرياضة وخاصة كرة القدم فزاولها كهواية حتى صار أحد محترفيها لأنه يرى أن العقل السليم في الجسم السليم غير أن تلك الهواية لم تمنعه أو تفت من عضده في مواصلة حفظه لكتاب الله ورغبته الأكيدة في تحقيق حلمه ألا وهو أن يصبح واحدا من القراء المعروفين
1: لذا التحق القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي بالمدرسة الابتدائية ونال شهادتها ثم واصل تعليمه بالمرحلة المتوسطة في الثانوية إلى أن حصل على الشهادة الثانوية وكان إلى جانب دراسته المنهجية يتواصل مع مدرسته للقرآن حفظا وتجويدا واهتماما بكتاب الله تحقيقا لهدف قطعه على نفسه ألا وهو خدمة كتاب الله
0: وقد تأثر القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي بكبار القراء المعروفين وخاصة في جمهورية مصر العربية من أمثال القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرحمه الله والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله فأصبح مقلدا ومحاكيا لهم في الترتيل والتجويد
1: ونظرا لما يتمتع به القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من معرفة بالقراءات السبع إضافة إلى تمكنه من إتقان للتجويد ودقة في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء يضاف إلى ذلك عذوبة في الصوت لهذا كانت تلك الصفات جميعها جسرا بينه وبين جماهير المستمعين الذين عشقوا صوته وتواصلوا معه

0: يظلمون.
1: ولما كان القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي متميزا في المجال الرياضي كما هو تميزه في حفظ القرآن وترتيله، فقد فكر في الهجرة من لبنان، فكانت وجهته إلى الكويت، وكان ذلك في عام 1963 للميلاد، حيث استقر هناك وأصبح يزاول هوايته كرة القدم في أحد أنديتها الرياضية، حيث تم بعد ذلك منحه الجنسية الكويتية وأصبح مواطنا كويتيا، وذلك في عام 1974 للميلاد.
2: أما أهم أعمال ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي، فكان عمله ضابطا في الجيش الكويتي، إضافة إلى دخوله مجال التدريب بعد اعتزاله اللعب، كما أن له اهتمامات دعوية ومشاركات دينية داخل الكويت وخارجها، كلها تصب في مجال التلاوة والدعوة إلى الله.
1: وقد عرف عن القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي اهتمامه بالمسابقات القرآنية التي تقام في أرجاء العالم الإسلامي، فكان كثير المشاركة والتفاعل معها، وكذلك في المشاركة في عدد من المناسبات الدينية والتي تقام في الكويت أو خارجه، إضافة إلى الدعوات التي يتلقاها لافتتاح بعض الملتقيات والمناسبات الأهلية والرسمية.
2: فمن أبرز مشاركات القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي القرآنية مشاركته في مسابقة القرآن الكريم العالمية التي تقام في مكة المكرمة كل عام، إضافة إلى مسابقة القرآن في ماليزيا. أما آخر مشاركة له فكانت في المسابقة الدولية التي أقيمت في بنغلاديش عام 1995 للميلاد.
1: ويعتبر القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي أول كويتي يسجل المصحف مرتلا، وذلك في عام 1992 للميلاد، كما يمتلك الطرابلسي عددا من التلاوات المرتلة والمجودة تذاع من خلال الإذاعات العربية والإسلامية.

0: الإمام
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: صديقي المستمع، قل الحمد لله حتى وإن كانت كل أيامك ممتلئة بالخيبات. الحمد لله حتى وإن تعلق الحزن فوق كتفيك. الحمد لله في كل حين وعند كل شيء. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يبكيك حال العسر يوما، وعند اليسر تشعر بالسعادة. فإن تك في هموم أو سرور، تنل بالصبر والشكر الإفادة. فسلم ما ترى لله دوما، ولا تقنط وأحسن في العبادة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر، ومن قلب ينافق ويغدر، ومن شر لسان يفضح ولا يستر، ومن شر عين تحسد ولا تذكر، ومن شر نفس تطمع ولا تشكر، ومن ظالم يؤذي ويقهر. وأعوذ بالله من جهد البلاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. يا حافظ الأرض والسماء، احفظنا جميعا من كل سوء وبلاء، ونجنا يا رب من كيد الأشرار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إنك سميع مجيب الدعاء. غازلتها فتبسمت، فرم الفؤاد بحبها، يبغي وصالا لا يريد سواها. هل عرفتم من تكون حبيبتي، ومن التي لبس الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. ماذا أسطر في ثنائك سيدي، غير الصلاة مع السلام السرمدي؟ قلبي وأشعاري وأفكاري حكت، أني بغير محمد لن أقتدي. أشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: جاء الإسلام ليقرر أن الناس لا يتفاضلون بالأنساب ولا الأحساب، وكان مما تحدث به الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحب الأرقاء، يصحب الطبقات الدنيا في المجتمع، أصحابه بلال وصهيب وسلمان وزيد وغيرهم، وليقضي على الطبقية ويبين أن الناس أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، وإن كان فيهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. رفضت زينب بنت جحش رضي الله عنها في البداية ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زواجها من زيد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، لكني قد رضيته لك. فقالت: ولكن لا أرتضيه لنفسي. وظل عليه الصلاة والسلام يحاورها، وهي ترد عليها بمنتهى الشدة: أنا أشرف منه يا رسول الله. حتى نزل قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
2: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير.

صدق الله العظيم. سمعت زينب هذه الآيات وقالت: قد أطعتك يا رسول الله، فافعل ما شئت. تزوج زيد بن حارثة زينب رضي الله عنهم جميعا، ولكن إذا تنافرت القلوب تنافرت معها الأجساد. ثم إن الحياة الزوجية إن خلت من الحب والمودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت، إن لم يدفن فاح عفنها ونتنها، والدفن أي طلاقها. تلبدت سماء هذا الزواج بالغيوم الداكنة السوداء التي زادت يوما بعد يوم، وما نسيت زينب دخل بيتها إلا عبدا. وأحس زيد باعتلاء زينب وترفعها. زيد ذلك الرجل العربي الأصيل لم يقبل هذا بكل عزة نفسه، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه زينب، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول لها: أمسك عليك زوجك واتق الله يا زيد. يرجع زيد، ولكن سبحان من بيده القلوب، إذ أن النفور يستفحل يوما بعد يوم، ويعود رضي الله عنه مرة تلو المرة: يا رسول الله، والله إني لا أطيق العيش معها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك يا زيد واتق الله. وفي يوم من الأيام علم النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا حتما سيطلق زينب، لأن جبريل عليه السلام جاءه وأخبره أن زينب ستكون من زوجاته رضي الله عنها بعد تطليقها من زيد. وهنا ملحظ آخر: لقد جاءت هذه الأقدار لإلغاء قاعدة التبني، كيف سيستقبل المجتمع هذا؟ محمد يتزوج حليلة ولده، وكان هذا في الجاهلية أن امرأة الابن محرمة حتى لو طلقها الابن، لكن الله تعالى أراد أن يظهر للناس بأن زيد ليس ابنا لمحمد. وهنا ملحظ آخر، وأي ملحظ: قد تختارها لدينها وتختارك لدينك وأخلاقك، ولا يخلق الله بينكم المودة والرحمة. قد يتخذ المريض دواء وصفه له الطبيب الحاذق فوافق الدواء الداء، لكن تخلف إذن الله تعالى في الشفاء. وقد تفتح محلا تجاريا وتهيئ دراسة جدوى، ثم لا يخلق الله لك الربح. فليس من الضروري أن تكون المقدمات الطبيعية تنتهي بنتائج منطقية، بل قد تتخلف كما تخلف الإحراق في النار والإغراق في الماء بإذن الله عز وجل. لم يخلق الله بين زيد وزينب المودة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من اختار هذا الزواج لهما، وفيها خير، فقد كان هذا الزواج مفتاحا لإرساء قواعد في المجتمع الإسلامي الجديد، ودك قواعد كانت متجذرة في الجاهلية. فبعد سنة كاملة ونيف الحال نفسه، زيد يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب ترى نفسها عليها، وأخيرا تنفصل هذه العلاقة التي تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها. وهل الطلاق نهاية الدنيا؟ هل الطلاق انفصال الأواصر واستحالة العلاقة إلى عداء؟ هل الطلاق قطع للأرحام؟ لا أبدا. فحسب كتب السير، لما دخل زيد ذات يوم على زينب قالت له: أعوذ بالله منك. فقال: استعذت بعظيم، الحق بأهلك. وطلقها. ولم تنتهي الدنيا، فالطلاق ليس نهاية العالم، وإنما هو حل من الحلول شرعه الله عز وجل. وكثيرا من يسأل: لماذا يحدث الطلاق وقبل الزواج قد استخرت الله تعالى؟ فنقول: لأن الخير الذي سيأتيك ربما لا يكون مارا إلا من خلال قنطرة الطلاق. انتهت عدة زينب رضي الله عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يذهب لها ويذكره عندها. يقول زيد: ذهبت إلى زينب وإذا هي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع النظر إليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك لنفسه. فرضي الله عن زيد وعن هذا الأدب المتوارث من مشكات النبوة، فقالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي. ثم عمدت إلى مصلاها وسجدت تصلي وتستخير. انعقد العقد في السماء، وتولى الرسالة بينهما جبريل عليه السلام. وانتبه هنا إلى الجبران العظيم الذي جبره الله تعالى لجميع الأطراف. زيد المطلقة الذي أصابه الكسر مثلما أصاب زينب، زيد الذي فقد النسب الشريف بعد إبطار التبني، فلم يعد زيدا ابن محمد، لم يعد زوجا للتي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن جبره الوحي فخلد اسمه في أعظم سجل الخالدين. فلم تكن هذه المزية لأبي بكر إلا تعريضا، ولا لعمر ولا لعثمان ولا لأصحاب الشجرة، لم يكن هذا إلا لزيد، فقد ذكر اسمه في الصحف المطهرة المرفوعة المكرمة. جبر الله زينب من هذا الزواج الذي أرادت به إرضاء الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، لتنتظم في سلك أمهات المؤمنين.
وجبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أضاف إليه حسناء من حسنوات قومه ابنة عمته زينب بنت جحش. أولم النبي صلى الله عليه وسلم وليمة لم يكن أولمها لعروس قبله، وجعل أنس لا يمر على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاها. دخلت زينب رضي الله عنها حجرة من حجرات أمهات المؤمنين، وبقيت ترعى حقه ومستحقه صلى الله عليه وسلم، وتنهل من علمه وأدبه وسمته، حتى قال عنها صلى الله عليه وسلم ذات يوم لعمر: يا عمر، إن زينب بنت جحش أواها. قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الخاشع المتضرع. زينب تحفظ أيضا مسمعها وبصرها، وتشهد شهادة الحق في يوم زاغت بعض الألسن، وفي حادثة الإفك يوم مس شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل من يسأل، وكان في من سأل زينب بنت جحش، فكان جوابها قطعة أدبية حفظتها لها عائشة: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري. شهدت زينب رضي الله عنها غزوة الطائف وخيبر، وشاركت في حجة الوداع، ولم تحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولزينب 11 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر وابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش. توفيت رضي الله عنها سنة 20 للهجرة، وقيل سنة 21 للهجرة، وكان لها من العمر 53 سنة، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به. وقد روي عنها حين حضرتها الوفاة رضي الله عنها قالت: إني أعددت كفني هذا، وإني أعلم أن عمر سيبعث لي بكفن، فتصدق بأحدهما. ماتت ولم تترك درهما ولا دينارا. وقال محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي: أوصت زينب بنت جحش أن تحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل عليه نعشها، وقبل ذلك حمل عليه أبو بكر، دفنت رضي الله عنها بالبقيعة، وصلى عليها عمر وأنزلها إلى قبرها ابن أخيها محمد بن عبد الله وأسامة بن زيد وغيرهم. فرضي الله عن زينب بنت جحش وعن سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وجمعنا بهن في جنات ونعيمًا.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المنستير، صباح النور والسرور لكل من استيقظ مبكرا وسعى وراء أهدافه، لكل من هو بصدد الاستعداد للامتحانات، خاصة ونحن على مشارف انتهاء السنة الدراسية. لكل هؤلاء نقول كونوا على موعد مع التفاؤل، ودعوا الطمأنينة تطرق أبوابكم وتدغدغ قلوبكم، ولتكن أنفاس هذا الصباح نورا ينير دروبكم. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم في صباح هذا اليوم نسألك يوما مباركا ترضين فيه بقضائك وتفرحنا بعطائك وتكفين فيه شر خلقك. اللهم اجعل صباحنا هذا حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وارزقنا رزقا

0: نور الصباح.
1: مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب، لا تغفل وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: وكيل.
1: أيها المستمع الفاضل، استقبل صباحك بثغر مبتسم وقلب راض مطمئن آمل، فالله سبحانه وتعالى ما بعث فينا كل صباح الروح من جديد إلا لهدف، ويجب أن نذكر أنفسنا كل يوم بهذا الهدف حتى نتقرب من الحق جل جلاله. افتح لنفسك مجالات الصبر واصبر واصطبر، فسيأتي اليقين ولو بعد سنين. وابتعد عن المشتتات المسببة للغفلات والتي تدخلك في دوامة من الأسئلة تعصف بسكينتك واطمئنانك. ولتعلم أخي المستمع أن الإنسان تمر عليه في اليوم 70,000 خاطرة، قد تكون في خانة المنجيات وقد تكون في خانة المهلكات، فاجعل هذه الخواطر موجهة نحو قيم الحق والفضيلة وحب الخير للآخرين.

أخي المستمع، عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم فيجد لفظتين متقاربتي المعنى فيظن أن ذلك مجرد تغيير في العبارة أو هو تبديل في التعبير، والحقيقة غير ذلك، فكل كلمة في القرآن الكريم في موضعها، وكل تبديل له حكمة تظهر للقارئ بمجرد التأمل والتدبر. فخذ مثلا قوله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، صدق الله العظيم. وقوله أيضا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلماذا تركت اللام في الآية الأولى من عزم الأمور بينما أثبتت في الآية الثانية لمن عزم الأمور؟ والجواب أن الداعي في الآية الأولى لقي أذى من الناس فصبر على الأذى ولم يرد عليهم بشيء، فهذا من عزم الأمور. لكن الداعي في الآية الثانية لقي الأذى من قومه فصبر، وزاد على الداعي الأول إذ دعا لهم بالمغفرة، فكان مثله كمثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه فقال:

لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لذلك زاده الله عز وجل اللام زيادة تأكيد وتقوية أنه من عزم الأمور، فكانت منزلته عظيمة أعظم من منزلة الداعي الأول. عزيز المستمع، اصبر على أذى الناس، فالصابر على أذى الناس وهو بينهم خير ممن يعتزلهم ويهجرهم. قال سويد السدوسي: أيا صاحبي، إن رمت أن تكسب العلا وترقى إلى العلياء غير مزاحمي، عليك بحسن الصبر في كل حالة، فما صابر فيما يروم بنادمي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا نسألك صباحا طيبا يحمل الرزق والفرج، وأن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب رحمتك ورزقك. ونسألك يا رب شفاءك لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، وفرجك لمن ضاق به الصدر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على إثير أمواج إذاعة المونستير. ترافقكم هذا الصباح شدلي العبيدلي. قال بعض الحكماء: من أعطى أربعا لم يمنع من أربع، من أعطى الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطى التوبة لا يمنع القبول، ومن أعطى الاستخارة لا يمنع الخيرة، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب. وقال المغيرة بن شعبة: أشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت، ولا زوال لها إذا شكرت. وكان الحسن يقول: ابن آدم، متى تنفك من شكر النعمة وأنت مرتهن بها؟ كلما شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها عليك، فأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا إلى ما هو أعظم منها. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعي إلى أقوام لأخذهم على ريبة، فافترقوا قبل أن يأخذهم عثمان، فأعتق رقبة شكر لله تعالى، إذ لم يجري على يديه فضيحة مسلم. أيها المستمع الفاضل، كن شكارا غفارا، فالنعمة وسيمة والشكر لها تميمة.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: سئل أبو العتاهية يوماً: ما تشتهي من الدنيا؟ فقال: أشتهي أن يكون لي رغيف وكوز ماء وأجلس في ظل ولا يراني أحد من الناس. وقد صاغ هذه الرغبة شعراً يضرب به المثل في القناعة قائلاً: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا لسارية، معتبرا بما مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية تعقبها عقوبة تسلى بنار حامية. عزيزي المستمع، لا شيء أفضل من أن يعيش الإنسان السلام الداخلي ويشعر بالاطمئنان والسكينة حتى وإن كانت حياته بسيطة، ولا شيء أسوأ من أن يكون متلهفا على الدنيا طامعا فيها حريصا عليها.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحبة نور الصباح، صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. يرى ديبونو أن هناك مصدرين للابتكار، هما خبرات الآخرين وبراءة الأطفال. يطلق على خبرات الآخرين طريقة الابتكار الكلاسيكية، يحاول الفرد بهذه الطريقة امتلاك شيء كان قد امتلكه أفراد آخرون، على أن هذا الامتلاك يطغى عليه التقليد ويضمن التقليد الشيء القليل من الابتكار. تفيد القراءة الغزيرة إذن الابتكار من ناحية وتعيقه من ناحية أخرى. أما طريقة البراءة فتعكس الشيء الكثير من الابتكار. تقع هذه الطريقة في الجهة المعاكسة لطريقة خبرات الآخرين. تعتمد طريقة البراءة على ما لدى الأطفال من قابلية للابتكار الذي ينبع من براءتهم بسبب النقص في غزارة المعلومات، ذلك لأن غزارة المعلومات قد ترسم حدوداً يصعب اختراقها من قبل البعض. ومن أجل حل هذا التناقض الموجود بين الطريقتين والاستفادة الكاملة من امتيازاتهما معاً، ينصح باللجوء إلى طريقة القراءة المتقطعة بدلاً من القراءة لأيام أو حتى لساعات طويلة، وهذا أن يوقف الفرد القراءة ويبدأ بالتفكير فيما قرأه، ثم يقرأ من جديد ويفكر مرة أخرى، وهكذا دواليك. ويكون الفرد بذلك قد طبق بالقراءة خبرات الآخرين وطبق بالتفكير طريقة براءة الأطفال، وتضاف بذلك أفكار جديدة للمواد المقروءة بتطبيق هاتين الطريقتين بالتناوب. ولعله لهذا السبب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت عميت. عزيز المتعلم، روح عن نفسك قليلا واجعل تعاملك مع المعرفة يجمع بين القراءة والتفكير والتدبير.

نحطت البادية في أيام هشام ابن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفيهم درواس ابن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة أي ظفيرة من الشعر، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجم دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أبا لك. وأعجبه كلامه، فقال: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول أموال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين لها، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين.

قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله بعث إليه هشام 100,000 درهم، ففرقها في 9 أبطن من العربي، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10,000. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. عزيز المستمع، تعلمنا هذه القصة جملة من المعاني والعبر، فالكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره، والكلام دال على شخصية صاحبه، ولا يزال الإنسان نكرة ما إن تكلم عرف من كلامه. وقال بكر بن عبد الله المزني: طول الصمت حبسة، وإذا ترك الإنسان القول ماتت خواطره، وتبلدت نفسه، وفسد حسه. فاللسان ترجمان العقل، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. وكان العرب يروون صبيانهم الأرجازة ويعلمونهم المناقلات، أي مراجعة الحديث والإنشاد، ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب. ثم انظر أيها المستمع الفاضل، كيف سحر هذا الصبي الحاضرين بفصاحة لسانه وبيانه. وإن من البيان لسحرا، على حد قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يقول الجاحظ: هو البيان الذي جعله الله تعالى سببا فيما بينهم، ومعبرا عن حقائق حاجاتهم، ومعرفا لمواضع سد الخلة ورفع الشبهة ومداوات الحيرة. ولأن أكثر الناس عن الناس أفهموا، ومن علامات السيادة عند العربي حسن البيان. فهذا الصبي ترأس القوم بشجاعته وحسن إدارته وبيانه وإيثاره لمصالح المسلمين على نفسه. وتعلمنا القصة أيضا أن لا نحتقر الصبي، فقد يملك ما لا يملكه الشاب أو الكهل. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أحب

أيها النشء عمر خاء ويسرى، وتنعم فعهدك الآن أشرق، واشرب العلم صافيا كوثريا، خطك اليوم قبسة تتألق، فهنيئا لك المعالي كؤوسا مترعات لأن نبع أغدق، وهنيئا لك النجاح دواما، أنت أحرى بكل فوز وأخلق، فانطلق نحو رفعة وعلاء، أنت حر من القيود ومطلق، إن دنياك هذه ليس فيها غير فكر وحكمة وتعمق، فاكشف السر وارفع الحجب عنها وتأمل غموضها وتحقق، واسع في همة الجسور جريئا نحو فخر له البواسل تسبق، وإذا ما اعتراك بعض صعاب فاجعل الصعب سلما وتسلق، واصل الكد لا رأيت فتورا، وتحدى الصعاب لا تترفق، وانشر الفكرة السديدة وابذل كل جهد فإن عزمك أوفق، واترك اللهو والفراغ، فهذا العصر عصر به الصواريخ تطلق، وترفع عن الميوعة وانبذ كل ما ينتفي ومبدأ التخلق، فإذا رمت أن تكون عظيما فاحذر الحزد والقلى والتملق، وامضي في عزمة لرفع بلاد تتباهى بك العصور وتسمق.

وجرب يا صغيري لمسة الشوك وأوتار الحرير، عش كما شئت وجرب.

أيها المستمعون الأفاضل، بهذه الكلمات التي ترشح أملا وعزما نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. فاجعلوا من صباحكم جسر عبور نحو حياة أكثر صفاء ونجاحا، ونرجو لكم التوفيق والسداد في أعمالكم. مع أجمل تحيات شدلي العبيدلي في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم الإعلان عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام والتي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. وأوضحت الدكتورة المختصة في الصيدلة تيسير بن حوري أن الدواء سيكون متوفرا بداية من السادس من مايو الجاري في شكل قلم للحقن الأسبوعي بجرعة واحدة، مع مزايا تشمل خفض نسبة السكري والمتابعة والمساعدة على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب وحماية الكلى. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي. وقال كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربعي أنه انطلاقا من الشهر الجاري تم تكثيف تدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة ركلة بداية من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو، وذلك من 7 صباحا إلى حدود 7 مساء. وأوضحت في بلاغ إلى مستعملي طريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة ركلة والمناطق المجاورة لها اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي ومحول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة رجلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي رجلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان، وذلك حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صبيحة اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية 2/4/2026. كما العادة رافقكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدري اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على حوالي طقس اليوم وبداية الأسبوع وتستنى وبقية الفقرات. حلم يوم جديد حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، هذه بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 4 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب المناطق الغربيه للشمال مع بعض الامطار تكون مؤقتا رعديه. بالنسبه للريح تكون من القطاع الجنوبي قويه نسبيا، فمحليا قويه قرب السواحل وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه، وبالنسبه لدرجات الحراره باش ترتفع بشكل طفيف مقارنه بالايام اللي فاتت، وباش تكون القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و 28 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة في ساعتنا الثانية. نواصل نحن مع الغنيات وتستناو فقرة حلم يوم جديد بعد شوية.

0: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
1: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبيب تسمع.

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: صفاء العيون بريقها، من لك بشبهه ونظيره؟ كالماء الوادع الساجي تنفذ عيناك إلى غوره. عيون صافية الصفاء كله، فتلك البلور الناطق الحي، بل النبع الفياض مرتقصا ملتمعا تحت أشعة الشمس، فهي تعشي بصرك وتبهرك وتصدك صدا. عيون سر حسنها في نقص صفائها، في خفاء صفاتها، فيها معنى من هالة القمر، ضباب من نور رقيق شفاف.

0: عيون ضيقة قصرت عن أن تشتمل عليك، وعيون نجلاء تغوص نفسك فيها غوصا فكأنها ذات أعماق وأوساع، لا تني تجذبك وتدعوك ملحة النداء، قاهرة الدعاء تحدوك وتسافر بك بعيدا، تقطع بك مسافات شاسعات. عيون توحي بالوداعة، بتمام السكينة والوداعة، كعيون صغار القطط، كعيون الأطفال رقة وعذوبة، فتظل عندها متحيرا متسائلا، ما عساها تخفي من أسرار، ما نسبة باطنها إلى سطحها؟ هذا الظرف كله أو يكون قناعا لشراسة الأصل وضراوة الفطرة؟ ويعتريك شعور بالنشاز، كما لو كانت شيئا ملفقا عبثا وزيفا، ولا تطمئن إليها ولا تقطع في أمرها، فتلك هي السهل الممتنع. عيون نفيسة، عيون فخمة جليلة عليها أبهة العتق والنجابة، عيون مطلقة فيها اندفاع وتحليق، طاقة مرسلة، عيون حبيسة أسيرة، عيون خافقة، عيون دافئة، عيون كالقبس الملتهب تكاد تطفر توقدا وإشعاعا، عيون خافتة كاسفة باردة، منها الشبيهة بعيون الكواسر حدة ومضاء، ثابتة على حال واحدة، لا تلون لا تموج فيها ولا إشعاع، تخال أحداقها حبات توشك أن تنطلق، منها الندية المائعة لا تكاد تماسك، كالغدير ألمت به رياح الخريف المتناوحة، ومنها النظرة الفتية كانطلاقة الطائر قدما في أجواز الفضاء، كأشراق القباب البيض، كاللحن المتوثب الطروب خفة وظرافة، عيون تحس فيها زرقة اليم وعبير اللجة، كأنها السحب الرقيقة الشفافة تزين وجه السماء في الضحى البكر، عيون حوراء كروعة الأصيل الخاشع، كجلال الغاب المقمر ينفحك نورا وإشعاعا ويملأك رهبة وسحرا، عيون شهلاء قد تفضلها الزرق والسود عمقا ومدا، إلا أنها قد تفردت بحلاوة عجيبة، فأنت لا تشبع ولا تسأم من النظر إليها، لا تني تستزيدها فتجود، ترنو إليها وهي ترف بشاشة فتذوق فيها فرحة الطفل الضامئ إلى البحر يتحف برؤياه، أو كنشوة الشاعر يحس دبيب الوحي في نفسه همسا خفيا، لحنا متعاليا متساميا شيئا فشيئا، قد انتعشت قريحته بعد فتور وجفاف فتصرخ جوارحه لذة وارتياحا، عيون تمس نفسك مسا رفيقا، تحاورك بلطف، تسلك معك طريق اليسر والإقناع، تدنو منك على مهل، تتحسس طريقها إليك فتلمح فيها حياء الزائر الغريب وتردده، وبر الصاحب الأنيس وتودده، لكأنها يد الفنان تخاطب الأوتار، تجسها جسا، تلتمس صدى لطرب النفس وحنينها، جوابا لشجوها وأريحيتها، فتلك لا يكتشف سرها إلا بعد لئين، بعد إمعان منك في النظر والتأمل والتذوق والتلذذ، لا تعطيك محاسنها دفعة واحدة، إنه صنف من الحسن يقتضيك أن تجلوه وتبرزه، فإذا انكشف ثبت واستقر وملأ النفس والعين، عيون متبرجة مزهوة تختال اغتيالاً قد انتشت بذاتها حتى الظمأ، تلمس فيها سطوة الملك وعز السلطان، فهي تقتحمك تغزوك غزوة، تستبيح حماك قسرا. آيتها إذا رأيتها فزعت لحسنها وأيقنت بإعجازها.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: محمد عبد الوهاب نوصل مع أهل الستة وواحد وخمسين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع فينا في بشائر الصباح وقيت بش نعمل جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: السويد تحتجز ناقلة ترفع علم سوريا في بحر البلطيق. ومن العناوين الأخرى: مجموعات مسلحة تستهدف نقاط أمنية في السويداء بسوريا. وللمرة الثانية عطل تقني يجبر طائرة رئيس وزراء إسبانيا على الهبوط اضطراريا. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: اليوم زعيم فرنسا الأبية جون لوك ميلانشان يعلن ترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027. هذا ما أعلن عليه ميلانشان الزعيم البارز لحزب فرنسا الأبية اليساري اللي يقول أنه باش يترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها العام الجاي في محاولة رابعة لخوض غمار المعركة الرئاسية بعد أعوام 2012 2017 و 2022. في موقع فرنس 24 أيضا: ترامب يكشف عن محادثات إيجابية للغاية مع إيران وخطة بحرية لمواكبة السفن في مضيق هرمز. ومنظمات صحية دولية تحذر من تصاعد الاعتداءات على الكوادر الطبية في بؤر النزاع. وفي الشأن الأوكراني: أوكرانيا تشن هجمات واسعة بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك الروسي وتستهدف سفن حربية وناقلات نفط. والجيش المغربي يعلن فقدان زوز جنود أمريكيين خلال مناورات الأسد الإفريقي جنوب المملكة. نمشي إلى موقع البي بي سي: الرئيس الأمريكي ترامب يعلن مشروع الحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وإيران تعتبر أي تدخل أمريكي في المضيق هو انتهاك لوقف إطلاق النار. والبي بي سي تنقل المقال لكن أصدر في نيويورك تايمز: رسميا الإمبراطورية الأمريكية في طور التراجع. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: سر الوحدة 400، بصمات إيرانية في عودة القرصنة لخليج عدن وآلية تنفيذ خطة ترامب في مضيق هرمز. تتساءل اليوم سكاي نيوز ماذا سيحدث. وطائرة مسيرة أوكرانية تضرب مسكنا مبنى سكني في موسكو. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 4 مايو 2026. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع إذا كان خرجتوا ومتوجهين للخدمة وإلا للقراية. نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. 5 دقائق يفصلونا على موجز أخبار السبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم الإعلان عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام والتي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. وأوضحت الدكتورة المختصة في الصيدلة تيسير بن حوري أن الدواء سيكون متوفرا بداية من السادس من مايو الجاري في شكل قلم للحقن الأسبوعية، مع مزايا تشمل خفض نسبة السكري والمساعدة على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب وحماية الكلى. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى دعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أبريل 26/2000 لإفادة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك خلال صائفة 26/2000 وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات والتي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمن للمصداقية والشفافية. كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن برمجة حفر بئر عميقة بمنطقة كوندار، على أن يتم عرض ملف ما طلب العروض على مجلس الإدارة قريبا لاستكمال الإجراءات القانونية والانطلاق في التنفيذ. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائب مجلس نواب الشعب هالة جبلة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة. تحتضن مدينة قربة من ولاية نابل أيام أشغال المؤتمر الأول لطب البيولوجيا، والذي يشارك فيه عددها من الأطباء والتقنيين الساميين من إفريقيا ودول المغرب وفرنسا، وهو فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتطرق إلى آخر المستجدات العلمية. في الشأن الدولي، وفي أول رد فعل رسمي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في النظام الملاحي لمل المضيق سيعتبر انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن السفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار تحسبا للحاجة إلى منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العربرة مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم،

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

اليوم باش نحكي لكم على الأصدقاء. أنا نحبهم برشا وساعات نلعب مع الوليد كورة هكا ونمشي مع البنات وساعات نخرج بالسرقة عليهم. عندي جدتي تحبني برشا وديما تعمل لي الملابي كل صباح نلقى الملابي نقوم نلقى الملابي سخونة نمشي نعملها بالعظم والهريسة ونبدأ نفطر. كي كل شي توجاني نغصب على روحي ونكملها وماما ساعات ما كملهاش. هما ديما يحبوني برشا. في العيد عطوني 20 كالورقة ودلل فيا ديما ودف عليا حتى كي ماما تسمعش كلامي وقول بها المامي بالشيء تعملها لي في تعفيسة أي حاجة نقول لها ما تمد لي التليفون تقولي لي أمي قول لها تمد لي شوية قولي بي عايش بنيتي تقول عايش بنيتي مد لها التليفون ونقعد نتفرج. هي مامي بي معنا برشا هي قصيرة أما بي بصراحة وديما تدافع عليا برشا حاجات يصيروا مزيانين مع مامي. نحب نقولها مامي نحبك برشا ومامي نحبك برشا.

0: والكفورين وصلوا مع أهل 7:18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نواصلوا مع فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كما العادة تلتحق بنا زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة شمشتي.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا مع الامتحانات ونختموا مع الامتحانات. كنا حكينا في حلقات السابقة على التحضير, اليوم نوصلوا لنهارة الامتحان وقت اللي جينا الورقة نتاع الاكزاما. كيفاش نتصرفوا في اللحظة هذيك؟
2: جستمون اليوم باش نحكيوا على المفاتح اللي تخلينا نتعاملوا مع ورقة الامتحان بصحيح. وأكيد أي إنسان مهتم أنه يعطي أقصى ما عنده أنه ينجح بالامتحان باش يحس المينيموم دو ستريس. وأول مهارة لهنا باش نتعلموها من الامتحان ولا من الكونسيبت متاع ليزيكزاما هي كيفاش جو جير ستريس متاعي. قلنا أول حاجة أنه نحكيه اليوم على الضغط متاع الجورجي متاع الامتحان, لأنه حكينا قبل على المراجعة. دونك طبيعي على الاخر اني نحس ستريس, هذا ويزمني نفهم انه ستريس هذا معمول باش يخلي التيمير نتاعي يعطي لو ماكسيموم. دونك ايش يلزمني نعمل, كيفاش جوجير توا؟ اول حاجه نعرف انه هذا طبيعي. ثانيا عندي التنفس مهم ومهم جدا. كي نقول تنفس نحكي على التنفس العميق. معناتها التنفس العميق يعني نجبد بخشمي ونحاول انه التنفس يكون بطني, يوصل الاكسجين للبطن متاعي, يعني تلمون نجبد كمية كبيرة متاع أكسجين بشي يصير ضغط على عضلات الرئتين بشي يتعبوا بالهواء ويعملوا ضغط على عضلات المعدة والبطن, وبالتالي بشي توصل كمية كبيرة متاع أكسجين والبريسيون هذيك باش تخليها من بعد توصل حتى للخلايا متاع الدماغ وبش يرجع المخ للتوازن متاعه. كي نقول تنفس بطني وعميق يعني عملية الزفير من بعد باش تصير ببطء شديد. تنفسنا بدينا هكا نرجع في جيستيون بشوية بشوية. دونك فما نقطة مهمة ومهمة جدا اللي هي راهو وقت الامتحان وإلا وقت اللي داخل القاعة الامتحان متاعي أكيد باش تجيني أفكار بتترجيني سؤال ما فهمتوش ولا نطلع شي ما حضرتش مليح ولا فما دي دوت زعما فما شي حاجة هكا نحسها فلو شوية نحب نرجع نعمل عليها طلع. دونك طونك ما خدتش ورقة الامتحان أكيد من حقك إنك تعمل مراجعة 90, ولكن في كل الحالات لازمك تحافظ على الهدوء نتاعك للماكسيموم, وهذا يصير وقت اللي تحكي مع روحك بالصحيح من الداخل سي بون خدمت مليح. احنا ديجا حكينا مليح على التحضير المسبق, اذا اني حضرت مليح وواثق من الخدمه نتاعي وواثق من قدراتي باذن الله تعالى سافا تو سا سافا باسي. جوست هذا بيريوديك الستريس وباش يتعدى ديك ناخذ ورقه الامتحان نتاعي ونبدا نخدم على روحي. دونك اذا تعديت الفاز هذه باش ناخذ ورقه الامتحان نتاعي. جوست فما هكا بعض الاخطاء اللي يصيروا قبل الامتحان مباشره, ساعات التلامذه والا الطلبه يبداو يتناقشوا في الماتير والا في المحتوى نتاع الامتحان قبل الامتحان مباشره. دونك فما ناس بالعكس هذا يحفزها ويخليها تركز المعلومات نتاعها اكثر, وفما ناس ينجم يشتتها. إذا أنت من الناس اللي تتشتت دونك إيفيت أي ديسكور ولا أي نقاش أبروبو الامتحان مع أصحابك. النقطة الثالثة, خذيت ورقة الامتحان متاعي يلزمني نعملها مسح شامل. إيش معناتها مسح شامل؟ يعني نقرأ قراءة سريعة الأسئلة متاع الامتحان الكل, لأنه هذا باش يحضر الدماغ متاعي للإجابة من بعد على مختلف الأسئلة وباش يخلي الأفكار تتدفق. ولكن في صورة ما إذا اكتشفت انه فما اسئلة يمكن صعيبة شوية ولا يلزمها التركيز اكثر, بل هنا باش نخليها للاخر. علاش باش نخليها للاخر؟ لاني باش نحاول نربح لو ماكسيموم دي بوان من خلال اني نبدا باسهل ولا بالاسئلة السهلة وبعد نمشي للاصعب. في الاثناء لازم تكون عندي ورقة البغيون متاعي ولا ورقة الوسخ متاعي ولا كل حاجة كيما يحب يسميها. دونك اي فكرة تجيني نكتبها على جنب. علاش؟ لانه راسمبلاج نتاع لي زيدين بعد باش يكون لي اسهل ومش باش ننسى حتى فكره وقت يكونوا مكتوبين قدامي. وكل سؤال باش نجاوب عليه دو بريفيرونس نقراه 3 مرات على الاقل باش نتاكد اني فهمته من كل الجوانب والاجابه نتاعي تكون باذن الله تعالى صحيحه بنسبه 100%. في صورة ما إذا نفترض اللي برغم المجهودات اللي عملتها الكل والتحضير اللي حذرته اكتشفت أنه فما سؤال مانيش متأكد من الإجابة متاعه بنسبة 100%, دونك هذا لا يعني اني ما نعملش مجهود ونحاول نجاوب باللي نعرف. وديما نقول راهو اجاوب اجابه خاطئه ولا اجابه شبه صحيحه احسن ما تخلي سؤال فارغ ولا ما فيش اجابه جمله. دونك بريفيرونس وقت الامتحان نتاعي ما نخلي حتى سؤال ما نجاوبش عليه ولو اني مش متاكد من الاجابه نتاعي. فما نقطه اخرى مهمه تخص الامتحانات ويوم الامتحان، ولا بعض التلاميذ ولا الطلبه اللي تلقاهم تلك الباركور نتاعهم يحضروا مليح يعملوا جهدهم الكل في التحضير، ولكن يقولك عندي فوبيا من الامتحان، لو فيت ندخل للاكزام نحس مخي تك مخي ابيض الورقه ما عادش نجم نقرا حتى الاسئله، ديك نخرج نسترجع المعلومات اللي رجعتهم الكل. عاده الناس هذوما عندهم كما كنت نقول فوبيا من الامتحان ولا رهاب الامتحانات، دونك هذوما يلزمهم لو شورتو اذا قدمت بهم الحكايه المستويات المتقدمه يلزمهم دي سيونس دو كوتشينغ والا ثيرابي، ودونك كيلكو سيونس باذن الله تعالى يتعداو المشكل هذا. اكيد التقنيات ما نجموش نحكيو عليها في فقره عيشه احلى لضيق الوقت، ولكن فما تقنيات بسيطه اللي تنجم تخلصك من المشكل هذا. ابي ونحب نذكر كل تلميذ وكل طالب مازال في مرحله الامتحانات راهو الامتحان عمره ما كان غول ولا حاجه تخوف. راهي الامتحانات تحطت باش نقيموا صحيح المعارف نتاعنا، ولكن زاده باش نتعلموا مهارات شغل بلان بيرسونيل كيما مهاره جيستيون دو ستريس اللي حكينا عليها. وقت اللي الصغير والا التلميذ والا الطالب يتعلم كيفاش يجير الامتحان نتاعو ولا ستريس اللي قبل الامتحان، اوتوماتيكمون المهاره هذه باش تمشي مع باقي حياته، وكل ما يتحط في موقف فيه بريسيون باش يتعلم كيفاش يجير ستريس نتاعو. المهاره الثانيه واللي باش نتعلموها زاد من الامتحانات اللي هي جيستيون دو طون، لانه الامتحان عنده وقت محدد، دونك بالتدريبات المستمره بالامتحانات اللي باش نعديهم باش نتعود انه عندي كل تاش وقت محدد ما يلزمهاش تفوتو، لانه اذا فت الوقت هذاك باش نخسر اكيد الاسئله اللي ما جاوبتش عليها. دونك هذه مهاره نتعلموها من الامتحانات. المهاره رقم 3 واللي هي ريزولوشن دي بروبليم والا حل المشكلات، واللي هي من اهم المهارات اللي نستحقوها، لانك وقت اللي تتحط في سيتيشن دو بريسيون عندك مشكل كيفاش باش تحلو. راهو اذا انت نجحت انك تحلو في ورقه الامتحان تيوريكمون مره وسنين وثلاثه، هذا باش يعطي درجه من المرونه للدماغ نتاعك باش تخليك غدوه وقت اللي تتحط في اي موقف في الدنيا صغير باش تعرف كيفاش تخرج منه بكل هدوء. فهذاك علاش نحب نقول للتلامذه وللاولياء وللمعلمين خليوا فترة الامتحانات فترة ممتعة نتعلموا منها نطوروا من أنفسنا، وما تخليوش تغفك التصويرة وإلا الكونسيبت متاع حاجة ياسر تخوف، بالعكس هي فرصة باش نتعلموا مهارات ونقيموا معارفنا وفي نفس الوقت نطوروا من مهاراتنا الشخصية. ما بقالي كنا إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة، وربي ينجح الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم مزيان وأنواع الخير كل يا ربي.
0: شكرا لك، بداية أسبوع سعيدة لك وإن شاء الله نهارك مبروك. 7:27 ما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين، تحيات حسام قدرية في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية دقيقة صحة عناوين نشرة الأخبار، تستنوا أيضا كل الأخبار الرياضية في فقرة سبور انفو، وبتبيع من غير ما ننسى وفكرة على أحوال طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المناسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وزارة التربية تنطلق بداية من اليوم في تقديم الدروس الخاصة بمنصة جسور لدعم ومرافقة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية. الصين تشرع في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية من بينها تونس. اليوم الافتتاح الرسمي لمقر محكمة الناحية بحجب العيون من ولاية القيروان ودخولها حيز التنفيذ. شركة تونس للطرقات السيارة تقرر غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم. وترامب يعلن مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، وطهران تحذر من الاقتراب من المضيق أو دخوله. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة الثامنة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. بقية متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
4: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
5: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضية لموجات إذاعة المنستيرة. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة 28 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج مباراة مهمة للترجي أمام شباب العمران بإدارة الحكم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات. النادي البنزرتي مستقبل يدي بالمرسى. مباراة شكلية بإدارة الحكم وائل العجنقي وحكم الفار خالد قويد. الاتحاد المنستيري يستقبل النجم المتلوي الاتحاد من أجل استرجاع المركز الرابع بإدارة الحكم صادق السلمي وحكم الفار من القيم. وترجي جرجيس النجم الساحلي بإدارة الحكم أشرف الحركات وحكم الفار أيمن النصري. البارح كان الموعد مع الدفعة الأولى، سجلنا انتصار مهم للنادي الإفريقي من ملعب التونسي بهدفين مقابل صفر. فضل أسامة السهيلي في دقيقة 52 وأسامة الشريمي في دقيقة 58. السياسيس يفوز أمام الأولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر، أهداف حمزة المثلوث في دقيقة 31 وجمال موتيبا في دقيقة 37. الشبيبة القيلوانية ترجع بانتصار من ملعب جابس أمام مستقبل المكان، فضل أهداف يوسف عزيز في دقيقة 87 وأمين زايري في دقيقة 90. وطارق جرايا مدرب الشبيبة القيلوانية أول انتصار مع الشبيبة القيلوانية. في المقابل مستقبل سليمان يبقي على حظوظه في البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد بعودة بانتصار من ملعب البنجردين بهدف من الله مجاهد في دقيقة 22. يعطينا الترتيب الوقتي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في انتظار استكمال الجولة. اليوم النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة بعيد على الترجي 57 نقطة، الترجي منقوص مباراة. النادي الصفاقسي في المركز الثالث 56 نقطة، الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المنستيري 42 نقطة ينتصر اليوم ينفرد بالمركز الرابع. النجم الساحلي في المركز السادس 38 نقطة، نجم متلوي 36، شبيبة العمران 35، اتحاد بن قردان 34، نادي البنزرتي 33، ترجي جرزي 32، مستقبل يدي بالمرسى 31. نحكيو على المركز 13 الأولمبي البيجي 28، شبيبة القيلوانية 27، المستقبل يدي بسليمان 24، والمركز الأخير لمستقبل يدي بجبس اللي ينزل بصفة رسمية في المركز الأخير برصيد 18 نقطة. ونذكروا الجولة القادمة باش يكون فيها ديربي العاصمة، والديربي باش يكون مباراة يوم الأحد، المباراة الوحيدة باش يكون يوم الأحد 10 ماي القادم الترجي النادي الإفريقي. قبل هذا اليوم الجمعة 8 ماي الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، الشبيبة القيلوانية، الاتحاد المنستيري. يوم السبت 9 ماي مستقبل المرسى النادي الصفاقسي، النجم الساحلي يستقبل النادي البنزرتي، وترجي جريس يواجه نجم متلوي. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والثانية تنطلق الساعة 4. تحدثنا على كرة القدم، نتحدث على كرة السلة. البارح كان الموعد مع نهاية المشوار بالنسبة للدورة التمهيدية للبال. من خلال النادي الإفريقي ينهي متصدر مجموعة مؤتمر الصحراء بعد فوز الأهلي المصري أمام فتح رباطي المغربي. في المقابل تحصل على المركز الرابع في الترتيب العام اللي باش يواجه فريق أهلي بنغازي الليبي. فريق النادي الإفريقي ذكركم بالفرق المترشحة: بيترو أتلتيكو الأنغولي في المركز الأول، الأهلي المصري في المركز الثاني، تجرز الرواندي في المركز الثالث، النادي الإفريقي في المركز الرابع، الأهلي بنغازي في المركز الخامس، الفتح رباطي في المركز السادس، إلي السنغال المركز السابع، دار سيتي التنزاني في المركز الثامن. صاحب المركز الأول يواجه صاحب المركز الثامن، صاحب المركز الثاني يواجه صاحب المركز السابع، أيضا الثالث يواجه المركز السادس، والرابع النادي الإفريقي باش يواجه كما قلت أهلي بنغازي الليبي صاحب المركز الخامس. هذا مواجهات الدور ربع نهائي باش تكون، والدور نصف نهائي ننتظر أكيد الفائز مباراة بيترو باش يواجه دار سيتي، تاجرز الفتح رباطي، والفائز في المباراة هذه كما قلت باش يواجه مباراة بيترو أتلتيكو دار سيتي. في المقابل الفائز في مباراة الأهلي المصري والسنغالي باش يواجه الفائز من مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي. في رياضة التنس البارح تعرفنا على رياضة التنس والمشاركة في دورة الأواسط نظمتها نادي تنس بالمنسير، وتعرفنا على المتوجين بالنسبة للتنس في البطولة للأواسط اللي صارت في المنستير. البلجيكي لويس موفي كان توج باللقب في بالنسبة للذكور، وفازليزيا تارانوفا الروسية اللي توجت بالدورة في الإناث.
الكرة في العالم، والإنتر يتوج بطل بعد ما أحرز إنتر ميلانو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم بفوزه أمام بارما 2-0 أمس، واللقب الدوري للمرة 21 قبل 3 مباريات من نهاية الموسم. في المقابل في الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز أمام إسبانيول 2-0 ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الليغا. نهاية سبورانفو، شاركم مع السعد ليه، مع رجالكم محمد وكمل معكم بشير الصباح. إلى اللقاء.

0: فضل شاكر نوصل معه لل 57 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح صبحيتنا مازالت متواصلة حتى للتسعة وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال. صباح النور مرحبا بك.
1: صباح النور خويا محمد مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي داخل المنافسين.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذوا فكرة على طقس اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم إن شاء الله الاثنين طقس باش يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، ثم بوادر لظهور بعض الخلايا الرعدية المحلية تكون في فترة ما بعد الظهر وآخر النهار بأقصى الشمال الغربي خاصة في ولاية جندوبة والكيف، تكون مصحوبة بعض الأمطار. الريح اليوم مش تكون من القطاع الجنوبي على ولاية الشمال الوسط وتكون من القطاع الشرقي بمناطق الجنوب، مش تقوى شوية خاصة قرب السواحل وتكون ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، بالتالي ثم أعلام بهبوب ريح قوية سير المفعول إلى حدود الساعة 9 ليلة معتها خاصة على السواحل الشرقية اللي بش يكون فيها البحر مضطرب إلى محلين شد الإثيراب خلال هذا اليوم. درجة الحرارة تكون في ارتفاعات تتراوح القصوى بين 22-26 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بالنسبة لبقية الجهات بتكون بين 27 إلى حدود 32 درجة. يوم غدا ثلاثاء إن شاء الله كيف كيف طقس مغيم جزئين يكون تدريجيا كثيفة سحب مع أمطار محلية رعدية خاصة بولاية الشمال، مع تواصل زادة كيف كيف في التيارات الهوائية اللي بشكون من القطاع الجنوبي بشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، بش تقوى أكثر خاصة في الجنوب في ظهور دوير رملي محلية. البحر غدا بش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية بالسواحل الشمالية فقط يكون متموج. درجة الحرارة بالنسبة للمناطق اللي ذكرتها اللي هي المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات تبقى في نفس المستويات بين 22-26 درجة، بقية الجهات بين 27-32 مع داب الجنوب الغربي بأقصى الجنوب بتكون بين 32 إلى حدود 36 درجة. بقية الأيامات إن شاء الله يومي الأربعاء والخميس تم بعض التغيرات معتها اللي هي في حالة الطقس أو في بوادر حالة الطقس من ناحية الأمطار، تم أمطار متفرقة مؤقتة رعدية بالشمال ومحلي الوسط يوم الأربعاء، بعض الأمطار لغير معتها مش بشكون معتها تقلب جوية كبيرة لكن بعض الأمطار متفرقة لغير وسحب عابرة بالنسبة لبقية المناطق. تشهد درجة الحرارة انخفاض بالشمال الوسط يوم الأربعاء وتبقى مرتفعة نسبيا بولاية الجنوب، ونهار الخميس بعض الأمطار ضعيفة تبقى بالشمال المحلي الوسط مع استقرار في درجة الحرارة بالشمال والوسط أيضا وتبقى مخفضة نسبيا بالجنوب.
0: واضح. شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، 7 دقائق تقريبا يوصلونا على نشرة أخبار 8 والعودة في الساعة الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. استناو خبر وتعليق كما العادة مع دكتور مازري تبقى، أيضا معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الاثنين 4 مايو 2026، وطبعا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. خليكم معنا ما تبعدوش، هذه بشائر الصباح حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: شركة تونس لطرقات السيارة تقرر غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة القادم. اليوم الافتتاح الرسمي لمقر محكمة الناحية بحجب العيون من ولاية القيروان ودخولها حيز التنفيذ. الصين تشرع في تطبيق عفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية من بينها تونس. ترامب يعلن مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، وطهران تحذر من الاقتراب من المضيق أو دخوله. مجددا صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي تفاصيلها. في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعاقب الشبكات الإجرامية، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال التجار بالمخدرات، وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 أشخاص من جنسيات أجنبية، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا يتم استغلالها في التنقل. كذلك وفي إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة ظاهرة ترويج المواد المخدرة، تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات. وأسفرت العملية وفق ما جاء في بلاغ عن الإدارة العامة للحرس الوطني عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة، كما تم حجز نحو كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المصوغ وسيارتين فاخرتين وثلاث درجات نارية ومبلغ مالي. تواصل تقديم الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusotien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتعمل وزارة التربية على تحين قائمة المواد الأساسية بشكل دوري، وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بالمنسيرة سيد فتح دريدي، ومذكرا بأن هذه الدروس تستهدف تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والرابعة من التعليم الثانوي.
1: تتوفر في المنصة موارد للمراجعة، كما يمكن للتلميذ أن ينفذ إلى ما فاته من دروس مباشرة وتحميلها. هذه الدروس يقدمها ثلة من الأساتذة تحت إشراف الإطار البيداغوجي كل في مجاله، ويسهل على تأمينها أيضا ثلة من التقنيين من المركز الوطني لتكنولوجيات التربية. وقع التعريف بهذه المنصة لدى المؤسسات التربوية لتحسيس التلاميذ بضرورة الولوج إليها، وانطلقت في تأمين هذه الدروس المباشرة لأبنائنا التلاميذ. تهدف هذه المنصة إلى تأهيل التلاميذ لمختلف الامتحانات الوطنية. جملة من المواد حسب الشعب بالنسبة إلى البكالوريا، سواء في الفلسفة أو في الشعب الأدبية أو الشعب، كل المواد التي يجتازها التلاميذ في امتحان البكالوريا هي معنية بالمتابعة حسب الرزنامة التي يقع تنزيلها عبر المنصة.
0: اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. الرياحي تحدث كذلك عن ما وصفها بالمفارقة الصارخة والمتمثلة في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته.
2: المفارقة كبيرة ما بين واقع السوق اللي يتحكموا فيه مضاربين، بمعنى كونهم يحددوا السعر ما نعرفوش الكلفة الحقيقية، هو مش الربح ما بين الفلاح اللي هو المنتج وحتى توصل للمستهلك، هو مش كبيرة. هنا في تحديد كل واحد ودوره من وسطاء إلى المنتج حتى توصل للمستهلك، هذه زي ما تتحدد نحدوا على الثقافة الهوامش ربح، باش على الأقل تكون الرؤية واضحة، باش نجمو نقصوا من الكلفة الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها والغلاء الكبير اللي قاعد يتكبد فيه المستهلك. وهنا العديد من الحلول اللي نجم نعملها. والحاجة تحسين القطيع، يلزمنا ما نجموش نحسن القطيع كان في كثافته، كان ما نعرفه بالضبط شحالنا، ما نجموش زاد نشوفه نحسنه في الأسعار متاع اللحوم الحمراء إلا ما نعرفه تحديد الكلفة. وهذه من الحاجتين يلزمنا صراحة نعرفوهم باش نجموا على الأقل ناخذوا إجراءات في تحسين القدرة الشرائية للمستهلك في ناحية اللحوم الحمراء.
0: شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بعلاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية أو الموجهة للتصدير، كما من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا السوق. أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، وفي إطار تعزيز المرفق القضائي وتقريب الخدمات العدلية من المواطنين، يتم اليوم الافتتاح الرسمي لمقر محكمة الناحية بحجب العيون التابعة لولاية القيروان ودخولها حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من اليوم الاثنين وفق ما أعلنت وزارة العدل. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن عملية الانتقال التنظيمي ستتم وفق الترتيب التالية: يتم آليا نقل جميع القضايا المدنية والجزائية التي كانت منشورة لدى محكمة ناحية بالقيروان وتدخل ضمن الاختصاص الترابي لمحكمة حجب العيون، وتشمل عملية النقل القضايا التي لم تصدر فيها أحكام أصلية حتى تاريخ 30 أفريل 2026. أما القضايا التي بلغت مرحلة متقدمة من الفصل ستبقى تحت نظر محكمة الناحية بالقيروان لضمان عدم تعطل حقوق المتقاضين. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة الموافق للثامن من مايو الجاري، وذلك من الساعة 7 صباحا وإلى غاية 7 مساء. وأوضحت في بلاغ إلى مستعملي طريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلام واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. أفاد والي سوسة بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشان في ظواهرقلة وضفاف وادي شرشر وشقاف بين الطريق الوطني رقم 1 ومصب وادي شقاف وضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة منطقة بوفيشة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة تد بين 14 من مايو الحالي. ودعا والي سوسة كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليها. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعمل على توجيه سفن عدد من دول العالم العالقة وإخراجها بأمان من مضيق هورمز تحت عملية تحمل اسم مشروع الحرية اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. يأتي ذلك فيما حذرت إيران اليوم البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هورمز أو دخوله في ردها على هذا القرار. وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن أي أعمال عدوانية أمريكية لن تؤدي إلا لتعقيد الوضع الراهن وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر. كما حذرت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هورمز أو دخوله، وقالت إن على جميع السفن التجارية وناقلة النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: شركة تونس لأطرقة السيارة تقرر غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم. واليوم الافتتاح الرسمي لمقر محكمة الناحية بحجب العيون من ولاية القيروان ودخولها حيز التنفيذ. لكم أجمل تحيات حسام قدرية وحلمة فيلة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متابعة للقاء الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي، الترجي الجرزيسي والنجم الساحلي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية الاثنين انطلاقا من الرابعة عصراً.

0: محمد منير نوصل معها لثمانية وسبعتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشير الصباح من إذاعة المونستير. مازال الموعد متواصل حتى للتسعة. نواصلوا مع فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق العمل معك اليوم الصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه بعد شوية على آخر المستجدات في الحرب الإيرانية، لكن قبل باش نرجعوا لنهار السبت وحديثنا، وكنا تحدثنا على تحركات أصحاب الشهائد العليا، وكما كنت نتصور مش تكون فما ردود فعل في الموضوع وعلى الكلام اللي كانت تحكيه في فقرة خبر وتعليق نهار السبت، وذلك علاش أنت حبي ترجع لي الموضوع هذايا ونعاودو يمكن نوضحوا بعض النقاط اللي فهمت بالغلط.
3: هو راهو جا نقول لك ماهوش ردة افعال، هي راهي في الحقيقه صارت عليا حفله بيتم معنى الكلمه معنا في الصفحات بتاع الفيسبوك. ايش اقول لك؟ هل بشويه جديه. اولا نحب نعتذر، باش نعتذر من كل من شخص اساء فهم كلامي ومعناها وشعره بممكن نوع من الحسره. شفت بعض التعليقات وحتى بعض المساج جاوني يقولوا انه الدم غلي اكسترا دوك، وانا اخر حاجه نخمم فيها انه كلامي يضر شخص او يخليه يشعر بحسره او بمش عارف مهما كان الشعور سيء. دوك هذا اعتذاري من الناس المحترمين معناها اللي ما، ولكن بالنسبه للاشخاص الاخرين باش نقولهم، لكن مش باش نرد عليهم، اللي تهكموا على اسمي وتهكموا على اللقب نتاعي وتهكموا على كلمه اني نقول فيها وانتماء الجهوي وشكوا في اني دكتور واستاذ حسين، هذا الكل ما يجبش يرد عليه. وهما حتى معناها انا اش قلت؟ انا قلت انه هو حقهم مشروع واحد، ومش اني باش نقول حق مشروع، هذا الناس كل تعرف، لكن التزمت بالقول وانه يجب ان تكون هنالك عداله في عمليه الانتداب. قالوا انا قلت لهم باش نستعمل اني مره اخرى، قالوا اللي اني قلت تنظيم ما عجبتهمش كلمه تنظيم. التنظيم ناس منتظمين ينتظمون حول فكره معينه، ماهوش لا سميته التنظيم داعش ولا حتى شيء. دوك حبيت نرجع ذي احتراما اولا لاذاعه المنستير لانه تكلمت من منبرها هي، ثانيا احتراما للنفس، ثالثا احتراما للناس اللي يعتبروا ان حقهم هذا المشروع ومن حقهم أن يتمسكوا فكرتهم. ولكن انا لم اشك لا في نضالاتهم ولم اشكك في حقهم ولم أتهمهم بأنهم ضد السلطة ولا ضد السياسة ولا ضد حد شيء. قلت فقط وأنه هي مطالب تعجيزية على اعتبار وأنه تحب تنتدب أكثر من 10,000، ممكن حتى أكثر من معطلين على العمل. حتى كلمة معطلين مشيت قلت مفعول به، قال لي كيفاش تقول كلمة زايدة خارج على المية، دي هديك مربي كلمة يا أخي من اللغة العربية. على كل حال هو باش ما نطولش في الموضوع، نحب نعتذر من كل شخص أساء فهم كلامي وعمل حسرة في قلبه أو غلي الدم في رأسه إكسترا، كما قالوا بعض التعليقات اللي هما فما شكون قال فما صفحة الاتحاد العام درشنو للبطالة، قال إن لم أعتذر إنه باش يقدموا قضايا. حتى نجم نقدم قضايا بكل من تهكم وبكل من قال علي نكرة وقال علي لوبيات وقال علي إدارة عميقة. شفت معش كنت تحكي خويا بيار، انت تحكي مع الإدارة العميقة وان بيرسونا ويا بحديك
0: لا صحيح
3: فهمت. دوك على كل حال شوف على كل حال انا اعتقد وانه نتمسك برأيي انه هي مطالب تعجيزية وانه يجب احترام مبدأ تكافل الفرص، ولكن حقهم مشروع في المطالبة بأنهم يتم تشغيلهم، وحقهم مشروع في أن الدولة تعترف بما قصرت في حقهم ولكن ليس بتلك الطريق. عبارة تنظيم سياسي يعني أنهم يطالبون بحقوق في شكل تنظيم، في شكل يمكن مجموعة منتظمة،
0: لكن لا يعني مش ينتميوا لأطراف سياسية، وهذا يمكن اللي وقفنا طبعاً عليها وعودت وقفت عليها مرتين ولا ثلاثة مرات النقطة هذه، وفسرنا أنه ما هوش المقصود بأنهم ينتمي الى طرف او حزب سياسي مهما كان.
3: هو ديجا اصلا عندهم فما فما فما وحده من المجموعات اللي تتكلم باسم المعطيين للعمل، عندها رئيس وعندها امين مال وعندها كذا، وبالتالي هذا ما يسمى تنظيم. الان توا جمله التهكم وقالوا علي نكرة وقالوا ما قالوا في إذاعة منستير وقالوا ما قالوا في شخصي وفي اسمي وفي انتماء الجهوي وصفتي العلمية اكسترا، هذا كل ما فيش رد عليه نعتبر ردود أفعال. أشو تخذات وحنا نعرف أنه التونسي عنيف، حتى كيف يدافع على حقه يكون عنيف ويضر الشخص المقابل. أنا مسامح في حقي، مسامح في كل ما وصلني من تهكم، ولكن اعتذاري مش للناس هكومة، اعتذاري موش لأنه قلت حاجة غلط، أنا قلت صحيح، ولكن اعتذاري يكون من أمن ساءه تصريح
0: اللي يفهم
3: وتسبب له يفهمه بالغلط وتسبب له في حالة غش أو حالة حزن وكذا، لأنه أبعد من أنه نحب نخمم باش نضر الناس في بالفكرة هذه. ولا
0: واضح والتوضيح أصل. دكتور خلينا نمشي إلى الموضوع والملف الإيراني و ترامب يظهر لي ما يتعبش من التصريحات، وكل تصريح في ولادي يظهر لي كما تعودنا. تصريح الأخير يقول نهار السبت أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكن ينتظر الصياغة الدقيقة، وكان حذر أيضا في الوقت ذاته من أنه خيار استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية لا يزال وارد إذا كان أساء طهران التصرف مع هو يظهر لي التحليل الجيوسياسي يظهر لي الأسس الكل طاحت في الماء ما نجم نعرفه. يمكن هو في تصريح من التصريحات الأخيرة قال هو بيدو مازال ما يعرفش شنو باش يعمل في الحرب الإيرانية.
3: هو على كل حال معناها كما قلت انت ترامب معناها الوضع ظاهر انه الفكرة اساسا تدور حول عدم العودة الى حالة الحرب او شبه الحرب اللي كنا فيها قبل، ولكن الان العقدة اصبحت في مضيق هرمز. ايران ارادت ان تستعمل لبنان كورق الضغط واللبنانيين رفضوا، كانت تفكر طول انه لا اتفاق بدون انهاء الحرب الاعتداء على لبنان، والسلطات السياسيه والقوى السياسيه في لبنان رفضت وانها تكون نقطه من نقاط الضغط في الحرب هذه. اصبح الان في الاتفاقات هذه بليتو اصبح الان الحديث على مضيق هرمز، ومضيق هرمز تربط ايران مباشره بالعقوبات الاقتصاديه اللي
0: توجهها
3: عليها من طرف أمريكا، تطالب هي رفعها تماما، وفي المقابل المحادثات على البرنامج النووي. في نفس الوقت على الميدان قاعدين نشوفوا في تعطيلات، مضيق هرمز مش مسكر فعليا، ولكن فما تضييقات تقوم بها إيران على السفن، وفما حتى شبهات إلى فما ألغام بحرية موجودة، وهذا ما يؤدي إلى تعطل الحركة غادي وتفتيش وتعطيل السفن اللي باش تعدد. إيران لا أعتقد أنها تتجرأ أن تعلن غلق مضيق هرمز لأنه فيه مس من مصالح حتى شركائها الاستراتيجيين، ولكن في المقابل قاعد تمارس في ضغط على السفن اللي ماشية، وتخرج في تصريحات من يسار باش تقول فكرة، وأنه أنا الفاتق الناطق في سمحني أني الفاتق الناطق سمحني رجعت نفس الفكرة، الفاتق الناطق لمضيق هرمز، وهذا اللي ما ترامب اللي مازال ينتظر في تحليل الموقف الإيراني على أو العرض الإيراني على اللي قدمته إيران في مجموعة من النقاط، ولكن مازال ما عطاش موقف نهائي. في المقابل نسمع أنه فما حشود بحرية عسكرية قاعد تبعث فيها وتستعد للتوجه نحو مضيق هرمز، وبالتالي أصبحت ما هيش حرب، ولا أعتقد صراحة أنه باش ترجع الحرب، ولكن هي كما نقولوا أحنا مناوشات أكثر منه بهدف أنه تحسين ظروف التفاوض على الطاولة أو تحت الطاولة نقولوا أحنا، ولكن في المقابل هذا باش يزيد يرفع أكثر في كلفة الحرب شبه الحرب اللي كانت باش يزيد يرفعها أكثر، سواء كان على الأمريكان سواء على الإيرانيين سواء على كل الدول المرتبطة بمضيق هرمز وبالمبادلات التجارية في المنطقة هذيك. دونك أعتقد أنه الاتفاق مازال باش يطول شوية، مش ما نتصورش لو كان باش يكون اتفاق في الفترة القريبة. الوسطاء دورهم مهم جدا في اللي قاعد صاير، ولكن أعتقد أنه المربط الفرس بنا في هذا الكل هو إما الرفع الكلي للعقوبات مقابل تخلي تام على التخصيب الأورانيوم أهداف عسكرية، وإلا هذا ما تطلب ما تقترحه إيران، بينما أمريكا تقول لك الرفع التدريجي حتى نشوفه النوايا، لأنه الثقة انعدمت سواء كان من الطرف الإيراني تجاه الطرف الأمريكي. نعرف المناوشات الأخيرة اللي صارت أو شبه الحرب اللي صارت وهم جالسين على طاولة المفاوضات، استهداف خاميني وكسترا، وأيضا زاد كيف كيف الأمريكان نعرفوا أنه ثقتهم منعدمة زاد كيف كيف في الطرف الإيراني، خاصة بوجود الكيان الصهيوني في وسط العقدة هذه. دونك نتصور انه الاتفاق مازال مشي طوال شويه، ولكن سينتهي الامر في الاخر باتفاق، لانه حتى طرف
0: لكن الحرب من المستبعد انها ترجع.
3: أعتقد أنه من مستبنى ترجع لأنه أولاً الداخل الأمريكي قاعد يضغط على ترامب. الكلفة كبيرة برشة لما حدث والحرب اللي أعنتها أمريكا، الكلفة كبيرة برشة سواء كان على الخزينة الأمريكية سواء كان على المواطن الأمريكي، وسعر البنزين كيفاش ارتفع بسيفة كبيرة برشة في وسط أمريكا. بالنسبة لطهران وبالنسبة لإيران يلزمها تاخذ وقت باش تسترجع قواها بعد عملية الاغتيال الكبيرة اللي طالت قياداتها وتعاودت تنظم روحها في الحرس الثوري. أيضا زاد كيف دول المنطقة اللي هي تلعب في دور الوسيط زاد كيف ما يساعدهاش، لأنه كلفة الحرب وهي كما نقولوا لنا قتلها ولا جمل فيها العركة هذه، ولكن قاعدة تتحمل في استتباعات كبيرة. دوك نتصور وأنه الدور الوساطة باش يكون مهم باش ما نرجعوش للحرب تماما، ولكن التوترات باش تقعد موجودة إلى أنه ترامب يعني نفسه منتصر أو يعتقد نفسه منتصر، وإيران تعتقد نفسها ذكي هي منتصرة من الاعتداء اللي صار. في الأخر أعتقد وأنه كما قلت لك النتيجة ستكون ممكن طويلة القدام شوية، ولكن أكيد أن سيكون هناك اتفاق في آخر الوقت.
0: واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهار الجمعة في موعد جديد في بشائر الصباح في فقرة خبر وتعليق 8:28 دقيقة. مازلنا مواصلين حتى للتسعة، بعد شوية معرض الصحف التونسية ونرجع نواصل معكم الموعد حتى للتسعة. امتى صباح
4: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم نطالع تحسينات هيكلية وتجهيزات، حيث أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب هلا جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيدة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. في الشروق نطلع أيضا تحسين ظروف عودة التونسيين بالخارج، حيث أكد جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد مؤخرا بإشراف رئيسة الحكومة لإفادة التونسيين بالخارج، وذلك بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف 26/2000 وتيسير قضاء شؤونهم. في الشروق أيضا نطالع بعثة رجال أعمال من روسيا إلى تونس قريبا، حيث ستنظم قريبا بعثة من رجال أعمال من روسيا إلى تونس بهدف تعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والروس، وفق ما أعلنت عنه رئيسة مجلس الأعمال الروسية التونسية ناتانيا سادوفيدا. نبقى مع صحيفة الشروق ونطالع في الشأن الدولي. في حرب الاستنزاف وتكسير العظام، طهران تضع واشنطن أمام خيارين، حيث يشهد الصراع الأمريكي الإيراني تحولا متصاعدا نحو مرحلة أكثر تعقيدا تتجاوز منطقة التهدئة التقليدية لتقترب من نمط مواجهة ممتدة تقوم على تكسير العظام والاستنزاف وإعادة تشكيل قواعد الاشتباك، حيث وضعت طهران واشنطن أمام خيارين لا ثالث لهما. إطلالة على عناوين المغرب الصادرة اليوم. إدارة الغابات: انطلاق الاستعدادات لموسم الصيف والدعوة إلى الإبلاغ عن أي حرائق، حيث انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. هذا وقال كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربعي أنه انطلاقا من شهر مايو تكثف التدخلات على مستوى البنية التحتية، خاصة بأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. في المغرب نطالع أيضا الرحيل إرساو آلية تشاور دائمة مع ليبيا والجزائر لإدارة المياه الجوفية سيخفف من وسيمكن من تنظيم الاستغلال، حيث قال المتخصص بالتنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيل يوم الأمس أن إرساء آلية تشاور دائمة تعنى بإدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع كل من ليبيا والجزائر هي مبادرة جيدة لتنظيم عمليات الاستغلال بشكل عادل وتبادل المعلومات بخصوص الموائد المشتركة. في المغرب نطلع أيضا لجنة المالية والميزانية تنظر في عدد من مقترحات القوانين وتؤكد على ضرورة تدارك التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.

99.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

48 دقيقة، مرحبا بكم وتحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الصباح. نتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله فيه كان الخير. بعد شوية باش نمشيو للقيروان باش ناخذوا فكرة على الأسعار كيفاش صبحة اليوم. لكن قبل هذا الكل خلينا نرجع شوية الموضوع كان شغل مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة في علاقة بنظام نتاع تغذية وفي علاقة بالأنظمة نتاع الأنظمة الغذائية بصفة عامة الأخيرة. يظهر نتصور سمعتوا به هذا نظام الطيبات، النظام اللي طلع به دكتور مصري، طبيب مصري وتوفى مؤخرا يرحمه ولا يهديه على الشوشرة زادها اللي عملها لنا. نذكره نحن ونشوفه قاعدين نلاحظه في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد القلق حول الصحة حول الماكلة ظهر نوع جديد من الأنظمة الغذائية اللي ما تبيعش كان في الماكلة، قاعدة تبيع في أفكار، تبيع في نوع من الراحة النفسية، والأخطر أنها تبيع في إجابات بسيطة لسؤال معقد واللي هو كيفاش نعيشه بصحة جيدة. ومن بين الأنظمة هذه مؤخرا كما قلنا ما يعرف بنظام الطيبات، نظام يقول لك ما تحسبش السعرات، نظام يقول لك ما تعبش روحك، كل الباهي واختك من الخايب حسب كلامه هو طبعا، والباقي يجي وحده. الحقيقة الكلام ما سهل، لكن الحقيقة أعقد من هكا برشا. وأول حاجة يلزم نفهموها أنه التغذية علم ومهاش خطاب أخلاقي. يعني كيف نسمع اليوم كلمات كما طيبات وخبائث، خرجنا نوعا ما من مجال العلم ودخلنا في مجال التصنيف القيمي، ولهنا يكمن الخطر. لأنه الجسم ما يفهمش شنو الباهي وشنو الخايب، الجسم يفهم هل هذا مغذي وإلا لا، يفهم الكميات، يفهم السعرات الحرارية، يفهم التوازن، يفهم الحاجات هذوما. يعني ببساطة المشكلة مش في الماكلة، المشكل يمكن في الكمية، في السياق، وفي التوازن اللي هو الغائب الأكبر في النظام هذايا والأنظمة اللي قاعدين نشوف فيها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. كل التوصيات العلمية نشوفوها تدور حول فكرة واحدة، وهي فكرة التوازن. كما قلنا توازن في تنوع في الأكل، توزيع محسوب للسعرات الحرارية، والوعي بالكميات. لكن النظام هذايا اللي نحكيه عليه يختزل هذا الكل في قاعدة واحدة، وهي كل حتى تشبع. ولهنا تبدأ الخطورة في الموضوع، لأنه حسب العلم شنو يقول، الإحساس بالشبع ماهوش مؤشر دقيق، خاصة في عصر الأكل العالي السعرات، خصوصا أيضا في عصر التوتر وفي اضطرابات النوم وغيره. يعني تنجم تشبع وتكون في نفس الوقت تستهلك أكثر من حاجتك. فما سؤال بسيط ديما يغيب علينا لهنا، السؤال هو هل فما دراسات علمية تثبت أنه النظام هذا وأنظمة أخرى يشبهوله يعالج أمراض أو يقدم نتائج أفضل من الأنظمة المعروفة؟ الإجابة طبعا لا. اللي موجود واللي قاعدين نشوفه فيه هو تجارب شخصية، قصص نجاح فردية، وخاصة محتوى مؤثر على السوشيال ميديا يجبد الناس الكل. لكن في العالم كما قلنا هذا ما يكفيش، العالم يحتاج لدراسات على مجموعات كبيرة، يحتاج إلى مقارنة بأنظمة أخرى، وأيضا خاصة نتائج قابلة للتكرار. من غير هذا الكل مش نلقاو روحنا أمام تجربة ومش حقيقة علمية. من الحاجات الأخرى الاختيارة لهنا أنه الخطاب هذا يوحي بشكل مباشر أو غير مباشر أنه الجسم قادر يشفي نفسه فقط بالأكل، وأيضا أنه يمكن الاستغناء عن الأدوية. وهذا اللي خلى اليوم جهات رسمية كما وزارة الصحة المصرية تخرج بتحذيرات واضحة وتقول أنه لا يوجد دليل علمي على الأنظمة هذه كعلاج، ولا يجب التوقف على الأدوية، وأي نظام غذائي علاجي لازم يكون تحت إشراف مختص. يعني مش من أريوسنا، ولا لازم نذكره أنه المرضى خاصة مرضى السكر، ضغط الدم، أو أي مرض مزمن عافاكم الله حياته ماهاش تجربة. سؤال آخر يمكن في الحكاية هذه، سؤال يقول هل النظام هذا صحيح؟
ما هوش هذا السؤال. السؤال أعلاش الناس تصدق كلام كيما هكا. فما ثلاثة نقاط باش نحكيوا عليهم. الناس تحب الإجابات السهلة، قولك هذا باهي هذا خايب، يعني حاجة مريحة للعقل. النقطة الثانية، برشا ناس ما عادش تثق في الأطباء، في الأدوية، في المؤسسات، فأي خطاب باش يجي ضد المنظومات هذوما باش يكسب تعاطف. والنقطة الثالثة والأخطر هي قوة وخطورة أيضا السوشيال ميديا لهنا. يعني اليوم ولينا نشوفوا أنه تجربة شخصية مؤثرة أقوى من 100 دراسة علمية ولا 1000 دراسة علمية عند الجمهور. لذلك هنا يلزمنا نرد بالنا ونرجع لنقطة أساسية، أنه الصحة ماهاش معتقد، يعني ما نختاروش فيها الباهي وإلا الخايب. الصحة فيها علم، فيها تجارب، فيها أيضا مراجعات مستمرة. وأي شخص باش يقدم لك نظام يقول لك هذا هو الحل النهائي، أعرف أنك خرجت من العلم ودخلت في الإيديولوجيا. يعني الخلاصة لهنا ديما نسألوا أرواحنا وين الدليل، وديما نفرقوا ما بين تجربة شخصية وحقيقة علمية. وما يلزمناش نعوذ الطبيب بمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني خليك مع التوازن، خليك مع التنوع، خليك مع الاعتدال. كما قلنا في عالم مليان بالمعلومات، أخطر حاجة ماهيش الجهل، أخطر حاجة هي الثقة في معلومة غالطة. وردوا بالكم على صحتكم، لأنه الصحة متاعكم تستحق أكثر من تراند على مواقع التواصل الاجتماعي. 48 دقيقة غناية ونرجع لكم مع أسعار السوق في بشائر الصباح من إذاعة المونستير.

58 دقيقة، مرحبا بكم. وهكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا. سي حسين القداح ما تحصلناش عليه باش يعطينا الأسعار من القيروان، إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله يرجعنا الأسبوع القادم. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود بثلاثة سوايع هذوما. حسام قدرية كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. الموعد إن شاء الله يتجدد نهار الجمعة في صبحية أخرى من بشائر الصباح. مبقى لكم شو نقولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيدة لكم الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك. في الأمان.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. في إطار تعزيز المرفق القضائي وتقريب الخدمات العدلية من المواطنين، يتم اليوم الافتتاح الرسمي لمقر محكمة الناحية بحجب العيون التابعة لولاية القيروان ودخول حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من اليوم وفق ما أعلنت عنه وزارة العدل. أعلنت شركة تونس لطرق السيارة عن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة الموافق للثامن مايو الجاري، وذلك من الساعة 7 صباحا وإلى غاية 7 مساء، وأوضحت في بلاغ إلى مستعملي طريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيذة. وأشارت شركة تونس لطرق السيارة إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال لتجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلام واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الأول جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها الترفيع في أسعار قبول الحبوب وفق ما صرح به الإذاعة الوطنية المستشار الاقتصادي بالاتحاد فتحي بن خليفة، ويأتي على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج من معدات وأدوية وآلات وتكاليف حراسة، ولضمان الحد الأدنى من التوازن بين المصاريف والمداخيل وتحفيز الفلاحين للوصول إلى الهدف الوطني الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الحبوب وفق تعبيره. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور عبر المضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين. وشدد مقر خاتم الأنبياء في بيان نقله التلفزيون الإيراني اليوم على أنه لا عبور من هرمز بلا تنسيق، محذرا من أن أي قوة أجنبية وخصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
3: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
4: تسعة خمسة دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين. أهلا وسهلا بكم ديما مستمعين أوفياء للموجة الأحلى الأمتع والأفيد والأقرب لكم الكل فين ما كنتوا. موجتنا قريبة لكم وتلقونا على الأثير على الفيسبوك على الانترنت وشين يوتيوب، وقريبة لكم زادة في برامجها في اللي يفيدكم في اللي يهمكم في اللي تحتاجوه من معلومات في مرافقة ميدانية قريبة لسلامتكم وأمنكم على الطرقات. نتلقاو كل نهار سنين باش مع بعضنا نكون سلوك مرور يقوم على الوعي على الالتزام على احترام غيرنا واحترام قانون الطرقات. اليوم في طريق الأمان باش نحكي ونرجع ونحكي على المترجل، مش المترجل اللي عنده بوطون ينزل عليها يوقف السيركولاسيون باش يتعدى هو وحده يعني في الطريق، مش المترجل اللي عنده كاميرات على الممر الخاص به والناس الكل عينها على سلامته وعلى اللي يفك له الأولوية متاعه في الطريق. هذا كل حكيناه الجمعة اللي تعديت في برنامج طريق الأمان على إنجاز بلدية سوسة في طريق ذكية وممرات نموذجية، إن شاء الله تتعمم على كل طرقاتنا يا ربي لما فيها من أمن وسلامة للمترجل. أما اليوم باش نحكيه على المترجل ولد الطريق، المترجل اللي نلقاوه باش يشق الطريق ساعات والسرعه المحدده في الطريق هذيك تنجم توصل 90 كيلومتر في الساعه. المترجل اللي ساعات ما يلقاش ممر خاص خاص به، معناه خاص ممر خاص بالمترجلين في الطريق. نلقاو المترجلين هذوما التلامذة الصغار، نلقاو الكبار زيدا، خاصة التلامذة اللي يهبطوا من الحافلة ويتعداو مباشرة من غير ما فما ممر خاص بهم، يعني حتى طريقتهم في استعمال الطريق ما زالت ما فماش علامات تشويرية اللي تميزها واللي تحفظ لهم أمنهم وسلاماتهم. صور الحقيقة متكررة موجودة على طرقاتنا، البعض منها فلاشاتنا يعني فلاش رادار ركننا اللي نخدموه كل أسبوع مع حرس مرور المنسير. باش نحكيو بعد شوية مع السيد نقيب سي وليد منصري رئيس مركز حرس مرور البقالة. نقولك صباح الخير.
5: بارك الله فيك. صباح الخير
4: يعيشك. نرجع أكثر تفاصيل للموضوع المترجل خارج مناطق العمران خاصة. شوقي الحمادي باش يحكي لكم وباش هكا نعيشوا معاه اجواء اللي تسبق شويه الحج والتنقلات تاع حجيجنا الميامين، باش نحكيوا في الاستعدادات هذيه، باش نحكيوا على اشارات تهم برشا سلامتهم وامنهم على الطرقات على خاطر نعرفوهم ما يخرجوش وحدهم وما يمشيوش للمطارات وحدهم، عائله كل تتنقل معاهم، فما سلوك مروري يلزم يكون موجود ومنضبط يعني مستعمل التاريخ في الجانب هذايا. إذا كان تبقوا معنا زاد في الاستماع مع شوقي باش يعطيكم هكا فلاش صغيرة على الجديد اللي صدر مؤخرا وإلا المعلومات اللي خذيناها مؤخرا بخصوص تأمين المطوات اللي تقريبا من جانفي 2025 فما إجراءات خاصة بها. تو يعطينا بعض تفاصيلها شوقي حتى لين نرجع لها بأكثر عمق في الجانب هذايا. الدعوة لكم الكل مستمعينا باش يكونوا أكثر حرص وأكثر احترام لقانون الطرقات، تربحوا جائزتنا جائزة البرنامج اللي هي من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. هذه فقراتنا وهذه تحية فريقنا فريق كامل اليوم، حسام قدرية من أمام الأجهزة الفنية، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، شوقي خارج استوديو، حنان بكر من قدام ميكرو. تقولكم ديما طريق الأمان. الجمعة اللي فاتت بدينا البرنامج بغناية لهاني شاكر، يعني تقريبا ضمنيا كانت منيو سلامته والكل. اليوم فريقنا هاني شاكر، أما رصيده الغنائي وتاريخه الحافل أكيد باش يبقى ديما في الذكرى، نسيان صعب أكيد هاني شاكر وتاريخه وغنيته وكل، أما غناية أخرى اخترناها الحقيقة.

0: تزيد السرعة، تزيد الخطر، تزيد الخطر.
1: سبوت تقنيا يحمل أنامل حسام قدرية في الإخراج لهذا يا سبوت، واللي ديما نتمناو لكم من خلالها طريق آمنة وطريق سالمة، وتنقصوا من السرعة وتحترموا العلامة الموجودة والمحددة للسرعة في الطريق اللي انتم فيها. اليوم باش نعلنوا على انطلاق صفحة جديدة في برنامجنا، صفحة فعلية يعني، مش صفحة، مش معناها مرحلة جديدة، صفحة طريق الأمان تلقاوها على الفيسبوك، وباش نبارتاجيوها الناس الكل ونتقاسموا اللي فيها الناس الكل، على خاطر طريق الأمان يبدأ بمواطن واعي، مواطن ما يسكتش على الغلطة، يعني خلينا نقولوا اللي خلي عينك على الطريق، صوتك راهو مسموع، صور وثق وبارتاجي وأبعث. صفحة طريق الأمان للناس الكل، والتغيير راهو يبدأ بيك أنت. أي نعم، يبدأ بيك أنت، أنت اللي تصور واللي توثق واللي تبعث. أنت مستعمل الطريق، شفت مخالفة صورها، خليها توصل، أبعث تصور قد ما تقدر، أبعث الفيديوهات قد ما تقدر، صوتنا ينجم راهو يبدل برشا حاجات. لكم انتم الكل مستمعينا، للي باش يشاركونا ويبارتجوا معنا الصفحة هذية، ما تكون الشاهد ساكت، صوروا بارتاجي، خلينا نعملوا هاشتاج طريق الأمان ما تسكتش. نوصيكم فقط حاجة صغيرة لهنية، هو أنه نحافظوا على خصوصية الناس، على خصوصية الأرقام متاعهم بتاع السيارات، على ما نشهروش بهم لا هما لا بسياراتهم، خاطر فما بعض اللي نعرفوهم حتى بالسيارة متاعو، والباقي الكل مسموح. وإذا كان لقيتوا حاجة إيجابية وحاجة باهية تنجموا تبعتوها لنا، زاد مثالش مسموح جدا جدا لهنية، خلينا نأسوا لسلوك مروري في صفحة طريق الأمان اللي تابع لإذاعة المنستير، كما قلنا يعني هاشتاج طريق الأمان ما تسكتش. إن شاء الله نلقاو برشا حاجات في الصفحة هذية. سيد نقيب، صباح النور.
2: صباح النور أخت حنان، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين إذاعة المنستير، بارك الله فيك على استضافة مرة أخرى.
1: لقانا ديما يتجدد كل أسبوع في فلاش رادار،
2: إن شاء الله بقدر.
1: فلاش رادار، فلاش رادار اليوم قلنا خليه يكون هكا يشد الرادار هكا في الطريق متاعه، في الطريق مش بالضرورة يرصد لنا كان السرعة، فما حاجات أخرى نجموا نركزوا عليها باش نوصلوا من خلالها معلومة قانونية، معلومة مرورية لكل مستعملي الطريق. اليوم حبينا نحكيه على الحلقة الأضعف ديما على طرقاتنا، واللي هو المترجم.
2: قبل ما نحكي على ركن فلاش رادار أخت حنان، لو كان تسمح نحب نذكر السادة مستمعي إذاعة المنستير أنه في إطار سعي إقليم الحرس الوطني، الحرس الوطني بمنستير والوحدات الراجعة اللي بالنظر، في الحد من حوادث الطرقات. كنا دخلنا في مداخلات إذاعية سابقة معكم هنا في البرنامج هذا، اتطرقنا للمخالفات الخطيرة. كي جينا نشوفوا لقينا اللي المخالفات المترجل تعتبر ما تقلش أهمية وما تقلش خطورة منها اللي ذكرناها سابقا، لأنه من خلال الإحصائيات المرصد الوطني للتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، تبين أن نسبة المخالفات اللي يقوم بها المترجل تصل إلى حدود 25% على الصعيد الوطني. ثم ثلاثة
1: أربعة
2: هو رقم الحقيقة مرتفع ورقم مفزع.
1: يعني المترجل هو معناها اللي يعمل لاكت متاع المخالفة، وإلا تعديوا له على حد في الطريق،
2: هو هو هو, هو, هو المتسبب الرئيسي فيه. لأنه باش نعطيك ثلاثة أسباب، ثلاثة عناوين أثر تعهدنا بالبحث في حوادث مرور اللي يكون فيها مترجل، ثم ثلاثة أسباب بقاين يتداولوا: شق الطريق دون انتباه، شق الطريق دون تأكد من خلوه، والتواجد صلب المعبد بدون موجب. هذوما ثلاثة العناصر الرئيسية وثلاثة أسباب اللي هما يساهم فيها من المترجل. صحيح نعرف المترجل اللي هو فئة هشة في الطريق، صحيح نعرف المترجل اللي هو من الفئة الحلقة الضعيفة في الطريق، صحيح نعرف المترجل ما عندوش حتى وسيلة حماية مادية، لا عنده حزام أمان باش يستعمله، ولا عنده خوذة باش يستعملها، إنما عنده حماية ذاتية اللي هو يأمن روحه وبروحه. احنا اليوم حبيت نحكي على خارج مناطق العمران المترجل، كيفية شق الطريق. ثلاثة العناصر هذوما، إذا كان يلتزم بشق الطريق من خلال المكان المخصص له، راهو أنت كيف تمر من المكان هذاك، راهو فما 10 كراهب باش يقفوا على اليمين و10 كراهب باش يقفوا على اليسار، وأنت هذاك حقك ما تسلمش فيه. إذا كان باش تشق الطريق في مكان اللي هو ما فيش ممر للمترجلين، يزمك تشق الطريق بالطبيعة قبل ما تتلفت يمين ويسار، يزمك تشق الطريق بصفة مسرعة، وأنك تشق الطريق بخط مستقيم ما يكونش خط مائل، لأنه إذا كان بخط مائل راهو باش يكون أكثر وقت ويكون أكثر عرضة للخطورة قدر الله. والعنصر الثالث اللي هو يلزمك تستعمل الرصيف. إذا كان ما ثماش رصيف أنك تتمسك بالحاشية الترابية المتاخمة. إذا كان أنت تلتزم بالشروط هضم واللي أنت ملزم أنك باش تطبقهم،
1: معنى اللي باش يقول لك خارج مناطق العمران ما عندناش رصيف،
2: ثم حاشية ترابية متاخمة للطريق، أنك تمشي في الحاشية الترابية. إذا كان تلتزم بالعناصر هضم الثلاثة راه بقدرة الله ما يصيرناش حادث فيه مترجل.
1: ومحلاه سلوك قاعدين نشوفوا فيه موجود الخطر في الطريق، حتى الباهي برشا فما موجود. معناها وقت اللي يبدا فما نيه نتاع عبور الطريق نتاع مترجل يبدا واقف يستنى في شكون، تقف السيارات حتى اللي يكون عنده فما سرعه يطيح من السرعه نتاعو باش يتعدى المترجل هذاك. السلوك هذاك هو اللي نلوجوا عليه الحقيقه في طرقاتنا، انك عندك حقك في الطريق صحيح، اما فما ناس اخرين عندهم الحق في الطريق هذاك معك، يشاركوك يبارطاجيو معك الطريق هذاك. الالتزام هذا اللي من جانب المترجل ومن جانب السائق محمود جدا الحقيقة.
2: صحيح صحيح، نعرف كما نذكرك أخت حنان، صحيح عندك الأولوية المرور، لكن عندك الالتزامات والشروط هذيك يلزمك تطبقها. راهو زاد المترجل اللي ما يعرفوش برشا عباد راه يطبق عليه القانون في الفصل 54 و55 من مجلة الطرقات، راه يعاقب بخطايا مالية من الصنف الثاني والثالث إذا كان ما يتلزمش به هذوما الثلاث عناصر اللي ذكرناها توا.
1: يعني ما إذا كان عنده باساج بيتون ويخليه ويمشي يتعدى قبل ولا بعده وما يتوجهش للممر الخاص بالمترجلين هذيك، ينجم يكون محل مؤاخذة مرورية ولا قانونية. وما تتفاجئوش إذا نهار لقيتوا رواحكم محل هذه المخالفة، راه إذا يطبق القانون يطبق بقيها، راه ديما نمشيو في التحسيس ونمشيو في المعاملات.
2: احنا اللي همنا في الجانب هذا الكل اللي هو سلامته، سلامه المترجل، لانه قلت لك 25% الحقيقه رقم مرتفع، رقم مفزع لازم نخدموا عليه. وهذاك علاش احنا في ركن فلاش رادار في الطريق الجهويه الرقم 82 الرابطه ما بين الموكنين وطبلبه،
1: هذوكم
2: في التصاور وثقناهم. صحيح ثم فئه معينه لو كان شاهدوا تصاور تتمعنوا فيهم، فما فئه ملتزمين بشق وثقناهم بشق الطريق من خلال الممر، وثم للاسف انهم ماهمش متمسكين بالممر هذاك. هذاك علاش قاعدين نخدموا عليهم الحقيقه نتاع ربي. وهنا من خلال الخطه التنفيذيه اقليم الحرس الوطني بالمنستير، هذا هو العمل الاستباقي اللي حكينا عليه، هذا هو اللي باش يحد من حوادث المرور. شكرا.
1: تفضل.
2: نحب نسوق معلومه، بما ان في بدايه الاسبوع ان شاء الله باش يكون اسبوع نشيط، لازم نمر بموجات ايجابيه. حبيت نذكر لك اخت حنان انه اقليم الحرس الوطني بالمنستير ولايه المنستير ككل شهدت تراجع كبير برشا، وهذا موثق لدى المرصد الوطني من خلال الحوادث المرور. وكذلك في الترتيب على صعيد الولايات اصبحت تحتل تقريبا المرتبه 17، وهذا نتيجه مجهود مبذول ونتيجه مجهودات ضعفت. وشكر خاص لكم انتم اذاعه المنستير من خلال الركن هذايا التوعوي التحسيسي التثقيفي، ومن خلال الزيارات الميدانيه الاخ شوقي الحمدي نتوجه له بالتحيه.
1: نتوجه له تحيه شوقي. اما مش نرجع بك للمترجل اللي فما حلقه ممنوع عليه يعبر فيها الطريق اللي هي في طريق السيارة.
2: طريق السيارة هذيك ممنوع من عم بات.
1: يعني يفقد كل حقوقه ويعرض حياته للخطر.
2: ممنوع بات.
1: هذيك طريق ممنوع عليه. معناها لا في قلنا في 70 وقلنا في 90 وقلنا في 50 وقلنا في 30 والممرات الخاصة به راهو في اللوتوروت ممنوعا منعا باتا الممرات هذه متاع المترجل. مش ممرات، عبور طريق.
2: عبور طريق. عبور طريق. في طرقات السيارة ممنوع منعا بات. نعم. المترجل أنه بشق طريق. هناك أماكن شبه في القناطر وفي كذا محاولات. هذوك هما اللي نجم يمر بهم، انما بالشوق الطريق وسيارات بسرعه 110 و120 كيلومتر اللي هو ممنوع.
1: ممنوع. هكا حبينا نحكيوا على المترجل كما قلنا، يعني الملفات حكينا هكا كونفور كبير، وحكينا على بوتونات، وحكينا على كاميرات، وحكينا على انجاز الحقيقه مهم برشا. اما ديما فما مترجل اخر اللي لازمنا نسلطوا عليه الاضواء، اللي مش بالضروره كان في الطريقه هذيك، حتى داخل مناطق العمران فما ممرات خاصه بالمترجلين ديما تعهدها بالدينه، واحنا تو على مشارف موسم صيفي أكيد أنه يلزمنا نستعدوا للجانب هذية، من جانب الزوار من جانب السلامة، على خاطر تعدى عليهم تقريبا خريف وشتاء وربيع تبلاح الدهينة وقيد توا باش نتعهدوا الممرات هذية بالمترجلين، باش نبدأ بكلنا في أحلى حلة للصيف وللمناسبات للحج. احنا قلنا باش نحكيه اليوم شوية على الحج مع شوقي بعد شوية، النجاحات الفرحات والكل، ديما طريقنا آمنة وطريقنا سالمة بإذن الله. أجمل تحياتنا ديما نوجهها للمترجلين باش يحترموا كل قانون الطرقات ويحترموا الممرات الخاصة بهم، باش يكون عبورهم آمن وأكثر سلامة لهم وتنخفض معدلات الحوادث الخاصة بالمترجلين بإذن الله. شكرا لك سيد النقيب سي وليد منصري رئيس مركز حرس مرور البقالطة، إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله في الركن هذا.
2: شكرا بارك الله فيك.

0: المساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
1: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: تحية اللي التحقوا بنا توا ونقول لهم راكم تسمعوا في برنامج طريق الأمان عبر موجة إذاعة المنستير. كنا في استوديو توا باش نكونوا خارج استوديو مع شوقي الأحمدي في نقطة مرورية باش يحددها لنا هو. كما قلت لكم باش يكون فما مواكبة في التحذيرات لإيقاع الحجيج والحج والتنقلات على طرقاتنا. كيف كيف فما معلومة قانونية باش نعطيوها لأصحاب الدراجات النارية في المتعلقة بالتأمين. خليني ساعة نقول صباح النور لشوقي. صباح النور يا شوقي. شوقي
2: حنان
1: صباح النور.
2: صباح الخير حنان. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات.
1: خليني نكمل قبل ما ناخذ من عندك بقيه المعطيات. حبيت نذكرك ونقول لك اللي مازلنا كيف خذينا توا اليان نتاع صفحه طريق الامان اذاعه المنستير من عند خالد الشرفي. خالد عمل لنا صفحه هذه باش تكون مفتوحه لكل مستعملي الطريق وللناس الكل في تونس. الكل تنجم تبارتاجيو فيها وتبعثوا لنا فيها وتوثقوا فيها كل حاجه ايجابيه والا سلبيه بشرط المحافظه على خصوصيه الناس اللي في الطريق هذوما باش انت واحنا كلنا نكونوا ايد واحده في منظومه متكامله لتصليح السلوك المروري هذية وتكون أكثر طريقنا آمنة وسالمة بإذن الله. عندك أنت زادة كيف كيف جانب كبير في الجانب هذا بشكل نعرفه بالصفحة هذية يا شوقي.
2: أكيد أكيد. هو كما قلنا معناها صفحتنا طريق الأمان إذاعة المنستير على الفيسبوك هي صفحتنا الجديدة الخاصة بالبرنامج بشكل تكون أكثر المعطيات يتم تداولها وبطبيعة خاصة وأنه تكون المتابعة وأقرب وعن كثب للسادة مستعملي الطريق. هو الحقيقة ما تعرف وأنه حتى على صفحتنا راديو المنستير على الفيسبوك إذاعة المنستير فبالتالي زاد كذلك هي صفحة يعني والحمد لله معناها قاعدة يزيد أكثر في بارتاج متاحة والتفاعل معها. اليوم ديما نجدد التحية الصباحية لكل من تحق بنا للاستماع لبرنامج شريق الأمان على موجات وعلى صفحة إذاعة المنسية على الفيسبوك. اليوم باش نكونوا في نقطة مرورية أخرى جديدة ولكن الحقيقة تعودنا العمل فيها ولكن في موضوع آخر ذو أهمية ذو دقة وبالتالي على غاية من الطبيعة من العمل الاستراتيجي لوزارة الداخلية من أجل الحد من خطورة الطبيعة التجهيزات اللي تم استعمالها هذه. أتمنى أن تعرفوه الموضوع اللي باش نحكيوا فيه ولكن قبل ذلك نحب التحية نوجهها إلى زميلي رياض الديدي يقعد معايا اليوم في الإخراج الرقمي الخارجي كالعادة من هنا من مفترق المطار مطار المنستير الحبيب بوركيبة الدولي بالمنستير في عمل آخر على مستوى شرطة المرور وكما قاعدين تشاهدوا معانا معناها في المباشر اليوم
1: باش قابل المطار مباشرة
2: ترتقي حضرة المقدم نجاة الهرابي مساعد رئيس مصلحة شرطة المرور بالمنستير من خلالها الحي السيد العميد لطفي عباس رئيس مصلحة شرطة المرور بالمنستير من خلالها أيضا حي كافة إدارات إدارة إقليم الأمن الوطني بالمنستير على رأسها السيد العميد سلم خوجة مدير الإقليم وكافة أعوان وإطارات مصلحة شرطة

0: هذه حقيبة السلامة والأمان المرورية. سلامتك هدفنا، خطوات السلامة والأمان في حالة الأعطال والوقوف الاضطراري تلقوا عليها كل المعطيات. أرقام تهم نسكيم النجدة 197، حماية مدنية 198، والإسعاف 190 بالطبيعة هذه للسائق المثالي. حقيبة السلامة والأمان المرورية إذا كان بالطبيعة يكون ثم سائق مثالي. أيضا هذه خوذة كاسك لسواق الدراجات النارية، إذا كان ثم سائق مثالي نجمه نمحها له، وبالتالي هذه إحدى هذوما الجوائز نتاعنا زوزك نمحو إحدى الجائزتين. طبعا كيما نعم. كل أسبوع الجائزة مهدية من إذاعة المنسير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية في المنطقة الصناعية المغيرة مع تلميذ كشان ولاية بن عروس، فبالتالي لهنا معناها هذه الجائزة نتاعنا كيما كل أسبوع. الكاسك الكاسك الخوضة إذا كان فما دراجة نارية بطبيعة تعرف أنه دراجات النارية، والسيدة وزيرة المالية في ردها على سؤال الكتابي لأحد أعضاء مجلس النواب الشعب فيما يخص الإجراءات الجديدة اللي تهم شهادة التأمين الخاصة بالدراجات النارية اللي سعتها سعة الإسوان متاعها من 50 سنتيمتر مكعب اللي تم شراء الدراجات هذه قبل 1 جانفي 2025. قبل 1 جانفي 2025 الدراجات هذه هي فما برشا. صباح الخير، مرحبا اخويا فامي، مرحبا، شكرا لكم التفاعل تاع المواطنين هكا، وتحية الاهلين في سيدي عامر والساحلين.
1: ما تضيعش الفتلة بركة تقول الدراجة الدراجة اللي تشريت قبل جانفي 25
0: اللي قبل 1 جانفي 2025 اللي سعتها من 50 سنتيمتر مكعب فما فوق، وبالتالي لهنا فما برشا اللي تم شرائها من غير بطاقة رمادية، ما كانتش متوفرة لها البطاقة الرمادية. تعرفوا أن الدولة والمشرع ووزارة المالية قاعدة تسعى مع الجامعة التونسية لشركة التأمين حول هذا الموضوع فيما يخص الثالثة في الدورة الاقتصادية، لأنه باش يتم التوزيع متاع المنظومة هذه عبر التضامن الاجتماعي لشركة التأمين. معناها باش يتم توزيع حصص على شركة التأمين، باش يتم منح شهادة التأمين عبر الإجراءات بالطبيعة اللي يتم اعتمادها الجديدة هذه وطن خصولها حصة خاصة بها ونشوف يكون اللي ينجم يدخل معنا الموضوع هذا. أيضا اللي تشراه في البطاقة الرمادية ما بعد التاريخ هذا 1 جانفي 2025 اللي عندهم عام ونص طوي سيركيليو على على على في البلاد واصبح عندهم البطاقه الرماديه نتاعهم، فانه باش يتقدم هو بطلب سواء هو او الدراجات النارية اللي حكينا عليهم ما قبل 1 جانفي 2025 يتقدم لمكتب التامين، فانه اما لعدم الرد او في ظرف 10 ايام اما للرفض او كيف يتقدم طلب لشهاده التامين
1: ولا 10 ايام ما جاوبوهش
0: لا تيرانس يا اما يرفضوا له المطلب او في ظرف العشر أيام تتجاوز هذه وما يتمش الرد، فإنه يتجه إلى المكتب المركزي للتعريفة. هذا حسب المنطوق متاع بطبيعة موضوع هذايا الملف هذايا والرد متاع السيدة وزيرة المالية، فبالتالي نجم وقتها يتم الإحالة الملف هذايا، ومن خلالهم هما باش يحدوا القسط نتاع التامين وشركه التامين، وبالتالي معناها يتحصل ان شاء الله
1: ان شاء الله نلقاو ايه هي المحله قاعده تقدم الامور.
0: هذه لمحه عامه على الموضوع هذا المستجدات الجديده، وان شاء الله اكيد انه في قدم حصصنا سواء مع زميلتي رفقه زناتي نهار الخميس ما تصل 10 نتاع الصباح والاستاذ محسن جبول في البرنامج المختص بالتامين، او معنا احنا في البرنامج هذا كل مره نزيدوا نعطيكم المستجد ونزيدوا نأطلوا الموضوع. اذا باش تكون حاضره معايا السيده نجاة الهرابي مساعد رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة، أول حاجة بالمنسير سوسة منزل مخي في حس أسبوع الفارت ومخي منزل في
1: طريق أنت على خاطر طريق منسير سوسة
0: في طريق المنسير سوسة نعم. يعني في طريق السياحية المنسير سوسة، فبالتالي معناها أو نحاول ديما نربط في الأفكار بتكون السلسلة.
1: سيد المقدم نهنيوها بالترقية.
0: نهنيوها سيد المقدم والله ما شاء الله كن جيماتي شعر وشعار وكلك يمرقوا ما شاء الله
1: بالتوفيق.
0: سيد نجاة مبروك مبروك مبروك الترقية ليك ولكافة الأعوان لمصلحة شرطة المرور بالمناسبة.
2: عايشك شكرا في شوقي صباح النور صباح النور رياض صباح النور مدام حنان صباح النور ليك ولكافة الفريق العام معك ولكل متتبعي إذاعة المسير، وشكرا عن تهنئة. وأنا بدوري نهني جميع زملائي اللي شملتهم الترقية بكامل تراب الجمهورية.
0: يعطيك الصحة. اليوم احنا باش نشتغلوا على موضوع مهم جدا واللي من استراتيجية إدارة شرطة المرور

0: ووزارة الداخلية عموما هو اللي باراشوت تحديد اللي هم من خلالهم يدخلوا تحت عنوان إدخال تغييرات جوهرية على الهيكل العربة. فبالتالي هالباراشوت تحديد هذا احنا قبل في الحصص الخاصة بالفحص الفني العربي اشتغلنا عليه الموضوع هذا، ولكن الموضوع هذا ديما قاعدة إدارة شرطة المرور انها تحاول ديما تكف من خلال الحملات التحفيزية التوعوية والرقابية من خلال كذلك المخالفات الزجرية من اجل وانها كينقلوا الزجرية في إطار تطبيق وتنفيذ القانون، بالتالي معناها من اجل انها تحد من هالظاهرة دي متاع.
1: عندي سؤال يا شوقي.
0: تحديد من الخلف ومن الامام للعربة، وبالتالي معناها تعرف مدى الخطورة متاح من الموضوع هذا. لكن قبل ما جاوبني سيد نجيب كما سؤال بشطحه
1: زميلتي حنان
0: بكار
1: وبشكل من الاستاذ فضل حنان، احنا اليوم اخترنا الموقع المطار وقدام المطار معناها، واخترنا الموضوع هذايا قرناه بتنقلات الحجيج الميامي.

0: يحصلوا معناها التغييرات الجوهرية هذه على مثل هذه التنقلات؟ معناها شنو ربط هذا بهذا؟
1: هو صحيح أنه في الفترة متاع انطلاق موسم الحجيج تعرفوا أنه مطر المونستير خاصة على مستوى إشعاعه لمنطقة الوسط والساحل اللي الناس اللي تجي خاصة من مختلف المناطق اللي يستعملوا فيها برشا سواء منها كانت السيارات وإلا الشاحنات اللي يركبوا فيها البالاتات. بالتالي معناها لهنا هو تعرف أنه القانون ما يستثنيش المناسبات، هو عام على كل المناسبات في كل الأوقات على كامل مدار السنة. خلينا نحط الموضوع في إطار سيدة نجات، وتعرف أنه خاصة نحن اليوم اخترنا النقطة هذه لأنه بعد أيام باش ننطلق الحجيج وباش يجيوا عند الشاحنات والسيارات يقول لي عندهم احنا نقولوا احنا سيرشارج يعني فوق طاقة الابتعاث المحددة قانونيا عبر البطاقة الرمادية وشهادة التأمين للناس المؤمن عليهم. وبالتالي معناها في محطة الحجيج اللي هي ورانا او كمعناها علاش اخترنا المكان هذا بالذات اليوم لانه باش نحلوا به الافاق لموضوع باش يتم الاشتغال عليه في قادم الايام. نعم. الموضوع الفراشوك الحديد هذايا خلينا نحطوا الموضوع في اطاره واحنا نحكيوا علاش اخترناه، لانه ادارة المرور وزارة الداخلية تشتغل على الموضوع هذايا في استراتيجية متاعها عبر تكثيف الحملات التحفيز التوعوية كما قلنا، وفيها الجانب عبر أخذ ورفع المخالفات الغرق.
0: نعم.
2: صحيح احنا بيا الأحداث التغييرات الجوهرية على هيكل العربة هو شنو هو؟ هو
0: ثم شوية ريح شوك
2: العربة يثبت ديكور حديدي أو إنوكس من الحديد أو من الإنوكس يثبته فوق الباراشوك الأمامي أو الخلفي كيف الأمامي أو الخلفي. هو غايته شنية؟ غايته أنه باش يحمي سيارته. هو أكثر تستعمل فيها الشاحنات الخفيفة، شاحنات هذوك نتاع النقود نتاع نقل البضائع،
1: مكان نقل نتاعها يعني حتى كان عائلي ويركبها يحب يبينها.
2: لا أكثر تستعمل برشا التاكسي الجماعي. أيوة. سيارات الأجرة لواج. هذم هما غايته شنية؟ فهم حماية وسيلته. هو يحب يقول لك محبة كهرباء جديدة انا نحب نحميها باش الضرر ما يتزايدش.
1: هو الضرر في حال مرور بعربه مع عربه اخرى. أيه. او حتى في بعض الحين يتعالى يقول لك يشق علي حيوان، معناها سواء حشاك كلب او خنزير او حتى رسل تعليل يعني مهما كان حصان بقره. أيه. مهما كان يعني لهنا زاد يقول لك يعني الحيوان بالدواب بمختلف انواعها. أيه. نجم تشق عليه سبب لي في ضرر لسيارتي هو شراها بقداش وعمل اسيرونس بقداش، وبالتالي معناها هنا فما خسائر ماديه باش تجي. ولكن رغم ذلك راهو وزاره الداخليه تفكر في الحد من الخسائر البشريه قبل المدينه.
2: في صحيح راه في الغابات وفي الارياف تاع امريكا يستعملوها رعاة البقر. هما راهم شكون خرجها البدعاليه يستعملوها رعاة البقر اللي هما يعيشوا في الغابات في الجبال خاطر خايفين على ضرر نتاع وسائلهم من الحيوانات كما كنت تحكي. لكن احنا تو احنا في مناطق حضاريه وهذايا ممنوع منعا باتم ادخال تغييرات جوهريه على عربه. علاش؟ خاطر ثم الاضرار اللي هي تصير وقت يصير حد مرور تكون الأضرار متاعها دوبل. وإحنا طوى إحنا الإدارة بطبيعتها بصفة عامة مركزة على الموضوع هذايا دعم ديما ثم حلقات وحملات مشتركة مع إذاعتكم موقرة ومع إدارة النقل البري خصوص هذه المواضيع هذه متاع إحداث تغييرات جوهرية على عربة أو الفحص الفني العربي بصفة عامة. لأن الوسائل متاعنا اكتشف بين بالكاشف أنه الحوادث المرور اللي تساهم فيها الوسائل عادة ما تكون هي الباراشوك هذية وإلا بارفيز مكسر يشجب الرؤية على السائق وإلا العجلات ملساة وإلا حاسين. وهذاك علاش احنا الموضوع الفحص الفني العربي هذية مركزين عليه برشا. احنا توا في فترة من السنة اللي هي جايين على الحجيج، جايين على فترة الامتحانات الوطنية، جايين على فترة الفروحات والنجاحات وفترة الأعراس، جايين فترة المصائف والجوالين
1: الفترة الصيفية خاصة
2: والبحر والاحتفالات. دونك باش تكثر تنقلات تاع الوسائل خاصة قلنا النقل الجماعي والنقل الريفي والنقل سيارة أجرة لواج والنقل والشاحنات هذيا. هذا علاش احنا نحبوا نركزوا على الموضوع هذايا ونوصيوا وننبهوا أصحاب السيارات هذيا باش ينحيوا نحيه الباراشوك الحديدي لما له من ضرر هام وكبير في حوادث المرور. احنا نراوطوا في القفله تو كما حادث صار في البارح كما حوادث في تونس كامله في جمهوريه كامله راهي حوادث المرور المشاركه فيها سيارات اجره لواج او تاكسي جامعي او شاحنات راهي تكون الاضرار نتاعها جسيمه وجسيمه جدا والقفله لازم تكون موجوده. احنا نحبوا نتداوى الموضوع هذا ونتداوى الاضرار اللي حاصله وحسب احصائيات نتاع المركز الوطني راهو اضرار وليت

0: كثيره برشا نتاع الوسائل هذوما. وهذاك علاش احنا كثرنا من الحملات التحديثيه والحملات اليوميه. بلاص عندنا مره يومي نهاري في الاسبوع حمله مع النقل البري اللي نحن نعمل فيها المحاضر العاديه تمشي للمحكمه ونحجوا فيها الشهادة الفحص الفني وطالون هذاك اللي يصف على البرد ونشيلوه ونشيلوها لوكالة مركز الفحص الفني اللي يحب هو وين في المسير سوسة المهدية واللي يحب هو باش نعاودوا معناها ينحي الاشكال الموجود ويرجعوا له الفحص الفني نتاعهم.
1: او باش نشوفوا احنا لانه فما باراشوكات ولا فما حالات اللي نجموا نزيدوا نفسروا بها اكثر للساده المشاهدين والمستمعين. لكل من التحق بنا ديما نذكر بضيفتي الكريمه المقدم نجاة الهرابي مساعد رئيس مصلحه شرطه المرور بالمنستير من خلال العمل على الموضوع هذايا.
2: شاحنه وقفتوها؟
1: فما شاحنه بطبيعه هي خفيفه ومعايا زميلي رياض الدريدي باش نقرب اكثر للموضوع هذايا وللحالات هذيا والاستثناء ونشوفوا لانه هو كسائق عنده علم بهالموضوع هذايا والا لا، هل انه يعرف الخطورة متاع هالتغييرات هذه. قاعدين تشاهدوا العملية الرقابية الأولى والسيدة نجاة الهرابي قاعدة تقوم بعملية بطبيعة تثبت من مدى قانونية الوثائق متاع الشحنة هذه ونشوفوا هل أنه نجموا نحكيوا مع المواطن ولا. وأيضا كذلك نحب نزيد نوضح
2: هي الشحنة هذه فيها تغييرات جوهرية شوقية
1: هو الفلسوف هذا اللي هو أنا بطبيعة قاعدين تشاهدوا عبر البث المباشر للفيديو والله بالسمين. هذا هو الموضوع نتاع الحصه نتاعنا كيما النوعيه هذه نتاع الكادم الصدمات او مخفف الصدمات اللي باراشوك هذه. وايضا هل انه انه اللي يكون قانوني انه اللي مش يكون قانوني لانه فما باراشوكات ينجموا يركبوهم ولكن تكون بطريقه قانونيه وحكينا فيه الموضوع هذا. اذا السيده نجاة الهرابي بعد ثبت من الوثائق نتاع الشاحنه ونشوفوا هل انه السيد المواطن نجم يحكي معنا ولا
2: معناها التغييرات نجم تكون من خلف السياره ولا من امامها.
1: احنا توا العيوب اللي نحكي عليها توا من الخلف نشوفوا فما من الامام ولا باش نضبطوا في المساله هذه وشنو يقول فيها القانون. ولانه السائق ومستعمل الطريق بشكل عام عنده علم بالموضوع هذا والا لا، واذا كان ما عندوش علم لهنا من دورنا في الحصه هذه وغيرها باش نحسوه ونوعيوه بهالموضوع هذا.
0: هو شيحنا هذه باسمه سائق باسم سائق قال فيها جديدة صحيح وشارعها و 19/1/2026
1: أيوة
0: وهاي
1: 19/1/2026
0: قال فيها جديدة قال فيها كما هكذا احنا طوى هكا باش نتهمولي هذه رأي قانونية ممنوعة.
1: هذا هو
0: تغييرات جوهرية نحكيوا عليها على
1: هو الباراشوك هذا. ولكن هو سيد نجاة تعرف أنه فمش كون يبدي يركب الباراشوك هذا ولكن ما يخليش يخارج كما هكا لأنه فيه معناها نتاع مسافة بعض السنتيمترات فبالتالي معناها يضبطها ويحددها القانون. لكن احنا الجانب هذا واضح هو انه من العيوب المرئية اللي يتم على اثرها بطبيعة اعادة الفحص الفني وكما قاعدين تشاهدوا معناها المسافة هذه لبعض السنتيمترات اللي خارج على هيكل السيارة فبالتالي هي هنا يحددها ويضبطها القانون. ولكن في المجال نتاعنا هنا فما مخالفة بطبيعة. باش نشوفوا سيد المواطن سي صادق اذا كان نجم تحكي معنا. سي صادق تنجم اذا كان بالامكان فضل على السماء. فضل سي صادق ما تخاف في كامل الهدوء في كامل الرصانة. احنا لهنا
2: التوعية والتحسيس احنا
1: التوعية بالاساس نعيش ما فيهاش الجانب الزجري ولكن احنا لهنا نعتمد مبدا الوعي نتاع المواطن. باخير سي صادق مرحبا
3: مرحبا بك.
1: الوثائق نتاع السيارة نتاعك نتاع الشاحنة مستوفاة الشروط القانونية فبالتالي لهنا يعطيك الصحة في الجانب هذا. الجانب الثاني نشتغلوا على الموضوع هذا اللي هو كادم الصدمات ومخفض الصدمات الباراشوت تحديد هذا حسب الوثائق انت شفتها جديد وما صرحت به ما قبل انك تكون معنا على المباشر للسيده نجاة الهرابي مساعد رئيس مصلحه شرطه المرور قلت لها خذيت الشاحنه جديده. هل انه عندك علم وانه هالباراشوك هذا في الوضعيه نتاعو هذه في موضوع الحال قانوني ولا ماهوش قانوني؟ تعرفوا انه يخالف عليه القانون ولا عندك علم بالموضوع هذا ولا
3: لا؟ ما عنديش علم والله لا أول مرة نسوق أول مرة معناها خذيت فرمية أول مرة ناخذ كاميون أول مرة خذيت وكف أنت
1: أنا هذه الشاحنة خذيتها كما هي
3: كما هي
1: تعرفوا أنه القانون يمنع أنك يكون راكب حتى لو خذيته أنت راكب يعني يستوجب عليك القانون أنك تنحاه. علاش؟ لأنه كي تمشي أنت باش تعدي الفحص الفني فيزيتا بأنه يتم رفض الفيزيتا تنحي الباراشوك هذا ثم ترجع لهم من جديد باش تعاود تعدي مرة أخرى فبالتالي هنا أنت تخسر الوقت. هو يعدي في اوت معناها يعدي في اوت
0: لا هي الفحص الفني هذه توفى نهار 8/8/2026 بالبيض وحتى كان مش الدنيوش احنا معناها باش يقبضوا عليه
1: انا كانوا شفتوا القانون شو باش يقول سي صادق انا قلت انت توا ما عندكش علم بالموضوع هذا
3: والله عندي علم جمله واحده
1: والشاحنه توا فيها الباراشوك هذا الحديد من الخف ولا فماش من القدام
3: فماش
1: من القدام لهنا احنا كيفاش نزيدوا ربما نحسوا الموضوع هذا يا سيدنا جيت باش نزيدوا نأطروه
0: معناها
1: انتوا باش تسمعوا كلام شنو باش يقولوا الامن بالمواطن تابعونا وتحقوا بنا على الصفحه لانه الكلام مهم كما يكون ينسحب على السي صادق وغيره من السواق اللي ما عندهمش علم بالموضوع اصلا
0: هو انت مش في بالك باراشوك هو هذا ماهوش باراشوك هذا حديد اضافي معناها زايد حطوه باش يحميو الشاحنة صندوق الشاحنة ماهوش أصلي الباراشوك هذاك ماهوش أصلي معناها هي كي صنعت السيارة الشاحنة خرجت من الدار ما خرجش فيها السبور الحديدي هذاك
1: الباراشوك هذا راهو ولا تم إضافته وتعرفوا أنه في إضافة إدخال تغييرات يسمى بعنوان يسمى إدخال تغييرات جوهرية على هيكل السيارة لهنا فيه مخالفة قانونية المخالفة هي لهنا باش نزيدوا نوضحوا له كيفاش يتم المخالفه نتاعو يعني يتم سحب الكاتيجوريز ولا كيفاش
0: احنا في الحاله هذه ناخذوا شهاده الفحص الفني اللي هي صالحه هذه صالحه ونحو اللصقه اللي هي في البربريز
1: البروتوكولو اللي هي الملتقى اللي هي في البربريز الزاويه اليمنى العليا للبربريز
0: ونحطوهم مع الملف تم وثيقه نعمروها ونحيلوها نحطوا فيها رقم الشاحنه رقم المنجي من نوعيه كل شيء
1: هو حمل كل
3: هذا وريت انت مسير كامله مسير كامله
0: لا لا الحين قديم ماشي فيه
1: هي هي
3: فيها حمله
0: هذه
3: انا ما في باليش ما نعرفش والله لا نعرف انا مجد باش نحن باش نحن
1: احنا قاعدين نشوفوا بالحاله
3: بالحاله ما حاجه
1: هي راهي مساله بسيطه هي مساله بسيطه راهي المساله هذه كلها ما تطلبش ساعه كامله تنحيتوا
3: ولا يوقفني حاكم ولا حاجه معناها مخالفه القانون في اي حكايه فهمت روحي ديما مريقل معاك
1: شوف معايا كلامك انا هنا التزام المواطن بتطبيق القانون مش يتجاوز كل على الوقت
3: هي بيدها يرحم والديها كيف يكتني عليها الحكايه هذه فهمتيش خاطر ما نعرفهاش فهمت اما مادام هي يرحم والديها كي وقفتني معناها وقالت لي قالت عليها المعلومه هذه نتمنى نروح المسير ان شاء الله نحياه باش ما عادش لا انا نقلق منهم لا هم يتقلقوا منهم
1: يعطيك الصحه شوف معناها الكلام شوف هذه راهي روح المواطنه والوطنيه معناها رانا علاش
0: تعرف علاش احنا نحيو فيها احنا علاش قلنا لك نحيها هذه خاطر كثير حادث مرور الله لا يقدر فيه ثلاثة ولا أربعة وسائل وإلا حتى دراجة نارية دخلت فيه راهو يكون ضرر كبير برشا ضرر سيرتو سائق دراجة نارية والا حتى وسيله اخرى وسيله قدام باش يكون الضرر راهو جسيم جسيم ضرر باش يكون كبير باش يكون فيه قتلى الله لا يقدر واحنا ماذا بينا ما يكونش
1: راهو معناها في اطار استراتيجيه نتاع وزاره الداخليه وخاصه من خلال اداره شرطه المرور وحرس المرور بصفه عامه والاحد الامن العمومي مختلف الوحدات الامنيه المتمركزه انها ستقوم بحمله في الموضوع هذايا في ما يخص بطبيعه المقن ادخال التغييرات الجوهريه على هيكل العربه من خلال الباراشوك هذا لانه يعني ادخال التغييرات الجوهريه تنجم حتى البلار الفيمي زاد راهو هذاك يدخل في باب التغييرات الجوهريه قلت لا لا ما عنديش الحكايه هيك
3: انسان زوالي نخدم على روحي نحب ناكل الخبزه مع مع, مع مع مع مع العباد فهمتنيش يعني انسان زوالي نخدم على روحي تبت الرب والحمد لله يا ربي معناها
1: والحمد لله
3: معناها نخدم على روحي اي حاجه باش تطلق هي يرحم والديها كيف يفتني عليها اوكي هو معناها نجم نزيدكم
1: اذا اذا ناخذوا وعد منك انك ان شاء الله
3: تتم
1: معناها تجاوز
3: ديما موجوده هي ديما موجوده وديما تخدم وديما موجوده هي حاضره معناها قداش من مره نتعدى نلقاها معناها هذا باش تلقاني مره اخرى بالطبيعه باش تقول لي راني هيك هيك وشنو
2: عنده كله عندك الفحص الفني مش في عديوك
1: هو حتى كان معناها يعني نقولوا احنا تفلت مثلا من الرقابه الامنيه راهو يجيك الفيزيته معناها الفحص الفني باش يكتب لك الاشكال هذايا باش يتم التنظيف عليها وراهو فيها تشدد معناها كبيره برشا في الموضوع هذايا تطبيقا للقانون راهو لا غير فبالتالي معناها يعطيك الصحه في صادق ان شاء الله يومك طيب نتمنى ان شاء الله معناها بدايه اسبوع نوفقوا ان شاء الله معناها الاخلال هذايا كما قلنا لان كيما انت ما عندكش علم راهو غيرك الاف اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا ما عندهمش علم بالموضوع هذا وهذاك علاش احنا خصصنا هالحمله التحسيسيه التوعويه هذه ناخذ نماذج من الشاحنات والسيارات وخاصه اللي تكون بنقل البضائع والا اللي هي ديما معناها تتفق عبر الجهات وكذلك حتى سيارات الاجره اللواز والتاكسي الفردي والجماعي وغيره، معناها باش نحسوهم بالحمله هذه. يعطيك الصحه، شكرا لك صادق. هذه حاله من الحالات، اذا كان فما بطبيعه حاله اخرى نتاع شاحنه نتاع سياره نتاع سياره اجره، بطبيعه نحاولوا انه حتى ناخذوها في الاوف بطبيعه من خلال بطبيعه
2: شوقي
1: الحاله نتاعنا. ايوه
2: اكثر المخالفات الحقيقه شخصيا
1: عبر البث الرقمي نتاعنا. ايوه
2: قلت لك من أكثر المخالفات اللي شخصيا ما تقنعنيش بالكل بالكل، هو أنه اللي يحدثوا تغييرات جوهرية المنطلق متاحهم باش يحافظوا على سيارة متاحهم. علاش؟ على خطر الطريق هو طريقنا الناس الكل كلنا، معناها باش نكونوا فيه طريق هذاك. فما سيارات اللي أغلى وأثمن بألف مرة من بعض العربات الأخرين، كل واحد وشنو معناها، وكل قدير وقدره في اقتناء السيارات هذوما، معناها ما عندهمش الهاجس هذا متاع خوف أنه يخاف على السيارة متاعه. والأخطر من هذا هو أنه يخاف على السيارة متاعه مقابل أنه يعرض الناس الأخرين اللي معاه في الطريق لدرجة خطورة. يعني نجم يكون حادث عارضي عادي يكون أكثر خطورة على خطر فيه هل التغيير هذه. ما نعرفش ما اقنعتنيش تبريراتهم اللي حاطين التغييرات هذه الحقيقه.
1: هو كل واحد كيفاش ربما تصير عليه المساله كيفاش شيء يبررها من المنطلق ما صار عليه.
2: ما زلت لك دقيقه يا شوقي،
1: ما زلت دقيقه. ثم سياره اللواج عندها باراشوت من القدام باش نشوفوه المرعيه
2: كالعاده، خايف على سيارته.
1: اي ناخذ حاله نتاع سياره اجره لواج وحاله نتاع شاحنه، هنا على الاقل نخدم على زوج حالات نموذجيه معناها في هالبث هذا. واذا كان كملنا لفه بس نواصل الحالة هذه عبر
2: الفيديو،
1: عبر على البث على الفيديو البث على الرقمي. نمشي مع بعضنا للحالة هذه. زميلي رياض الدريدي مشكور جدا، وبالطبع عملية التفقد قاعدة تصير من طرف السيدة نجاة الهرابي. الموضوع هذا وأنه هو ما فماش الباراشوت. شوفوا حالة أخرى، هذه حالة أخرى ما فماش باراشوت، ولكن شوفوا فما اللي تيج هذوم اللي هما من خلالهم كي تطيح الكهرباء اون بان يجبدوا منها الكهرباء، عمليه الجذب نتاع الكهرباء باش يكركروها نقولوا احنا. اللي تيجي هذوما الزوز من القدام راهم ممنوعين، كل من يشاهد فينا بالقدام اهل تيجي هذوما يزوهم يتنحاو سهله ياسر.
2: كما قال لكم شوقي تنجموا تكملوا المتابعه البث عبر تقنيه الفيديو على موجه اذاعه المنستير. احنا باش نجموا نقول لكم كان الى اللقاء وبسلامه، مع اجمل تحيات كامل فريق البرنامج اللي كان معاكم اليوم: حسام قدريه، نجل عطيه، محمد علي، منصوري برجب، شوقي خارج الاستوديو، حنان من قدام الميكرو. تقول لكم خليكم اكثر وعي، اكثر التزام، اكثر احترام لقانون الطرقات، تكون طريقكم امنه ان شاء الله. مع شكرنا لمصلحه شرطه المرور بالمنستير.

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة غلق محول للخروج في اتجاه مدينة ركلة بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الجمعة الثامن من شهر مايو الجاري من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء. وأوضحت الشركة في بلاغ إلى مستعملي طريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة ركلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي المدينة، داعية إلى الالتزام بإشارات المرور واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. أفادت ولاية وسوسة بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، أي مناطق بوفيشة ونفيضة وهرقلة وضفاف واتشرشر وشقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب واتشقاف والضفاف الغربية لسبخة سيدي خليفة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 من شهر مايو الجاري. ودعت الولاية كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ بيوت النحل وحمايتها خلال اليوم الذي تتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة الساعات 24 الموالية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية. كما أكد أنه يتحتم على مربي الماشي اجتناب الراعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع. طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفته وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. وشدد المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية داعيا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. تدور اليوم الدفعة الثانية من مباريات الجولة 28 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من 4 عصرا، والتي تجمع الشبيبة الرياضية بن عمران بالترجي الرياضي التونسي تحكيم محرز المالكي وهيثم قيرات كحكم فار، النادي البنزرتي مستقبل مرسى تحكيم وائل العجنقي، وفي الفار خالد قويدر. الاتحاد المنسير يستضيف نجم المتلوي تحكيم صادق سالمي وامير العيادي كحكم فار، فيما يتحول النجم الساحلي الى جرجيس لملاقات ترجي المكان بإدارة الحكم اشرف الحركاتي وايمن النصري كحكم فار. لقاؤكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. ملف التربوية بعد الفاصل مع ربح عبد الله ومروى الزيدي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. في إذاعة المنسير ديما سبور.
1: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متابعة للقاء الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي، الترجي الجرزيسي والنجم الساحلي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية الاثنين انطلاقا من 4 عصرا.
3: من العشرة النصف النهار
2: برامج إذاعة المنسير.
3: الكل الاهتمامات.
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ملفات تربوية. ملفات تربوية. إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فين ما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. موعد جديد ومتجدد كالعادة في ملفاتكم التربوية اللي تنطلق معاكم من توا تتواصل حتى نص النهار. صباح النور والورد والنوار مروة.
1: صباح الألوان الزاهرة، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الكلمة طيبة للناس اللي تسمع فينا الكل. مرحبا بكم أكيد على إيقاع الملفات التربوية كما كل نهار اثنين. نرجعوا لكم، نرجعوا للأخبار، المتابعات، نرجعوا لإيقاع الامتحانات.
0: أنتي تقولي في الألوان، صباح الألوان الزاهية والنغزر، الألوان المزينة اللي جايتنا بها إن شاء الله ديما الحياة
1: جايين بها جايين.
0: أنا نحب اللون ذاك اللي أنتي لبسته، خطر يعني لي هكا التفاؤل والفرحة. وقاعدة نتذكر في الاستوديو متاعنا الجديد اللي كلهم على قدم وساق من أجل إن شاء الله الانطلاق في العمل فيه قريبا، بالحق محليه، وإن شاء الله سيد المستمعين باش يلقاونا قريبا قريبا في حلة جديدة ومزيانة.
1: صباح الوردي مالا مدام يعجبكم، صباح الألوان الزاهية للناس اللي تسمع فينا. وكما قلت لك على إيقاع أجواء سبيسيال شوية في الديار التونسية توا، شفاهي انطلقنا.
0: لا سبيسيال برشا
1: برشا برشا
0: برشا،
1: انتوا جماعة الإعدادي والثانوي البرشة متاعكم قوية، احنا ما زلنا شوية شوية خاطر باش نكملوا نعديو حتى بعد العيد. معناها مش كيفكم الأسرة التونسية.
0: انا راني الحقيقة توا قاعدة نفكر أكثر في جماعة السيزيام والنفيام والبكالوريا.
1: ركز على البكالوريا
0: خاطر باقي معناها الأقسام العادية هونا قاعدين
1: يصلوا ويرتاحوا
0: يحضروا على رواحهم يعديوا امتحاناتهم. أما الـ الـ الـ يعني مواعيدنا هذية مع الفرحة إن شاء الله يا ربي نسمع زغريد الفرح في كل البيوت التونسية.
1: نعم
0: بالحق أجواء خاصة وخاصة جدا، الناس كل على قدم وساق. ليتود عاد ما نحكي لكش، خاصة جماعة البكالوريا والسيزيام والنفيام كلهم على حد سواء في البلايس الكل. في عوض مش تقرأ، معناها اللي مش تقرأها في شهر تقرأها في جمعة، في عوض مش تقرأ حصة ما تقرأ بتاع شهر كامل بتاع شهر كامل.
1: الميزانية فرنسية. الميزانية الأغلى متاع
0: يا ربي بخلاف الميزانية أنا رام مسخفيني الصغار في الضغط اللي عايشين وتعب تعب تعب الصغار والأولياء متاعهم.
1: أنا عندي سؤال ديما هكا يجيني ديما يجي لبالي، ما خطرين قبل علموني أنه ما نصبوش المعلومات ليلة الامتحان. راهو الامتحان هو تتويج لتعب كبير أنت عشته.
0: المفروض الفترة دي يرتاحوا فيها تخففوا لهم شوية.
1: لا وبخلاف معناها أنا توك تجي تقولي هاي هاي نقوي وتو الريتم، شو مش تسحروا مش تعملوا هكا تقولوا أي سيبون توا أنت المات معناها اللي هو القهباز
0: هذا راهو من سنة أولى ابتدائي.
1: لا وليزاكي هذية أنت تخدم عليهم على امتداد السنة الدراسية عام كامل أنت تخدم. ما نعرفش على العقلية هذية متاع آخر وقت عنا كان احنا ولا موجودة تقليد تونسي. هاو نقولك علاش اليوم باش تبدأ الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية الجديدة edusoutien.education.tn اللي هدفها هو مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستحقاقات التقييمية. حاجة خرق العادة، هي خاصة الحقيقة بسنة سادسة يعني سيزيام ونوفيام وأيضا بكالوري. أما علاش تو سؤالي معني علاش المرافقة ما تكونش على امتداد السنة الدراسية؟ بلو تدخل العام الجاي جو
0: من العام الجاي تبدأ من لولو، فهمت توا سنة هي منصة جديدة.
1: أنا حبيتها تبدأ على بكري.
0: أما الحقيقة لقات نقد كبير راهو من قبل المختصين، قال لك أنك تقدم لي معناها على المنصة هذية درس عادي فيه أستاذ قاعد يفسر ويشرح عبارة معاها تلامذة في الكلاس، شنو جديد؟ أعطينا مواكبات معناها، أعطينا فيديوهات، أعطينا طرق بيداغوجية جديدة اللي بالحق معناها تخلي التلميذ تنجم تملك له حواسه وتخليه يستوعب أكثر
1: أتراكتيف أكثر جاذبة. هذا حاجة. الحاجة الثانية أنت رأو أستاذي قري خدم على طول العام، يعني الأستاذ يقري على طول العام ما كان يخدم مع تلامذة ويقرم، لكن إجاهم في الفترة هذية ملخصات كما قلت أنت جاذبة فيديوهات جميلة، خاطر راهو توا مش عاود يسمع لك درس معناه بساعة، أنت توا تعرف التلميذ اللي هو باش يقعد لك قدام منصة
0: عطيه نصائح عملية
1: حاجته بالخلاصة. الناس كلها تلخص راهو أنت تعرف الدروس وكذا، يبداو ينقصوا توا على رواحهم على خاطر شارج كبير برشا نتاع الامتحانات. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله المنصة هذية تتحسن من هنا العام الجاي. ديما التجارب الأولى من الأول ما نجمو نقولوا عليها حتى شيء إلا ما نعطوها فرصتها.
0: نعم، كالعادة في العدد هذا رأوا عدد حافل بمجموعة من المواكبات والمتابعات والأخبار والحوارات. شنبدأ مع مواكبتنا التربوية، ضيفتنا مش تكون مدام ابتسام جازة، رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بمندوبية التربية بسوسة. معها باش نقفوا عند أبرز الأنشطة والتجارب اللي تثري الحياة المدرسية وتنمي الحس الإبداعي لدى التلاميذ.
1: نرجع مع دكتورة منيل دردور، موضوعنا اليوم كيفاش نتصرف مع ابني وإلا مع المراهق العنيد، صغير وإلا كبير، باش نحكيه في التفاصيل هذه الكل مع دكتورة منيل دردور.
0: باش يكون عندنا لقاء مع الأستاذة وداد عاشور، أستاذ التعليم الثانوي، صاحبة فكرة مشروع الذكي. معها باش نحاولوا معناها نتعرفوا على مجموعة من الألعاب والابتكارات الجديدة اللي هدفها الترغيب في تعلم اللغة الفرنسية في مقاربة تربوية تراعي نفسية الطفل، تحول التعلم إلى متعة وإلى اكتشاف. وكنا التقيناها في أجنحة معرض تونس الدولي للكتاب.
1: الإيجوناس اليوم باش تكون وإن شاء الله انطلاقا من اليوم في حتى للأيام القليلة القادمة اللي تفصلنا بالطبيعة على البكالوريا وعلى مناظرة مهمة برشا في كل دار تونسية، وتوا الاستعدادات بدأت تكون كبيرة ياسر. هذاك علاش كيما قلنا توا في المقدمة متاعنا نحاول نعطيه سلسلة من النصائح البيداغوجية لتلاميذ البكالوريا.
0: البك بلون قريب هي
1: والله تنثبت في المهم، نحبش نعطي معلومة طلعش اليوم الباك ولا حاجة يظل لي أتنثبتوا في المعلومة في الحالات الكل. ماي هذك هو ماي باك بلون مراجعة ثم بكالوريا معناها برانسيبال. الاستضافة باش تكون للسيد عبد الكريم البدوي، طبعا مادة العربية اليوم باش يعطينا كل التفاصيل اللي تنجم تعاون التلامذة اللي باش يعديوا الامتحان هذايا باش ينجحوا طبعا امتحانهم. الأستاذ اللي باش يكون حاضر معنا أيضا في المادة اللي تتعدى النهار الأول في البكالوريا، الناس الكل تبدأ خايفة ومرعوبة ومرجوفة من الباك، ما النهار الأول راهو فيه مادة الفلسفة اللي تفرق كوفيشون تاعها من شعب الأخرى. سي صابر بوزيدة الأستاذ في مادة الفلسفة بيكون حاضر معنا اليوم، وأيضا فما روبرتاج لي أمية عمار تخو فيها أكيد التلامذة اللي باش يحكيونا شوية على الصعوبات متاعهم في الزوز مواد هذو. منتظروا أيضا في الحصص القادمة المواد العلمية باش تكون حاضرة وموجودة لتلاميذ بقية الشعب.
0: نعم إن شاء الله ربي نجحهم جميعا، وإن شاء الله تمنيتي بالتوفيق لكل المقبلين على مختلف المناظرات الوطنية. وإن شاء الله ديما نقول النجاح يعني ينتظر في المنعطف الأول من الطريق. إذن شكرا أمية عمار على الروبورتاج كالعادة اللي باش نتوجو به اللقاء ونطرحوه على ضيوفنا الأساتذة الحاضرين معنا لتقديم النصائح المنهجية خاصة في مادتي العربية والفلسفة. تحيات أيمن الشابي، عليا المنصوري، نجلة عطية بن محمد ربح ومروة كالعادة من قدام الميكرو. مرحبا بكل تساؤلاتكم، مرحبا كل ملاحظاتكم، ويقعد ديما ملف التربوية المنبر اللي وصل أصواتكم لكل الأطراف.

0: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
1: وانا نقوم بجولة في مختلف الأجنحة في معرض تونس الدولي للكتاب. استوقفني جناح عنوانه ذكي. ذكي ولا نجم نقوله مفتاح الذكاء. وفي الجانب الآخر فما ألعابنا مفاتيح الذكاء. ديما احنا حريصين جدا على انه نحكي وعلى المبتكر في العملية التعليمية، لأنه أطفالنا الحقيقة ما يقدموا ولا ما يترسخ، ما تترسخ المعلومة في أذهانهم إلا بالألعاب المبتكرة، إلا بالطرق الغير تقليدية في العملية التعلمية. حبيت ناخذ فكرة على محتوى الجناح هذايا. مرحبا بيك، عسلامة.
2: عيشك وبيك عيش. مرحبا بيك وشرفتنا في الجناح متاعنا.
1: تعرفوا عليك؟
2: وداد عاشور، أستاذة تعليم ثانوي وصاحبة فكرة مشروع ذكي اللي هو كما كنت انت تحكي التعلم عن طريق اللعب.
1: نعم. وداد، الألعاب هدية اللي قدامنا، وانت أستاذ تعليم ثانوي، موجهة للثانوي ولا للابتدائي؟
2: هي الحقيقة موجهة للابتدائي وتنجم تكون فنابل للثانوي. علاش؟ على خاطر توا ظهر لي الثانوي، كي نجيو نقريوه ما نلقاوش لابون باز، ما نلقاوش الأسس متاع التصريف الأفعال، وإلا متاع ما يكتبوش بالصحيح ولا حاجة. علاش؟ على خاطرهم ما خذوش لبون باز من الأول. دونك رجعنا بالتوالي، نجم تنفع الثانوي والإعدادي، أما الأكثر الحقيقة تنفع الابتدائي.
1: نعم. أعطيني فكرة، يعني مجموعة من الألعاب، مجموعة من الأفكار محليها، ونحب نقول لك برافو على هالابتكارات هذه، خطرة بالحق. صح فيها القولة علم الأطفال وهم يلعبون.
2: بالضبط. أنا باش نعطيك أول فكرة على أكثر لعبة يحبوها صغيرات، اللي هي لعبة مهميشة. سميناها مهميشة، اسم تونسي باش هما كيف يسمعوا حتى بالاسم ما يخموش اللي هي تنجم تكون قراية. مي احنا فينالمون دخلنا القراية بطريقة ذكية،
1: واللي عجبني فيها انها مشاركوا فيها مختلف افراد العائلة.
2: مختلف افراد العائلة، واكثر اما لا غراند بار دي كيسيون حطيناها اسئلة معناها بازي سور لي بروغرام اوفيسيال اللي يقراوهم في المكتب. جونغ نعطيك اكزامبل، مثلا هنا كل كارتة فيها 5 اسئلة، ونسألوا مثلا اصغر عدد متكون من رقمين، هذا يقراوها في سنة سادسة ولا رابعة. يلزم هنا الصغير يلزم يجاوب فيسع، ما كانش العقوبة تفش فيشة، وهنا زاد الفوليم تاع العقوبة هذيك زاد انه يتعلم الى اكسبت ليشيك، هذيك ديجا عندها فش فيشة بالماء، ماهيش عقوبة. فينالما هو ينجم يقول لك والله فرشكتني، معناها باش ما يظهرش روحه اللي هو تنبز ولا حاجة، عادش بي غلطت نتعلم وني تفرشكت. فينالما مساحة مربع مثلا لازم يقول لي ضلع في ضلع، وانا نبدا شدد له الفش فيشة قدامه. دونك هنا نخدموا على الاستعداد الذهني وعلى سرعة البديهة، وحتى نعملوا له رياضة ذهنية انه كي المعلمة تسأله على غفلة ينجم يجاوب ويكون ديجا تدرب في الدار. خط افقي يقسم الكرة الأرضية على نصفين، دونك هنا يقراوا في الجغرافيا شكون مخترع المصباح الكهربائي. بون هذايا سي ان بو بلوز افونسي في الترونستاج اللي اكثر.
1: اديسون.
2: بالضبط، هذاك هو اديسون. وعندنا زاد خدمنا على الاسئله العكسيه كما كنت نحكي قبيله مع صغيرات، يعلمونا كيفاش نجاوبوا بالغلط، اما البوت هو فينالمون اون كروز دون ليماجيناسيون تاع صغير، معناها قاعدين نحفروا في الخيال نتاعو. كيف نقول له انا مثلا اعطيني اسم حيوان يطير، كي يقول لي علوش، هو في اللحظه ذيك قاعد يستخيل في علوش عنده جوانح. دونك هنا احنا يلزموا ما يكونش مخه كاري.
1: نعم.
2: سورتو وقتاش نسحقوا هذه في الانتاج الكتابي. في الانتاج الكتابي كي تقول له سافرت انت وعائلتك الى معرش البلاصه خارج تونس، يقول لك لا انا عمري ما طلعت في طياره، ويروح يمد ورقه بيضه على خاطر هو لا سافرت وطلعت في الطياره ومشيت لايطاليا وكليت بيتزا. يلزمك تستخيل. دونك هذا شنو هو اللي الهدف؟ دونك الاسئله العكسيه باش تعاوننا ان ننمي
1: اللي متاعه. اللي عجبني معناها انه العائله الكل بالحق، واحد يراه المامي نتاعه تشارك معاه في اللعبه هذيا، ولا امه ولا ابوه، ولا بالحق باش يعمل كيف وباش ينخرط في اللعبه.
2: بالضبط. على ذكر المامي، احنا النسخه الاولى ما كانتش فيها اسئله سهله، كيف جاونا في المعارض العمناول تجي المامي تتخبى تقول لي ما تسالونيش انا ما نفهمش وما نعرفش. دونك شنو عملنا؟ عملنا في الاديسيون اللي بعدها دي كارت سبيسيال بور لي مامي اللي مهمش قارين. الأسئلة شنو باش يكونوا؟ المهم المامي تشارك وتضحك معنا. دونك تلقاهم 5 كيسيون، واحدة يقولك بلاد معروفة بالمقروص، في تونس.
1: أسأل منها ما فهمش.
2: ولا أما هي دي تقول لها مثلاً كم المثل الشعبي ما يحس الجمرة إلا وهي ديريكت ما تدخلك اللي يعفس عليها. بعديك تقولها شكون الفنان الملقب العندليب الأسمر. دونك شكون يعرفهم ليه مامي ذم كل يعرفهم. دونك تكون جي وبتو يسافخوا عليها وتكون هي بيدا حست روحها أنت غريف الجو معانا.
1: نعم. فما ألعاب أخرين بخلفت مامي شاء.
2: موجودة. هذي أنا علش حبيت نبدلك بهذا على خطر هذا أبعد حاجة على القراية. أما هنا الأخرين.
1: لا أنا عجبتني زيادة فيها الكارت الحمراء. خاطرها قلت لي كي تسأل يلزم يجاوبك عكس المطلوب.
2: عكس المطلوب. وهنا راهو مش باش نخدمو كان على الايماجيناسيون. ساعات لونفون يدوا اتخو ريزيرفي. مش كل شيء يقولو. مش نجي أنا نسألك أسئلة نصبك على راسك تقولي كل شيء. دونك في الأخص توا الدنيا تخوف. معناها يوقفك واحد في الشارع يجي ياخذ المعلومات ما عندك الكل. دونك ليك يقولك شنو اسمك ولا وين تسكن يلزمك تعطيه إجابة غالطة ألوغ أنت تعرف الصحيح. راهو ماهوش ما عندوش حتى علاقة بالكذب. مي يلزم في وقت من الأوقات فما عباد نجاوبهم بالصحيح وعباد نجاوبهم بالغلط. نعرف الصحيحة ما نقولوش. فوالا.
1: أبي أعطينا باقي التفاصيل على الألعاب الأخرين.
2: عندنا دي جو ان فرانسي دي جو ان انجلي. فما لو جو هذا بونجور مدام بونجور مسيو. احنا قبل كي كنا نلعبوا شكبه نلعبوها شكبه ولا ساعات نستغلوها في لعبه بونجور مدام بونجور مسيو. جينا لدام نقولوا بونجور مدام يجينا الفالي نقولوا بونجور مسيو يجينا الاس نضربوا. دونك استغلينا لو ميم برينسيپ هذا اون سي تانسبيري دو سو برينسيپ لا وخدمنا دي كارت مربوطين بالبرامج الرسميه. خذينا مثلا لو تيم ناتوري انيمو شنو يقراو يقراو ايغونديل يقراو منعش فوغي بور مش بور سامحني خلينا نشوف هنا بابيون فوالا اي alors là le papillon يغلطوا فيه الناس الكل ديما بالنسبه لهم فراشه عربيه بابيون يقولوا هذيك سي تانو لا بابيون. دونك يتهبط لهم انت لا كارتيزم في سافيزا يقول بونجور مسيو ولا مدام. اذا كانها فيمينا يقول مدام كان ماسكولين يقول بونجور مسيو.
1: حتى الشمس يغلطوا فيها برشا
2: والشمس يغلطوا فيها والباب يغلطوا فيها والمونتاني الجبل السولي كيف كيف هذوما كلهم حاطينهم في لي جو نتاعنا كلاسي بار تيم ونبداو نزربوا ما تراش توا هكا نحكيو بشويه مي بابيون بونجور مسيو بونجور مدام بونجور مسيو بونجور مدام وحاطين لهم دي كارت مثلا كارت هذه لا موش اللي الذبانه اللي الناس الكل كي تراد بينا تحب تقتلها. دونك شكون يضربها قبل واللي يجي يده الفوقانيه. دونك نخدموا اللي يجي الفوقانيه يده هو لو بلو لون ابطا واحد هو الخاسر يهز لك وار. نخدموا على السرعه على الريفليكسيون منا في نفس الوقت قاعدين نخمو اسكو سي فيمينا ولا ماسكولين. دونك المخ يعمل في بلوزور تاش او ميم طون وفي نفس الوقت الضحكه اللي ضحكوها الصغار في الوقت هذيك هي احسن حاجه في اللعبه. تلقاهم يتعلموا هما يلعبوا فينا الموضوع.
1: نحسهم كلهم تمارين باش يعلموا الطفل يعرف يركز في سيجوندا.
2: هذا هو هذا هو المطلوب. واحسن حاجه ويقول لك اعطيني نعاود ومان كيف توفى اللعبه اعطيني لعبه اخرى اعطيني تيم اخر. دونك هنا نحسوا بالحق بالثمره نتاع الخدمه اعطاء معناها اعطاء تري بون ايفي معناها. فوالا
1: نذكرك قبل حكينا معكم في البرنامج على اللعبة هذيك كيما عجلة الحظ نسميها.
2: اي تشبه لعجلة الحظ اما هي ماهيش عجلة الحظ. هي تعلمنا كيفاش نصرفوا الافعال بالفرنسية بويسكو هم عندهم دي ريغل اكلي على فان او بعد او ان تي او ان اس او زد مع فو كل شيء. فعود ما نحفظوهم هكاك في خانة في الكتاب ولا حاجة نحفظوهم سو فورم دو رو. دونك اون مانيبول لهنا جيكري لو فيرب على الغو نتاعي ونفسخ تيرمينيزون او ار ونبدا ندور. وهنا الصغير يخرج من البيداغوجيا نتاع التلقين ما عادش يتعلم وهو معناها ملقن ما يديكوفر معناها هنا يكتشف وحده الاجابه الصحيحه كيف يدور. انا يجيني مثلا ولدي يقول لي كيفاش نقولوا مارشي مع نو نقولوا هيك العجله هي اللي تقول لك. دونك يكتب مارشي يفسخ ار ويبدا يدور اه سي فري نو مارشون. دونك هنا ما عادش نستحق اني معناها هنا سا ديفلوب لوتونومي ما عادش نستحق اني ساتي باش تقول لي ولا ماما باش تجاوبني العجله هي اللي باش تجاوبني.
1: نحس الالعاب هذه تساعد الاطفال صحيح لكن شكون الاكثر اقبال معناه الاولياء ولا المعلمين ولا رياض الاطفال اللي جاردوري شكون
2: هو الحقيقه الكل معناها توا تلمون احنا في الموند اللي توا وصلنا له تلمون ليكران اكتسح معناها الشاشات اكتسحوا الديار والكل. دونك العباد الكل لي بارون ساعه هذوك اعطيني حاجه تبعدوا على التلفزه على التلفزه ولا على التليفون ولا حاجه. والصغار فينالمون كي باش يلعبوا ويعملوا جو هما بيدهم يحبوها. دونك هنا مثلا كي يجيو بحذايا في الديمونستراسيون يبدا متعدي كيف يعمل لك الضحك يقول لي توا نشريها توا يولي هو بيدو يقرق بامه. دونك هوني مش امه فرض عليه حاطينها باش تشري له. كيف كيف المعلمين يخدموا بيهم في الكلوب، بون هنا يقول لك البرامج الرسميه ما تخليناش الوقت ان نلعبوهم، الوغ هو راهو انا مانيش معاهم حتى طرف، خاطر هنا نلعبوا على الكاليتي مش على الكونتيتي. العباد الكل تبدا تجري باش تكمل البرامج، تجري باش تاخذ عدد باهي، الوغ كو فينالمون كيف يوصلوا معناها يوصلوا للكوليج والا للليسي ما يعرفش يكتب ولا ما يعرفش يصرف، مش هذا هو المطلوب، خاطر هو بومباردمون نتاع معلومات فينالمون يخرج بحد شيء. اما انا ما يسالش نضيع ساعتين ونلعب معاه لعبه وكل لعبه هذيك تعلم وتقعد غرافي اجامي.

0: فعلا بلدنا زينة فيها الحباب والناس الغاليين. تحياتنا للناس الكل. حبيت نعطي فكرة فقط في العموم على منصة جسور اللي باش تكون على موعد، باش تكونوا على موعد معاها انتم التلامذة، تلامذة سنة مثلا 9 من التعليم الأساسي. المنصة هذه تنطلق اليوم وتتواصل حتى نهار 10 مايو تقديم دروس خاصة بتلاميذ طبعا النوفيام، وفما برشا مواد أخرى على غرار مثلا خلنا نعطيكم هكا فكرة الرياضيات 8 مي، فما يعني المحور ولا الدرس اللي باش يخدموا عليه هو الإحصاء والاحتمالات، فما دروس في الإنجليزية في الفرنسية في العربية أيضا، مثلا تنجموا تطلعوا على منهجية الموضوع الحجاجي محور تفاعل الثقافات والحضارات باش يكون هذا نهار 9 مي. بالنسبة لبقية طبعا البروجرام تنجموا ترجعوا للصفحة الرسمية الخاصة وإلا الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية، ومن خلاله هو تاخذوا الروزنامة كاملة، معناها تلقاها مفصلة مثلا تلاميذ سنة 6 من التعليم الابتدائي اليوم ينجموا يتبعوا مع طبعا حصة في الجمع وطرح الأعداد الكسرية في توقيت 7 متاع العشية في الرياضيات مع الأستاذ المشرف البيداغوجي رشد الهديلي. دونك حبيت نقول لكم أنه تنجموا تطلعوا على الروزنامة هذه، تختاروا الوقت اللي يناسبكم وتنجموا تراجعوا مع وليداتكم. بالنسبة لتلاميذ البكالوريا كيف كيف اليوم وغدوة والأيام الجاية كلها، فما طبعا روزنامة متاع حصص للدعم والمرافقة خاصة بهم. وبالنسبة للباك بلون احنا في البداية كنا أشرنا لها، بتنطلق إن شاء الله هالأربعة هذية، دونك بقدرة ربي جميعة ولا أسبوع يعديوه تلامذة في المراجعة. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نمشيوا للمواكبات التربوية.
1: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
0: القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، تفاصيلها تنجموا تبعوها زادة حتى على الباج أوفيسيال لوزارة التربية، وإحنا بين المندوبيات باش نعملوا طلة في سوسة اليوم مع السيدة ابتسام جازا رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، باش نتعرفوا على أنشطة اليوم الثاني للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. ومرحبا بك مدام ابتسام ساعة. صباح النور.
2: صباح الورد، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة المنافسين. مرحبا مدام ربح.
0: يعيشك، أهلا وسهلا بك. إذن القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية التلمذية كيف يشاركوا فيها التلاميذ يعني المندوبية الجهوية للتربية بسوسة؟
2: بالفعل القرية الوطنية للفنون والإبداعات التلمذية التي تمت أيام 1-2-3 ماي بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت احتضنها فضاء المركب

0: ذو الناس الكل الفرصة انهم يحكيوا على المعلم هذيك وللمكان هذيك، خاطر بالحق اختيار ما يزموش يكون اعتباطي في مثل هذه
1: التعداء. نعم اختيار الفضاء هذي بالحق. دونك المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت أصابت في اختيار الفضاء وكانت لجنة التنظيم الحقيقة نجمو كان نشكرها على حفاوة الاستقبال والتنظيم، اللي رغم اللي هي أول قرية معناها اللي ما سبقهاش حاجة أخرى، معناش باش نقارنوها، لأنها تمكنوا الحقيقة من توزيع البرنامج حسب أيام الأول. اليوم الأول كان مركز أساسا بعد الافتتاح على تنظيم الكثير من الورشات خاصة بالتلاميذ مع عروض موسيقية بحضور ثلة من لجان التحكيم اللي في الملتقيات الإقليمية الخمسة. دونك توجوا كل ملتقى إقليمي صار أفرز عرض من عروض التلاميذ في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية. دونك اليوم الأول اختص أساسا بالورشات وعروض الموسيقية اللي أبدعوا فيها التلاميذ من الأقاليم الخمسة. بعد اليوم الأول اليوم الثاني تم تخصيصه لعروض الأفلام والأشرطة السينمائية التي ترشحت في القرية الوطنية الأولى للسينما والفنون البصرية التي احتضنتها المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية أيام 22 و23 ديسمبر 2025 وبهذه المناسبة كان الإنتاج غزير جدا، بحيث أنه في الليلة الفاصلة بين يوم الاختتام واليوم الثاني 2 ماي تم تكوين منتخبين وطنيين. الأول هو المنتخب الوطني في مجال الموسيقى، والمنتخب الثاني هو في مجال المسرح اللي تكون من مختلف تلاميذ الذين تميزوا في عروضهم الإقليمية لتكوين هذا المنتخب الوطني. وكان يوم الاختتام هو فرصة عرض عمل مشترك بين الأقاليم الخمسة، بين تلاميذ الأقاليم الخمسة في معناها النص المسرحي والستاذة المسرح اللي سهروا عليه راهو في الليل، معناها ليلتها كونه منتخب في الموسيقى اللي عرض العمل المنتخب في يوم الاختتام. واليوم العرض المسرحي تلاه وتم تكريم كل المشاركين في مجال الإبداعات الأدبية. اللي الحقيقة كانت ورشة ثرية جدا بمختلف الانتاجات التلميذية واللي شاركت فيها بها المندوبية الجهوية للتربية بسوسة عن طريق عملين في مجال القصة الصغيرة للتلميذة إسراء الفطناسي من المدرسة الإعدادية بكندار تحت عنوان نلت الحلم، والعمل الثاني في مجال القصة كذلك من قبل تلميذة لينا الشياح تحت عنوان نكتب لننجو. تم تكريم كل التلاميذ المشاركين، كان عرس ثقافي بكل المقاييس. الحقيقة الناس الكل روحت فرحانة من لجان التحكيم إلى الأساتذة المؤطرين إلى التلاميذ المشاركين.
0: ممتاز جدا، يعطيكم الصحة بالتوفيق لكل التلاميذ. الحقيقة كما قلت هو عرس ثقافي، عرس للتلامذة لتتويج حتى لسنة دراسية كاملة، ومتنفس زادة للتلامذة هذوما باش يوريوا إبداعاتهم وتألقهم وتميزهم في قدم الأيام. إن شاء الله نلقاوه حتى في مسابقات أخرى. تحياتنا لك مدام ابتسام جازا، رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، بعد شوية نفسي تشغيلي.

0: سيري سيري.
1: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتائج مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
2: من عند الطبيب النفسي اللي له بالصغيرات هذوما معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسين ميديكال ويقع دمجهم في المدارس.
3: في نفسي تصغيري ربح نكملوا نحكيوا طبعا في مواضيع تهم صغيراتنا وتهم اطفالنا وتهم نفسيتهم اللي ديما نركزوا عليها ربح
4: في البرنامج. اللي هي تهمنا كاولياء يظهر لي اكثر من اللي هي تهم صغارنا، لانه كل اب كل ام نتصور تعبوا من سؤال ديما يتكرر علاش ولدي ما يسمعش كلامي. في الظاهر يبدو سؤال هذا بسيط لكنه يخفي برشا تعب، يخفي برشا قلق، وأحيانا فما شعور بالعجز أمام تصرفات الأبناء. نحاول نفهم الأسباب، نحاول نلقاو الحلول.
3: نسألها سؤال دكتورة منال، هو لازم يسمع كلامي ولا لا؟ وهل ترى كنقلب السؤال، معناه هو احنا سؤالنا هو علاش صغيري ما يحبش يسمع كلامي، وهل ترى الصغير مطالب انه يسمع كلام والديه ولا عادي انه يلزمه في كل شيء يسمع كلام والديه؟
4: خلينا نبداو بالسؤال الاصل، اصل الموضوع علاش ولدي ما يسمعش كلامي. مرحبا بك دكتورة
3: فلسفة. صباح النور منال.
5: مستمعين على إذاعة المنستير،
4: أهلا وسهلا. علاش صغيري ما يسمعش كلامي؟ كما قالت مروة، هو لازم يسمع كلامي ولا
5: باهي؟ هو بطبيعة لازم نخلي له مساحة من الحرية باش هكاك ينجم يسمع كلامك. اش معناها؟ ثم أولياء اللي يحبوا صغيرهم يسمع كلامهم في كل شيء في كل شيء، وهكاك بطبيعة باش تحد له من الحرية نتاعه، وقد يكون هذاك من جملة الأسباب اللي يخلي صغيرك ما يسمعش كلامك. كيما يقولوا إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. فثم أسباب لكون صغيرك ما يسمعش كلامك. عادة الأسباب هذه لأن تكون الخلل يعني عند الولي، يعني في سلوكه مع طفله، وإما يكون الإشكال في الطفل في حد ذاته. هيك نبداو في الإشكال اللي يكون في النمط التربوي عند الولي. ثم أولياء اللي هما كما قلنا يحبوا يطلبوا كل شيء، مسؤول يحبوا يمشي على المسطرة، بينما الصغار من حقها تغلط. الصغير يحب يكتشف ويحب يتمرد. مثلا في عمر 3 سنين تقريبا، عامين 3 سنين ونص 4 سنين، هذا يسمى لاج دو بوزيسيون، يعني عمر العناد عند الطفل هو عمر طبيعي. فكان صغيرك في العمر ما بين عامين واربع سنين وما يسمعش كلامك، فهي هذيك مرحله طبيعيه جدا. لازم تقبلوها. تبقى شنو نعملوا؟ ثم حاجات بسيطة نخليو الصغير يعاند فيهم وكل وناخذوا برايو. اما ثم خطوط حمراء اللي فيها خطر او فيها قله احترام، فوقتها نجموا نفسروا للصغير بشويه ونفهموه شنو هو الغلط. ولهنا مش بالضروره ديما يكون ثم عقاب لانه مازال صغير. ثم حالات العكس تماما، الصغير تلقاه فات العمر هذاك نتاع العنين، والولي ثم الصغير ولا هو يعمل له كل شيء، يعني يرضخ لكل طلبات الطفل، وهنا زاد خلل تربوي. ثم اولياء اللي هو الصغير اي حاجه يطلبها يعطيه له. نعطي مثال، ثم اولياء يمشي به للمغازه، الصغير يطلب اشيلي كذا اشيلي كذا اشيلي كذا، فالولي يلبي له رغباته الكل خاطر يخاف لا يعمل له كذب يحشمه قدام العباد. وساعات الصغير معناه في الولي من المره الاولى يقولوا لا، فيتمد في القاعه ويبدا يبكي، وهكاك الولي يرزخ له رغباته. وهنا شنو صار؟ الصغير عمل سلوك خايب والولي شجعه عليه. فهنا اذا كان الصغير يتمد في القاعه او يعمل لك شانتاج ولا يبكي ويعيط وانت ترخ رغباته، هذا باش يكون سبب للتمرد، يكون انت كولي من غير ما تشعر شجعت صغيرك كونه ما يسمعش كلامك.
4: هل التمرد هذا يا دكتورة وعدم الطاعة نجموش نحكيه على يعني مشاكل نفسية ولا عاطفية أعمق كما الغيرة ولا الحاجة إلى لفت الانتباه وغيرها من الأمور؟
5: بطبيعة بطبيعة نجم تكون هنا الإشكال عند الطفل اللي هو نجم يكون صغير مخيار. الغيرة هي سلوك طبيعي في حد ذاته، ما هيش مرض يراهو. أما ثم صغار يغيروا أكثر من غيرهم، هم صغار المندفعين. فلهنا ساعات الصغير بطبيعته المندفعة، وهنا نحكي لك عند الصغار اللي عمرهم فوق الـ4 سنوات، يكونوا ما يقبلوش كلمة لا. فكي تقولوا لا ما هوش بالسهل باش يتقبلها. ولهنا يقول قائل شنو ردة فعل الولي. أول حاجة من الأحسن نبدأ نفسروا للصغير بشوية اللي الحاجة ديكا مش من حقه، نعطيوه زادة فرصة باش يبدل رأيه. ومن بعد يعني هنا مش نعطي مثال، فرضا الصغير فرفش بيته، أنت قلت له هيا باش نتعشيو، أما قبل ما نتعشيو باش تلم بيتك، فهو نجم يقول لك لا، هو مش بالضرورة باش انت تشد الصليح وقتها، تنجم تعطي فرصة تقول له بيه مثال في عقلك عندك ربع ساعة باش تلم بيتك مثلا، أو بها باش نستناك حتى تلم بيتك. يعني ساعات ما لازمش ديريكت معناها تنتظر ما الصغير باش يقول لك ايش. فما الصغير لازمهم أكثر وقت باش يعرفوا.
4: هو بصراحة كلمة لا في حد ذاتها راهي راها أنا علامة صحية، ما يكثرش منها وبرا. أما راهو ساعات والله فما أطفال تقول له البس هذه يقول لك لا، قول هذه يقول لك لا، اقرا دروسك يقول لك لا، هيا باش نخرجوا يقول لك لا، معناها لا على طول.
3: وفما العكس، فما اللي نعم على طول، اي ما عنده، معناها عباره ما عندوش كلمه لا في قاموس، اللي تقول له امه ولا جدته ولا اخ ولا ابوه يطبقوا هذه، يراوها الناس حاجه باهيه، حاجه بوزيتيف، يفرحوا بها، يقول لك اه ولدي ما شاء الله
4: متربي، معناها
3: مش كيفه اللي يقولوا عليه يعملوا. اما هو حطوا بعض في
4: ولا تفتيت،
3: حطوا بعض في وسط الصغار،
4: معناها احسن الامور الوسط،
3: حطوا في مراهقه مع وليدات اخرين ربحوا، واحد يقول له اجت كيف، يقولوا اي اي جا نسرقه، تقول اي فوالا. دونك لازمنا كيما قلت انت نعملوا موازنه هكا ولا دكتور؟
5: بطبيعة الصغار اللي الولي يكون متطلب برشا ويرفقوا من الخوف المطالب الام والبوه، هنا لازم نعرفوا هل هو رضخ خاطر فهم اللي الحاجه هذيك ما تجيش، ولا خاطر خايف منك، فكان رضخ وهو خايف منك. والثانيس اللي هو يفق على كل شيء، راهو المشكله تنجم تكون عنده ضعف في الشخصيه. وكما قلت الثانيس اللي يقولوا له عليه يعملوا حتى مع اصحابه ما يكونش عنده شخصيه، يكون الطفل المطيع اللي يقبل يعمل كل شيء حتى مش مقتنع به، اللي داير لي العباد الاخرين، وهذا المشكل. كما بعض منهم الصغار المطيعين برشا راهو ينفجر في المراهقه، يعني ملول يسمع الكلام وبعد ينفجر في المراهقة. في كل الحالات ما لازمش نكونوا مطالبين أكثر من لازم، ما كانش الصغير حتى كان ما تمردش في الطفولة ينجم يتمرد في المراهقة أو يكون عنده ضعف الشخصية.
3: باهي دكتورة، فما كلام أكيد توا اللي يسمعوا فينا راهم باش يدعموه، معناها باش يقولوا إيه كلامها صحيح. الكلام اللي يقولوه حتى في أوساطنا كي نقعدوا وسط العائلية ولا على مواقع التواصل، ولكن درتشوا مع بعضنا، يقول لك يا حسن على صغار قبل كانوا يسمعوا الكلام، صغار توا لا. السبب الرئيسي هو التربية الحديثة اللي توا قاعدة تعيش في هكا هجمات كثيرة من عند برشا ناس، يقولك لا أرجعوا للتربية الحازمة، على خطر التربية الحديثة علمت الصغير، سامحوني في كلمة قلة التربية، علمته زادة أنه يجاوب اللي أكبر منه من غير ما يحترمه إلى آخره. التربية الحديثة اللي تعطي مساحة للصغير ممكن أكثر من اللي يلزمها يخوها. فيقولك هالمقارنة هذه تجوز ولا تستقيم ولا لا تستقيم دكتورة مع أطفال قبل، مع واقع قبل، نحكيو حتى على الجينيراسيون اللي قبل هذه، مش معناها نحكي على الثمانينات ولا السبعينات، لا نحكي حتى الجينيراسيون اللي قبل، يقول لك انت على الاقل تسمع الكلام، تقول لهم اركح يركح، تقول له اقعد مثلا احنا توا في بلاصه عموميه ما عندكش الحق تتجوز فيها كذا، يسمع الكلام. في الوقت توا صغار توا لا ما يهمهمش. شو جاوبهم دكتور؟
5: باش نجاوب نعطيهم اللي بالحق احنا كان كيما يقولوا نخلطوا نقسموا. راهو قبل اغلب اوقات التربيه كانت تميل للديكتاتوريه، اللي الولي يفرض رايه وما يقبلش حتى نقاش من الصغير من غير ما يفهم السبب، يقول له ايه لا لا. بينما توا العبيد برشا ناس وليت فاهمه التربيه الحديثه بالغلط، فاهمه اللي هو الصغير يعمل اللي يحب كيما يحب، وهذا خطر كبير. وبالعكس ساعات العواقب نتاع الدلال المفرط قد تكون أسوأ من العواقب نتاع الحزم المفرط. للناس اللي تقول لك احنا قبل كنا هنا لباس علينا، في الناس اللي عاشت في نظام ديكتاتوري او حتى تعرضوا للعنف، معناها كانوا يقولوا كلمه لا ويقولوا لباس علينا راهو مش صحيح، مش صحيح. يقول لك ترى الشعب التونسي هل لباس علينا، معناها راهو ثم برشا مشاكل سلوكيه راها عند الكبار، اهمها العنف اللفظي، اهمها كون ثم اولياء يمارسوا العنف على صغارهم ولا العنف الزوجي، هذه كلها راهي من العواقب نتاع النظام هذاك الدكتاتوري. او زيدا نعطي مثال نتاع الام الرافسه اللي تاكل تريحه من عند رجلها وبعد تعطيه الشهريه نتاعها اخر الشهر، لانه هي تربيت تربيه دكتاتوريه، فانت الحاجه هذيك عادي كي تاكل ضربه من عند رجلها هذيك خاطر مولا بيها. هذايا مثلا كمثال من العواقب نتاع كانوا يقولوا التربيه هذيك باهيه مش باهيه. بالنسبه للتربية الحديثة توا برشا ناس هنا بالغالب لخاطر في الحقيقة صحيح لازم الناس من الصغير ونفهموها علاش احنا طلبنا منه الحاجة هذيك باش يعملها. أما راهو الأولياء اللي فاهمين بالغالب مش في بالهم اللي صغير في كليتها وخليه يعمل يحب كيما يحب. بالعكس راهو إذا كان خرجت صغير مدلل يمشي عليه هواه وما تعاقبوش وقتها يعمل حاجة عن قصد سلوك سلبي عن قصد راهو أنت مش تخلق طفل أناني، طفل ما ينجمش يعيش في وسط المجتمع أو حتى أصحابه على خاطر طفل مدلل ما يحبه حد، على خاطر ما يعرفش حتى كيفاش يتعامل مع المجموعة وما عندوش ثقة في روحه، لأنه بالنسبة لي اللي يقول له كلمة لا سواء من الإطار التربوي ولا من أصحابه معناها مثل شخصيته وكرامته وهكذا. بالحق أنت خلق الطفل قد يكون حتى نهار آخر على المجتمع، لأنه هو نهار آخر كيفاش الطفل المدلل باش يطلع أب العائلة ويتحمل مسؤولية، أو باش تطلع البنية المدللة تتحمل مسؤولية. دونك هذاك علاش كل شيء لازم نشدوا العصام الوسط، يعني الصغير نكونوا باهين معاه نسمعوا نحدثوا، ثم حاجات بسيطة قد نقبلوا بها وناخذوا خاطر. نعطيك مثال، الصغير يحب يلبس تبديلة معينة اللي هي ينجم يمشي بها يقرأ، علاش لا مثال باش نخليه يختار تبديلة يحب، يقول لك يا ماما عايشك شاهي كذا على شيء ما فيها بيت ناخذوا خاطره. أما صغير يعمل سلوك معناها عن قصد، نعطي مثال هنا مثلا صغير هو مش بالعاني يجري ياخي كسر كيس في القاعة، مش بالعاني ما نعاقبوش، ممكن اللي مش شوية نقول له عايش في المرة الجاية ثبت كي تبدا تجري. أما صغير ياخذ كيس وعلى خاطر حاجة ما مشيتش كيما يحب عن قصد يكسروا، هنا بطبيعة هو طفل لازم يتعاقب ونكسروا له على خاطر انت عملت السلوك هذا والسلوك هذا مش مقبول كسر الكيس. نهارين ما سماش تلفزة مثلا جمعة هيك مانيش خارجين حتى الدراسة نحاولوا، مش تحرموا من حاجة اللي هي ما هيش أساسية. إيش معناها ما تحرموش من باش يمشي للمدرسة، ما تحرموش اللي هو يقعد بلا شيء، ما نحرموش.
4: والله صدقني دكتورة فما أطفال والله لا تمشي معهم الوسيلة ذي، يقول لك مثالش شنو مش تأكي يقول لك مثالش شنو مش تعمل له.
5: باش نقول لك عليه أول حاجة مثلا بنت بيل كل واي نهارين ما سمش تلزة مثلا يقول لي مش محسوبة بيش هو تفليس تلزيك وبرا هو فقط هو من داخل راهو إذا كنت تعرف الحكاية دي كي يحبها مثلا كبير مغروم بصور متحركة معينة وانت تقول مش نحرمك منها وانت تعرف يحبها راهو إذا كان قلت مثاله شو محسوب راهو يزيد فيك فقط هو يستفز فيك، فلازم تحافظ على هدوء أعصابك هو من داخل راهو مقهور.
3: كما كل كي تضرب واحد يقول لك والله ما وجعتني شاي ودي تضرب وتقول والله ما وجعتني هو له جوع راهو يقاوم.
5: اي هذاك عليه ضرب مش بيه خاطر بالحق، ما عليه ضرب صغير شنو مشترك ان اضرب صغير ينجم يولي عنيف او يولي عنيف مثلا يولي يضرب اخواته ينجم زاد يولي يقول لك ما وجعتنيش كما قلت نزيد قدام يتمرد وما عادش يسمع كلامك لانه انت ايدك توجعك وهو ما يحسش الضربه بين ظفرين.
4: ان شاء الله نكونوا افدنا مستمعينا بالمداخله هذه اكيد نتصور، وشكرا ليك وان شاء الله نلتقي في مواضيع قادمه ضمن مع في تواصل إيجابي من أجل الناشئة أو من أجل تلميذنا. شكرا وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة الشروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة حوالي 35 ألف كرسي تم اقتناؤها حسب مواصفات مكتب الدراسات وشروط الشهادة المسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية. كما تم تكليف البلدية بتركيز الأعمدة الحاملة للمدارج وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم. طالب المكتب التنفيذي الموسع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياح بأن أسعار أضاحي العيد مشتتة وتفتقر إلى العقلانية، مشددا على أن الأسعار الحالية في السوق تتراوح بين 800 دينار ومليون ونصف وأكثر. وأكد أن الرحبة تعاني من واقع مغاير حيث يتحكم فيها وسطاء بأسعار مختلفة ومستقلة تماما عن هيكل التكلفة الحقيقية. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن قوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف، محذرا من أن أي قوة أجنبية وخصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة يحمر الشقيف جنوب البلاد. وقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات صريفة وقلوية وبرج قلوية وزويتر الشرقي وتولين وشحور وبرعيشت جنوب لبنان. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. وأضاف أن المقاومة تعمل بأسلوب الكر والفر لمنع العدو من الاستقرار، وأكد أن المقاومة مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، لأن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو. على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: جروح حكايا وروايات عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
2: ربح عبداللاوي
3: مع ربح عبداللاوي
2: ومروى الزيدي.

ثماني دقائق بعد 11 صباحا، إشارة الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي ملفات تربوية. نصل مروى آخر فقراتنا الأدونيس وندخل في سلسلة من الحلقات.

0: اللي باش نحاولوا نكونوا فيها أقرب ما يكون للمترشحين إلى مختلف المناظرات الوطنية. والانطلاقة اليوم باش تكون مع البكالوريا.
1: نعم. البكالوريا وباش نبداو بتبيعة مع المواد الأدبية. باش نركزوا مع التلامذة اللي يسمعوا فينا بك لاتخوا إلا بقية المواد خاطر في كل الشعب الموجودة بتبيعة العربية والفلسفة. أما جنرالمون مركزين عليهم أكثر تلامذة البكالوريا اللي هنو كوفيشون مش شوية أربعة هكا ولا
2: صحيح
1: برش.
0: إذن في الإطار هذا باش نستضيف اليوم الأستاذ عبد الكريم البدوي أستاذ العربية وصاحب الخبرة الطويلة خاصة مع جماعة البكالوريا، والأستاذ صابر بوزيدة أستاذ الفلسفة باش نحكيه على أهم النصائح والتوجيهات لمترشحي البكالوريا وكما قلت خاصة شعبة الأدب. مرحبا يا أستاذ عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا بك.
1: نورنا. مرحبا بك.
2: مرحبا. أهلا وسهلا معك.
0: خلينا نبدأ من البداية أستاذ، كيف يمكن للمترشح أنه يهيئ نفسه نفسيا منهجيا خاصة في الأيام الأخيرة للامتحان وإحنا توا تقريبا في الأيام الأخيرة للامتحان؟ شميزيل
2: له لم يعد شيئا كثيرا في الحقيقة.
0: نعم.
2: للدخول في المعمعة
1: حصل ما في صدور
2: مراجعة. وأحسن شيء يمكن أن يجيزه التلميذ هو أن ينزل عن كتفيه ثقل الامتحان. نعم. يتعامل معه لأنه فرض عادي ينجزه في على امتداد السنة الدراسية لا أكثر ولا أقل، بل على الفروض التي نقدمها لتلاميذنا على امتداد السنة الدراسية أصعب من حيث الكم ومن حيث المنهج مما سيجده أمامه في البكالوريا.
0: نعم.
2: يعني إذا وضع في ذهنه هذه الفكرة أنه اجتاز الاختبارات الأصعب فإنه سيطمئن نفسيا وسيرتاح، لأن ما سيجده في البكالوريا لن يكون أكثر مما وجده على امتداد السنة الدراسية.
0: نعم.
2: وهذا يعطيه حافز ليقدم بحماسة على الانخراط في المراجعة والاستعداد الجيد.
0: هو الحقيقة بالخبرة من خلال الممارسة في حياتنا العائلية ولا من خلال الأصحاب اللي قرينا معاه نلقاو زوز أنواع متلامذة. فما اللي واثق في روحه على الأخر وساعات زيادة
2: موجود.
0: على اللزوم.
2: نعم.
0: لدرجة أنه يستهتر وما يحذرش وديما عنده ثقة في أنه كل شيء سهل وكل شيء في المتناول. لين يلقى روحه معناها خارج اللعبة. وفما العكس اللي يعيش ضغط على امتداد العام وديما قد ما يحذر يقول ما حذرتش ويخلي روحه لآخر لحظة هو باقي حذر ويعيش ضغط ضغط ضغط غير عادي، والاثنين يظهر لي يلقى روحهم خارج اللعبة
2: مع الأسف. بالنسبة للصنف الأول الذي ذكرته، هذا الذي يعتد بنفسه أكثر من اللازم.
0: نعم.
2: مهما كانت درجة الذكاء يجب أن نستعد معرفيا كما يجب، ويجب أن نخزن في ذاكرتنا كما محترما من المعلومات نواجه به الامتحان مع كفاءتنا المنهجية.
0: نعم.
2: هذا هو الأساسي. إذا كانت لديك كفاءة منهجية وقدرة على حسن فهم الموضوع بماذا ستؤسسه إن لم تكن لديك كمية من المعارف والاقتدارات التي ستنجز بها عملك؟
0: نعم.
2: لهذا نخشى من هذا التلميذ المعتد بنفسه أكثر من اللازم. أما بالنسبة إلى التلميذ الآخر الذي يراجع إلى آخر وقت ويجتهد كثيرا ويتعب كثيرا، هنا أوصيه بتنظيم وقته وتنظيم عمله، لأن الجودة ليست في أن تعد في كل الأوقات. هناك شيء مهم جدا اسمه الذاكرة. الذاكرة يجب أن لا تجهد ولا ترهق، وإذا أرهقتها بكثرة السهر وبالمنبهات مهما ستخزنه فيها من معلومات في الوقت الحاجة لن تجدها تستجيب لرغبتك في تذكر ما درست. لهذا نتعامل باتزان مع تقبلنا للمعارف وتخزينها. هناك نقطة أخرى أعيشها دائما مع تلاميذي. أستاذي رجعت كثيرا هيأت كثيرا لكني لا أشعر أن لا شيء في ذهني. عادي جدا،
0: هذا عادي نعيشه الكل.
2: عادي جدا. نعم. أن تشعر أنك لم تدرس شيئا وليس لك شيء في ذهنك.
0: أما أنت اللي باش تختار الموضوع أو المعلومات بتبعتها تنساب،
2: وهو سؤال الامتحان هو. نعم. القادح الذي يجعل الذاكرة تسعفك بكل ما تحتاجه. إذن.
0: نعم.
2: لا تقلق، لا تضطرب، لا تتحير، وأنت تستدعي المعلومة في غير أوانها فلا تأتيك.
1: نعم. وإحنا في طبعا فترة التحضير بعد البكالوريا البيضاء أكيد يبدأوا يعملوا هك المراجعات.
0: البكالوريا البيضاء نعم. بعد غدوة يظهر لي
2: الأربعة.
1: شنو ما أهم النصائح المنهجية اللي يلزم التلميذ يركز عليها يقف عليها يخدم عليها بالكدب الكدف وقت اللي خصص وقته لمراجعة مادة العربية؟ ساعة قديش تقريبا الوقت المناسب في الفترة هذه متاع المراجعة اللي يلزم يخصصها للمادة هذه؟ كنا عم توازن
2: باعتدال
0: حسب الشعب
1: نهارين تخيام.
2: للحقيقة هذه الرؤية أنا لا أحبذها.
1: كيفاش ما نقول الناس
2: بالنسبة إلي أوصي تلاميذي دائما بأن ينوعوا المواد التي يراجعونها في اليوم الواحد. مهما كنت محب لمادة معينة ستعطيها من وقتك يومين ثلاثة أربعة أيام وأنت ما زلت بعيد عن الامتحان الوطني مسافة 20 يوم
1: بشتنسى.
2: أو 15 يوم بالضرورة ستنسى. إذن فلننوع حتى لا يصيبك الملل والضجر.
1: يعني صباح عربية العشية فلسفة
2: ممتاز جدا بالغدوة. هذا ما يجب أن يكون
1: نقسم ساعتين ساعتين ثلاثة ثلاثة
2: نعم.
1: واضح بي وعليش نو نركز سي عبد الكريم مثلا تو بالنسبة للمواد العلمية نبدأ بهم هما وبعد نمشوا المواد الأدبية.
2: أي بي. بالنسبة إلى شعبة الأداب طالما سنقسم الوقت على كل المواد فنحن سنراجع الكل في نفس الوقت ونركز في الحقيقة على كل شيء داخل المادة الواحدة. أنا ضد التلميذ الذي يقول أستاذ أنا سأراهن سأراهن وهناك محاور لن أعدها.
0: لا يقول لك هذاك جاي عم ناول
2: وهذا وهم وهذا وهم. هي المحاور خمسة
0: نعم
2: والامتحان الوطني عندك فيه موضوعان ونص
0: نعم.
2: في الدورة الرئيسية وموضوعان ونص في الدورة في دورة المراقب يعني
0: نعم.
2: هي الستة
0: نعم.
2: ستة والمحاور خمسة بالضرورة هناك محاور قد يتكرر
0: نعم.
2: لذلك فكرة أن ما قدم في السنة الماضية لن يعود هذه السنة غير صحيح
0: نعم.
2: لأن اللجنة الوطنية تعد مشاريع الامتحان ولا تضع في اعتبارها ما طرح في السنة الماضية وما لم يطرح
0: نعم.
2: وسلطة القرار هي التي تختار ما ينجز في الدورة الرئيسية ما ينجز في دورة المراقبة إلى آخره. لهذا من سمحوني في الكلمة من العبث أن يتصور التلميذ أن ما طرح في السنة الماضية لن يعود هذه السنة
0: نعم.
2: لا أو أنهم سيعيدونه عمدا وشماتة لا.
0: ما هكذا تدار الأمور
2: بالضبط
0: نعم.
2: نحن نختبر تلاميذنا في اختذارات درسناهم إياها ونريد أن نرى مدى تمثلهم للمعلومة أولا ومدى قدرتهم المنهجية على حسن استغلالها.
0: نعم خاصة أنهم مقبلين على فترة أخرى من حياتهم الدراسية فضاء الجامعة هو فضاء المنهجية بامتياز.
2: بالضبط نعم. أنت أدرى نعم. الجامعة تقوم على حسن تنظيم الأفكار
0: نعم.
2: العقلنة وإذا لم يتعلم ذلك منذ المرحلة الثانوية لن يكون قادرا على مواجهة ضغط الجامعة على مواجهة المواد الأخرى الأكثر تخصصا في الجامعة. لذلك يجب أن يكون منهجيا من الآن
0: نعم.
2: أو حتى قبل ذلك لازم الأمر.
0: وأستاذ المفروض معناها سنوات نقضيها في التدرب على منهجية تحليل النص ولا
2: صحيح.
0: الموضوع والكل
2: صحيح.
0: فنحتار لهذا الحد معناها نكون غير متمثلين للمنهجية خلال امتحان البكالوريا. يعني الإعداد لهذا الموعد مش وليد اللحظة وإنما وليد سنوات كثيرة.
2: صحيح. والله للأمانة بالنسبة للتلاميذ يرون النص في العربية في شعبة الأداب يرونه غولا مخيفا خاصة إذا كان النص في محور الرواية رواية أستاذنا المسعدي
0: نعم.
2: حدث أبو هريرة قال وهذا راه
0: هو المسعدي يخشاه الجميع في الموضوع ولا في النص ولا في أحاجة لأنهم ربما يرون لغة ليست في المتناول
2: والله
0: على مستوى الفهم والتمثل.
2: سيدة ربح
0: نعم
2: ربما لا أرى الأمر كذلك على الأقل فيما أحاول أن أبلغه إلى أذهان تلاميذي.
0: هي متعة بالعكس معناها عندما
2: بالضبط.
0: تدرس المسعدي بالضبط. تدرس بمتعة لا متناهية
2: تجد قدر من الانتشاء لكن
0: نعم.
2: نحن لا نبحث عن الانتشاء وإنما نبحث عن الفائدة المعرفية. يكفي أن تكون لديك الآليات المنهجية
0: نعم.
2: سواء لفهم الموضوع أو للاشتغال على النص وستستطيعه سواء كان ذلك مع رواية المسعدي مع مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس مع قصائد الحماسة مع كل المحاور. كل محور عنده خصوصيته المنهجية التي ينبغي أن نتمثلها. طيب إذا كنا في المحور الأخير محور الرواية مثلا، بكل بساطة اشتغل على النص، اشتغل على الخطاب الذي يقوم عليه النص، فككه من الداخل.
0: نعم.
2: وانظر خصائصه اللغوية والمعجمية والأسلوبية ومن ثم الوظائف التي يؤديه.
0: نعم.
2: إذا فعلت ذلك ستصل إلى استنتاجات طريفة وستنجو من فخ السلخ.
0: نعم.
2: سلخ النص والتعليق عليه.
0: نعم.
2: وإذا نجوت من هذا الفخ بالضرورة ستنجو عملا متميزا. شيء آخر مهم جدا، دائما في صراع مع تلاميذي حوله، المقال أو التحليل الأدبي مراحل منهجية مضبوطة يجب أن تحسن توزيعها على الوقت.
0: نعم.
2: لا تستفرغ جهدك كله وأنت تشتغل على التحليل.
0: نعم.
2: ثم تتفاجأ بأن الوقت ما زال 10 دقائق.
0: نعم.
2: فانتهى الأمر، لا تنجز لا تقويم لا تأليف لا خاتمة، وهي تساوي تقريبا 6 نقاط. تستفرغ جهدك كله من أجل نقطة ونصف في مرحلة التحليل. إذن تعلم كيف، إذا اقتضاك الأمر أن تتوقف عند مرحلة ما من الجوهر وتخصص الوقت للتقويم والتأليف والخاتمة، فهي ستثمر نقاطا أكثر تجعلك تنجح بطبيعة الحال وتحصل على العدد الذي ترجوه وترغبه في الامتحان.
0: نعم.
2: مع الأسف كثير من التلاميذ يتفاجأ بضياع الوقت، وقد يخرج وهو سعيد، أو أنجزت عمل جيد أنجزت عمل جيد، ثم يتفاجأ بالعدد ولا يعرف أنه ضحى بنقاط ثمينة جدا لأنه لم يحسن توظيف الوقت. وهذا ما أنبههم إليه.
0: أدعوك للاستماع لأسئلة التلامذة تلاميذ البكالوريا ولمحاولة الإجابة على مختلف الأشكاليات التي يمكن أن تعترضهم في هذه المناظرة.
3: العربية كماتير بحكم أنهم كل واحدة كوفسيون كات معناها صعب شوي، وطيحة معناها قلت الزرقة بتوقف خاصة في العربية والفلسفة. العربية مشكلة في المعلومات في التحليل، كي يعطيك تحليل نص ما تنجمش تتوسع فيه قد ما تقدر، معناها باللي باش تتوسع باش تبقى ناقص. أما الفلسفة يبدأ عندك المعلومات، المشكلة في المنهجية، منهجية الفلسفة عنا تقريبا في زون 12 منهجية معناها بين النص وبين المقال، معناها ما يخلطش التلميذ يحفظهم الكل سيء، والله أعلم إيش في طيحوله في الباك.
4: يعني ما أنت عم ناول باليوتيوب تلاقي روحي في الفلسفة سنين من غير إيتيود ما ضايعة فاهم، مانيش فاهمة حتى شيء، رغم اللي معانا نفس البروغرام وكل هيك، أما نوتاتي طاحوا من غير إيتيود مانيش لاقية. بالنسبة للعربية يبدأ محور أنا نحبه ونفهمه فأنا باش نعطيه قيمة وقدر ونخدم له بالباهي، كي نبدأ أنا ما نفهموش ما نخدم لهوش. وساعات المحتوى يقلقني شوية، منهجية معاه كي نبدأ مريف زيتلها وكل هيك ما متقلقنيش المنهجية، بالعكس عادي ما يعطيونا هما البروفات المنهجيات جامعة ما يقلقونيش المنهجيات أما المحتوى.
5: أني عندي مشكل حاجة برك، مثلا أني في المواد مثلا في مادة العربية عندك مثلا إذا أني المحور أني نحبه وكليكية شنعطي فيه ما عندي وكليكية ما عنديش مشكل في المنهجية بالعكس، أما كي نحب محور هيك مثلا نخدم له بالباهي، أما كي نبدأ أني ملون مش حابة محور كيما مثلا محور نتاع المملوك جابر تاع مغامرة المملوك رأس المملوك جابر تاع حدث أبو هريرة قال ما يستغفر الله نتاع سعد الله والنوس ما حبيتوش خاطر هو أصلا نتاع مسرحية، وإني حتى عم ناول كي قريته نتاع شهرزاد ما حبيتش جنس المسرحية ما عجبنيش. باركوتر نحب نتاع حدث أبو هريرة قال نتاع المسعدي نحس نفهمها وذيك نعطي فيها ما عندي خير من المسرحية. والفلسفة نولكي كنت نقرأ إتيود عند مدام اللي كانت تقري فيها معناتها كنت لاقية روحي أكثر، فهمت لاقية روحي أكثر اللي عند ونخدم برشا. باركوتر سنيراني قاعدة نخدم أما طاحون وتاتي وكليك حاسة روحي كنت بالإتيود خير، باركوتر في الإتيود ما كانت تعطيني فينا كان التدريب كانت تدرب ديما واني سنيرا مع المعاودة وكليكي نحس روحي أقل الريتم متاعي وكليكي وقاعدة نطيح الحقيقة معناها ما عنديش مشكلة في المنهجيات ولا في المحتوى، بالعكس مثلا في الفلسفة ما كنتش عندي مشكلة في محور النمذجة، بالعكس خذيته في الباك ونوت باهي، معناه ماهيش كلي كاتاستروفيك.
6: باهي اني مشكلتي مع الفيلو باركزومبل، نبدأ بالفيلو، الفيلو مشكلتي معها اني المنهجية متاعها ما نفهمش الطريقة متاعها، عندي صعوبات ما نجمش نكتب باركزومبل، ما نعرفش كيفاش ربط نكتب، كيفاش نقول مثلا، ما نجمش نوظف اني نقول قال فلان كذا كذا قال فلتان كذا، معناتها الفلاس ما نجمش نوظف في الحاجة هذيك، ما نجمش نكون فقرة باهية مسترسلة ومنهجية مريكلة وكل شيء، هذا كل كافي صعوبات عندي معاه مشكلة كبيرة الحقيقة الفيلو، والربط بين الأفكار زادة وسرتو المنهجية متاع أي الحقيقة، قولوا لي منهجية قولوا لي لا تحب نخدم منهجية ولا ما انتها تحب تخدم ما انتها خدمة، فهمتني؟ قولوا اني ديجا منهجية مش فهمتها شو معناه منهجية، منيش فهم السياق متاعها المنهجية يشنية بالضبط، فهمتني؟ نحب مثلا بنتي اني باركزون تصور كان نفهم المنهجية، نصور روحي باركزون نولي نكتب بقرة ونجم منعبر ونجم نعمل كل شيء. وبالنسبة للعربية، العربية مانيش ما عنديش صعوبات كبيرة فيها، اما فزت مثلا الحجج ساعات عندي مشكلة بين فزت، ساعات ندخل بعضي ما بين التفسير والحجاج خطروا ما تحسهم كيف، ساعات نفهم حجة لي حجة، ساعات الحقيقة لا نفهم لي تفسيري. والفقرة بتاع العربية الحقيقة اني برقزون بالنسخب الفيلو والعربي احفظ وصب، وهي لا مش احفظ وصب الفيلو والعربي، هي لازمك تفهم، هي لازمك الفهم وعندك شوي افكار وعندك شوي ثقافة عامة بأمورك، هيك ترك روحك هذه العربي.
0: الحقيقة تقعد مندهش قدام الكم من التساؤلات اللي نحس مفاده اللي فما نوع من الفقر اللغوي أستاذ، اللي يسألوا به تلامذة متاع بكالوريا المفروض فما مستوى معين وهما يحكيوا في مادتين يعني أساسيتين كما الفلسفة والعربية، وتلميذ شعبة أداب.
2: نعم، هذا لاحظته في تدخلاتهم، رأيت كم كان فيها من حجم استعمال اللغة الفرنسية. لست ضد اللغة الفرنسية، لكن أنا كتلميذ أداب تسأل عن محاور في العربية،
0: نعم،
2: على الأقل صوغ سؤالك بلغة عربية،
0: نعم،
2: بلغة ثالثة درجة مبسطة،
0: نعم.
2: والهروب إلى الفرنسية إلى هذا المزيج اللغوي يعطينا صورة عن الصعوبات اللغوية والمعجمية والمنهجية التي يشكوها التلاميذ معه الأسف.
0: إذا كان أنت باش تسأل سؤال معناه بالطريقة هذه، فما بالك معناها بالامتحان كيف ستجري،
2: كيف ستكتب، ستؤثف.
0: نعم،
2: على كل حال لو سمحتي سيدة ربح، بالنسبة إلى أهم الملاحظات التي دونتها في تدخلات التلاميذ، هناك تدخل الأول أشار إلى أن التلميذ لا يستطيع أن يتوسع في التحليل،
0: نعم،
2: لكنه بالمقابل يستطيع ذلك في المقال،
0: نعم،
2: وهذا في الحقيقة مجانب للصواب،
0: نعم،
2: لأنه في المقال يعتقد أن هناك مجموعة من المعلومات سيسردها وينتهي به الأمر بعد ذلك إلى إتمام استعراض ما عنده والخروج على أساس أنه أنجز العمل كما يجب،
0: نعم،
2: وهذا غير صحيح، لأن حتى كم المعلومات التي هيأتها للمقال يجب أن تحسن التصرف فيها حسب مقتضيات الموضوع وما يطلبه منك،
0: نعم.
2: أما في النص فإذا امتلكت آليات التحليل، سواء كان في النص الشعري، النص الحماسة، النص الحضاري، نص المنزع العقلي للجاحظ، أو نص السرد القديم مع رسالة الغفران،
0: نعم،
2: أو النص المسرحي مع سعد الله والنوس، وبطبيعة الحال النص الروائي مع المسعدي، إذا كنت تمتلك الآليات لن يصعب عليك أبدا أن تفكك النص، تفجره من الداخل وتعرف الخفاء،
0: لا أن تسلخه كما يعمد إلى ذلك البعض للأسف، يرى في النص ربما الأسهل لضمان العدد ولكن يقع في فخ السلخ.
2: في الحقيقة عندنا بعض التلاميذ وليس الكل يراهنون، وعندما لا يفشل في رهاني، عندما يفشل في رهاني ولا يجد المحور الذي انتظره حتى لا يسلم ورقة بيضاء، يهرب إلى النص فيسلخه لأنه لا يمتلك آليات التحليل بكل بساطة. ثم يخرج ناقما على النص لأنه لم يحصل فيه على عدد جيد. هل استعدت له؟ هل تدربت؟ أي رياضي لا يمكن أن ينجح في مسيرته الرياضية دون تدرب. نفس الشيء، إذا تدربت على المنهجية ومارست نصوصا ستصبح قادرا على حسن تفكيكها وتحليلها في أي محور من المحاور الخمسة.
0: نعيب الزمان والعيب فينا للأسف.
2: مع الأسف.
1: نعم نوروا للفلسفة، وأكيد باش تكونوا على موعد مع مجموعة من النصائح اللي باش يأمن هنا ضيفنا الأستاذ صبر بوزيدة. مرحبا أهلا وسهلا بك.
7: لمستمعي قناة أو إذاعة المنستير، ومرحبا بجميع تلاميذنا والمهتمين والأولياء.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ صابر. منذ قليل كنا بصدد الاستماع إلى روبورتاج مع تلاميذ البكالوريا، خاصة شعبة الأداب، اللي ربما يراو في العربية وفي الفلسفة عقبة، والمفروض أنه الامتحان يكون فرصة لإبراز القدرات خاصة في المواد هذه باعتبارها هي يعني أساس تكوينهم.
7: أولا لازم نعرف أن الفلسفة بدرجة أولى والعربية زادة لا تقل عنها أهمية وبنفس الدرجة، هما تقريبا نصف البكالوريا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا آداب.
0: نعم.
7: وهذا يشترط جملة شروط ومعايير من أجل إنجاح هذه المواد. فيما يتعلق بالفلسفة، أولا يلزم التلميذ باش يحضر الفلسفة يمشي إلى الفهم وليس الحفظ، لأن فما فكرة سيدة سيئة سادت في المدرسة التونسية منذ الابتدائي ولات حتى في الجامعات هي الحفظ، في حين أن الحفظ لا يؤشر لأي فهم. يعني إنسان يحفظ رغم إنسان مش فهم الحاجة لحكي فهم. كل ما يفهم جيدا، كل ما يدرك جيدا يقال بوضوح. من المستحسن أن نمشيه أن نفهمه، والحفظ حتى كان يصير بعد الفهم. اثنين، في مسألة الفهم راهو مش لازم تفهم كل شيء، أنا جروسو مدورك فهم العملية ورهاناتها وأهدافها وشنو المعاني الأساسية متاعها. أما أنه جناح الخرفشة تحت الترفشة وداخل في ديتاي وماشي تبربش فيها ثلاثة ليالي، راهي ما تعنيكش برسة الحكاية. هذاك علاش ننصح تلامذتنا أنه الفهم وليس الحفظ أولا، واثنين في الفهم فهم ما هو أساسي، فما فكرة ناظمة لأي مسألة هي اللي تعنيك، وفما معاني أساسية هي اللي تركز عليها. لأنه أفور تكون ديتايس تولي تهلك الدرس وتهلك مخك زادة، وليس المهم أن نمتلك شيئا، بل المهم أن نحسن التصرف فيه. بمعنى مش لازم تكون عندك برشة، كما إنسان مشي طيب نجم يكون عندك 60 كيلو لحم وطلعه فز الفطور، وإنسان بربع طل الحم ونجم يعمل حاجة عظيمة ياسر وشهية والناس تشيق عليها. فمنطقيا يجب حسن التصرف فيما نملك من معارف، وذلك عبر اقتدارات. أولا قبل ما تدخل الامتحانات يزمك تحضر برنامج واقعي وتراعي قدرتك فيه. يعني تقول يعني تقريبا مش نكون في المستوى هذا، كما واحد هابط يقضي يقول أنا باش نقضي تقريبا بعشرين ألف، لاخر يقولش نقضي بمئة، لاخر يقولش نقضي بمليون. يزمك تراعي قدرتك، تراعي قدرتك وما تعملش حاجة أكثر من حجمك، لأنك في الأخر راك ما تنجمش تهزها. إذن يجب أن نعي قدراتنا، لأنه العقل ماكينة وما تحملهاش أكثر من قدرات. والشيء الهام زاد بالنسبة للتحضير، أنك تكثف في الامتحانات السابقة اللي تعداه قبل في المادة في الفلسفة أو في العربية أو في الماتة أو في أي ماتير باش تعداه. لازمك تشوف روحانية الامتحانات وشنو صار عمناول وتعمناولين، وباش تفهم الجو العام. يعني كيما أنت باش تعمل أي ممارسة تشوف الناس اللي عملوها قبلك. يعني باش تعرف تحكي مع ناس معرفتين، باش كيفاش نجم حياتهم، باش تبني تحكي مع ناس عملوا مرمى، باش تعدي باك يزمك تشوف كيفاش عدوها في الخمس سنين الأخرى الامتحانات والإصلاحات متاعهم. وهذه نصيحة أساسية. نصيحة أخرى، تراجع الدروس الصعيبة، لأنه ديما تلامذة يمشي يسهل درس أنا محذره يزي لا سفو ديما تبدا بالدرس الاصعب وبالاخص كي تبدا تريفز الصباح بكري والا مخك ناشط تهجم على الحاجه الاصعب. اذا كان طيح الاصعب الساهل يولي راي ترتاح فيه وتمشي تستمتع لانه كي بو لو بلوس بو لو موا اللي ينجم الحاجه الكبيره تولي الحاجه الصغيره نهزها في سنين.
1: سي سابر في الفلسفه شنو الاصعب مثلا كان نعطيهم مثال حي شنو باش يبداو؟
7: والله بالنسبه للفلسفه اني كان جيت تلميذ تصور اني بيدرسني يعني يعني نقري في صبر بوزيد يعني نقري في روح اول حاجه الساعه نمشي بالمسائل كما مشاو فيها في البرنامج لان هما في البرنامج فما عقلانيه محطوطه كي تقرا الاميه والغيريه مثلا في المكتب تبدا بالاميه والغيريه خاطر كل شيء مش يطلع من هي
0: فما تدرج خاطر
7: صحيح خاطر السؤال المركزي في الاميه والغيريه هو ما الانسان او من يكون هذا الانسان اذا كان عرفناه هو شنو الانسان وخذنا صراعات حول تعريفه واحد يقول نفس الاخر يقول جسد الاخر يقول عقل وعي الاخر يقول لا وعي الاخر يقول لا شروط اجتماعيه تشكل الاخر يقول لا راهي تشكل اللاوعي نتاعو والآخر يقول لا شكل التاريخ فكالعركة هذيك باش تطلع بتصور حول الإنسان
0: نعم.
7: التصور هذاك هو اللي باش يأثر على الرموز والعلامات والتواصل هذاك علاش مش تمشي للتواصل المنطقي مربوطين هما راهم وإذا كان فهمت الرموز والتواصل وكذا باش تولي تحسس

0: الترتيب نتاع الوزاره إيه هو هذاك هو
1: النصائح ذي معناها تنسحب على مختلف الشعب ولا
0: على اللاتر وعلى العلوم كيف كيف وما فما حتى فرق ناسيوناليتي وفما في الكونديكتور في البرنامج وسيرتو انك انت تفهم الروح مش لازم لي ديتاي خاطر لي ديتاي برشا راهو نقراو وما فما حتى عقل ينجم يشد كل شيء فما تشد الروح
1: كانك استاذ تحكي لي على تلميذ اللي بدا انه ينتقل يعني من استهلاك المعلومه الى امتلاكها
0: صحيت فما التملك المعرفي والابداع في اعاده صياغه الفكره والقدرة على تزييدها تولي متاعك وتولي تبني بها كما في أي مجال في العالم وبالأخص أنك أنت تعرف شنو الفكرة هذيك شنو اللي تأسست عليه شنو اللي سوخها شنو اللي خلاها تتقال الفكرة هذيك شنو المعنى متاعها الحاجة الأولى الأساس
1: والحقيقة مع احترامي مع احترامي لبقية المواد اللي كلها معناها باش تمثل أساس للنجاح والتميز لكن العربية والفلسفة بالتحديد تحسها ما هيش مجرد تمرين مدرسي هي تجربة قراءة حقيقية وتكوين حقيقي يدل على أنه تلميذ هذايا متملك لمعارف معينة لكفاءة معينة لمهارات معينة اللي تخليه قادر على أنه يأسس لي مسيرة جامعية ناجحة.
0: شكرا سيدتي وهذا هو المطلوب ولا صغارنا ما باش يفهموه ولولياء زادة مش عابين يفهموه يقول لك بالله وردي الولدي حاجة جاهزة أعطيه مقدمة جاهزة يدخل بها يجيك تلميذ مسيو علمني مقدمة ندخل بها في أي موضوع ما فمش حاجة
1: بالحق يحفظوا معناها مقدمات وإشكاليات جاهزة وخاب ما كان لزم
0: ما تمشيش تقرأ عنده
1: تصور واحد معناها في الفلسفة ولا في العربية يقوم يحضر مقدمة جاهزة وخاتمة جاهزة معناها باش يعملها في المواضيع الكل
2: ونصارعهم دائما ولا تنكسر هذه الفكرة في أذهانهم
3: تقعد معاهم ديما الفكرة هذه ما حبيتش تتنحى
0: وهي بيدها باش يمشي بها للجامع يصلي بها وهي بيدها يحضر بها في جامع في الثلج هذا يظل مجنون نقص من الهبال يا ولدي رانا بلاد محتاجة الناس تفكر كيما اللبسة كل لبسة عندها طقسها وجوها وروحانيتها كل فكرة راهي تمشي كان غادي وسيب مخك يفكر وما تخافش وتحرروا راهو الاختبار الحقيقي في البكالوريا في مادة الفلسفة هو على مدى قدرتك على التفكير وذلك علاش حتى البارام نستدعيه فيه قراءات مختلفة نجم انت تخدم طريقة وصاحبك يخدم طريقة معاكسة والزوز ياخذ عدد متميزة على خاطر في الاخر قدر يفكر وقدر يعمل
1: الفلسفة
0: وقدر يبحث في الاساس
1: التميز الحقيقي انك تعبر على فكرتك انت مش حافظ لي معناها طويل جاهزة
3: مهاراتك توريها
0: وقدر يخرج مسلماته وما يختفي وراءها من معنى عميق وقدر يخرج نتائجها واستتباعاتها وقدر ينسبها ويرسم لها حدودها ويبين عدم رهينيتها في واقعنا اليوم أو رهينيتها وصلاحيتنا لعصرنا طيب هذا يعني نحطه طول طوى يحكم في الكوكب
1: نعم
0: يلزم يتعدى بالمراحل هذه في أي عملية تفكير حتى باش يختار
1: أستاذ الفلسفة بالذات بالحق معناها شيء بهت راه الفلسفة بالذات معناها تعلمنا القدرة على التفكير مش على تنظيم أجوبة ولا حفظها وتبويبها تعلمنا نفكر
0: ليست ترصيفا للأفكار اللي يرصوا في الأفكار يمشوا يخدموا في الياجور يمشوا يخدموا في الكنتور يمشوا ينظموا الكرادن في المجازنات الفلاسفة والمتفلسفين والمنشغلين بالفكر الفلسفي وطالبي المعرفة الفلسفية هم أشخاص يفكرون بأنفسهم من أجل أنفسهم
3: نعم أستاذ حبيت ناخذ معك حتى هكا بعض اللحظات تعطينا فيهم فكرة على محور النمذجة لأنه في الروبرتاج كانوا حكيوا عليه قبيلة شوية أنه ربما فما بعض الصعوبات في المحور هذي اللي
0: والله مدام أسهل شابيتر على الإطلاق هو النمذجة ونعطيك فيه
3: ما لعليش الخوف هذي من
0: الخوف لأنه يدخلوا له بفكرة مسبقة كما واحد يحكي لك على فلان مجرم فلان قتل أرواح فلان تولي ترى تخاف هو مسكين مريض بالقلب وعنده هشاشة عظام وفشل كلوي وطالب اللطف وبش أما الناس خوفوك منه هو ما يبدأوا يقرأوا تروازي أماني والأخرين يخوف النمزجة جاتك النمزجة يطلع مسكين أنت تقول النمزجة تهدوخ مسكين ما يفهمهاش
3: غول النمزجة معناه
0: مسبق وصلت الفكرة الأولى سيطرت على تلمذاتنا ويزيدوا بعض الناس ربي سامحهم أي سايب عليكم النمزجة أنت عداول الشابيتر اللي بعده وهذا يخطر

0: النمزة هي شنية سيدي؟ النمزة في كلمتين هي تفكير العلم في الواقع كيفاش يصير. أولا العلم كيف يفكر في العالم، مش كما الشعر، الشعر هنا يكتب في خيالات. العلم لا، العلم راهو يمشي للعالم بمنطق الفهم، لا كومبريونسيون. والفهم مش التفسير، خاطر العلم لا يفسر، لأن التفسير نهائي ومطلق وثابت ولا يتغير، في حين أن الفهم نسبي وتقريبي ويتعدل باستمرار. فالمعرفة العلمية ليست معرفة نهائية ولا هي مطلقة. والنمذجة العلمية تعلمنا أن الإنسان حين يبحث في العلم فإنه يدرك أنه ينتج أخطاء قابلة للتعديل. فتاريخ العلم هو تاريخ أخطائه المصححة. والحقيقة العلمية لا تصمد طويلا، وما كان يحسب علما.
1: فما مشكلة في الصوت.
0: قيمة معرفية أساسية والإنسانية لا تتقدم معرفيا وعلميا إلا عبر أخطائها. هذا صعيب مدام أنا قد ما نغلط في العلم قد ما نقدمه، والعلم ما عندوش صلابة نهائية. وأي واحد يقول لك الفكرة هذه حقيقة ونهائية ويا سبحان الله،
2: الحقيقة حقائق معناه
0: راهو يلعب. أولا متعدى، واثنين غير ثابتة في الزمن. هذا الكل شنو يأكد؟ أن النمزة كبحث في العلم هي تبحث في الواقع باش تفهمه وتفهموا وتسيغوا في نماذج مصغرة. مثلا يدرسوا القلب، بعد يعملوا ماكيت للقلب بالبلاستيك باش يفهموا الصغار. يدرسوا العين، يعملوا هيك القرنية وشنو باش يفهموا الصغار. يدرسوا الهيكل العظمي، يعملوا له كذا بالبلاستيك. الكيكة باش يدرسوا الكواكب، باش يعملوا فيلا مثلا، يعمل هيك ماكيت في كردونة. هذيك هي النمزة، هو فهم العالم وتبسيطه واختزاله في نماذج مصغرة من أجل فهمه.
2: نعم.
0: إيه فهمناش نعملوا بعد، نمشوا نروح ونرقدوا. أنا فهمنا ري ري ري فاهمين، إيش نعملوا بيه؟ الفهم راهو من أجل التطبيق، لأن النمذجة فيها بعد الأولى نفهمه ونركبه الواقع ونعملوا له نماذج ونعبر عليه في فورمولات. فهمنا الماء مثلا سميناها جديزو وفات القصة كهو. عملنا له الفورميلا متاعه، زدنا عملنا له زوز بلاستيكات، زوز شو اسمه H2O، يعني زوز هيدروجين وواحد اكسجين، وريناهم للصغار. ما نمشوش نروحوا بعد ما فهمنا، باش نمشي ونصنعوا، لان النمذجة هي شيء ما من اجل الصناعة. فالفهم هو اساسا من اجل ابتكار اشياء مفيدة للانسان. فالعلم ليس علما الا بتطبيقاته وادواته. فعلم غير نافع لا خير فيه، شنو ندبوا به علم ما يصلحش. وعلماء نهار كل يحكونا في النظريات، ولا ما تنجمش لا تعيشها لا تجربها لا تصنع بها صابونة لا تصنع بها دونت فريز. تطور البشر ما عندهمش دونت فريز، وما عندهمش كهرباء، وما عندهمش طيارة، وما عندهمش معناها مغرفة باش ياكلوا.
2: علم نظري علم نظري
0: صحيح، ما عندوش معنى. مال العلم راهو هو بعد الأول أنه يركب، البعد الثاني أنه يصنع الفكرة في موديل، في ماكيت، في بلان، في فورمولا يسميها الثورة فورماليزاسيون. ينفوا عمل الفورماليزاسيون عما قرروها في الجامعات، فهموها الناس، يهبط للمعمل يصنعها تولي كهرباء تجري في الناس. فالعلم يجوب الشوارع، والعلم ليس في رؤوس العلماء.
2: فما حاجة نحب نركز عليها أستاذ عبد الكريم وأستاذ صابر،
0: فما الورد ولا تصنع صابون ولا تكبر الجلبانة ولا تدخل لنا في نوعية الدجاج باش ناكله. راهو ماهوش عالم، أنا شيخ بروح وبرة وربي معاه، سميه فنان، سميه اللي تحب. أما راهو العلم فيه ثلاثة أبعاد في النمذجة. البعد التركيبي أنه يركب في المخ ويبدأ يفهم، فهم صحيح يدل على الحاجة اللي يتسمى البعد الدلالي، يصنعها في فورميلا ولا في ماكيت ولا في 3D ولا رياليتي أوغمونتي، وبعد يمشي يطبقها، يتسمى البعد العملي أو التطبيقي أو التداولي.
2: أستاذ صابر،
0: فهمنا أن العلم نافع ومفيد.
2: نعم.
0: وأن هدف العلم هو المعرفة الصالحة والنافعة والمفيدة للإنسان، وأن النمذجة مجرد وسيلة وأن العلم مش غاية
2: واضح.
0: وأن نطلب المعرفة ليس إرضاء لأحد ولو كانت قوة مقدسة في العالم
2: نعم.
0: وإنما هو استجابة لحاجيات.
2: خلينا نركز على بعض الأمور أستاذ ثابر. مثلا فما البعض من الأخطاء، سؤالي مطروح ليك وللأستاذ
3: البدوي،
2: معناها فما بعض الأخطاء اللي يقعوا فيها التلامذة اللي تبدو بسيطة ولكنها مهمة قدام المصحح وقت الامتحان، مثلا اختيار الموضوع، الذكاء في اختيار الموضوع. الأستاذ صابر بكري قال لازمك تعرف إمكانياتك، بطبيعة لازمك تعرف إمكانياتك باش تعرف تختار الموضوع اللي يتماشى والتحضير متاعك واللي يتماشى والدربة والمهارة والكفاءة اللي أنت عليها باش نجم بالحق تضمن عدد معين في الامتحان متاعك.
4: صحيح،
0: يعني قلت أنت الحل يعطيك الصحة، يعني أنت كنت تلميذة جيدة وطالبة جيدة وتوا أنت علمية جيدة لأنه أنت الواجهة الفينا الإجابة عندك كهو، هذيك هي الإجابة. لا قلت أنت الإجابة هو أنك أنت تراعي قدرتك. يعني سئل أحد المفكرين ماذا عرفت من كل ما درست، قال عرفت حدودي.
2: هذا هو
0: والتلميذ يزم يعرف حدوده، أما أنت ما فاهم حد شيء في الفن وما جي تاخو على الفن، بعد على الفن مع المراك ما حضرتوش وغبت في الدروس متاعه وماكش فاهمه ومعانيه مش دقيقة. لكن هاو فما حويجة نجامها حول الدولة، حول الإنية، حول الخصوصية، حول العولمة، ديما شوف اللي تنجم ديما باش تهز حاجة. انت تهز 50 كيلو ما تلاوحش على ظهرك 150 راهو يصير لك لا قدر الله مصيبة.
2: نعم.
0: اولا ترعي قدرة، اثنين مدى معناها إيمانك بالفكرة هيك ورهاناتك فيها والأهداف اللي تحب توصلها من وراء، وثلاثة شنو ولا ما تنجموش، ولا ما تنجموش تبت بعده
2: تمشي
0: بار إليميناسيون كالطبة بار إليميناسيون إليميني هذا خاطر ما نجموش أصلا، هذا يا نجم شطر وبر، هذا يا أقدر وينني أقدر وين نمشي راه.
2: نعم نعم،
0: هذا
2: خلينا نسمع الإجابة متاع الأستاذ عبد الكريم البدوي.
4: مع الأسف تلاميذنا هذه الأيام لا يستطيعون مواجهة الصعوبات،
2: نعم،
4: خاصة في اختيار الموضوع. قد يعجبه موضوع فيختاره وينسجم معه ويبدأ العمل مع أول صعوبة، لا يفكر في تذليلها، لا يفكر في تجاوزها، لا يفكر في إيجاد حل لها، وإنما يفكر في الهروب منها. فيقلب الورقة ويبحث عن الموضوع الآخر أو عن النص لعله يكون مهربا، وهنا تكون الطامة بالنسبة إليه، لأن خبراء الامتحانات عندما وضعوا 3 ساعات لموضوع معين لن تكون عبقريا لتنجزه في ساعة ونصف ثم تتوقف لتنجز في الساعة ونصف الأخرى موضوع آخر.
3: يقع في برشة تلمذة الخطأ هذا،
4: ينطلق
3: في موضوع ثم يلقاها صعب يمشي للي بعده.
4: إذا اخترت اطوي الورقة على الموضوع الذي اخترته وانتهى الأمر، ولا تفكر في العودة إلى الوراء. ذلل صعوباتك، تجاوزها، حاول أن تجد لها حلا. ربما أترك تلك الثغرة الصغيرة وواصل، أفضل من أن تعود إلى الوراء. وبهذا الشكل تستطيع أن تنقذ عملك وأن تحصل على العدد الذي تحلم به. أما الهروب من مواجهة المشكل، من مواجهة فكرة أحيانا يكون نسيها ساهى عنها شاهد لم يجده يقلب كيانه.
2: نعم.
4: يجب أن نكون عندنا الثقة في مواجهة الامتحاني، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أشار إليها بعض التلاميذ في
3: الريبورتاج
4: حب المهار والتعامل معها. لا، نحن لا نتعامل بالحب. نحن أصبحنا ناضجين مفكرين عقلانيين. أنت لن تتزوج ذاك المحور حتى تحبه أو لا تحبه، فكر فيه بعقلانية، فكر هو مصدر لتحصل على عدد جيد تنجح به وتواصل حياتك في الجامعة بكل بساطة. لماذا؟ أنا لا أرغب في الجحف. لا، فكر فيه بعقلانية، افهم الإشكاليات المطروحة في محور المنزع العقلي عند الجحف، وافهم الأسلوب الذي صيغت به وبوبها في جذاذات هي التي تراجعها في مرحلة المراجعة، وستستطيع السيطرة على المسألة كلها سواء كانت طرحت عليك في شكل مقال أو طرح عليك موضوع، طرح عليك نص، تعرف كيف تفككه، كيف تشتغل على الآلية المنهجية والأسلوبية التي توصلك إلى ما أراده الجاحظ وتبلغها إلى الأساتذة الذين يصححون لك في الامتحان، مع احترام كل الضوابط المنهجية اللازمة في التحليل، المقدمة، الجوهر، التقويم، التأليف، الخاتمة، هذه النقاط مهمة جدا، يطرح الإشكاليات إلى غير ذلك. هذا ما أنت مطالب به، بغض النظر إن كنت تحب المحور أو لا تحبه، اترك العاطفة جانبا وتعامل بعقل. هذا ما يجب أن ينجزه تلاميذنا. نقطة أخرى سمعت من فمي بعض التلاميذ، قال أنا لا أحب ونوس. ونوس لما يطلب منك أن تحبه، ونوس قدم مسرحية أنت مطالب بدراستها وتفكيكها والبحث فيها واستيعابها، ثم الإجابة على الأسئلة التي قد تطرح عليك عن هذه المسرحية. وفي الحقيقة الموقف كان غريب بالنسبة إلي، لأن 99% من التلاميذ مغرمون بمسرحية مغامرة ثلاثة مملوك جابر يتمنونها في الامتحان الوطني، أكثر مما كانوا بالضبط أكثر مما كانوا يتمنون مسرحية شهرزاد. ربما تلميذنا هذا ما زال يعيش بذكريات الماضي الذي كان فيه مراهنا على شهرزاد أساسا،
3: ولا دخل بالأحكام المسبقة اللي كان يحكي عليها قبيلة سي صابر.
4: صحيح.
3: حد يعرف عدى البكالوريا قبل رد بالك منها، رأي هذيك صعيبة وجديدة وكذا في الوقت اللي فما مثلا مسرحية قديمة وكذا. طيب الأسئلة الفخ، باش نسرح سؤالي للسي صابر واللي كنت سي عبد، فما موجودين ولا لا سؤال الفخ يقول لك كيستيون بيج وإلا جينا معقد السؤال ما فهمتوش هنا، كيفاش يتعامل التلميذ مع الفكرة هذه؟
4: بالنسبة لي في مادة العربية أسئلة الفخ موجودة في أذهان التلاميذ فقط.
2: تفضل أستاذ
3: سابر.
0: مرحبا بك مرة أخرى، شكرا سي البدوي على النصائح القيمة. إجابة عن سؤالك، أولا حين يجد التلميذ صعوبات يجب أن نفكك ونفتت هذه الصعوبات. يزم عمل على المسودة، إذا كان ما فمش عمل على المسودة رأوا العمل فاشل. في أي ماتير يزمك تشد، مثلا في الفلسفة اخترت موضوع ولا نص، اولا اذا كان اخترت موضوع النظر في صيغه الموضوع الساعة قوله ولا سؤال تحدد له جنسه الساعة. اثنين تتعدى تخدم له الافكار اللي فيه والعلاقات، يتسمى تحديد البنيه المنطقية. ومنطقيا اي حاجه باش يقولوا فيها فكره ولا كلمه ولا قوله راهو في الاخر باش تحطها اس قوله ولا سؤال، هذاك تحديد صيغه الموضوع. اثنين تمشي تشوف الافكار والعلاقات بين الافكار وتعمل بنك معلومات حول الأفكار وتسجلها قدامك، هذيك بعد بانكتك لم تجبد منها وفي رجدارك. وثلاثة المفاهيم، إن فوا وصلت للمفاهيم وبالكلمة بالكلمة وش معناها في سياق الموضوع مش في المطلق، ما تستخدم ديكسيونير ولات الموضوع تحل. إن فوا خدمت المفاهيم وما زوز ثلاثة مفاهيم دققتهم، مفهوم أساسي تركز على أساسي ومفهوم ولا اثنين مجاور فوازان جارو، تتعدى تعمل مرجعيات باش تكون مستخدم. أو الموضوع واحد ويقول لك جيب لي كانت، جيب لي ديكارت، لا خدمني بهيجل، لا لا نتخدم كان بماركس، لا نتخدم بفرويد، معناها تيجي على وعي مش تخدمه بفرويد بالطبع، تيجي على التاريخ مش تخدمه بماركس، تيجي على الآخر باش تخدمه بهيجل، تيجي على الاستبداد باش تخدمه عبد الرحمن الكواكبي، تيجي على الديمقراطية باش تخدمه بروسو. ديما عندك مرجعية في كل مسألة قريناها، تحطك المرجعية قدامك وتسجل أفكار باش ما تنساش. إذا كان نظرت في صيغة الموضوع، وإذا كان درست العلاقات والأفكار اللي بيناتهم، وإذا كان حددت له مفاهيم الأساسي والفرعي وتعديت عملت له مرجعيات، واش مازال فيه يقصد ربي برا عملك المهارات اللي قلناهم لك وكاهو. إذا كان له سخ هذا ما عندكش وانت تنقص فرحان، يا جاني كذا، إيه جا كذا شنو، وكنت رمال باش تحملوا تلوحوا مع بعضه، حتى كنت رمال يدخلوه بالبرويطة بالبرويطة. لو سخره هو المفتاح، العمل على المسودة أو ما يسمى بالعمل التحضيري هو المفتاح لتبديد الفهم والغموض واللبس الذي يطال كل موضوع. نصيحة أخرى هنا مدام، التلامذة في الفلسفة يعتقدوا أن قاسه بينقز للنص، راه النص عادة يكون أصعب من المواضيع، لأنه النص يحصر لك حريتك ويدزك في تركينة برك تعرف ولا ما تعرفش، في حين أن المواضيع فيها أكثر حرية. هذاك علاش ديما نشجعه تلامذة امشي للموضوع، معنى النص مش حاجة خايبة بالعكس، ولكن ما نمشيوله إلا إذا كان استوفينا كل إمكانيات اختار اختيار الموضوع.
3: واضح.
0: مش معناها النص أقل قيمة، بالعكس نجد أقوى حسن عدد. أما راه ديما الشواء والحرية وقدرة التصرف بكل معناها دون قيود استقارة وفي الموضوع أكثر من النص.
3: نعم.
0: شكرا لك.
3: شكرا.
2: أعطيك الصحة. شكرا لي.
3: بارك الله فيك أستاذ.
2: نعم. أستاذ نرجع لك أستاذ بدوي. بطبيعة الحال البكالوريا هي ما هيش نهاية الطريق، هي بداية طريق.
4: هي المفتاح.
2: وما عمرها ما كانت غول لهالدرجة هذه.
4: لا أبدا ليست كذلك بالمرة.
2: وكل من استعد كما يجب راه قادر على اجتياز هذا الامتحان اللي
4: بكل يسر. نعم.
2: قلنا اللي باش يولي فرصه معناها لابداء الكفاءه والمهاره اللازمه، وخاصه تلميذ الاداب راهي فرصه باش خطر يبدا عنده الحس الابداعي والفني. صحيح. اكثر من غيره.
4: صحيح. هو ميزه تلميذ الاداب المفروضه هو انه يمتلك الحس الفني الابداعي ويضيف اليه ايضا الفكر العقلاني الموضوعي.
2: نعم.
4: اذا جمع بين الاثنين لن نخشى عليه، سيتجاوز الامتحان بكل يسر وسيفتح أفاقا كثيرة لمستقبله، سواء في مجال الحقوق، في مجال التربية والتعليم، في مجالات الحياة الكثيرة.
2: صحيح.
4: المهم أن يكون عند أن تكون عنده هذه القدرة على الاستيعاب والتمثل وإعادة إنتاج المعرفة من خلال الامتحان. إذا كنت قادرا على تفكيك نصا لا تخشى النص. في سنوات طويلة كنت أشتغل مع تلاميذي على المسعدي وعلى رواية حدث أبو هريرة قال، كانوا يدخلونها متهيبين. المسعدي صعيب. المسعدي صعيب، وإذا طرح علينا نص المسعدي يا ويلنا كيف سنفعل. بسيط جدا، اقرأ نصك، خذ لونين مختلفين
2: على أساس أنه كتاباته فلسفية.
4: بالضبط.
2: نعم.
4: من الألوان التي يلون بها التلاميذ الفقرات إلى غير ذلك. يا سيدي لون الحوار وحده هو لون السرد وحده. ثم ائتي إلى كل مقطع وحاول أن تفككه من حيث بنيته اللغوية، أسلوبه، معجمه، وسترى أن الأمور واضحة جدا. ما يبدو لك في لغة المسعدي صعب هو في الحقيقة أن أستاذنا المسعدي عاد بها إلى مصادرها الأولى، عاد بها إلى لغتها الأصلية لا أكثر ولا أقل. وإذا نظرت إليها وحدها مستقلة عن غيرها ستفهم اللغة بكل بساطة.
2: نعم.
4: وستعرف كيف أن المسعدي أحيانا ينزاح من التقاليد البلاغية المألوفة إلى إبداع شيء جديد يطفو كالذكرى. نحن نعرف أن الفعل يقترن بشيء يطفو فوق الماء، هو خرج من المجال الحسي إلى مجال ذهني. يتحدث عن أبي هريرة في تجربة الحكمة، يطفو كالذكرى، والذكرى أيضا تطفو في العقل عندما يستحضرها الإنسان. أو في شواهد أخرى موجودة في تجربة الحس، وجد في ملمس الرمل كاليقين بعد الحيرة.
2: نعم.
4: هذا الجمع بين الحسي والذهني هي تقريبا خصيصة مميزة في كتابة المسعدي في روايته. إذا فهمناها لن نخشاها، سنفهمها عندما نجد شبيهها في الامتحان، سنفهمها وسنفككها ونتجاوز هذه العوائق بكل بساطة.
2: نعم. للأمانة معناها الحوار معك وما كان ممتعا جدا.
3: أنا شهوي نرجع معدي الباك
2: والله. رحلة كانت ممتعة خاصة مع مادتين متميزتين كالعربية والفلسفة. شكرا أستاذ عبد الكريم البدوي، وشكرا للأستاذ صابر بوزيدة، ونتمنى النجاح والتوفيق لتلاميذنا إن شاء الله.
4: إن شاء الله نرجو لهم تمام التوفيق والنجاح، وفي كل وقت نحن على ذمتهم لنذلل لهم كل الصعوبات التي قد تعترضوا.
2: شكرا. شكرا جزيلا. أيمن الشيبي، علي المنصوري، ونجل عطية بن محمد ربح ومروى، يقول لكم إلى اللقاء. نلتقي دائما على نفس الموجة، ابقوا مع إذاعة المونستير.
3: إلى اللقاء.
5: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5.
6: إذاعة المنستير
3: 90.5.
7: إذاعة المنستير.
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
6: 95.7. من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
7: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. قريبا شروع في تركيز حوالي 35 ألف كرسي بالملعب الأولمبي بسوسة، ووزارة الشباب والرياضة تتعهد بالإسهام في أشغال إعادة تهيئة القاعة الأولمبية. منصة جسور تنطلق اليوم في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين، في النشرة قراءة في هذا الإجراء. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة شروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة حوالي 35 ألف كرسية، وأضاف بن سالم أن وزارة الشباب والرياضة تعهدت بالمساهمة في إعادة صيانة القاعة الأولمبية المغطاة على أن يعرض الملف قريبا على أنظار الوزارة.
8: من ناحية صفقة الكراسي تقريبا تم إسناد الصفقة، مقاولات مكلفة لإنجاز المشروع، سرد زيارة من طرف الإدارة المالية للمقاول لتعرف على موقع الظهيرة، وشان الأيام القادمة تم الشروع في تركيز الكراسي اللي قلنا فيهم ترخيص من حماية مدنية. الأعداد يتراوح بين 33,000 و35,000 كرسي، فهمتوا، يبدأ الشروع في إنجاز الكراسي هذه اللي خاصة الملعب سوسة. بالنسبة للتركيز نتاعهم يصبحون فما أشغال نتاع صيانة أريدت إلى البلدية عملية إنجاز نتاعهم اللي هي الأهم الخاصة بالجردة اللي بشوية باش نعوضوا الأروف فيهم. بالنسبة للقاعة المغطاة الأولمبية بسوسة في جلسة مع السيد الوزير تعهد باش يساهم في تمويل إعادة صيانة القاعة المغطاة اللي فيها تقرير اختبار بعملية إزالة المدرج الخارجية للقاعة. تقريبا الكلفة الأولية نتاع الصيانة تتراوح ما بين 6 و7 مليارات. عينا مكاتب الدراسات وفي الأيام القادمة نبدأ في الملف نحيلو على وزارة الشباب والرياضة.
7: في إطار مشروع لرسكلة النفايات وإعادة استغلالها في الطرقات، خصصت بلدية المعمورة من ولاية نابل اعتمادات ب 250 ألف دينار لرسكلة النفايات، وخاصة منها فضلات البناء والحدائق. مزيد من التفاصيل تقدمها جميلة نصيري كاتب عام بلدية المعمورة التي تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
9: وصلنا نعملوا دو بروجي بيلوت، رسكلو لي ديشي دو ماتيريو دو كونستركسيون، نعاودوا اعاده استغلالها في الطرقات اللي ما لها حتى في البنايات، ولي ديشي دو جاردان كيفاش الريسيكلاج يصبح اسمده ويتباع. وفما تجارب بيلوت وجمعيات ودي ستارت ابر هما هذوما ينسقوا مع البلديه ويبحثوا مشاريع ذات بعد، ان شاء الله تكون فما تسريع في الاجراءات الاداريه وننطلقوا نعملوا بروجي بيلوت نتاعنا هذا، خاطر اذا كل 3-4 بلديات ينجوا نوع من المشاريع هذه ما عادش تروح حتى ديشي اللي هو معضله. ولا البلديات ما فهمش اماكن طيش فيها، واثنين هو منظر خيب وهو يشكل نوع نقاط سوداء. الحلول اني انا راهم جذريه، واللي ان احنا نجيبوا لي ماتريو ونجيبوا المعدات ونجيبوا العمله ونجيبوا ونوجدوا مصبات عشوائيه جديده، نوجدوا مكان نستثمروا فيه ديشي هذه. اولا تكون هي بوابه انه هذوما لي ستارت ابر والمشاريع الصغيره تكون وتخلق مواطن شغل، في نفس الوقت نحلوا مشاكل بيئية كبيرة.
7: تنطلق وزارة التربية بداية من الساعة 7 من مساء اليوم عبر منصة جسور للدعم والمرافقة، تنطلق في تمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي بكالوريا. المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتح دريدي والتفاصيل.
10: تتوفر في المنصة موارد للمراجعة، كما يمكن للتلميذ أن ينفض إلى مفاته من دروس مباشرة وتحميلها. هذه الدروس يقدمها ثلة من الأساتذة تحت إشراف الإطار البيداغوجي كل في مجاله، ويسهل على تأمينها أيضا ثلة من التقنيين من المركز الوطني لتكنولوجيات التربية. وقع التعريف بهذه المنصة لدى المؤسسات التربوية لتحسيس التلاميذ بضرورة الولوج إليها، وانطلقت في تأمين هذه الدروس المباشرة لأبنائنا التلاميذ. تهدف هذه المنصة إلى تأهيل التلاميذ لمختلف الامتحانات الوطنية. جملة من المواد حسب الشعب بالنسبة إلى البكالوريا، سواء في الفلسفة أو في الشعب الأدبية أو الشعب، كل المواد التي يجتازها التلاميذ في امتحان البكالوريا هي معنية بالمتابعة حسب الرزنامة التي يقع تنزيلها عبر المنصة.
7: أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم بأن أسعار ضاحي العيد مشطة، وأضاف الرياحي أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة غياب العقلانية وعدم توفر معلومات حول حجم القطيع وعدد الإناث والذكور في صفوف الأغنام والعدد المحدد للأضاحي، مضيفا أن المربين يواجهون تحديات كبرى نتيجة تضاعف في أسعار الأعلاف.
11: فيما يخص علوش العيد شفنا في الأسواق، وبالتالي الأسعار مشتة جدا نظرا لتدهور القدرة الشرائية المستهلك، ولذلك ندعو إلى عقلنة الأسعار. الأسواق فيها شتت رغم اللي ما تماش رؤية واضحة على القطيع متاعنا، العدد متاعه، كيفية تواجد المناطق، هذه كل معناش. وبالتالي نحن ندعو إلى إيجاد هيئة رقابة على القطيع هذا، بمعنى كون المعلومة توصل لدى كيف هيكلة السعر، بمعنى تحديد كلفة الحقيقية للحوم الحمراء حية، وهنا باش على الأقل لها تأثير مباشر على الأسعار في الوحدة.
7: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يضيف:
12: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الإنتاج في الصابة هذه إن شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الإنتاج من أدوية، من تلرباط، من ميكنة، من معدات. الحاجة الثانية اللي طالبنا به سلم تعيير الحبوب، ماذا بينا نتجاوزوها، خاطر جودة الحبوب فاش نحقوها احنا لما نقوموا بحزمة فنية كاملة تبدأ منذ الزراعة باستعمال مدخلات دي بي لمونيت الوسط الموسم. سنة نقص دي بي عند الحراسة، دونك زرعنا غير ذاتي في وسط العام، لامونيتر يغيب ويحضر في أماكن دون تقريب أماكن ما فاتتش 20%، يعني سيؤثر على جودة الحبوب. هذاك علاش احنا قلنا سلم التعيير ما نعتمدوش سنة في نوع الفلاح متضرر.
7: في بقية أنباءنا، أعلنت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون، أعلنت عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية. وأوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل غرة جافي 25 و2000 دون بطاقة رمادية. أما درجات المصور بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وأضافت أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قصة التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. أكد الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن قرار الصين تمتيع عدد من الدول الإفريقية بإعفاء جمركي كامل على صادراتها على جميع السلع الواردة من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة أمام الصادرات التونسية. وأضاف بن حسين أن هذا القرار يعد فرصة وخطوة اقتصادية واستراتيجية مهمة لتونس، خاصة أمام بعد المسافة المكلفة وفي ظل غياب شبكات للتسويق والتوزيع.
13: جمهورية الصينية على الصادرات التونسية على الورق نعتبروه فرصة باهية انتصار اقتصادي، أما شو صادراتنا وشو قاعدين احنا نصدروا باش نعرفوا هل احنا باش نكونوا السوق هذه ولا نقدروا نصدروا موارد خام أو منتجات عارف القيمة المضافة على كميات صغيرة، قداش باش ناخذوا من بايت على السوق الصيني؟ راه نحكيو على سوق فيه مليار وحنا سوق تاعنا 10 ملايين، معنا شبكة توزيع، معنا شبكة تسويق، هل انه هذا كله نجموا نستفادوا منه ولا لا؟ الفرصة هذه لازم تقعد نغزروها كربحنا في الديوانة، على خاطر السوق الصيني كبير نحن ضعاف التسويق، مثلا زيت الزيتون والتمور شنو الجو نستغلوا الفرصه خرجوا مثلا معلبين بالتعليب على الاقل يوليو حتى السيميفيني محاوله جزئيا، خلينا نخرجوها خام حتى دومين تاع الميكانيك والكورون، نقراو حسابنا في اللوجيستيك على خاطر البعد المسافه هذايا سوى فلوس ثم كلفه. ثم زاد الجانب السياسي، اوروبا كيف قاعده تقرب برشا للصين، قول لك بفضلك الصين احنا بدل المعاملات مع ارقامنا بيزان تجاري مع الصين خاسرين معاه، على عكس الاسواق الاوروبيه اللي رابحين معاه. العفاء هذايا مش نجمو نرفحو به تقليص العجز التجاري، رمزي حركة رمزية علاقتنا مع الصين، نعتبروه خطة استراتيجية على الأقل مدة عامين باش نجمو نحضرو بيعوا الحاجات اللي قاعدة ما نجمناش نصدروها لأوروبا ولا كذا خاطر عندهم معايير أوروبية اللي ما قبلتش معانا، نحاولوا نخرج أكثر ما يمكن للصين باش نجمو نربحو أكثر ما يمكن، ماهوش هدية اقتصادية.
7: في الملف الإيراني قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة وأن طهران تلقت الرد الأمريكي وستعلن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. وأضافت الخارجية الإيرانية أن تعهدات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب ستشمل إسرائيل أيضا. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان قائد مقر خاتم الأنبياء طهران أكدت أن قواتها تشرف على أمن مضيق هرمز وأن العبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق معها. وحذرت طهران من أن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق. وصلنا إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. قريبا شروع في تركيز حوالي 35 ألف كرسي بالملعب الأولمبي بسوسة، ووزارة الشباب والرياضة تتعهد بالإسهام في أشغال إعادة تهيئة القاعة الأولمبية. منصة جسور تنطلق اليوم في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
15: في إذاعة المنستير ديما سبور.
14: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متابعة للقاء الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي، الترجي الجرزيسي والنجم الساحلي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية الاثنين انطلاقا من الرابعة عصراً.

تحية رياضية في ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة 28 من رابطة المحترف الأولى في البرنامج. شبيبة العمران تستقبل الترجي التونسي بإدارة الحكم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات. الاتحاد المنستيري يواجه النجم المتلوي بإدارة الحكم صادق السالمي وحكم الفار أمين الفقير. النادي البنزرتي يواجه مستقبل رياضي بالمرسى بإدارة الحكم وائل عجنقي وحكم الفار خالد قويدر. وترجي الرجيس النجم الساحلي الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار أيمن النصري. وكان النادي الافريقي حقق انتصار مهم من ملعب التونسي بهدفين مقابل صفر. النادي الصفاقسي فاز من الاولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر. والشباب القلوانيه رجعت بانتصار من مستقبل لاجابس هدفين مقابل صفر. ومستقبل سليمان دوره رجع بانتصار امام اتحاد بنجردان بهدف مقابل صفر. يعطينا الترتيب الآني: النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، الترجي في المركز الثاني 57 نقطة منقوص مباراة، النادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المنستيري 42 نقطة منقوص مباراة، النجم الساحلي 38 نقطة منقوص مباراة، النجم التلوي 36 نقطة منقوص مباراة، شبيبة العمران 35 نقطة منقوص مباراة، اتحاد بنجردان في المركز التاسع 34 نقطة، النادي البنزرتي في المركز العاشر 33 نقطة منقوص مباراة، المركز 11 الترجي الرجيس 32 نقطة منقوص مباراة. ومستقبل رياضي بالمرسى في المركز 12 31 نقطة منقوص مباراة. في المقابل المركز 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، المركز 14 الشبيبة القيرونية 27 نقطة، المركز 15 مستقبل سليمان 24 نقطة، والمركز الأخير لمستقبل رياضي بجابس ب 17 نقطة. نذكر مستقبل رياضي بجابس كان زلب صفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للجولة القادمة الأنظار باش تتجه لديربي العاصمة بين الترجي والنادي الافريقي باش يقام بمفرده يوم الاحد القادم. في المقابل باش تلعب بقية الجولة على دفعتين: دفعة اولى يوم الجمعة 8 ماي الملعب التونسي اتحاد بنجردان، مستقبل سليمان يواجه المستقبل الرياضي بجابس، الاولمبي البيجي يستقبل شبيبة عمران، شبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المنستيري، يوم السبت مستقبل مرسى نادي الصفاقسي، النجم الساحلي يواجه النادي البنزرتي، واخر مباراة باش تكون بالنسبة يوم السبت ترجي الرجيس نجم المتلوي. في كرة السلة بعد نهاية الأدوار التمهيدية تعرفنا على التصنيف الأدوار الإقصائية بالنسبة للتصنيف. الفرق المترشحة في المركز الأول بيترو أتلتيكو الأنغولي، في المركز الثاني الأهلي المصري، في المركز الثالث الفريق الرواندي، في المركز الرابع النادي الأفريقي، في المركز الخامس الأهلي بنغازي الليبي، في المركز السادس الفتح الرباطي المغربي، في المركز السابع الفريق السنغالي، وفي المركز الثامن الفريق دار سيتي التنزاني. وفق المواجهات الدور الربع النهائي نعطيكم البرنامج: فريق النادي الأفريقي باش يواجه فريق الأهلي بنغازي الليبي، فريق بيترو أتلتيكو باش يواجه دار سيتي التنزاني، الفريق النيجيري باش يواجه الفتح الرباطي المغربي، والأهلي المصري الفريق السنغالي. نعرفوا في قوانين لعبة البال صاحب المركز الأول ضد صاحب المركز الثامن، صاحب المركز الثاني ضد صاحب المركز السابع، صاحب المركز الثالث ضد صاحب المركز السادس، وصاحب المركز الرابع ضد صاحب المركز الخامس. النادي الافريقي في صورة ترشحه للدور النصف النهائي باش يواجه المترشح من مباراة الاهلي المصري وفريق السنغالي. ونختم بالكرة في العالم. البارح توج الفريق انتر ميلانو الايطالي باللقب رقم 21 في تاريخه بلقب الدوري الايطالي، وبعد فوز امام بارما بهدفين مقابل صفر. مقابل في البطولة الإسبانية ريال مدريد يفوز أمام إسبانيول بهدفين مقابل صفر ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الليغا. نقطة نهاية سبورت أنفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. الأزهار كتاب وضعه الله تعالى ليعلم الإنسان. ألا ترى أن الإنسان يطأها تحت قدميه وهي لا تزال ترمقه بابتسامة وربما عطرت قدميه؟ قال ابن سينا في شخص أهدى له وردة غير مفتحة: سبقت إليك من الحدائق وردة فأتتك قبل أوانها تفضيلة، طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت فمها إليك كطالب تقبيلا. يا صاحبي، إن ترى زهرة ورد فوقها للطل قطرة، فتأملها كلغز غامض تجهل سره، ولتكن عينك كفا وليكن لمسك نظرة. ليست الحمراء جمرة، لا ولا البيضاء درة، رب روح مثل روحي عافت الدنيا المضرة. فارتقت في الجو تبغي منزلا فوق المجرة.

جرة علها تحيا قليلا في الفضاء الحر حرة. ظرفتها مقلة الظلماء عند الفجر قطره.

0: كلمات لا تموت.
1: الرجل الفاضل يشبه الشجرة الوارفة الأغصان، إذ تتعرض لأشعة الشمس لنشر الطراوة تحت أغصانها. إن ذوي القدرات الصغيرة يريدون الاحتفاظ بكل شيء، أما العقلاء من الرجال فلا يرون سوى الهدف الرئيسي. الرجل الذكي يخرج كل يوم لاصطياد السعادة. الذوق سمة الرجل المهذب، والخيال سمة الرجل المنتج، واتزان العاطفة سمة الرجل الناضج. يتميز الرجل الرفيع بأنه عاطفي بلا قلق، عاقل بلا ارتباك، شجاع بلا دجل. قيل لأحدهم: أي الرجال أفضل؟ قال: الذي إذا حاورته وجدته عليما، وإذا خبرته وجدته حكيما، وإذا غضب كان حليما، وإذا ظفر كان كريما، وإذا وعد وفى وإن كان الوعد عظيما، وإذا اشتكي إليه وجد رحيماً.

من دفتر قديم. ولقد أقول لصاحب فارقته لما أفاض دموعنا الإشفاق: إن لم يحل حدث المنية بيننا فسنلتقي وسيحفظ الميثاق. فالدهر يجمع شمل كل مفرق ولكل مؤتلفين منه فراق. من رقيق الكلام في الوداع. نحن ما التقينا كي نتبادل كلمات الوداع، فابتعدي حيثما شئت فإنك لن تتجاوزي حدود ضلوعي. أيها الماضي الذي أودعته حفرة قد خيم الموت بها، أيها الشعر الذي كفنته مقسما لا قلت شعرا بعدها، أيها القلب الذي مزقته صارخا عهدك يا قلب انتهى، آه لو قام رسول ضارع أو شفيع منكم يمضي لها، آه من يخبرها عن طائر نسي الأوكار إلا وكرها.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت: وفي غرناطة ميلادي. غرناطة. وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي. وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي. ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشادي. ودمشق أين تكون؟ قلت: ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، في طيب جنات العريف ومائها، في الفل، في الريحان، في الكبادي. سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد. يتألق القرط الطويل بجيدها مثل الشموع بليلة الميلاد. ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. قالت: هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي. عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. الإمضاء نزار قباني.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تعمل أبل على تحديث قدرات الفيزيوال انتليجنس لتقدم وظائف عملية إضافية كما مسح ملصقات القيمة الغذائية على المنتجات لتسجيل البيانات الغذائية داخل تطبيق الصحة، وكذلك إضافة بيانات الاتصال مباشرة إلى تطبيق جهات الاتصال عبر مسح بطاقة الأعمال أو المعلومات المطبوعة، وإنشاء نسخ رقمية من تذاكر الفعاليات أو البطاقات داخل تطبيق المحفظة بعد مسحها. ومن المقرر أن تستمر الخيارات الحالية في ميزة الذكاء البصري Visual Intelligence دون تغيير، إذ تتعرف الكائنات مثل النباتات والحيوانات وتضيف الأحداث إلى التقويم، فضلا عن إرسال المعلومات البصرية إلى خدمات كما ChatGPT ومحرك بحث الصور من جوجل. ومن المنتظر أن تكشف أبل رسمياً على iOS 27 خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026 اللي ينطلق في 8 جويلية المقبل. وتخطط أبل لإدماج مزاياها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأبل انتليجنس ومساعدها الشخصي سيري بنحو أوسع داخل نظام iOS 27، وتعتزم الشركة إدخال وضع مخصص لسيري داخل تطبيق الكاميرا. ومن المنتظر وفقاً للتقارير الحديثة أن تقدم الشركة في تطبيق الكاميرا وضع سيري إضافة إلى أوضاع التصوير التقليدية كما الصورة والفيديو والبورتري والبانوراما. وعند تفعيل الوضع هذية يظهر شعار الأبل انتليجنس على زر الالتقاط في إشارة إلى جاهزية مزايا الذكاء الاصطناعي للاستخدام مباشرة في أثناء استخدام الكاميرا. ويستند وضع سيري الجديد في الكاميرا إلى ميزة الذكاء البصري الفيجوال انتليجنس المتوفرة في بعض إصدارات آيفون، إذ ستتيح أبل الوصول إليها بنحو أسهل مقارنة بالوضع الحالي اللي يتطلب الضغط المطول على زر التحكم في الكاميرا، وهي طريقة قد لا يعرفها برشا مستخدمين. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة الشروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة حوالي 35 ألف كرسي تم اقتناؤها حسب مواصفات مكتب الدراسات وشروط الشهادة المسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية. كما تم تكليف البلدية بتركيز الأعمدة الحاملة للمدارج وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم. طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار أضاحي العيد مشطة وتفتقر إلى العقلانية، مشددا على أن الأسعار الحالية في السوق تتراوح بين 800 دينار ومليون ونصف وأكثر، وأكد أن الرحبة تعاني من واقع مغاير حيث يتحكم فيها وسطاء بأسعار مختلفة ومستقلة تماما عن هيكل التكلفة الحقيقية. في العالم، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف، محذرا من أن أي قوة أجنبية وخصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم. ختاما، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة يحمر الشقيف جنوبي البلاد. وقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات صريفة وقلاوية وبرج قلاوية وزورة الشرقية وتولين وشحور وبرجعيت جنوبي لبنان. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
3: القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: المجلة الاقتصادية، المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
5: والأستاذ حاتم فتح الله.
6: أيمن الشابي في إخراج حلقة اليوم اللي بشكون فيها مواضيع متراكمة متدافعة، تدافع الأخبار الاقتصادية العالمية، وكالعادة نحاول أنه بفهمنا لما يحدث في الاقتصاد الدولي نمضي وإياكم إلى طرح الأسئلة على كيفية وضرورة استجابة الاقتصاد التونسي والعامل التونسي وكذلك الدولة التونسية في هذا النظام. سنتحدث عن صدمة البترول التي متوقع أن تتواصل حتى لو أفرجت الأمور الاقتصادية والنفطية في مضيق هرمز، فإن النتائج تتواصل حسب معظم الخبراء على الأقل لمدة 6 أشهر قادمة أو لأكثر. سنتحدث كذلك عن قرار كان زلزاليا في الأسبوع الفارط، قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الخروج من منظمة أوبك ومن شقيقتها أوبك بلس، ما هي نتائج مثل هذا القرار؟ كذلك دولة الصين الشعبية التي تعلن قرارا يبدو يدخل في الحرب الاقتصادية العالمية أو في التقارب الإنساني العالمي. الصين تقرر أنها ستقوم بإلغاء كل المعاليم الديوانية على كل البضائع الأفريقية من كامل الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة لمدة سنتين.

0: 13 دقيقة بعد الساعة الواحدة على مواجدات المنستير. مرحبا بالجميع معنا إلى عدد جديد من مجلتنا الاقتصادية. مجلتنا الاقتصادية أخبارها باش تكون مطبوعة بلون النفط وبأرقام التجارة، وإن شاء الله تحدث عن بعض نسب النمو. كالعادة يكون معنا الأستاذ حاتم فتح الله شريكي في تقديم البرنامج، وكذلك الأستاذ الجامعي والخبير في المحاسبة أستاذ حاتم. اليوم في زيارة لمرة أخرى لأحد المدن التي يحب وأحب وتحبون إلى مدينة قفصة. مرحبا بك أستاذ حاتم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: باش نتحدثوا كعادتنا على المسائل بطريقة نحاول نغطي بها معظم أخبارنا الاقتصادية، لكن الخبر الأسبوع الفارط وبدايات هذا الأسبوع يعني بين برنامج حلقتنا الفارطة وحلقة اليوم هو القرار المفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة من قرارها بمغادرة منظمة الأوبك. وبطبيعة الحال هذا القرار ينطوي عنه إن عدم أنها تتبع منظمة الأوبك بلس اللي تضم دول أخرى. ما هو تعليقك أستاذ حاتم اليوم بعقل بارد وبتفكير عميق عن أسباب هذا القرار ونتائجه ومتى ستظهر؟
1: أقنى ساعة نحكي للسادة المستمعين على ما هي أوبيك وما هي أوبيك بلس مش نحطوا الأمور في الإطار. أوبيك هي منظمة معناها غير حكومية عملتها دول، هي منظمة رسمية عملتها دول لعل أهمهم السعودية والعراق وإيران والإمارات لتنظيم إنتاج وتزويد العالم معناها بالنفط. كيمو سنديكا كيمو عملتها الدول هذه للحفاظ على الأسعار للاتفاق على حجم الإنتاج لتنظيم تزويد الإنتاج في العالم وهذوما يمثلوا ثقل لأنهم يمثلوا تقريبا بين 30 و 35% من إنتاج النفط وتصديره في العالم وكان عندهم ثقل، ولعل من أهم الأحداث اللي مثلت ثقل لأوبيك هي أحداث 73 وعندما هدد العرب بعدم تزويد الولايات المتحدة بالنفط وعملوا ضغط كبير في ظل الحرب اللي كانت ناشبة ما بين الكيان وما بين مصر. من بعد في سنوات 2000 عندما تدهورت أسعار النفط في العالم تم توسيع في الأوبك وأصبحت أوبك بلس، زادوها دول منتجة ومصدرة كبرى ولعل أهمها روسيا وفنزويلا والبحرين. الدول هذوما ولوا يمثلوا 46% من إنتاج النفط ومن تصديره في العالم. وقت اللي تدهورت أسعار النفط برشا دول تضررت، منهم السعودية ومنهم عديد الدول. دونك توسيع رقعة التضامن ما بين الدول المنتجة والمصدرة يؤدي إلى أنه التنظيم نتاع الأسعار وتنظيم كميات الإنتاج يؤدي إلى ربحية لهذه الدول إلى توازن في أسعار النفط ويولي ثم في قل نجم يتفاوضوا معها المؤسسات ويتفاوضوا معها الدول. إلى حدود هذا كانت الإمارات تمثل 9% من إنتاج أوبك بلس و 13% من إنتاج أوبك. الإمارات والأوبك هذه والأوبك بلس شنو الليفين تاعها الحقيقي هو أنه حدد كميات المنتج وكميات المصدر لكل دولة في إطار العلاقة هذه وفي إطار التوافقات. إيران الكوتا نتاعها الإمارات الكوتا نتاعها ما بين 2.3 مليون برميل إلى 2.6 مليون من 3.2 إلى 3.6 مليون برميل إنتاج في اليوم. ما يسمهاش كوت في الإنتاج والتصدير للحفاظ على الكوتا نتاعها هذيك والتوازنات والتوازنات في الانتاج والتصدير.
0: يعني خليني نحاول نشوف روحي فهمتك ولا ما فهمتش استاذ حاتم فتح الله. باش الدول المنجه للبترول تضمن اللي بترولها ما تبيعوش برخيص، عملوا كما يقولوا نقابه اصحاب ابار النفط، ولاو يقروا حسب السعر الموجود، اذا السعر مش عاجبهم يقلوا في الانتاج باش يرتفع السعر، وكيف يقرروا قداش باش ينجوا من برميل في المنظمه بكلها، كل واحد من الدول العضوة عنده نسبته. هكا الحديث
1: بالضبط هذا هو.
0: فهمتك. الامارات عندها 13% ما يتفاهموا فيه،
1: 13% من اوبك بلس، معناها انتاجها 13% من انتاج اوبك بلس اللي هو يمثل 13% من اوبك.
0: نعم.
1: اللي هو يمثل 9% من اوبك بلس، واللي هو يقدر ب 2.3 الى 3.2 الى 3.6 مليون برميل انتاج وتصدير في اليوم الواحد.
0: لكن للإشارة مش ديما كانوا ينفذوا قراراتهم في أوبك، ساعة واحد منهم ما يسمعش الكلام، خاصة في العلاقة ما بين أوبك بلس وأوبك، بمعنى
1: نظرا لأنه أوبك هي منظمة رسمية جنرال مو يلتزموا، أوبك بلس هو توسيع لأوبك، ما عندهمش علاقة رسمية تعاقدية حقيقية، هي معناها كما تضامن ضمني يحدد ولا يسمح بالمصلحة الربحية لجميع الدول المنضوية تحت هذا التضامن.
0: يعني
1: حتى كان يخرجوا على الكميات المقدرة ولا المتفق عليها ما ينجموش يعاقبوا بعضهم بالتزامات تعاقدية. أما هانو يولي الأمر سياسي ويخضع للتحكيم السياسي ويكون معناه دبلوماسي بالأساس، وحتى كيف يتعاركوا يرجعوا يتصاحبوا نظرا لأنه عندهم مصلحة مشتركة في الآخر. الشيء اللي صار هو يا صديقي هما زوز أحداث، معناه زوز معلومات تقنية وثلاثة معلومات سياسية. المعلومتين التقنيتين أن الإمارات في 3 سنوات ولا في 5 سنوات الفارطة معناها عملت استثمارات قوت بهم قدرتها الإنتاجية إلى 5 مليون برميل في اليوم، وبالتالي أصبحت تقول اللي هي متضررة بالالتزامات اللي عملتها في أوبك وأوبك بلس، خاصة وأنه هي قدرتها الإنتاجية والتسويقية اليوم توصل إلى 5 مليون برميل مليون برميل نفط في اليوم، وهي ما مسموح لها إلا أن يتصدر كان 3.2 ولا 3.6، دونك عندها برشا وهم قاعدين يتشكوا من هذه الوضعية. الوضعية الثانية التقنية واللي هي ظهرت اليوم أنه الإمارات عندها أنبوب متاع نقل بترول يخليها تخرج 1.5 مليون ما يتعداش على برميل نفط في اليوم، ما يتعداش على مضيق هرمز. بالتالي هي ترى في روحها الإمكانية التقنية أنه يلزم يكون عندها أكثر انسيابية لتزويد العالم بالنفط. صحيح هي ما عندهاش أسطول الظل كما إيران وكما روسيا وكما الدول اللي قاعدة تخدم في الكونترا بالنفط والشركات اللي تخدم بالكونترا، لكن هي عندها
0: ولا تحفظ على الكونترا، دي كلمة غربية أستاذ حاتم.
1: متفقين.
0: الكونترا إيش معناه؟ معناه خطر مش عاملين سيرانس عند لويد ومش حاطين جي بي اس.
1: على خاطر هما معناها
0: ما يبيعوا في نفطهم
1: أما يبيعوا في نفطهم.
0: نعم فقط ملاحظة للطرفة. واصل سيدي واصل.
1: أي. وبالتالي الإمارات تقول لك أنا الانسيابية الإنتاج بتاعي ما نحبكمش تعطلوا هالي، وأنا نحب نخرج من اتفاقية أوبك هذه. القرار هذا عنده ثلاثة كما قلت لك ثلاثة أسباب، زادة نقول أنا سياسية مش كان تقنية. صحيح تقنية قدرتها على الإنتاج وقدرتها على التزويد أسهل من دول أخرى، مثلا أسهل من قطر ولا أسهل من العراق ولا أسهل من البحرين، ولكن معناها هي بيدها عندها أولا ما عندها علاقات وتحالفات اليوم متعارضة أساسا مع العلاقات اللي موجودة في أوبك وأوبك بلس، ولعلي أجزم بأن علاقتها المتطورة بالولايات المتحدة وعلاقتها المتطورة بإسرائيل تخلي يكون عندها تطلعات سياسية في العالم اللي هي تحب تتموقع سياسيا وتحب تفرض وجودها كممول لعديد بؤر الاضطرابات. كلنا نعرف علاقتها بأثيوبيا وعلاقتها بالصومال، كلنا نعرف تصاماتها في السودان، كلنا نعرف علاقتها حتى بما يدور في غزة وبما دار في الصراع العربي الإسرائيلي وباتفاقية إبراهام وكذا. وكأنني أشتم معناها رائحة تخالص بين الإمارات وإدارة ترامب مع رأسا ومكتب الكابينين تاع نتنياهو، وكأنه
0: هي القراءات هذه موجودة أستاذ حاتم فتح الله، فما يشكون يضيف عليها حتى خط الهند وممر الهند الإمارات إسرائيل ممر ثاني. لكن خليني نمشي معك لقراءة أخرى اقتصادية. اليوم بعد ما اكتشفت الإمارات وغيرها من الدول المحاصرة اللي فماش تضامن حقيقي عربي أو حتى خليجي، وما فماش ردة فعل كما توقعتها من الآخرين، هذا مع المحلة الاقتصادية السياسية عفوا.
1: معلومة سياسية الثانية، أنا ماني قلت لك ثلاثة. الثانية هو الإشكال الكبير، ما نعرفش كان قصيت عليك سمحني، أما هو الإشكال الكبير اليوم ما بين السعودية اللي هي تمثل دور الريادة في أوبك وأوبك بلس وما بين الإدارة الإماراتية. وهنا وإشكال آخر ما بين السعودية ما بين الإمارات وما بين إيران اللي هي تقطف في الإمارات أساسا معنا في إطار الرد على القصف الأمريكي والقواعد الأمريكانية. والعلاقة متوترة جدا حتى من استيلاء إيران سابقا على جزر تعتبرهم الإمارات تابعينها. ونزيدوا عليه الكلام اللي كنت تقول اللي فضلت وقلت وانت الإشكال متاع التضامن العربي اللي هو اليوم العرب ولا معاش عندهم موقف موحد، وأنه حتى ما كانوا يتوحدوا به على أموا معناها مجلس التعاون الخليجي وإلا الوضعية الربحية اللي كانوا متضامنين فيها في إطار علاقتهم بأسعار النفط وبكميات الإنتاج والتصدير. اليوم حتى المعادلة هذه ضربت، والإمارات تقول لك أنا اليوم عندي إمكانية ربح وأنا البترول متاعي خفيف وما هوش ملوث كما بترول السعودية، وأنه سعر المعادلة متاعي أنه ما يتكلفش كما يتكلف السعودية، دونك زيادة طفيفة في إنتاج وتصدير النفط من الإمارات يربح أكثر من زيادة كبيرة في إنتاج وتصدير النفط من السعودية. تقول لك احنا ما عندناش نفس الخصائص، لا التقنية ولا المحاسبية متاع كلفة سعر النفط، ولا عندنا نفس التحالفات اليوم، ولا عدنا ننظر للموضوع سياسيا بنفس الطريقة. وكأن الإمارات تنسلخ حتى من المقدسات التي جمعت العرب واللي هما بما فيهم وحدة الصف العربي والقضية الفلسطينية، وصلنا حتى نناقشوا حتى في الهوية العقائدية.
0: لا توا بعد نشي معك النقطة هذه، أما خليني نلخص ما كنت تقول فيه سيادتك سي حاتم فتح الله، وكذلك نحاول نحط نقاط أخرى بزاوية أكثر انفتاحا. حدثنا أنت على الخلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات اللي تصاعد على الأقل بشكل إعلامي وغيره في السنوات الأخيرة في الأشهر الأخيرة بكثافة، لكن الخلاف هذا مش كان مع السعودية فقط، هو خلاف مع الجزائر، الرئيس الجزائري بعد ما كان إعلام الجزائري يتحدث بمصادر قريبة من السلطة على مشاكل مع الإمارات، الرئيس الجزائري أصبح يشير بشكل واضح إلى دولة خليجية واضحة اللي هي الإمارات تتدخل وهو لا يفهم في شؤون الجزائر، وتحدث على خطوط حمراء، هناك حديث على تدخل الإمارات العربية في السودان وغيرها من المواقع الأخرى اللي فيها مشاكل في العالم العربي. من ناحية أخرى تحدثت على المقدمة دسات سيادتك أستاذ حاتم فتح الله، نشيروا لمستمعين خاصة منهم الشباب اللي نجم يكون والدهم سنه أكبر من بعض الدول اللي نتحدث عليها احنا، لانه هذه ظواهر جيوسياسيه حديثه هي، حتى بعد سايكس بيكو بكثير. لكن الدول هذه كقطر كما الامارات، قطر كانت عاشت سابقا استاذ حاتم فزع بعد القرار الاماراتي السعودي المصري الى اخر ذلك بمحاصرتها، وكان فما لولا الحضور الايراني التركي وكذلك لانه ما كانش دعم امريكي وقت ترامب كان مع الدول المحاصره، قطر خافت حتى على كيانها. الامارات كذلك كدوله نسبه سكانها الاصليين قليله جدا، فهي في مخاطر جيوستراتيجيه كبرى. هذا الباب السياسي خلينا حاولت نغطيه هنا بشكل واسع.
1: نحب نزيد نعقب عليك في حاجه برك يا شمس مهمه اللي هي في الجانب السياسي كيف كيف، وانت جبت الموقف الجزائري اليوم برشا أصوات تتعالى على بصمات الإمارات فيما يحدث في مالي
0: متفقين، وفما أصوات أخرى تقول تقول الجزائر، وأصوات أخرى تقول فرنسا. لكن خلينا نمشي صلب حواري أنا وياك أستاذ حاتم فتح الله. والوضع في مالي بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات اللي يتقنوا اللغة الفرنسية، عليكم بالبحث على يوتيوب وإنترنت على القناة الرسمية المالية، تتلقاوها تتكلم باللغة الفرنسية وتكتشفوا كل ما يبث في الغرب ما عندوش علاقة بالواقع على الأرض. نرجع الموضوع يا أستاذ حاتم، لأنه واجبنا كعلامة عمومي زادة إنارة مستمعنا الكريم بالمعلومة ليبحث بعقله وقدرته الكبيرة على الفهم كتونسي. أنا نحب نمشي معك النقطة أهم اللي قليل من يتحدث عنها. دولة الإمارات عندها سنوات طويلة منذ قيادة الراحل الشيخ زايد رحمه الله كانت تتحدث على أنها لن يكون النفط هو مستقبلها الاقتصادي فقط، ودخلت في سياسة حولت فيها مدنها إلى عاصمة لكل شركات العالم، ودخلت في التكنولوجيات الحديثة، وكانوا يتحثوا على أن النفط سينضب قريبا ولن يكون باب اقتصادنا هو هذا، في حين باقي الدول اللي في أوبيك منها العربية، لأنه معظم دول أوبيك عربية أو مسلمة، تتعامل على النفط وكأنه سيبقى 50 سنة مصدر دخلها الأساسي في ميزانيتها أستاذ حاتم. فهذا ما يخليناش نقول لعل الإمارات محقة كي تقول لك اليوم بعد هذه الحروب وبعد توجه إلى الكهربائية لعل عمر النفط لن يطول أكثر من 20-25 سنة، فالأبيع ما أملك الآن وأنتقل إلى تكنولوجيات حديثة. ألا يمكن أن نتصور أن العقل الإماراتي أو من يفكر من موظفين لدى العقل الإماراتي أن ينصحه بهذا؟
1: هو صحيح، أنا اطلعت على كتاب الشيخ زايد رؤيتي، طلعت عليه باهتمام وقريت بعض النقد عليه وقت اللي يقولوا لي هي رؤية محمد الفايد ما هيش رؤية الشيخ زايد.
0: محمد الفايد رجل الأعمال الشهير اللي بنى جزء من البنية التحتية الأساسية في دولة الإمارات في بداياتها، وساهم في جلب الأموال في ذلك الوقت من أصدقائه في الغرب، واللي كان مالك لأشهر الفنادق في إنجلترا، وكذلك كان مالك لأشهر محلات الجراند مول اللي يرى فيها التوانسة كيمشيوا الأثار الفرعونية في لندن. يقولوا ما هذا، لأنه مصري هو من فعل ذلك، الذي لم يمنح الجنسية الإنجليزية رغم عراقته في المال الإنجليزي، رغم خصوماته مع العائلة المالكة، والذي قتل أو مات ابنه بجانب ديانا في نفق في باريس. واصل أستاذ حاتم فتح
1: الله. الفكرة هي أساسا أنه محمد الفايد مشى للقائمين على الحكم في الإمارات في أواخر السبعينات، وأذاع سرا فلهم أنه هونغ كونغ بيشترجع في التسعينات إلى السيطرة الصينية والحكم الصيني، وقال لهم أن العالم الغربي لن يكون له ثقة لا متناهية في الصين، وبالتالي أن أهمية هونغ كونغ كمنصة مالية وكمنصة تجارية وكمنصة لوجستية في العالم سوف تتناقص. وقال لهم وأنه لابد للغرب من أن يجد بديلا إلى هونغ كونغ، حتى لو أنه ما يعوضهاش لكن يلقى بلان بي، معنى يلقى حل ثاني. وكانت هذه الفكرة أساسا هي الفكرة للتنمية اللي كنت تحكي عليها أنت متاع دبي، وهي اللي جابت البرج الكبير متاع جبل علي، هي اللي جابت الاستثمار في معناها في المال، وهي اللي جابت شوف هي الفكرة ذكية جدا. أنه اليوم أنه نفط أو جنة ضريبية في المكان هذاك مع ضمانات سيادية، الجنة الضريبية تستجلب المستثمرين، المستثمرين يوليوا يلوجوا على منصة للشراء سنترال دشاء يحطوا فيها الأرباح اللي هي ما تدفعش الأداء. وقت اللي تتحقق الأرباح التي لا تدفع الأداء تولي الأرباح لابد من إعادة استثمارها، دونك يلزم سوق مالي، تولي سوق مالي وسوق ذهب. وبعض المستثمرين هذوما يوليوا مطالبين أنهم كل فترة يمشيوا يطلوا على مؤسساتهم ويراتبوها ويتابعوا الأعمال فيها، دونك ولا ثم سياحة، ولا ثم بعد استثمار في العطار بعد معناها خرجت شركة الإمارات الأولانية وبعدها خرجت شركة الاتحاد. بعد ولات الإمارات البزنس موديل متاعها أساسا ما يكونش نفط، بل مضاربة مالية كبيرة، بل مضاربة تجارية كبيرة. دبي راهي ستون جراند سنترال داشا، هي منصة شراء للعالم أجمع، تشتري من الدول التي لا تبيع بالغالي وتبيع بالغالي إلى الدول اللي أسوانها مرتفعة، الربح الكل يقعد في الإمارات ولا يدفع ضريبة، ويعاد استثماره في الأسواق المالية، ويعاد استثماره في العطار وفي السياحة وفي كذا. دونك عملت كل مقومات البلاك تورنوت، منصة معناها فيها كل التعاملات وتستهوي كل المستثمرين من كل الجنسيات. بالطبيعة المنصة هذه تتطلب عمالة، هذاك علاش العمالة رهيبة في الإمارات من كل الجنسيات، وفيها كيما الأورغانيغرام، فيها كيما معناها ثم جنسيات عندها المسؤولية كيما الأمريكان والأوروبيين واليابانيين. بعد ثم المسؤولين اللي هما تقنيين حقيقيين كيما التوانسة والسوريين واللبنانيين، وبعد فيهم معناها الاخرين معناها ليزيكزيكيتون اللي هما الجنسيات الاخرى من يمنيين وسودانيين وهنود وبنغال، مع احترامي لجماعه هذوما الكل. دونك معناها تخلق فيها موديل اقتصادي، منظومه اقتصاديه تنجم تستغني على النفط. وبعد وقت اللي صارت الثوره التقنيه الجديده هذه نتاع الحواسيب ونتاع الكلاود ونتاع الداتا سنتر نتاع التخزين المعلومات اللي حكينا عليه في الحصص الفارطة، مع الطفرة المالية اللي تسمح بالاستثمار وإعادة الاستثمار في الذكاء

0: هذا الكل وهي اللي باش يدر عليها ارباح خرافيه وباش يزاد الثقل نتاعها السياسي والتقني واللوجستي العالمي.
1: خليني نمشي معك بالنقطة بالنقطة. أنت حدثنا على هونغ كونغ. هونغ كونغ هي كانت تقوم بما يقوم به جبل علي ودبي وأبو ظبي مجتمعين. كانت تحت السيطرة الإنجليزية من بقايا نتائج الحرب العالمية، وكانت فيها مفاوضات وإنها ستعود إلى وطنها الأم اللي هي الصين. وللإشارة أستاذ حاتم فتح الله لهونغ كونغ هي تشبهت الآن إلى تايوان، نفس المشكلة تقريبا، لكن التمسك في تايوان مازال حاد. وفي زمن ما كانت الناس تقول لن تعود هونغ كونغ أبدا للصين، وفما ناس كانت متأكدة منها محمد الفايد وغيرهم اللي كانوا عارفين بكواليس السياسة العالمية، لأنه نزل محمد الفايد اللي حدث السادة المستمعين عليه منذ قليل هو النزل اللي ينزلوا فيه الأمراء والملوك وقت اللي يزوروا لندن، لأنه قريب جدا من قصر بركينغهام، ويتلقوا فيه كبار الصحفيين من حسنين هيكل إلى أمير قطر إلى كل ما تتخيلوا. فمحمد الفايد كان بفضل أعماله الفندقية يلتقي والتجارية يلتقي بمن يخططون للعالم في المستقبل. اقترح على الإماراتيين واستجابوا للفكرة أنهم بعد أن تعود إلى الصين هونغ كونغ الثقة العالمية ستهتز في الصين. لأن نحب نذكر معلومة بين ظفرين للسادة المستمعين، وهذا يستحق منها على الأقل ساعة باش مرة نفسره للسادة المستمعين والسادة فتح الله. هونغ كونغ لليوم فيها الدولار هونغ كونغي وهي تتبع الصين، والدولار الهونغ كونغي هذا حكاية كبيرة محضرتها الصين في المستقبل للسادة المستمعين، نرجع لها بعدها. عتقلنا أستاذ حاتم تم نقل ذلك المركز المالي الاقتصادي التجاري اللي فيه زاد أعمال كانت لتبييض أموال وغيرها إلى دولة. المرة هذه الفرق بينها وبين هونغ كونغ اللي فيها الجريمة، لأنه هونغ كونغ كانت مرتفعة فيها الجريمة جدا، مما ساهم في السحب المالي الكبير لهذه الجهة من الخليج، وتم التسويق العالمي من خلال المؤثرين ونجوم اللي شارية فيلات بأرقام خيالية في جزر اصطناعية. اليوم جت الحرب وتم قصف يبدو لمؤسسات تقنية مالية هامة. يقول الفكرة اللي أنا نحب نرجع لك ليها، ما عادش عنا 50 سنة قدامنا لبيع النفط، لازمنا نبيعه تو. علاش تحبني خليه عندي؟ خليه نبيعه بسرعة، على خاطر فما مسألة مهمة تأكد الفكرة هذه أستاذ حاتم فتح الله، هو سعر التعادل في النفط ما بين الدولتين. أنت حكيت لنا على السعودية، الإمارات سعر التعادل النفط عندها 45 دولار، كتبيعه ب 45 دولار سيد المستمعين يعني هي رابحة اقتصاديا، دور في اقتصادها. في حين في المملكة العربية السعودية وحدة أستاذ حاتم فتح الله الرقم خلوج عليه 87 دولار،
0: 87 أكيد
1: تقريب الدول. كنت فسر لنا شنو معناه هذه، ايش معناه سعر التعادل اللي حكيوا عليه الاقتصاد الدم.
0: سعر التعادل هو
1: او نقطة الصفر البعض يقول اي
0: اي البوامور يسميوه. السعر هذايا هو اللي بعده هو تولي ثم طفرة في الربح، بمعنى الامارات وقت اللي تبيع 50 دولار
1: اي
0: حقق ارباح مريح
1: 5 دولارات في البرميل،
0: اي الارك السعودية وقت اللي بيستخلط للأرباح المريحة هذه يلزم يتباع ب 95 دولار. لأنه كلفة، شوف السعودية عندها جزء فصائص كلفة الإنتاج أرفع والبترول متاعها أثقل.
1: هذه في المسألة الإنتاجية أكيد يعني
0: أكثر من
1: النقطة أنت فسرت لنا مرة هذه التقنية في كي تحدثنا على فنزويلا، في فسر للسادة المستمعين اللي النفط الفنزويلي صحيح غزير لكنه ثقيل يتكلف برشة مال وبرشة تكنولوجيا
0: يتطلب جهد كبير
1: بالضبط. النفط اللي عكسه بذ تماما هو النفط الإيراني اللي بعض التقارير والتجارب الساخرة النفط الإيراني بدون تكرير يحطوه في محركات قوية يختم ما غير ما يتكرر، لأنه هذاك اللي خلاه هو مهم جدا. وإن شاء الله نلقى وقت باش نمشي نحكي على الكيروزين. لكن زاد التعادل لازم السادة المستمعين تفهم فيه اللي فيه زاد نفقات الدولة اللي ساهمت في إنتاج النفط هذاك، يعني نحسبه فيه كذلك سعر النفقات الحكومية، الرواتب، المشاريع، التعليم.

0: الصحة
1: نعم
0: والكلفة المالية، كل ذلك يدخل في سعر التعادل بالنسبة للسعودي.
1: أيه.
0: الأورك الإماراتي هو أخف. كما هيكلة المصاريف متاعهم أخف. وبالتالي الإمارات ممكن تخرج من التضييقات اللي تفرضها أوبيك وأوبيك بلوس وتبيع حتى بأسعار أقل ما هو موجود في العالم.
1: أيه.
0: بكميات أكثر. دون الخضوع للرقابة متاع الالتزامات الاتفاقية هذه في أوبيك وأوبيك بلوس.
1: أيه.
0: تصور برشا فلوس بأقل جهد وبأقل تكلفة. وهي قاعدة تستثمر ذلك، وذاك علاش هي حتى وهي ذاك علاش العركة أساسا مع السعودية ولات كونسنتري،
1: يعني
0: ولات مكثفة
1: ولا تكسر عظم. إذا كان أنت تبيع النفط متاعك بنصف سعري فولات فما مشكل كبير وأنت جاري الصغير. لكن وبطبيعة الحال الناس كلها تلاحظ في ما يعلن على التلفزيونات من نقل أسلحة من إسرائيل المحتلة المجرمة إلى دولة الإمارات وتمنياتنا بالسلام لشعبها الشقيق. لكن في هذا لأنه متوقع أنه تكون فما نتائج أخطر. هو لن يتمكن الإمارات اليوم باش يقدم 5 مليون أو 6 مليون برميل، لكن بعد أشهر هذا مش هيك أستاذ فتح الله؟
0: أكيد، لأنه اليوم فما تضييق في مضيق هرمز. أنه اليوم الإمارات ما تنجم تخرج كان 1.5 مليون برميل في اليوم عبر أنبوب الفجيرة اللي هو يتخطى المضيق.
1: أي.
0: ومن البورت متاع الفجيرة تخرج ناقلات النفط ويصير الرافيتايمان ما يخضعش للتضييقات الإيرانية. لكن غدوة لو تصير انسيابية في مضيق هرمز باش تولي الإمارات أول الدول التي ستحقق الأرباح الآنية، لأنه مشيرة أخرى لم يتوقف تصديرها لأن عندها ثلث التصدير متاعها، أو اليوم بالكوتا متاع أوبيك عندها نصف التصدير متاعها لا يخضع للتضييقات متاع مضيق هرمز. غدوة باش تولي معناها زايدة في الإنتاج ما تخضعش للكوتا وتصدر على جهتين، تحقق طفرة اقتصادية كبيرة. ولكن ثم ناس يقولوا أنه إنتاج هذايا متاع 5 مليون برميل بشي زعزع أسعار النفط في العالم وكذا. أنا نقول لا، أنا أنسب هذا وكأني ناخذ نفس الموقف متاع الرئيس الجزائري تبون، معناها أدافع على الموقف هذايا أنه معناها بإنتاجها هي 9% من أوبيك،
1: وهي أوبيك بكل 30% من السوق. هكا السيد حاد فتح الله
0: بالضبط. وبالتالي معناها أيا كانت الطفرة في الإنتاج الماكسيموم نتاعها الإمارات لن تزعزع. شوف الدول اللي تنجم تزعزع سعر السوق، نتكلموا على روسيا، نتكلموا على إيران، نتكلموا على السعودية لو كان هذوما يخرجوا على معناها نطاق لكوتا هذوما، نتكلموا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اليوم خارج أوبيك وخارج أوبيك بلس، واللي نظرا لأنه كما قلت لك كنهار في معناها في برنامجنا أنه راه أمريكا هي من الدول القلائل أنه البترول ما هوش حكومي. البترول هو يخضع لسيطرة الشركات، والشركات اللي هي تنظوي تحت الاقتصاد الليبرالي لا يحكم فيها كوتا ولا يحكم فيها مراسيم حكومية، يحكم فيها كان الربحية واستراتيجياتها الكل مبنية على الربحية، لا تيوري دي بروديكتور لا ماكسيميزاسيون دي ريفينو، معناها أنه المرابيح يلزم تكون في أقصى حد ممكن وهذاك اللي يحكم في تعاملاتها. معناها دونك أنه سياسيا وإعلاميا في الوقت هذايا القرار متاع الإمارات هو قرار يستحق الذكر، يستحق أنه يجلب يوصيل الحبر، أنه نتناقش فيه لساعات في كل المنصات في العالم. ولكن اقتصاديا على العالم اقتصاديا ما ينجم يحقق كان مرابيح كبيرة للإمارات اللي هي تحدث الفارق. لكن في العالم ما أنا من راش اليوم بخمسة مليون برميل في اليوم عنده الإمكانية بشي زعزع السوق ولا توازنات الأسعار،
1: لكن سينافس أخيه بجواره يمكن يبيع بنصف سعره. به خلينا في النفط أستاذ حاتم فتح الله، لأنه تداعيات مضيق هرمز والنفط كبيرة الأسابيع المدة الأخيرة، شفنا تقارب، تحدثت على الشقيقة الجزائر، تقارب جزائري إيطالي بالأساس، إسباني بعيد شوي على فرنسا، لكن في إطار النفط فرنسا اللي بعد ما كانت توقعات نموها الاقتصادي سنة بصفر في المية، نظرا لصيحات فزع أطلقها كل من مدير عام الشركات النفطية الأكبر الفرنسية وكذلك حتى شركات الموارد التجميل وغيرها، قصدت بذلك السيد أرنو، ولكل تحث لو تواصلت الأزمة في مضيق هرمز فإن النتائج ستكون كارثية. رد علي وزير الاقتصاد الفرنسي وقال لهم هذا كلام ما يليقش وهذا كلام غلط. يعني كبار رجال الأعمال يتحدثوا على أنه المشاكل ستكون كبيرة جدا في أوروبا نظرا لنتائج هرمز. نعطي مثال، الحوت في فرنسا زاد 15 إلى 30% نتيجة لقلة البوليستيرين يعني الخفاف وما شابه ذلك، يعني المضاربين في كل بلاصة سيحات.
0: نحن ديما نقولوا أن صلاة للإنتاج والتوزيع، أن كلفة النقل وكلفة التأمين على النقل عندها تأثير مباشر على كل الأسعار. ممكن نحكيه على البوليستيرين، راهو البوليستيرين في أساسه مواد بترولية،
1: أي هو هو وحده زاد 15% ما ساعات المنتوجات تزيد، ويظل لمضيق هرمز مثلا في تونس عنده علاقة حتى بالطماطم اللي فات 5000. على كل نكمل
0: في تونس حكاية أخرى،
1: هي تو الساعة الثانية نحكي، أما تو خليني نفهم منك على خاطر حديث كبير لازم التونسي اللي تبع الإعلام العمومي يسمع به. توتال إنرجي أستاذ حاتم فتح الله، كنا تحدثنا عم ناول على الغضب الفرنسي على نسبة أرباحها، التوتال إنرجي اللي تدفع معظم أداءاتها خارج بلادها. بالضبط الجمعة اللي فاتت بظهرها كان هو موعد أعلان أرباحها للمشتركين فيها المساهمين اللي مش أشباهي وأشباهك وأشباه معظم السادة المستمعين، مش اللي الخبر كان مفزع يا سي حاتم. مرة أخرى أرباحها زادت على عم ناول في نفس الفترة 30%.
0: وإحنا قلنا علاش؟ قلنا وقتها
1: فسرنا في الحلقة الفارطة، لكن قبل كان
0: شركة مخابرات تعرف متى يرتفع سعره ومتى ينخفض،
1: وشريت $70 وبعت
0: أي ولعل لها بصمات حتى في القرارات السياسية الآن.
1: تقول أنت، لكن وصل الأمر من مطالبة النواب في فرنسا بفرض ضرائب على الثروة، هذا كان عم ناول سيحات السنة والجمعة ذي حديث على تأميم توتال، وحديث من شخصيات كبيرة يا سيحات، من شخصيات وازنة، ناس مش ترشح رئاسة الجمهورية وناس تملك مئات محلات البيع على الجراند سيفاس في فرنسا، غير ما سمي شخصيات معروفة جدا كيما الكليرك وكيما غيره، معناها العركة وليت داخل رجال الأعمال في حد ذاتهم، وتحدثوا على مؤسسة بالأساس كانت وطنية وكبرى، ومش معقول تبدأ البرة وتتأمم وما تأممش. نذكر الناس اللي قد تستغرب من التأميم، سيد ماكرون نفس الرئيس ذاير هو أمم شركات الطاقة عم ناول الكهربائية، أول عم ناول عفوا في بدايات الحرب الروسية سنوات ولا تجريبية.
0: شوف هو راو الحديث أعمق من هكا شوي في حكاية توتال وفي حكاية خاصة في فرنسا وأزمة الطاقة.
1: أي.
0: أولا ساعة اليوم ديما احنا كان نقرأ شوية ما أثر على الحرب العالمية الثانية خاصة.
1: أي.
0: تشوف القرارات السياسية لما قبل وما بعد شوية سنة 1936 واللي هي قرارات كسوة بريطانية ولا فرنسية ولا حتى ألمانية، اللي قرارات زمن الحرب تختلف أساسا مع القرارات التي تتخذ في زمن السلم. ولعل الحرب تمثل معناها نقول أنا ذريعة لكل القرارات اللي غير متوقعة. اليوم أنا نشوف وأنه الاتجاه الفرنسي نحو تأميم توتال في برشا تخمين، في برشا تخمين انتخابي، في برشا تهديد، حتى لو كان يخلطوا بشي أمو البرشا بأموش البرشا رغم بشي أمو شوية وإلا بشي يحطوا هذايا في معادلة ضريبة الثروة اللي حكينا عليها جمعة اللي فاتت، وأنه يا سيدي ها من أمو لكم شما إذا كان انتم تلتزموا بأنكم رغم اللي موجودين في جنة ضريبية تجيوا تخلصوا الأداء في فرنسا ولا تجيوا تدفعوا ضريبة ضرائب استثنائية في فرنسا نظرا للمشاكل اللي يعانيها المواطن الفرنسي. وهذا ينجم يمثل،
1: هذا كان الجمعتين التالي الجمعة اللي فاتت أستاذ حاتم فتح الله الحديث عالي حتى في قنوات اللي ملكتهم الكرتلات هذية، ولا يتقال الكلام بوضوح وين انتم عندكم نفط في العراق وفي مالي و و و و ابنائنا يقتلون جنود فرنسيين، الشعب الفرنسي يدفع في الفلوس باش نتوجدوا غديك ونحميكم، وجودكم في أبار الإمارات مقابل وجود أبنائنا وطيارينا، يعني حديث أول مرة يظهر على الإعلام نتيجة ما وصلوا إليه من حالة مزرية الحقيقة.
0: إيه ولكنه يتسمع لأنه راه 92%
1: من قبل كانوا يقول الكلام هذا، يقولوا له أنت من جماعة نظرية المؤامرة يا سي حاتم يعني، وكان ما هزوش إلى مستشفى المجانين توا ولا يتقال في البرلمان وفي بلاتوات التلفزة.
0: أما اليوم يش في وقت 92% من الفرنسيين قلقون من ارتفاع أسعار الطاقة،
1: أي.
0: وأن الكثير من الفرنسيين بدأوا يعيدوا النظر حتى في نفقاتهم الأساسية.
1: صحيح.
0: تخلي هذا وراءوا 92% هم ناخبين.
1: 92% يعني كل الدولة باستثناء أثرياء، يعني ما مش مقيمين في فرنسا يمكن.
0: 92% بالنسبة لدولة كما فرنسا اللي الصندوق يأثر والتجاذبات السياسية تؤثر على معناها هيكلة البرلمانات وتسقط حكومات وتغير في سياسات الدولة، مؤكد أنه الكلام بشي تسمع. والجدل هذا يزيد في فرنسا، وصل الجدل أكثر حتى من أرباح توتال إلى أرباح الدولة الفرنسية في حد ذاتها.
1: صحيح للتاكس.
0: لأنه الدولة الفرنسية وقت اللي يرتفع النفط في البلاد ليسانس أناطون ولا الكيلو واتور اللي قاعد يستهلك فيه الفرنسي مواطن ومؤسسة، الدولة الفرنسية تأخذ عليه تفيئة، تأخذ عليه أداء على القيمة المضافة، وكأنه الناس ولو يحكيوا على كنز ضريبي. معناها اليوم الجدل في فرنسا يتكلم أنه المواطن يقول عاد كان نخلص في الضريبة هذه، لأنه يا أما للمنتي ناسيونال كيما توتال قاعدين يصوروا في برشا فلوس على ظهوراتنا، والكلام اللي كنت تقول فيه أنت الكل على جنودنا اللي يمشي والناس اللي تموت والدولة تدفع في فلوس الفضاء، تشير الأخرى يقول لك حتى الدولة في حد ذاتها اليوم قاعدة تحقق في أرباح ضريبية طائلة، لأنه الضرائب المفروضة على الوقود تحقق معناها فائض كبير. أكيد الدولة الفرنسية كانتش وقت اللي عملت ميزانية 2026 ما خرجتش حسابه
1: برشا، ما تقراش حساب. وانا بعد الساعة الثانية نرجع معكم نكملوا نقطة شوية في مسألة النفط اللي مهم أولادنا وبناتنا، وبعدها نمشيوا لمواضيع الصين. أستاذ حاتم فتح الله زاد عنا برشا قرأت حسابها باش تروح لبلادها لتونس مثلا في عطلة الصيف، للأسف الشديد الشركات مثلا الفرنسية المعروفة بأسعارها الرخيصة ألغات على الأقل الأيامات هذه 200 رحلة، فما ألغاء كامل 3000 رحلة، رفع لأسعار الطيران. وبعد تفسر لنا شنو السبب، هل هناك خطر في ارتفاع أسعار الكيروزين على أنه عدد الرحلات الجوية يقل، أم أنه لن ينتقل جوا إلا الأغنياء، وشنية الحلول باش أولادنا تروح، أولادنا اللي يساهم نسبة العملة الصعبة في اللي دخلوها للبلاد التونسية كغيرهم من التونسيين اللي يعملوا باش يصدروا منتجات تونسية ويوردوا العملة الصعبة، من حقهم زادة باش يعودوا بعض الأيام إلى بلادهم، لكن بأي ثمن. نرجع معك أستاذ حاتم فتح الله بعد الأخبار، شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء.
2: انت خيمتنا الأمينة وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لمام الشمل. يا أبي اسعفني الكلام أو صفتك لي.

0: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الثانية بعد الزوال. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين الرابع من مايو الجاري إلى يوم الجمعة الثامن من مايو، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأوضحت في بلاغ إلى مستعملي طريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بالمحولين. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982 و1900. جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني المنعقد بمدينة سوسة من غرة إلى 3 مايو الجاري. انتفعت تونس بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين على جميع السلع الواردة. وفي هذا الإطار بيّن الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين في تصريح للأخبار أن هذا الإعفاء الضريبي يعد فرصة وخطوة اقتصادية واستراتيجية مهمة، لكن السوق تضم أكثر من 1 مليار مستهلك أمام سوق بها 10 ملايين لا تشكل توازنا، خاصة أمام بعد المسافة المكلفة في ظل غياب شبكات للتسويق والتوزيع. ختاما، نفت الولايات المتحدة تقريرا بثته وسائل إعلام إيرانية أفاد بأن إيران استهدفت سفينة حربية أمريكية بصواريخ بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير. وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلت عن مصادر محلية القول إن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت للعودة بعد تجاهلها التحذيرات، موضحة أن صاروخين أصابها أثناء إبحارها بالقرب من جزيرة جاسكا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى. المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
3: والأستاذ حاتم فتح.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
1: والأستاذ حاتم فتح الله.
2: عشر دقيقة بعد الساعة الثانية على موجودات المونستير، مرحبا بكم. الجزء الثاني من المجلة الاقتصادية، كنا تحدثنا في الجزء الأول على قرار دولة الإمارات العربية المفاجئة لمغادرة منظمة أوبك وبالتالي أوبك بلاس، وكذلك تحدثنا عن مرابيح شركات النفط وتكرير النفط خاصة منها الأوروبية العالية للغاية. وهذا يجعلني نسأل أستاذي حاتم فتح الله اللي يحدثنا مباشرة من قفصة. أستاذ حاتم مرحبا بك من جديد، وأريد أن أسألك عن سعر ارتفاع النفط هذا وهالشركات، هل هي الرابح الوحيد من يربح؟ البعض حدثك على المداولات داخل الفضاءات الأوروبية، يتحدث أنه الدول في حد ذاتها هي رابحة، فالحقيقة من يربح من أزمة النفط؟ لأنه بعض الدول قد تصبح كما يقال بالفرنسية في بانساش قريبا.
3: الدول تربح هي الدول التي لا تعوض، أنا لا تعوض أسعار. نخذينا مثال، ذكري مثال فرنسا، ارتفاع سعر النفط في فرنسا ليسانس على بام والليسانس اللي يمشي للمؤسسات، المحروقات اللي تمشي للمؤسسات وما تنتجه فرنسا من المحروقات كهرباء ومثال ذلك، الدولة تأخذ عليهم أداء على القيمة المضافة، والأداء على القيمة المضافة هو أداء يعبر عنه في النظريات الجبائية، هو أداء أعمى أنه يخلص كل مستهلك أيا كان دخله. وبالتالي في فرنسا وفي الدول اللي كيما فرنسا اللي ما عندهاش سياسة حمائية لأسعار المحروقات والطاقة، وأنه الأسعار نتاعها تتغير مع بورصات العالم، وأن المستهلك فيها هو من يدفع الفاتورة في النصر، الدول هذه تحقق أرباحا، تحقق أرباحا كما المؤسسات العالمية الكبرى التي تحقق أرباحا وقت اللي يرتفع سعر النفط. بالتالي اليوم إذا كان أمريكا هي المساهم الأساسي في الافتراضات هذه، المحللين في العالم يرون في المؤسسات الأمريكية تحقق أرباح خرافية طائلة كما اللي كنا نحكيه فيها على توتال إنرجي.
2: لكن علاش في فرنسا سعر ارتفع وفي ألمانيا مثلا قاعد ينخفض قليلا لكن ينخفض، وإحنا في نفس الفضاء الأوروبي، يعني ما همش نفس السياسة الاقتصادية؟
3: أكيد هو ثم اختلاف كبير ما بين السياسة في ألمانيا والسياسة في فرنسا. السياسة في فرنسا هو أنه الدولة عندها مشاكل، أساسا مشاكل متاع ميزانية، ميزان الدفعات متاعها يشكو خلل. فرنسا بالسياسة الاجتماعية متاعها الكبيرة ولمصاريفها الاجتماعية الكبيرة على الفرنسيس وعلى المهاجرين، فرنسا تعد من الدول التي ميزانية متاعها فيها شق كبير يصرف على مجانية الخدمات، وكأن فرنسا هي دولة في أوروبا هي من الدول الاجتماعية بامتياز. ألمانيا الوضع أقل حدة، ألمانيا مؤسساتها تتقارنها صحيح اليوم ما عادش تتبن، لكن ألمانيا عندها زادة مخزون من السنوات التي كانت تحقق فيها طفرة اقتصادية كبيرة، خاصة كي كان يتعدى عندها نورستريم 1 ونورستريم 2 اللي يجيب الغاز من روسيا. ألمانيا هي الصناعات الثقيلة الكبرى، ألمانيا مقارنة بالثقل الاقتصادي نتاعها مقارنة بفرنسا مختلف. كيف نزيدوا عليه المنح الاجتماعي لهيكلة المصاريف نتاع الدولة الفرنسية يخلي وأنه أي ارتفاع في كلفة أي منتوج أيا كان هو يأثر أساسا. وبالتالي فرنسا ما تعملش معناها رغم مجانية برشا خدمات ورغم مصاريفها الاجتماعية الكبيرة، لكن فرنسا ما عندهاش هذايا الدعم العيني ولا التعويض العيني اللي كما موجود في تونس، أنه الناس الكل تجري بنفس الأسعار التفاضلية نظرا لأنه الدولة تعوض للمحتاج ولغير المحتاج. في فرنسا المنظومة ما هيش كما هكا، وبالتالي كل زيادة في كلفة الخدمات وفي كلفة الأسعار في عديد المنتوجات منهم المحروقات، في عديد الخدمات منهم المتصلة بالمحروقات ترتفع الأسعار والفاتورة يتحملها المواطن. يجرنا هذا للحديث قبل نهرب بك شوية على تونس.
2: أي
3: إذا كان ما غيرت لك في
2: لا بالعكس أنا كنت مش يمشي معك في الموضوع هذا، لأنه أنا يهمني زاد أستاذ بعد ما تكمل تحليلك توظيف على ما كنت مقرر الآن أمامي في الدليل البرنامج، هو لأنه صحيح الدولة التونسية والحمد لله لم تخل بالتزامها الاجتماعي منذ الاستقلال، وأنه ما حركتش في أسعار النفط رغم اللي فما دول أخرى شقيقة في نفس القارة وعربية يمكن لكن عدد سكانها أعلى رفعت النفط أكثر من مرة، وهذا يؤدي إلى كوارث بالنسبة للمستهلك. لكن ما فماش في المقابل زاد حملة لا من الدولة ولا من المواطنين في تقليل استعمال السيارة أو استهلاك النفط بما أنه ما زاد عنا حد شيء. خلينا نكمل فكرتك وبعد نعود إلى سؤالي.
3: أنا أقول لك في تونس الوضع يختلف أساسا على الوضع في فرنسا، لأنه في تونس معناها أحنا نعتمد على الأثمنة المدارة، نظام الأثمنة المدارة، أي أن الدولة هي التي تحدد سعر البيع للعموم بما يخص الطاقة. بالتالي عندما يرتفع سعر البرميل في العالم
2: أي.
3: حتى كيف يتجاوز الفرضيات اللي عملت عليها تونس الميزانية، كما نقول وإحنا ميزانية 26 تعملت على 36 دولار لسعر البرميل، اليوم فايت 110
2: أي.
3: فإن الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع يتحمله صندوق الدعم. هذا يثقل كاهل الدولة اللي هي تتقمل المسؤولية آنيا، نقول آنيا تتفهمني عليش بعد تحمل المسؤولية في بلاصة المواطن، وأني كيف ترتفع الأسعار في العالم تونس ما تخليش الأثر على المواطن كما قاعد ساير في فرنسا وفي الدول الأوروبية. القيمائية متاع الأسعار اللي عملتها تونس تخلي المواطن ما يرتفعلوش آنيا بسونس على بامب وسعر الكيلوات تاع الضوء. أما الإشكال في هذا أنه يزيد يعمق في العجز متاع ميزان الدفعات، يزيد يعمق في عجز الميزانية. واحنا في تونس عنا عجز طاقي مزدوج يا شمس، مع أنه أولا إنتاجنا من النفط والغاز لا يغطي نصف استهلاكنا، قلت عليش أن نديه بالطاقة النظيفة والطاقة الشمسية وكذا وكذا، معناها احنا نستهلك طاقة أكثر مما ننتج. بالتالي المعادلة هذه أكثر مما ننتج بالـ100%، بالتالي المعادلة هذه تخلينا نلتجئ للاستيراد، وكيف نلتجئ للاستيراد ترسينا معناها نخلصوا بالسعر نتاع الأسواق، وكي نخلصوا بالسعر نتاع الأسواق الكلفة تزيد على الدولة خاصة وأني تعوض.
2: التعويض راهو البعض يقول 5 والبعض يقول 6% من البي بي من الدخل القومي التونسي، معناه مش شوية
3: مش شوية، هو يمثل أكثر شوية من 10%.
2: لا نحكي على تعويض النفط.
3: أكيد أكيد أكيد أكيد. شوف هو التعويض أساسا يمثل أكثر شوية من 10% من ميزانية الدولة.
2: أي نعم.
3: وتعويض النفط أساسا يقارب 5 أو 6% من الناتج الوطني الخام. شوف الناتج الوطني الخام 150 مليار دينار، واحنا نعوضه في قرابة 5-4.9 مليار دينار طاقة فقط في العام. معناتها هذيك 5%.
2: يعني انت من حديثك انت تحب تقول لي مثلا النموذج الفرنسي اللي احنا ديما قارنوا به للعلاقات التاريخية واللغة واللي عندنا والبرشا اولادنا غاديكا كما يقولوا القانون المقارن، نحن نحكي على الاقتصاد المقارن، في حالات الارتفاع الأسعار هذه في سوق حر كما فرنسا المواطن هو من يتضرر والدولة تربح عن طريق الأداءات، وفي دول كما تونس اللي الوضع فيها فيه منظومة الدعم فإنه المواطن لا يشعر بشكل مباشر بأي ارتفاع في المحروقات، لكن الدولة هي التي تعاني، أي الشعب في الأخير هو اللي يعاني، لأنه فما أموال كان سترصد في أبواب أخرى لن ترصد لأنها تمشي لمنظومة الدعم. أي
3: شوف هنا هو يلزمنا نحكيه على الجدلية الدقيقة. صحيح الدولة اليوم تعوض، وتخلي آنيا نجيب المواطن ما يتأثرش بطريقة مباشرة كما تفضلت انت توا, ما يتأثرش إيميدياتمون. ولكن الدولة في الأخر مين باش تجيب, مين باش تجيب المداخيل لتغطية الميزانية نتاعها؟ باش تولي من شراء باش ترفع معناها في الضرائب. لأنه ديما نقولوا أن دولتنا اليوم في وضعيتها الحالية ما هيش منتجة, مؤسساتنا العمومية لا تنتج, وبالتالي ما عناش مرابيح نجيبوا منهم نخلصوا منهم ميزانية الدولة, يا إما الضرائب وإلا الديون. وإلا باش نلتجقوا أنه البنك المركزي يمول الميزانية ما يتبعه ذلك من تضخم. بالتالي في الأخير صحيح اليوم المواطن ما يحسش, لكن بعد أشهر إذا كان الأزمة تراكمت ولا تواصلت الأزمة العالمية في الأخير المواطن بشي باش يحس بشيء هذا يعني. وثم ثم وضعيات أخرى اليوم الدولة قاعدة تنظر لهم, أنه كان تذكرش المنشور متاع البنك المركزي اللي يحدد في حرية الاستيراد لعديد لعديد المنتوجات اللي هو يعتبرها منتوجات متاع رفاهة, وقالت بالتالي هذاك باش ينقص شوية في عرض المنتوج في تونس, مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وهذاك علاش اليوم المواطن في تونس يلزم يكون على بينة من أنه راهو ارتفاع الأسعار ذي مش متسبة فيه الدولة, ومش متسبين فيه الناس اللي في الكرسي, ومش متسبين فيها كاللغة اللي قعدت تحكي وهو المسؤولين وهو كذا وهو كذا وكذا. اليوم هو ارتفاع أي كليف العالم, والمواطن والمؤسسة في تونس يلزم يكونوا على بينة من أنه حتى هما كيف يتفكوا في استهلاكهم لمنتوجات اللي هي بش يغلى ثمنها وما تكونش منتوجات أساسية, راهو من الحكمة بمكان, من الرشاد بمكان, لأنه هذاك يخلي الأسعار ديما تقعد في المتناول.
2: إيه لازمنا برنامج وطني للتشجيع على النقل العمومي, إضافة رحلات الحافلات للمتروات باش الناس ما تخليك راهبها, باش ما نستهلكوش أكثر نفط. نشوفه كذلك ولو أنها هي دعاية لكن عملية تحسيسية, الوزراء يتنقلوا مع بعضهم, المسؤولين يتنقلوا مع بعضهم, ما نشوفوش كورتاج متاع والي وراه معتمد وراه كذلك ورئيس بلدية في كل واحد في سيارة, راهم في سيارة واحدة إلى آخر ذلك. بلادنا قاعدة تدفع مشكورة, هذا عقد اجتماعي بين الدولة وبين الشعب التونسي. ما رفعناش في النفط لكن لازمنا نقلوا ما استطعنا إليه سبيلا في استهلاك. أستاذ حاتم
3: أكيد, وهو كذلك معناها كما اليوم أنت انطالبوا احنا دولتنا في الحكمة وترشيد مصاريفها, لابد حتى احنا هذا نفس المساج يتبث للعباد. راهو معناها ثم سنوات ثم أوقات اللي فيهم تكون الأزمة كبيرة في العالم أجمع, ولا بد للمواطن من عائلته. ثم شفوا الكلام هذا ما يعجبش برشا ناس, ثم ناس يقول لك احنا ما بطبيعتنا ما ناش خالفين واحنا كذا, لكن معناها راهو إذا كان المساج هذا ما يتسمعش, لو كان هالحديث هذا ما يتسمعش وما يوصلش وما يتطبقش رانا باش نتعبوا بكلنا.
2: هي فما عمليه تحسيسيه تتم في العالم, راهو دول العالم تنجم تجي نهارين في الشهر وتقول اليوم سيارات فرديه برك تتحرك, غدوه سيارات الزوجيه. وهذا راهو اذا كان هذاش معناه ما عندناش نفط, لكن احنا عندنا نفط, ما نفضلكم سايسوا في استهلاكه. نجموا نعملوا كما يتعمل تيليتون لجمع الأموال, الإعلام العمومي يا سيدي إذاعة وتلفزة في حملة تحسيسية. الوقت يضغط علي أستاذ حاتم فتح الله, خليني نمشي الموضوع مهم آخر جدا, لأنه احنا نحكي على البنزين وعلى المازوت اللي يشريه التونسي, لكن فما طاقة أخرى, فما يسون ساخر مهم جدا باش نراو أولادنا وباش تتنقل السلعة, الكيروزان. الكيروزان أستاذ حاتم قفزة في سعره غير منطقية. الكيروزان كان في سابقا قبل اندلاع الأحداث أو الحرب الظالمة الإسرائيلية الأمريكية على دولة إيران كان سعره 750 دولار. اليوم الطن الكيروزان اليوم ولا سعره 1900 دولار, مش الضعف يا سي حاتم, معناها قريب 3 مرات. وهذا نعطي في سعر منتصف شهر أفريل, ومازال ماشي باش يزيد أكثر وأكثر. نحب نقول الكيروزان يخرج من دول الخليج بنسبة 60%, يعني هذا هو واحد من الأسباب. كذلك نحب نشير اللي فما برشا من الناس كانت تستنى في ولادها باش تعدي بحذاء جمعة في تونس خاطر جاي على ترونزافيا ولا عدى عنده 5 أيام, على خاطر تقرر الشركة ذي اللي هي تابعة اير فرانس باش تسد المستمعين تفهم, تقرر فجأة باش نحيلك نهارين لأنها لم الدوفول في فول وانت قاصص من اللول. وبصراحة الناس اللي يقتل الناقلة الوطنية نسير تقع فيها بوع مشكلة، ترى فيسبوك كله تقلب. اليوم ما يحدث في ترانزافيا من إلغاء تذاكر مقطوعة مدفوعة، الرسالة الرسمية تقول للمواطن ايش أخذ فلوس كنت هب، وإلا نبرمجك عام الجاي، لأنك إذا نبرمجك في الشهر الجاي سيحات تتبدل أسعار، هي أسعار أغلى. باش ما نتحدثوش كان على الفرنسي، الألماني العملاق لوفتانزا ألغى حاتم فتح الله 20,000 رحلة قصيرة ومتوسطة في أكتوبر، حتى شهر أكتوبر، معناها مبرمجة من هنا سمحني حتى لشهر أكتوبر مبرمجين ناس قاصة في باله مروح، وقصوا له ميكارد كريدي بتاع 20,000 مش كرسي رحلة. هذا يلزني باش نقول اللي احنا زادة توا جايتنا مشكلة كبيرة، هذه شركات لو كوست مع تشخالطة مال الشركات اللي مش تسعيرة مخفضة مش تعمل، كيفاش ولادنا باش تروح وباش تطل علينا في وتشوف بلادها في الصيف، شنية الحلول وشنية الوضعية. البعض يتحدث اللي لازم من تونا نقرأ حسابنا إلى تطوير النقل البحري وتكثيفه وتحسينه، ممكن؟
3: أكيد ممكن، أكيد ممكن، لأنه شوف الوضعيات هذوما بشي في كل وضعيات الحروب يا شمس تتغير طريقة العيش والتعايش بين الناس. نحن نعطي أرقاما، سعر كلفة الوقود راهي تمثل عادة من الكيروزين هذا يمثل عادة بين 25-35% من تكاليف شركات الطيران. وصل في أفريل ألغية، أنت قلت يعني أننا نطلق 25,000 رحلة عالميا، معنا حسب أخر الإحصائيات.
2: لا أنا أذكرت لوفتانزا واحدة. أي
3: المشكل في معنا في اللو كوست هما أنه المؤسسات هذوما يخدموا على الفوليوم، يخدموا على كمية، على حجم المنقول أكثر من سعره. والمشكل هو أنهم هذوما في أسواق معينة في العالم ولا غالب خسارة منهم السوق التونسي. أنت حكيت على أولادنا في الخارج، أنا بس نحكي لك على وضعية أخرى تنجم تكون مخيفة أكثر.
2: اللي هي
3: برشا ناس يقول لك ما هو مخيف أكثر من أن ولدي ما يروح. أنا نحكي لك على الموسم السياحي. إحنا اليوم المؤسسة الكبرى اللي قاعدة تجلب في السواح لتونس، واللي وصل عدد السواح في تونس تخطى عمناول سقف 10 ملايين وقرب للحداث المليون سائح، وسمعتم أنا تطلع إلى تخطي سقف 11 مليون سائح، نظرا لأنه تونس تم تصنيفها من الدول الآمنة سياحيا وكذا، بش يصطدم هذايا بوضعية هذه الاضطراب في الرحلات وفي عدد المنقولين، بش يضطرب زادا في بش يصطدم زادا في أنه المواطن الأوروبي اللي هو مؤهل ومهيئ باش يجي للسوق التونسية، وقت اللي الدخل متاعه ينقص بارتفاع كلفة المعيشة متاعه وتزيد عليه ارتفاع سعر النقل وعدم تواتر الرحلات بالطريقة المرجوة، باش يكونوا برشا ناس كانوا ناويين باش يجيو يعديوا الصيف متاعهم من أوروبا في تونس، سواء من أوروبا الشرقية ولا من أوروبا اللي نحبوها احنا، خاطر السائح متاعها يصرف حتى البرة من الوتلة، باش نلقاو رواحنا في وضعية انكماش كنتيجة لهذا الارتفاع.
2: لكن أستاذ حاتم فتح الله، بعض المحللين وحتى أبناء القطاع يقولوا لو كان نحسن التصرف نجم تكون نفس المشكلة هذه، مشكلة غلاء وتضاعف تذاكر الطائرات 3 مرات فرصة للسياحة التونسية في الموسم هذا، باعتبار أنه الرحلة من أوروبا إلى تونس رحلة قصيرة، يعني تكلفة النقل فيها أقل، باعتبار احنا كنا متعودين تجينا أضعف الفئات الاجتماعية للأسف الشديد، وهم مواطنين، هم زاد ناس عندهم حقوق باش يحوسوا إلى آخر ذلك، باش ما ندخلوش في مسألة ما نقصدوهاش. لكن كانوا القادرين اللي كانوا يجيوا تونس في فترة في بداية الاستقلال سنوات الأولى للسياحة، القادرين كانوا يمشيوا للطبقة المتوسطة إلى رحلات طويلة أو متوسطة، يعني يمشي نحو آسيا أو بعيدا في القارة الإفريقية. اليوم هذوما أسعار تذاكر رحلتهم اللي كانت مقررة في ذهنهم أصبحت غالية للغاية، غير قادرين عليها. هؤلاء أصبحوا قادرين على الوصول إلى تونس مع الارتفاع الجزئي في رحلة قصيرة، لخطر رحلة ما بين أوروبا وتونس هي وكأنها رحلة داخل أوروبا. لكن هل نحن مستعدون لخدمة مثل هذا الحريف؟ عندما نأتي ما هو نكمل لك أنا الكلام اللي قالوا لي أهل القطاع، لأنه مشكورين ديما كيف نسألوهم يفسرون جيدا. هذا السائح ما يحبش يأكل في أو يشرب في كاس بلاستيك، هذا السائح ما يحبش الصخب الشديد وكلانيماسيونات اللي استنسنا بهم وكأني سياحة الرحلات أو المجموعات إلى آخر ذلك. سيحة فتح الله، هذا السائح كنا نعرف جيدا كيف نقدم له خدمة تجعله يعود لسنوات طويلة. زعما ما تنجمش وزارتنا ودولتنا تستغل هذه الفرصة الكبيرة أنه نوع من السياح كان قبل قدرته تخليه يمشي بعيدا، اليوم ارتفاع الكيروزين اللي حتى لو كان فوتي هرمز يقعد لأشهر، شيفوت الصيف يا أستاذ حاتم، شيفوت أكتوبر مؤكد. فهذه فرصة لقطاع السياحة باش يشتغل، فرصة لكان من كان يدرب في السياحة من معاهد يدوروا على الوتلة يعملوا لهم تفسير أو فرق ما بين السائح اللي يجينا بالألاف وبين السائح اللي يجي بالمئات لكنه جيد. يعني نجم نعملوا نفس الأرقام وخير بسائح أفضل. سي حاتم،
3: أنا كنت نتمنى أنه الحرب هي تكون صارت في أكتوبر الفارق أو في نوفمبر الفارق.
2: عليه؟
3: المشكلة متاعي أنا اليوم لأنه الموسم السياحي الصيفي المعالم متاعه تتحدد في فيفري ومارس وفي أول أفريق. الجزئيات تتحدد والاستراتيجيات التجارية التي تقوم بها المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار في تونس الكل تتعمل وتتقدم في السيمينار وفي الفورام وفي الكونغري اللي
2: لكن شركات سياحية قاعد تلغي للناس يا أستاذ اللي كان ماشي المالديف الغاول ولا قالوا له زيد 20,000 دولار. نعم
3: شوف احنا عنا إشكاليات معناها من نوعين. خليني نفصلك بالبداية ونفصل لصدى المستمعين.
2: فضل.
3: الإشكالية الأولى ساعة إشكالية قانونية. أنه احنا السماء متاعنا محمية ما هيش أوبن سكاي ومش عديد لثور أوبيراتور الكبار اللي عندهم طياراتهم واللي نجموا الإماراتية تهز السائح من أوروبا إلى تونس والتنجم القطرية تهز السائح من آسيا إلى تونس من غير ما تتعدى بقطر. اليوم ريانير قاعدة تعمل في رحلات داخلية داخل المغرب ما بين كازا ومراكش وكازا وأغادير. اليوم احنا المنظومة القانونية متاعنا لا تسمح بالمرونة هذه قبل كل شيء.
2: إيه لكن خلينا نكون واقعيين، لأني أنا معذرة ما عندي معلومات، احنا مطار الفيضة الدولي اليوم في وسط وزوج شركات لو كوست كبرى عالمية،
3: لكنهم الشركات هذوما يهزوا من المدن اللي فيها معناها من الدول اللي فيها منشأ الشركات. معناها كي نحكيه على إيزي جيت، إيزي جيت ما عندها الحق باش تجيب السائح إلا من بريطانيا. وأنا نعرف عندي فكرة أنه إيزي جيت حاولت أني خلقت مؤسسة في ألمانيا وحبت تجيب السائح الألماني من ألمانيا إلى تونس، ولكن تونس رفضت نظرا لأني ما عندهاش أوبن سكاي وأني الشركة الأم متاع إيزي جيت موجود.

0: الحرب اللي المحتل الإسرائيلي ما عنده السياح سناء بكل، كذلك لبنان متضرر سياحيا أستاذ حاتم فتح الله، الإمارات اللي كانت تجلب سياح من نوعية عالية ما فيها السياحة سناء مهما كانت نتائج الحرب، السياح العاديين اللي كانوا قاطعين تذكرهم اليوم تكلفة النفط ارتفعت بأربعة وخمسة آلاف أورو على الواحد، معناه واحد أوروبي ألماني كان ماشي لجزر المالديف قالوا له راك باش تزيد على عائلتك 30 ألف أورو اللي هو مبلغ عندهم كبير. أكيد. فالناس قاعدة تلغي في رحلاتها، انت قاعدة تتحدث أسعد فتح الله كيفاش نتصرفوا بسرعة باش مثلا تينيسير تكري طيارات
1: كنت نتمنى يا شمس بربي سمحني كنت نتمنى لو أن الناقلة الوطنية تينيسير وانت ذكرتها اليوم ما يكونش عندها المشاكل المادية والخسائر المتراكمة، يكون عندها هامش متاع مناورة
0: اي شركات باش تغطي خسائرها سنوات، زي ما تعرف تستغل الفرص يا سيحات، واحنا عنا النجم نستغلوا فرصة كما هكا
1: اليوم لابد أن نشوف هذا ما تنجمش تعملوا تيميسير وحدها بالقوائم المالية اللي قاعدة تعرف فيها اليوم وبالخسائر المتراكمة والمشاكل المادية متاعها. اليوم لابد أن الدولة تتدخل في ذلك، الدولة تتدخل معناها بالحق، لأنه اليوم زاد عنا برشا مرافق سياحية اللي التصنيف متاعها لا يسمح باستقبال هؤلاء. اليوم القطاع السياحي متاعنا، أنت كنت تحكي على أنه كيفاش نستقبل السائح ونستقبل كذا، صحيح في الكمبورتمون متاعنا ولا في سلوكياتنا نجم نقسم ونجم نكون مرنين سريعا لأنه التونسي نجم يتأقلم، ولكن التجهيزات ولكن هذه المؤسسات الفندقية اللي تم التخفيف في تصنيفها من 5 نجوم إلى 4 و3 نجوم اليوم هل عندها القدرة الاستثمارية السريعة باش تتحسن وتقوي الجدوان متاعها باش تخلي روحها اللي يجيب، لأنه تقدم المناقصات جديدة مع التور أوبيراتور اللي ما عادوش يجيوا لتونس نظرا لهذا السبب. اليوم هل عنا الشراكات والمرونة في الشراكات مع التور أوبيراتور اللي خليهم يبدلوا وجهة السائح اليوم من شرم الشيخ يعني ولات معبية بالإسرائيليين ومعبية بكذا وبالبحرينيين باش يجيبوهم إلى جربة ولا باش يجيبوهم إلى الحمامات؟ اليوم أرى وذايا مجهود كبير يلزم تتحد فيه جامعات النزل وجامعات وكالة الأسفار والدولة وزارة السياحة وزارة الخارجية صناديق التمويلية العمومية، هذا معناه يلزم مجهود حقيقي وتدخل فيه حتى القيادة بطم طميمها. لأنه اليوم كما نتباكى ونجد نعاود أتباكى على أنه خسارة إنتاج الفوسفات في تونس أقل من 4 مليون طن وقت اللي هو لو كان جينا ننجو في 10 مليون طن رانا في السنة رانا محقين طفرة مالية لارتفاع سعر الفوسفات. اليوم حتى السياحة كيف ولعلي يا شمس إذا نقول كلمة بوتيتر انت ما تعجبكش وما تعجبش الناس، ما حصل بعد 2011 من ضرب لقطاع السياحة بالإرهاب ولقطاع الفوسفات بالاحتجاجات وبالمشاكل اللي صارت فيه اليوم احنا نعانيه في تبعاته يا صديقي.
0: شوف استاذ حاتم وباش نكون انا ارضى على نفسي وعلى ما نقول في الاعلام العمومي، حتى ما غير ما ضربونا حتى شيء في 91 سي حاتم ما وقع شيء في تونس، ما فماش كعبة بني ما بعثوا الناس السياح وهم يحاربون العراق اللي بعيد علينا كل البعد، هذا قطاع هش يعود الى القرار السياسي زاد للغربي.
1: اكيد ولكن انت كيف يبدا عندك المعروف، شوف راهو الغربي القرار السياسي نتاعو انه يغير المعادلات السوقيه في العالم يتصرف هو، لكن عندما يكون هو هامش المناوره نتاعو معناه ناقص برشا
0: كما اليوم، هامش المناوره ناقص برشا تونس افضل الاسواق.
1: اليوم يلزمنا احنا نتموضعوا، يلزمنا نعملوا مجهوداتنا. اليوم احنا في اول ماي خساره، قلت لك احنا لو كان جات الحكايه 5 شهور التالي بتتر كان هامش المناوره يكون
0: فيه. يا استاذ حاتم والله كي تحكي فيه هذا في العالم كله في الدول اللي قاعده تعمل في اجتماعات قطاعيه وبعد اجتماعات مع السيد الوزير وبعد يقابلوا رئيس الجمهوريه وتطلع القوانين ويتم التنفيذ ورصد الاموال، ما كانش نعملوا لجنه في لجنه استثمار الواقع والتغلب على المصاعب، ولو كان بعثناها للبرلمان زاد انتهينا، ونزلت الفيسبوك زاد كانت الكارثة. لكن لو كان الرئيس المدير العام للخطوط التونسية يقول راه فما مئات طائرة راقدة في عند الألمان، لو كان نكريهم كذا دهنانهم يتكلف كذا

0: طاقمهم يتكرى بكذا، حشتنا بفلوس رقم كذا، انفعلوا الاتفاقيات مع الدول اللي نحب نجيبوا منها السائح من نوعية كذا. وفي أسبوع وفي أسبوع كن كيدوروا المكونين ولا دولتنا تعرف تخدم أفضل خدمات، راه أعطي حقه تيخدم.
1: قلت لك يلزم المجهود يكون مندمج ولا بد أن تتدخل فيه. مانيش أنا هنا اليوم أدعو، ما عنديش يمكن الإمكانية أني أدعو، لكن هذا رأي.
0: لا علاش ما عندكش إعلام؟ تسمحني مفتوح لك الإعلام العمومي لساعتين أسبوعين.
1: أنا ندعو الناس الكل اليوم باش يحطوا الباكو في الملف هذايا، لأنه قادر اليوم باش يخلينا نتخطاو حتى ل 13 مليون سايح لو كان يتم تفعيل ما كنا نقولوا فيه. نمشي ونعاودوا نعيد النظر في الكونتراتوات الموجودة، ويلزمنا نلقاو تمويلات من معناها من من من من صناديق التمويل الموجودة في تونس وفي الخارج للموسم السياحي.
0: مرة أخرى يتأكد الأستاذ حاتم فتح الله فكرة قدمتها سابقا في هذا الأستوديو، احنا في حاجة إلى صندوق سيادي كما معظم الدول في العالم، صندوق مالي كبير سيادي يرجع إلى رئاسة الحكومة أو إلى رئاسة الجمهورية تتدخل باش تحرك الاقتصاد الوطني في الأزمات الكبرى وفي الفرص الكبرى كما الفرصة هذه. على خاطر أنا حبيت أن نستغل الفرصة زادة باش نقول، ولازم زادة دعم إعلامي باش الناس تفهم. عمالنا بالخارج يتبعوا ياسر الإعلام العمومي تلفزة وإذاعة باش يفهموا اللي أكيد. فما إمكانية دفع المعاملين الجمركية والاستمارة ذيك تبدلت على البط، وينجموا على طريق انترنت يعملوا رخصة الجوالين لكرهبتهم من قبل ما يغادروا. لازم عدد الرحلات يبدأ واضح، سعر للأسرة اللي في وسطها خمسة من الناس أو أربعة من الناس أو السيارة تبدأ واضحة. يعني ما يطلق خطرنا. كي عملت عملية البحث فما عروض موجودة في تونس، أما حتى أسماها غريبة للنقل البحرية باش يروحوا سناء، أميتي وسبوتو يسمي لي حاجة نفهمها اللي هي بتاع السناء. ووضح لي لأنه تود الحكومة طلبت 200 يسار باش تخفض الأسعار. في بالك أستاذ حاتم توي الخطوط الجوية عندها مشاكل وش تعمل تسعيرة اجتماعية، فما مشكل فما مشكل. وهو ما زال مجرد دعوة، هي ما هيش حقيقة ملموسة. رئاسة الحكومة طلبت، دعت شركة تونسية للخطوط الجوية التونسية باش تقوم بالخدمة هذه.
1: معناها زادة لابد عني قلت لك هي كلها تمويلات. لابد إذا كان احنا باش نطلبوا من المؤسسات هذه باش تخفض في الأسعار، لابد من أنه التيكي نتاع التعويض يكون حاضر، ما يقعدش يستنى عامين وثلاثة حتى لين تتخنق المؤسسات هذه وتولي غير قادرة على تقديم الخدمات. راهو شوف النظري نظري والتطبيقي تطبيقي. اليوم لابد من هبة حقيقية وطنية حقيقية، والهبة هذه يلزمها رأس مال ولا يلزمها فلوس ولا يلزمها خطوط تمويل عريضة مستدامة باش نتعداو من هالمرحلة هذه. معناها ولابد من تكاتف جميع الجهود كما كنت نقول، من دولة ومن مؤسسات تمويل ومن دبلوماسية حقيقية ومن مهنيين زادة من الجامعات النزل ووكالات الأسفار وشركات النقل كسواء البحري وإلا الجوي. لأنه ظرف معناها يتطلب مجهود خرافي، وإن شاء الله نجم نعملوه.
0: يعني هي الأزمة تجد تكون فرصة.
1: طبعا هي فرصة أكيدة لو يتوفر التمويل والمرونة وإعادة الانتشار في السوق.
0: تنفيذ والمرونة وإعادة الانتشار، هذه هي الثلاثة نقاط،
1: تمويل ومرونة وإعادة الانتشار. لوري ديبلوما
0: فما سي
1: ويجبنا أكثر. كي نحكيه على المرونة يجبنا نحكيه زاد على المرونة القانونية. يلزم المسؤولين على اللجان والمسؤولين على الهيئات الرقابية دون الوقوع في فخ الاستسهال وفي فخ اللاكسيزم وفي فخ غمض عينهم على الفساد. لابد من شوية اجتهاد للمصلحة الوطنية. ملفات لابد من حلحلتها، راهو الرقابة وحدها لا تصنع الثروة.
0: متفقين. سي منذر السيدي تبع فينا ويقول لنا على فيسبوك يمكن له التعويض الحجز المبرمج بين الوكالات الكبرى لاست مينيت في الفنادق، هذه العملية تخدم سياحتنا. يعني حتى بالضبط. إذا كما إذا قمنا بالواجب وبإمكاننا باش نقوم بالواجب تكون فرصة استثنائية وعودة نوعية راقية من السياح إلى البلاد التونسية. يعني هدفنا يكون مش موسم بل أنهم يعودوا إلى هذه الخدمات المميزة في وطننا. يمكن نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله بأكثر أرقام. أستاذ حات فتح الله كنا مقارنين نحكيه على موضوع مهم جدا لكن أجلوه باش تكون جانبي إن شاء الله الجمعة الجاية باش نحكيه عليه، هو قرار الصين بحذف المعاليم الجمركية على كامل الدول الإفريقية 53 باستثناء دولة واحدة لاعترافها بدولة تايوان، هو سبب باش يفهموا السادة المستمعين، لمدة سنتين. هذه فرصة لكن لازمها كما كنت تحدث منذ قليل قدراتنا نملك سفننا ونملك حاوياتنا وباش نسيطروا على عملية النقل. كيف نصدر الطماطم ما يربحش فيها اللي أمن النقل، واللي قام بعملية النقل يربح ألف مرة قد الفلاح أو البلاد التونسية.
1: ونعمل مشاركات حقيقية ونحلوا ملفات حقيقية، لأنه اليوم إذا كان الصين باش ترفع المعاليم الجمركية راهو تستنى منا لبرودوي فار بتاعنا.
0: لا احنا عندنا الفلاحة البيولوجية وحدها يا سي حاتم وحدها.
1: ولكن زاد ثم انا ديما نقعد نعاود، انا من قفصة من الحوض المنجمي من قفصة العزيزة ادعو الى حل جذري حقيقي للملف المنجمي في تونس، والمعضلة الفوسفات ونقل الفوسفات وبيع الفوسفات وغسل الفوسفات وتجفيف الفوسفات زاد رعاية اهالينا المحيطة بالفوسفات.
0: شكرا لك سي حاتم فتح الله الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب رفيقي في إعداد وتقديم هذا البرنامج المجلة الاقتصادية اليوم، أخرجها أيمن الشابي نسقتها هويدا بن ساسي، نقل فقراتها على الانترنت صورة وصوتا خالد الشرفي. إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله تنفرج الأمور، على كل نبدأ فاهمين شفما في الدنيا وشنو قاعد يدور وإيش يلزمنا نعمله، وإن شاء الله ديما عملنا في خير وثمار، وإن شاء الله ديما مال الحلال يثمر.
2: قصيدة المنفرجة لابن النحوي، تلحين وأداء حسن عريبي.

0: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متابعة للقاء الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي، الترجي الجرزيسي والنجم الساحلي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية الاثنين انطلاقا من الرابعة عصرا.
2: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار أضاحي العيد مشتتة وتفتقر إلى العقلانية، وأوضح أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة غياب العقلانية وعدم توفر معلومات حول عدد القطيع وعدد الإناث والذكور في صفوف الأغنام والعدد المحدد للأضاحي. وأضاف من جهة أخرى أن المربين يواجهون تحديات كبرى نتيجة تضاعف أسعار الأعلاف. أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري مهدي كلثوم بأن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الإنسان. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام في هذه المدارس، وذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين، ويصور هذه الممارسات في ثوب البطل والمستنير وفق بلاغ صادر عن المنظمة. أكد المجلس الوطني لعمالة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، ودعا السلطتين التشريعيتين والتشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماد بديل عن قانون سنة 1982، وجاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المجلس المنعقدة بمدينة سوسة من 1 حتى 3 ماي. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الجمعة القادم من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، وأوضحت في بلاغ لمستعملي الطريق السيارة إلى أن هذا الغلق أو إلى أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: أولا محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. وأشارت شركة تونس للطرقات السيارة أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بالمحاولين. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل وكل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيخوخة مرحلة كما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
6: دقيقة صحة.
8: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
9: يا فلاح
10: يا فلاح
9: يا فلاح
10: يا فلاح.
8: نبض الأرض مع عواطف الجبال.
11: نبض الأرض.
8: نبض الأرض.

0: 7 دقائق بعد ماضي 3 على موجة إذاعة المنستير. مساء النور، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج نبض الأرض. نبض الأرض اليوم باش نعملوا سويعة فقط، لأنه بعد عنا مباراة رياضية إن شاء الله باش يتم نقلها، لكن الموضوع اليوم مهم برشا، هذيك علاش باش نحاول مباشرة ندخلوا في صلب الموضوع. اليوم باش نحكيوا على مصنع الإسمنت في الرويسات شبيكة من ولاية القيروان، باش نحكيوا على التلوث اللي سبوا المصنع هذايا، وبطبيعة الأهالي المتساكنين عندهم مدة تقريبا أكثر من أسبوع وهما في اعتصام مطالبين بالتدخل للحد من التلوث هذايا، وبطبيعة بحقهم في التنمية، وهذايا اللي باش نحاولوا نسموا مع بعضنا من خلال التدخلات نتاعهم. نحب نرحب بهم، نشكرهم على الحضور، جاوا مباشرة ولا جاوا من رويسات، فنشكرهم برشا على الحضور. باش نبدأ بمحمد ضياء بن حسين الخليفي. مرحبا محمد ضياء.
1: شيء نحب نشكرك برشا على الاستضافة، واليوم مدام حبيت نوصل لك مشاكل أهالي الرويسات.
0: نكملوا نتعرفوا على اللي جو معاك معي، هم كلهم متساكنين هكا ولا كلهم متساكنين في الرويسات، ثم نرجع لك ناخذوا مثال التفاصيل معاكم. كيف كيف معايا محمد بن علي الخليفي زيدا، كيف كيف؟ مرحبا محمد علي، لاباس؟
2: الحمد لله،
0: نورتنا. ايضا حسين بن عبد الوهاب الخليفي زيدا، مرحبا. مرحبا بك حسين. زيدا حضر معنا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه سيرامي بن علي، مرحبا سيرام.
3: وبيك عايشك، شكرا. سيرامي بن علي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه مكتب القيروان.
0: مكتب القيروان، مرحبا. ديما المنتدى يدعم كل التحركات الحقوقيه بطبيعه، يعطيكم الصحه. ايضا كما العاده وما فهمش طبعا كلام، معنا شريكنا في البرنامج سي حمدي شبعان اللي هو الخبير في الشأن البيئي. مرحبا، شنو احوالك سي حمدي؟
4: مرحبا بجميع مستمعي ذات منسير وبضيوف ولايه القيروان بحذانا.
0: يعيشك، باش نحتاج لك برشا باش تفسر لي هالفحم الكوكي البترولي هذايا وشنو التاثيرات نتاعو، لكن قبل هذايا نرجع لك محمد ضياء، تعطيني فكره على الوضعية اليوم عندكم أنتم، علاش الاعتصام هذايا، الأسباب نتاعو. نحن حكينا على التلوث لكن أكيد ثم تفاصيل مهمة برش، فنخليك الكلمة، تفضل.
1: شكرا مدام مرة أخرى، مدام عواطف على الاستضافة. اليوم جبت لكم آت فزع على المتساكني منطقة فجر ويسات ونداء استغاثة. اليوم تسلط هالجباروت معمل إسمنت هذا برويسات لمدة 17 سنة. اليوم معمل سيمين يستعمل في مادة الفحم البترولي المسمى بالكوك لمدة 17 سنة، ما يكفيش يستعمل فيه المعمل سيمين الرويسات وكذلك المعمل سوتاسيب فريانة، يعني دوزونا به. اليوم الأضرار اللي حبيت نحكي لكم على الأضرار.
0: نعم تفضل.
1: الفحم البترولي المسمى بالكوك،
0: نعم،
1: تعد مع مادة الكوك مادة كربونية صلبة، يتكون بشكل رئيسي من الكربون من 90 إلى 95% ناتجة عن تكرير النفط.
0: نعم.
1: وتمكن خطورتها في احتواء عن معادن سامة وغبار دقيق مما يؤدي إلى أمراض تنفسية حادة وتدهور جودة الهواء وتلوث التربة والمياه.
0: نعم.
1: وتسبب انبعاث وتأثيرات مدمرة على صحة الإنسان والبيئة.
0: نعم، طيب زيدي فسر لنا نحن الموضوع هذا يا سي حمدي، لكن بالنسبة لكم أنتم الأضرار لمستوها على أرض الواقع، يعني لمستوها أنتم في الغبرة، لمستوها في نباتكم في دياركم، هذا هو اللي فهمتوا إني هكا ولا؟
1: صحيح. الأضرار، أضرار الفحم البترولي يا مدام، أنه إحنا كانت منطقة فجر ويسات وكذلك منطقة سيدي محمود التابعين للمعتمدين شبيكة ولاية القيروان كانوا الأوائل على المستوى الجهوي في الفلاح.
0: أيوة، يعني هي منطقة ريفية فلاحية بامتياز.
1: فلاحية بامتياز،
0: كنتوا كلكم تعيشوا على الفلاح.
1: نعيشوا على الفلاح
0: إلى أن جت الثورة وجاء هالمعمل هذا والمصنع هذا، كل شيء تبدل،
1: كل شيء تبدل، المعطيات كلها تبدل.
0: أيوة.
1: اليوم الكوك أم بلانير مسيب.
0: نعم.
1: تربي غلم تموت، حيوانات تموت، عندنا شكون تقريبا 4-5 حالات وفيات ناتجة عن الكوك.
0: نعم.
1: اليوم لو تدخل وتجي زيارة للرويسات وتشوف تقول كأنها منطقة ماهيش تابعة إلى الجمهورية التونسية.
0: نعم، أضرار كبيرة.
1: خنسمع
0: نسمع محمد بن علي زاد كيف كيف الخليفي. محمد، شنو حبيت تجي تقول لنا اليوم؟ أنت عندك الكلمة، تفضل. مرحبا.
2: بالنسبة للمعمل السيمان،
0: نعم،
2: مش نقيم الأضرار الطبيعية، ما نمشوش
0: أي.
2: هي أضراره شاملة في النواحي الكل.
0: نعم.
2: لكن الأضرار طبيعية. بالنسبة كما قال صديقي منطقة الرويسات عمادة الرويسات هي منطقة عند الشبيكة كانت من أكبر المناطق اللي تنتج القمح والشعير. المعمل السيمين ضرنا بنسبة كبيرة، ضرنا من ناحيتين، ضرنا في الطبقة المائية اللي استنزفلنا الطبقة المائية 100%.
0: نعم، لأنه يحتاج الكمية كبيرة من الماء. نعم،
2: كمية كبيرة من الماء والتلوث. بالنسبة للأرض ما عادش، تونا احنا كنا معناتها من المنتجين الأوائل في القمح، ما عادش أرضنا، ما عادش تنتج، خلاص تزرع تبقى تراب أحمر،
0: تموت
2: تراب. نعم. أحمر ما تنتجش.
0: نعم.
2: الزيتون كيف
0: أيوة.
2: تسقي ما تسقيش ما يولدش. الحيوانات كما قال الحيوانات ما تولدش، الحيوانات يمرض، تربي يمرض. معناتها احنا شنية كان المورد رزق نتاعنا الأساسي هي الفلاح، صغار الفلاحين. تو ما عندناش لا صغار فلاحين لا كبار فلاحين.
0: الفلاحة ماتت يعني في المنطقة هذيك. أنتم قاعدين تخدموا فيه المصنع هذي، ثم معناها تشغيل أولاد المنطقة في المصنع هذا؟
2: النقطة هذه مهمة.
0: علاش؟ قلت
2: المعمل في الرويسات الأرض اللي خدم بها اللي يخدم فيها واللي ينتج منها في الحجر هي نتاع منطقه الرويسات.
0: سامحني، هي ارض الدوله ولا انتم بعتوها؟
2: لا هي
0: ارض الاهالي. غادي
2: ارض الاهالي كي يجوا يشروهم في وقت بن علي وقت اللي يشروا تحب بالصيف مش تبيع، بالرضاء مش تبيع،
0: يعني ثم ضغوط صارت عليهم.
2: ضغوط، ثم اللي يحب يبيع اللي رفض البيوع دخل الحبس. أرضك تسوى 100 مليون تبيعها ب 10 ملايين وتحب ولا تكره؟ مكره. هذه الحاجة الأولى. الحاجة
0: الثانية، ضغوط كانت في الوقت هذاك من السلطة؟
2: من السلطة. وقت اللي متكلف بالشراء وقتها من أتباع ليلى بن علي، شكون نجم يرفض ولا شكون
0: نجم؟ يعني كان وقتها من السلطة واضطريتوا كلكم أنكم تبيعوا
2: في المصنع هذا، واضطرين المواطنين بكل يبيع مكره أخاك لا بطل.
0: واضح.
2: باهي الحاجة الأولى.
0: وعدوكم في الإثناء،
2: وعدونا أنه أنت هاك مش تبيع، صحيح فما ضغوطات، أما لكن مش
0: نشغلوا لكم ولادك،
2: انت لو مش تضحي وتبيع ارضك بابخس الاثمان، لكن كتقول ولدي مش يخدم فيها ما يسالش.
0: ايوه،
2: نضحي انا بارضي وولدي يخدم ونضمن له شويه مستقبل، مش نضمن له مستقبله.
0: نعم.
2: اما كومي فما
0: خدمه،
2: مورد رزق مش ينتج منه. احضر المعمل ودا في طور الانتاج، جمعت الرويسات الكل خرجوا منطقة فجر وسات بالاسم.
0: يعني شنو من الاول دخلتوا كي كمل المصنع خرجتوا؟
2: دخلونا باش نبنوا المصنع.
0: بنيتوا انتم المصنع، عطيتوا اراضيكم وبنيتوا
2: اراضينا
0: وبنيتوا هاك المصنع.
2: المصنع. وفي الاخر جو بالفرد، خرجونا جماعه فجر وسات الكل وجابوا من مناطق اخرى. مانيش ماهيش في
0: شكون. واضح. حبينا نفهموا على الاقل هو توا عنده مسؤوليه مجتمعيه كي بدا يشغل كذا، يعني نفهم مني شنو الوضعيه. يعني انتم ماكمش تشغل،
2: تاخذها من ولايه المنطقه، وكي ما فماش مثلا ما كفوش ولاد المنطقه تجيبهم بلاصه اخرى.
0: واضح.
2: باش مش نقول مانيش كلنا اصحاب شهاده عليا.
0: نعم.
2: فينا الاختصاص الموجود فماكم هو شيخ، فينا المثقفين، فينا القارين، فينا الاساتذه، في الاختصاصات اللي
0: فهمنا تقريب الوضعيه. محمد بن علي حسين بن عبد الوهاب، نسيت نرجع لكم، راه فقط حبيت انا. مرحبا بك حسين.
4: مرحبا بك، عايشك.
0: كيفاش شنو الرساله اللي حبيت توصل لنا؟ شنو حبيت تقول لنا على المصنع هذايا ولا على الاضرار اللي انتم تعيشوا فيها؟
4: والله احنا جينا اليوم معناها مانيش بدري في حاجه كبيره، لازم اصحاب
0: المنطقه
4: جينا باش نبلغوا صوتنا، خاطر بالرسمي في الرويسات نعيشوا في حالة مزرية جدا معناها. سيرتو من المصنع هذا. التلوث والشيء اللي ساير معناها شيء ما يتقبلش. لو توصل جي معناها في الرويسات ماكش باش تشوف شجرة خضراء معناها كم مستنسين. احنا نتعارف عليه، شجرة لونها اخضر في الرويسات، الشجرة ولا لونها اكحل. معناها الامراض ما نحكي لكش، فما الامراض سيرتو معناها لو الاخرى برشا امراض تاع ضيق التنفس، برشا صغار قاعده تعاني، برشا سيرتو كونسير عفانا وعفاكم الله انتشر بصفه كبيره ياسر، وعندنا برشا ديجا
0: يعني انتم اضرار صحيه وبيئيه
4: تجي وتثبت. أيوة. في الرويسات معناها هذه حاجه كنا نسمعوا بها. ما هي منطقه صغيره وكنا نسمعوا بالامراض هذه ان حالات نادره.
0: فهمت.
4: في الأربع خمس سنين الأخرانين
0: كثرة برشا
4: أكثر من اللازم، معناها يوصلوا يموتوا في العام، يتوفوا في العام
5: 15 20 حالة جراء
0: التصوير معناها. باهي اني هبش نرجع لكم تعشوني انتم من بعد وقتاش بديتوا تتحركوا وعلاش توا؟ خاطر كي تقول لي انت 17 سنة يسمع يقول شبيكم ساكتين 17 سنة وين كنتوا؟ كلمتوا ولا لا؟ بعد ما نسمع العنصر هذا اللي فيه دعم لكلامكم اللي كنتوا تقولوا فيه توا، خلينا نسمع الاهالي في الرويسات شنو يقولوا.
6: نسكن في الرويسات بجنب المعمل، يبعد عليا المعمل 250 متر، زيت وناتي ماتوا، قعد كان العسل وجد تطلع النبته تموت في كعبتها تموت هي والواحد من جراء الغبار نتاع التلوث نتاع المعمل. ريتها ميته. ها هاي فرج. هاي ميت كلهم ميت فرج. ها وحده تمر تمر تموت وحده. ها كلهم من جراء الغبار. ها ميت ريت وزيتون ميت. ها الكوك هذايا هو الفحم الحجر اللي خدموا به في المعمل، هو اللي دار الغبار في الليل وفي النهار. والتو يبخر هاون يبخر علينا هاون يدخن علينا التو. ونسكن في ارضي من نهار عند عمري اليوم 60 سنه، انا خالق لهنا ولد هنا وعايش لهنا. شوفون حل اخوي ما نمشيش منها، مشني ماشي، ما عنديش ارض اخرى وبلاد اخرى، هذه بلادي انا خلقت هنا نموت هنا.
7: في الليل نتنفس بالسيف، في النهار نتنفس بالسيف، فهمتني؟ هاو الدواء كل شيء كل هاو الدواء. قسما بالله نستعمل في الفونتولين من جراء المعمل، من جراء سوء الهواء متلوث. انا ريم ما نبعدش برشا، انا حوالي 500 متر و 400 متر، فهمت؟ ما نبعدش برشا على المعمل. بديت بشوي بشوي، بدا عندي ذيق النفس بشوي بشوي بشوي لين وليت نستعمل في هذه، وخايف بعد هذه شنو مش نستعمل اللي مش كي يبقى المعمل بنفس الموضوع. إذا مش يبقى المعمل بنفس الموضوع بعد هذه من تصور روحي مش نستعمل برشا دويات أخرى.
8: ايجي شوف الدار، اتفضل شوف الشقوق وشوف الحالة من المينة. في النهار تتكلم بثلاثة مرات، الحديد باين مش تيح على راسي. شوف دارك كيفاش نعيش من المينة. زلزال القلص لين يتحرك، الدار الاخرى ترجقت، المينا ضربت والصبة ترجقت، ناس كل دار هالمعمل على جال الكارياري قريب لينا.
9: عنده مواد سامة تأثر في النباتات في الحيوانات وفي الإنسان، وأقرب شاهد لينا حتى نشوفوا النباتات اللي موجودة لهنا في المنطقة، أقرب نبتة للمخزن هذية نشوفوا كيفاش النبتة هذية من جراء الفحم هذية. هي نبتة لونها أخضر منعنعة، خلقها ربي خضرة منعنعة. شوف أنت بعد ما مسها الفحم البترولي الورقة متاحها كيفاش ولاد. هذه نبتة أغزر صبعي كيفاش، هذه من نبتة. فما بالك أنت حيوان يرعى النبات هذايا؟ أول حاجة مش عاملة حماية، أغزر أنت عامله أون بلانير، أون بلانير مسيب، لا مغطي لا محمي لا حد شيء. عندك طاقة بديلة تنجم تخدم بها، عندك الغاز الطبيعي، عندك الضوء، أنت هارب من التكلفة والباهظة متاع الطاقة متاع الغاز، ومش خايف على صحة المواطن.
10: حبوا على بيئة سليمة أخويا،
0: حبوا على بيئة سليمة، هذا من حقكم بطبيعة. هذم أهل الرويسات مجموعة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات وغيره، ونرجع للتاريخ متاع بداية الاعتصامات هذه. لكن قبل هذيك برشا كلمة قاعدة تتعاود يعني برشا مرات، اللي هي الفحم الكوكي البترولي. حبيت نفهم منك سي حمدي شبعان، شنو هالفحم هذا؟ شنو تأثيراته البيئية؟ هما حكيوا حتى على الصحية، على المنازل، على النباتات، فنخلي لك الكلمة.
4: باش نكونوا واضحين، هما تقريب أغلب مصانع الأسمنت حول العالم يشتغلوا بثلاثة أشياء، اللي هما الفحم البترولي في أول مرحلة، من ثم الغاز الطبيعي، من ثم الRDF اللي إحنا مازلنا مسقناهوش في تونس.
0: نعم.
4: بالنسبة لمصنع الرويسات تقريب يعتمد كليا على الكوك والفيول. نسيت نقطة مهمة، راه يستعمل زاد الفيول، ما يستعملش كان الكوك وحده.
0: واضح.
4: به الانبعاثات نتاع الغازات هذو نتاع المواد المحترقه هذيه هما من نفايات بتروليه بصفه عامه خطيره للامانه، معناها الانبعاثات نتاعهم مثلا بالسيوديت توصل حتى ل 70 و 80%.
0: نعم.
4: الضرر البيئي كبير برشا. معناها دون عملية الحرق هو في البروسيس متاع صناعة الأسمنت عندهم تبريد حسب أنا ما شفت في الصور. هي مش عملية حرق القاعدة سيف الدخان، هي عملية تبريد الكلنكر.
0: أيوة.
4: القاعدة سيف الدخان اللي من تالي نشوفه فيه وراء المصنع هي عملية ريفروديسمون الكلنكر.
0: أيوة.
4: هذه تتسبب في عديد أنواع من الغازات، غازات النيتروجين لنويكسي وغيرها من الغازات اللي هي تضر بالإنسان وبالحيوان وبالطبيعة وبالبيئة وبالتربة وتعمل الغبار وتعمل الأمطار الحمضية.
0: أيوة.
4: وتعمل برشا أشياء.
0: بهكي هي الضر، ثم بدائل ولا لا؟
4: شوف هو مش بدائل.
0: أيوة.
4: هي فما حماية.
0: فما حماية.
4: أيوة. فما يلزم يكون عنده عامل بروتكسيون، عامل الفلتر متاعه، عامل صفايات متاع الغبار.
0: أيوة.
4: عامل صفايات متاع CoV، معناها الغازات المتطايره هذوما اللي نسميهم.
0: أيه.
4: هذوما كل يزم يوفرهم المصنع.
0: وشكون يراقب مدى توفر هذا ولا لا؟
4: المراقبه الاوليه هي للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط اولا.
0: أيه.
4: من ثم تجي وزاره الصناعه.
0: به يعني الوكاله والوزاره هما المعنيين.
4: وزاره الداخليه في أيه. كل ما هو زاده يضر بالبيئه عندنا وحده موجوده هي اداره المخاطر واداره المتفجرات بالحرس الوطني.
0: نعم، نحب نقول لي نحن وجهنا مراسلة لوزارة الصناعة وزارة البيئة، لكن الحقيقة ما زالوا ما ردوش علينا، مش عارفة بالضبط المجال ما زال مفتوح عندهم صيف ساعة، كان يحبوا يدخلوا مرحبا بهم. في الأثناء باش نرجع لسي رامي، نعاود نرجع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. سي رامي بن علي مرحبا بك أستاذ مرة أخرى، عطينا فكرة على المسار متاع التحركات متاع الأهالي في الرويسات.
3: شكرا. جست قبل ما نبدا في تاريخ التحركات اللي واكبها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، حبيت نوضح نقطه معينه ممكن ما تمش ذكرها على لسان الخبير او الاهالي، اللي هي راهي التلوث جاي نتيجه لرحي ماده الكوك. ماده الكوك يهبط في البرد يجي في شكل حجاره، يهز هو من معناها من في معناها يهز في الكلايه، يهز في الكمايل.
0: نعم.
3: يقوم بعملية الرحي متاعه، والعملية الرحي أي. اللي هي تتم كان في الليل، راهو في النهار ما يعملش عملية الرحي باش ما يتمش معناها مراقبته أو ملاحظته من طرف الناس أو الخبراء أو المراقبين متاع الواحد، يتم رحيها في الليل. في الليل منطقة الرويسات تعتبر منطقة منكوبة، ما تنجمش العباد تنفس فيها، ما تنجمش العباد معناها ما هيش قابلة للعيش أصل. اللي حبيت نحكيه اليوم إن وراء ملف معناها ملف ستسيب، هو ما عادش نحكوا على مجرد مصنع او مجرد استثمار، اليوم رانا نحكوا على قضيه معناها تمس جوهر الحقوق، تمس اليوم الحق في البيئه، تمس الحق في الحياه، وتحس وتمس معناها الحق في بيئه سليمه اللي هي موجوده في الفصل 27 من الدستور اللي معناها يخولها لجميع المواطنين التونسيين على حد السواء. خاطر بعديك باش ندخلوا اللي انه معناها الاستخفاف بمطالبهم يحطهم في وضعية مواطنين درجة ثانية، ما عادش هم مواطنين تونسيين برك، لا نضيفوا له مصطلحهم مواطنين درجة ثانية، وهاني نجي عليه. بالنسبة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكبنا المشكلة متاع معمل سوء تنصيب منذ سنة 2013 تحديدا، نوفمبر من 2013 عندما وجه أهالي معناها فج الرويسات نداء إلى المنتدى وقال وراه عندنا مشكلة بيئية حقيقية، رانا اليوم معناش قادرين نتنفسوا في مناطق في معناها في مناطق العيش نتاعنا، المناطق اللي تورثوها على أجدادهم وعلى أبايتهم ما عادش صالحة للعيش.
0: يعني هما تحركوا بعد عامين ولا ثلاثة من اللي بدأ المصنع، من الأول من البداية
3: هو تم إحداثه فعليا سنة 2012 ودخل معناها لمرحلة الإنتاج 2012.
0: نعم.
3: 2013 دخلوا الأهالي في مشكلة نتاع البيئة وبدوا يتحرك.
0: نعم.
3: شهدت المرة الأولى المنحة معناها استخفاف كما قلت بالمطالب، وماخذوش بجدية المشكلة البيئية هذه.
0: نعم.
3: المنتدى الدخل، أنا عندي أنا برشا معطيات لكن باش نحاول
0: حاولوا نعطيو الأهم باش نربحوا الوقت ومازال عندنا ضيوف أخرين. نعم.
3: الجلسة الأولى اللي دعالها المنتدى كانت بتاريخ 29 ديسمبر 2014. هي جلسة أولى كانت جلسة استماع شملت جميع الأطراف، ومن بعدها تم بعد شهر بتاريخ 29 جانفي 2014 جلسة، والجلسة هذه تم فيها الاتفاق على مجموعة من المطالب، ومنها زاد أنه بيخرجوا لزيارة ميدانية. باش نذكر بعض بعد ما جاء معناها في هذا الاتفاق، لأنه مهم برشا. واليوم كي نحكوا على عدم ثقة أهالي معناها فج الرويسية، راهو موش من فراغ، راهو هما خاضوا مسار ماراطوني كامل من أجل أنه يتحققوا على مطالبهم، لكن هذا ما تمش، وعندهم الحق اليوم يفقدوا الثقة في السلطة.
0: نعم، فيش اتفقوا في 2014 عشان
3: الاتفاق اتفاق مبدئي حول وضعية أهالي فج الرويسات. نبدو الساعة باش يكون حاضر فيه، حاضرة فيه ممثلين عن عن الناس اللي موجودة في الرويسات، نقصد هنا
0: الأهالي. نعم،
3: ممثلين على المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونحب نعاود نذكر هنا راهو المنتدى هو قوة اقتراح وقوة بناء داخل معنا المشكلة. نعم، هذه معناها كذلك السلطة التنفيذية الجهوية المتمثلة في المعتمد ومعتمد الشؤون الاجتماعية.
0: نعم،
3: ممثلين عن شركة الإسمنت بالرويسات بما في ذلك المدير العام، وكذلك ممثل عن نقابة المصنع، وكذلك يزيد تم في جلسة أخرى حتى مالك المعمل الأصلي، معناها المالك
0: اللي هو إسباني الجنسي،
3: إسباني الجنسي
0: كان حاضر يعني.
3: وتم على مجموعة، وتمت معناها الاتفاق على مجموعة من المطالب
0: أهمها
3: أهم.
0: نعم،
3: الطريق معناها العمومية، أهالي الرويسات كان عندهم طريق كما الناس الكل.
0: نعم،
3: جاء المعمل وتم يضيق في الطريق اللي هي من 30 متر وخلالهم أقل من 5 متر، معناها ولت العباد تتلز، نساء وفتيات صغار وأطفال باش يمشوا يقروا أو باش يمشوا يتنقلوا من معتمدية إلى معتمدية، يعملوا دورة كبيرة زادهم ما يقارب 3 ولا 4 كيلومتر أخرين، اللي هما معناها حتى في التكلفة متاع السيارات وكذا تولي مشكل. كذلك تم أنه تعهدوا أنه تم اختبارات متعلقة بالأضرار البيئية والصحية والمعمارية. ثم زاد محور مهم جدا اللي هو محور التشغيل والتنمية المحلية. وكذلك أن ذاك تم كان تم مشكل اللي هو مشكل متاع أنبوب مياه، ولكن تويك تحلت معناها المشكلة أخرى، لكن زاد خلق مشكلة أخرى اللي هو يحلي في المياه ويعاود يصب في النفايات متاع تحلية المياه، يرجع فيها للناب اللي هو من يزيد من ملوحة الناب هذيك. في خلال الجلسة هذه
0: اتفقتوش وقتها في 2014 أنه هو يقوم بالحماية اللي حكي عليها سي حمدي، أنهم يدخلوا باش يقوم يعمل هالفيلتر هذية اللي قال عليه، ما نعرفش شنو ما بالضبط، لكن تم إجراءات مهمة مفروض هو يتخذها باش يحمي، كان يوضح لنا سي حمدي تم الاتفاق على هذا ولا لا؟
3: هو ما تعهدش بهذا، هو في الوعود ديما يقول راني أنا التزمت بما معناها بالوعود اللي قلته ويعمل في الفيلتر وكذا. لكن اليوم إذا كان نشوفوه ونلاحظوه،
0: أنتم كمنتدى ما اطلعتوش على هذا، فمش رقابة، فمش تقارير تعرفوا منها هل ترى ملتزم ولا ليه بهذا، موجود ولا ليه العملية هذه متاع التصفية وغيره، ما ثبتوش من هذا؟
3: لا، شوف، هو العملية المراقبة معناها على كاهل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
0: نعم، لكن سألتك فمشي تقارير، فمشي حاجة
3: لا حقيقة ما عندناش معناها تقارير بالوحدة، لكن بالمعاينة ومعناها المحاضر اللي هي عن طريق عدم منفذ عندنا مثبت معناها
0: الأضرار
3: مثبت.
0: نعم،
3: وكل شيء مثبت، وأكبر دليل هو راهو شهادة الأهالي وتصاور والفيديوهات اللي قاعدة تنشر على وسائل
0: الإعلام. نجم الناس اللي تسمع فينا تدخل وثبت من هذه اليوم
3: نقطة اللي بركة فقط. نعم، نكمل التسلسل اللي وراه، وفقط حبيت نذكر أنه في خلال الجلسة هذيك الوالي والسلطة الجهوية ما التزمتش وما حضرتش في الزيارة الميدانية، مما زاد ما خلى الأهالي يقوموا باحتجاجات أخرى في مارس وواحد مارس وأربعتاش مارس.
0: نعم،
3: وزادوا جابوا والي جديد وقالوا إجا نبدو التفاوض من أول وجديد على ورقة بيضاء، وتم التفاوض. نعم، وكذلك معناها ما تمش الوفاء بالوعود
0: مرة أخرى.
3: اليوم علاش اليوم أهالي الرويسات يقولوا رانا نحبوا المسألة تتحل على مستوى وطني، راهو عندهم حق، راهو فقدوا معناها الثقة في السلطة الجهوية والسلطة المحلية.
0: السلطة الجهوية وهو بحذينا محمدية والأولاد، بالنسبة لكم أنتم البارح كان ثم لقاء هكا مع سيد ولي الجهة، زاركم وسمعكم، شنو التعهدات اللي قدمها
1: بالنسبة لزيارة السيد الوالي لمنطقة الرويسات؟ تعهد أنه بش يكون محضر جلسة إن شاء الله في الأسبوع هذا.
0: نعم،
1: لكن على فكرة مدام أنه الأضرار البيئية وأضرار الديناميت زي ما يتسمى بالمتفجرات،
0: أيوة،
1: اليوم منطقة الرويسات منطقة منكوبة، لأنه لا تنمويا لا بيئيا لا تشغيليا ما فما حتى شيء.
0: أي لكن اليوم سمحني تو هذا فهمني باش نربحوا شوية الوقت بالنسبة لكم أنتم اليوم التعهد متاع السلطة الجهوية تروه كافي وإلا لا؟ انه توا السيد الوالي يحضر البارح يحكي معاكم يقول لكم ثم اجتماع باش يصير مع صاحب المصنع كما يقول لنا سي سيد ممثل المنتدى سامحوني الاقتصادي والاجتماعي يقول اليوم انه نحن ما عادش عندنا ثقه او انتم ما عادش عندكم ثقه لانه صارت في السابق لقاءات من نوع هذا انتم مازال عندكم باب انكم تحلوا باب التفاوض هذا مازلتوا معناها راغبين في التفاوض مع صاحب المصنع
1: احنا عندنا ثقه في سيد الوالي صارت نعم. قبل وخاصه السلطات المحليه ديما تهز تهز دوسيات كذا برا كي تنوصلوا توصلوا لك صوتكم فما حد شيء احنا ان شاء الله عندنا ثقه التامه في سيد الوالي قال انه هو الاسبوع هذا مش يتعهد انه مش يشوف لنا مش عمل لنا اجتماع ومحضر
0: نعم.
1: جلسه
0: نعم.
1: وبشوف لنا الموضوع لكن مادام فما حاجه اخرى
0: أي.
1: حبيت نفسر ان الاضرار نرجع عن المتفجرات
0: أي.
1: صدقني مادام الناس تعاني كريمو
0: نعم.
1: اليوم فما ناس ديارها بشتيح على روسها فما احنا ما نحبوش نوصلوا كيما وصلت بوزيد مدرسه تحت على كلام احنا المدرسه بالرسمي مش تيح
0: ايوه
1: احنا ناس ما عنديش احنا مدام منطقه ريفيه سمحني كان دخلنا موضوع في موضوع احنا كيلو طماطم يوصلنا ب 7000 كيلو الفلفل يوصلنا ب 8000 ناس يعجلهاش تنجم تعيش اليوم ما نجمش معناها انه مش اليوم عندنا مسجد مسكر ماهوش قاعد يصلي في الجمعه مسجد مش يتيح مدرسه مش تيح حالة التنميه مدام ديريرمون جابوا لهم كعبه معناها شوف الاستهزاء اهالي المنطقه جابوا لهم كعبه عظم وناس تخدم في الفلاحة وتمشي كانت اللي كانت ناس فلاحة في أرضها واللي اليوم يركب في كاميون ولا تركب في كاميون تمشي تخدم في مناطق أخرى في الفلاحة تخدم ب15 و20 دينار باش توكل صغارة اليوم حبسوهم على الخدمة 4 أيام ويستهزئوا بهم هذه كعبة عظم عملوا لهم فورماسيون هذه كعبة عظم راك تكركها تولي فلوس والفلوس يولي معناها استهزاء بمنطقة كاملة
0: بيه. خلي نسمع نائب الشعب عن ولاية القيروان اللي طبعا قام بزيارة لكم انتم زادة وحضر مع المعتصمين وسمعكم وشافكم فخلي نسمع رأيه هو في بعد هالزيارة هذية وشنو موقفه ربما من اللي قاعد يتقال لكل مرحبا سي وليد الحاجي مرحبا سيد نائب
5: مرحبا بكم تحية لكم وشكرا على الدعوة والاستضافة
0: يعيشك إذن بعد الزيارة اللي قمت بها نحبوا نسمعوا منك انت الوضع كيفاش لقيته
5: للأمانة أنا عندي مدة نتبع في وضعية الرويسات من بعيد وكنت وجهت سؤال كتابي في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
0: نعم.
5: في خصوص الموضوع هذا لكن كان في الجواب أنه المسألة البيئية في علاقة بوزارة البيئة وقررنا أن نعود نبعث سؤال كتابي وزارة البيئة باش نشوف الأمور لأن المسألة تطلب موضوع تقني بحث خلال الزيارة معناها اكتشفنا أنه الموضوع أعمق معناها مأساوية أعمق قساوة صراحة أنه يتحط معمل في وسط تجمعات سكنية في وسط زوز مؤسسات تربوية زوز مدارس الفحم البترولي منتشر في كل مكان خاصة كي يتخلط بالماء يولي يتسرب نحو الأشجار الزيتون ونباتات اللي هي شبه معناها ميتة تلقى زيتون اشتر بشتر اشتر حي واشتر ميت حتى من نباتات معناها اللي تتغذى عليها بعض الحيوانات يبدو أني غير صالحة معناها للتغذية
0: نعم.
5: نمشي أختي الكريمة واقع معناها أنه ما سمعناه شيء سمعناه وشيء ريناه بعينينا وقت اللي الديناميت اللي يتفجر معناها يضرب بقوة الله أعلم الدرجة فما كرة شروط انت تفجير الديناميت عن طريق وزارة داخلية ولا لا هل يتم المتابعة في هذا الموضوع ولا إلى درجة أنه المنازل تتشقق ويقولوا معناها المواطنين أنه يطلبوها بجماعة المعمل إجا خذ 5 شكار سيمين ولا 4 شكار سيمين وبس وبرا صلح دارك وصل الأمر أنه
0: يعني ما تعرفين اللي بالأضرار اللي قاعدين يقوموا بها نعم أيوة
5: لا بالنسبة للوقت قلت لي شنو أختي الأضرار
0: قلت لك ما تعرف يعني المصنع بالأضرار الكبيرة اللي قاعد يقوم بها
5: ورينا نعم. ورينا معناها على عين المكان تشققات اللي صايرة لكن مشينا عيننا ورينا يقولوا إنه معناها كل ما تصير تشققات نتيجة الانفجارات هذه معناها يعطوهم سيمين 5 شكاير 6 شكاير 4 شكاير هذا على لسان المعتصمين والأهالي اللي التحقوا بنا
0: نعم.
5: يعني أنا تسألت الدرجة نتاع الانفجار من يحددها المساحة اللي لزمها تتفجر والدرجة لأنه ثم هذه أمور تقنية زاد يفهموها الأمنيين وأهل الاختصاص احنا سنطالب بتوضيحات في هذا الشأن
0: نعم.
5: ثم أنه المصنع يتوسع على حساب أراضي دولية من المفروض تكون

0: بالقضاء على التلوث البيئي. والفصل 47 نفسه معناها يؤكد على ضرورة الحق في بيئة سليمة متوازنة. اللي ريناه ما فيش هالفصل 47 مغيب تماما. فما مسألة تقنية، احنا ما نش ضد التشغيل في المكان هذاك، المعتصمين ما همش ضد التشغيل، اهالي ما همش ضد المصنع، فقط اعملوا دي فيلتر، اعملوا تقنيات تقلص او تحد من هذا التلوث، راهو شيء مهول. ويكفي من استعمال الكوك، هذا الفحم البترولي اللي يتم معناها يتم تجهيزه او يطرحه في معمل الرويسات، ثم يتم نقله الى مصنع فريانة حسب ما فهمنا يتم استغلاله غادي. اي والمواطنين، وزيد يقول لك التشغيل تقريبا 12 فرد حسب الاعداد اللي اعطوهولي، وما زال ناوي يتوسع. تعرف اختي الكريمه الى درجه ما يقال، وقت اللي يصير التفجير قبل ما يصير يهزوا التليفون زوز مدارس في المنطقه، المصنع يتوسط زوز مدارس، خرجوا تلام دارهم مش نعملوا التفجير بعد ربع ساعه.
1: وصلنا لهذا.
0: وي هذا
1: قلنا نعيشوا
0: في
1: حرب، معناها ما بربي بعدها مش نعملوا سفرات انذار اخرجوا رانا باش نفجروا.
0: وصل الامر انه ثم مدرسه منهم فيها تقريبا 6 او 5 او 7 اقسام اغلقت وقروا في البريفابريكي، وبعد جول يعني ساحتها كبيره بنوا مدرسه جديده، القاعات هذوم كايلين للسقوط. رانا عيننا البارح في نفس الفضاء الاقسام القدم معناها تسكروا، انه اكدوا لي لان معرضين معناها للانهيار. جو بجن... ايه هذيك تعرض للانهيار، المدرسه الجديده اللي بنيتها في نفس المكان
1: نفس الشيء،
0: بعد عام ولا عامين ولا ثلاثه من
1: جديد تعرض
0: معناها.
1: نعم.
0: بنيتها بيطون، انت عملتها معناها بطريقه اني تقاوم الانفجار، ثم
1: هم المدرسه المدارس سابقين للمصنع، يعني المدارس سابقين للمصنع
0: سابقين.
1: فكيفاش الدوله تعطيها
0: المدرسه الاخرى؟ أي. اختي
1: أي.
0: شوف المظهر والفضاء، وانا مربي ولد قطاع التربوي.
1: نعم.
0: فضاء مهم جدا في الحياه المدرسيه، وفيها زاد كارير نتاع جرافيه. المدرسه الاخرى الثانيه جاي عباره في حفره داير بها اكديس نتاع تراب محاذي لها كارير نتاع الجرافيه.
1: كيفاش نعطيو ترخيص في وسط زوز مدارس ولا
0: ما
1: في
0: نعرف.
1: كيفاش صار
0: هذا السؤال؟ سيوجه لمؤسسات الدوله.
1: نعم.
0: وعلى السيد رئيس الجمهوريه انه يتحمل مسؤوليه، سيكون لنا مداخلات ومراسلات في الشان هذا.
1: هذا واجبكم، يعطيكم الصحه.
0: نحكي لك اختي
1: خليت فعل معك سي حمدي باش نربحوا شويه الوقت
0: ونكمل الملاحظه.
1: نعم.
0: جرب اني نائب شعب انوب كامل الشعب بغض النظر عن دائره.
1: نعم.
0: انا عضو مكتب المجلس، مساعد رئيس، مكلف بالعلاقه مع المواطن او بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، يعني هذا.
1: نعم.
0: الامر يهمني بدرجه اولى.
1: اكيد، ونعولوا عليك برشا باش توصل الوضعيه هذه ودافع عن حقوق الناس هذوما، وهذا واجبكم.
0: اكيد.
1: خلينا نسمع يتفاعل معك سي حمدي.
2: مرحبا بك سي وليد. انا انتم تو توجهتوا برساله الى وزير الصناعه، انا مش نقول لك كيفاش تكون التمشي، خاطر راهو كي باش نجيو احنا ناسسوا مصنع اسمنت او اي مصنع اخر، راهو فما ابداء الراي للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. أول حاجة تمشي وتاخذوا دراسة المؤثرات البيئة والمحيط نتاعها، وابدا الرأي نتاع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الا باش تلقى فيها البلان ماس نتاعو المصنع هذا، وباش تلقى فيها جميع التدخلات البيئية وشنو هما الآليات اللي باش يستعملهم باش يحمي البيئة. هل هذا مطبق على حسب ابداء الرأي نتاع الوكالة اللي هي اعطته الترخيص الأولي باش ينجم يكمل جميع الإجراءات نتاعو، مطبق وإلا غير مطبق؟ لهنا هذا انتم كنائب شعب تنجم تطلب من الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش تعطيك نسخة من دراسة مؤثرات البيئة والمحيط وابداء الرأي، هذه في مرحلة أولى.
1: نعم.
2: في مرحلة ثانية هناك دراسة أخرى تتعمل بعد الحصول على جميع التراخيص هذه، هي إدارة في إدارة السلامة والمخاطر، يلزم كل مصنع متحصل على هذه الشهادة. الشهادة هذه يسفي كما شفنا بالتصاور ولا كما كانت عندي حتى زيارات سابقة أنا في 2020 و2021 المصنع هذا، راهو يجب يكون عنده دراسة تثبت لأنه يحمي السلامة متاع الإنسان والمعدات والآليات والبيئة في نفس الوقت. هذوما إذا متوفرين
1: موجودين، تتأكد
2: منهم موجودين وهل هما مطبقين على أرض الواقع أو غير مطبقين. هذه من النقطة الأولى. والنقطة الثانية، من ثم هناك محاضر تتعمل عن طريق الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، من ثم تقوم حتى بقضايا جزائية في الإخلالات البيئية الموجودة، خاطر كان هناك سابقا حتى تجربة للمصنع هذا، وقت حب يستعمل نوعية من البلاستيك عام 2021 والقضية كل تعرفها هي النفايات الموجودة قرب المصنع، واللي هي طلعت لأحد المصانع الذي يفكك النفايات الكرتونية والنفايات الورقية.
1: نعم.
2: هذه النفايات بتاع المصنع كيف

0: يجرب يخدم في عوض البيتكوك باش يخدم بالبلاستيك، لكن ما نجحتش خاطر فيه كميه كبيره نتاع مواد اللي هي غير قابله للاحتراق.
1: نعم.
0: وهذا انا كنت موجود في على ارض على عين المكان، وحتى اعضاء مجلس النواب ومنهم شكون اليوم مازال موجود في مجلس النواب كان موجود معايا، وعملنا تقرير متكامل على هذا الوضع.
1: نعم.
0: لكن اليوم احنا والا الدوله التونسيه إذا باش نحترموا المسائل البيئية نتاعنا.
1: لكن نسألك سي حمدي، بأنه التمشي والمسار واضح في ذهنك وانت تتبع في الأمور هذه أكثر منا، فنقولك شكون يتحمل المسؤولية على رأس ربما القائمة؟ وزارة الصناعة، وزارة البيئة؟
0: وزارة البيئة من ثم وزارة الصناعة،
1: من ثم وزارة الصناعة
0: باش يكون واضح.
1: هذوم الاثنين
0: من ثم وزارة الداخلية، هذوم الثلاثة وزارات. نعم. المعنيين بالتراخيص في مثل هذه المسار.
1: نعم. ومطالبين اليوم أنهم يعطيوا الإثباتات على أنه السيدة ذي
0: يحترم يعني في المسائل البيئية والمسائل السلامة في جميع النواحي. راك نقول إدارة السلامة راهو. نعم. بالنسبة للكاريير ولا بالنسبة للمعمل نفس العملية راه.
1: نعم. عندك إضافة سي وليد الحاجي باش من نعم.
2: كلام في بلاصته اللي قاله الأخ حمدي، ما وأكيد. نعم. أنه ما رأيته الأمس، أنا كان رفقي السيد زميل نائب مختار العفاوي.
1: نعم.
2: مكلف بالإعلام، هو عضو كذلك في مكتب المجلس، اللي شاهدناه لا يستجيب للسلامة لا الصحية ولا البيئية، لا يحافظ على البيئة كثروة، معناها نحكي على الثروة النباتية، ولا يحافظ على صحة الإنسان. وما قيل لي أن هناك عدد كبير من المواطنين مرضى بالكونسير، فيهم اللي مات. نعم. ولا يرحمه، فيهم معناها بنية ولولاد عمره 5 سنوات.
0: سيد النائب تعقيبا، احنا راه مش عندنا كان المصنع هذا في تونس، راهو عندنا مصنع مثلا، عندنا اسمنت التنفيذ، عندنا شو اسمه اسمنت الخروبه مثلا في ونشوفوا كيفاش قاعدين يخدموا. فما الحد الادنى من احترام. نعم. المعايير البيئيه، فما في جبل جلود مصنع اسمنت تقريبا في محاذي الى العاصمه. المشاكل صحيح فما نوعيه اخرى من المشاكل، لكن مش موجوده المشاكل هذه. كما ذلك على مصنع النفيذ، هو اقرب مصنع موجود الى منطقه الساحل، نعرفوا كيفاش قاعد يصير، وعنده كارير تقريب حظه في عين مذاكر، كانت بعض التشكيات، واليوم تقريبا المشاكل هذه تنحات، ما عادش كيما قبل. اليوم النجم يمشيوا على نفس هذا المنوال.
1: نعم.
0: وتنجم تتحسن الوضعيه وتتحسن برشا هذه الوضعيه هذه.
2: يعني هذا هو اللي باش نطالبوا به، انه توفير معايير السلامه الصحيه، معايير السلام، انه زاد ثم باركينج حطوا فيه في بقايا الاسمنت الغير صالح، ويهزوا الريح ويطير. احنا البارح الواحد روى عينه شيء من السيمان، بقايا السيمان، شيء من الغبره نتاع الكوك،
1: صراحه
2: معناها يتوسط المنازل وهذا.
1: فما بالك هما اللي عايشين غاديكا كل يوم عمرهم كامل.
2: القيمه نتاعها او المعيار نتاعها.
1: نعم.
2: لدرجه انه تخرج تلامذه من القاعات نتاعهم.
1: نعم.
2: صراحه شوف ثلاثه حوايج في المنطقه ذيك، اما انه يموت ولا يشد الحبس ولا يهاجر، وزيد الخدمه نتاعهم الوحيده انهم في اراضيهم ينحوا الحجر، لابد يبيعوه، قاعدين يضايقوا عليهم في الخناق، ما تنحيش الحجر معناها موت. شنو اللي طالبينه بالضبط؟ احنا ما نسمحوش بالشيء هذا.
1: نعم.
2: باش نمشوا الى اقصى ما يسمح به القانون، ويلزم الوضعيه يخدموا على رواحهم، لكن وفر لي معايير السلامه الصحيه والبيئيه للمواطنين،
1: حقهم يعيشوا
2: حياه جحيم صراحه.
1: نعم.
2: مش معقوله.
1: نعم. يعطيك الصحه سيد النائب، نشكرك برشا على الزياره وعلى الشجاعه بطبيعه في تقديم الوضعيه كما هي. سي وليد الحاج النائب عن ولايه القيروان. شكرا. مشكور برشا. باش ناخذ معايا سيد معتمد الشبيكه، سي شوقي سالم في كليمة. نرحب به. مرحبا سي شوقي.
3: اختعوات تحيه ليك وتحيه لزملائك العاملين في برنامج نبض الأرض، وتحية من خلالكم إلى إذاعة المنافسين وكل مستمعي الكرام.
1: شكرا جزيلا ليك. اليوم في حديثي مع السيد الوالي، تحية ليه، يقول أنه ثم اجتماع تم مع مجموعة من الأهالي الصباح، مش عارفة إذا كان المعلومة هكا، لكن اللي سمعته أنه ثم اجتماع قاعد يصير مع مجموعة من الأهالي، وأنه الطريق أو المسار اللي ماشي فيه السيد الوالي هو تنظيم لقاء مع سيد صاحب المصنع مع الأطراف المدخلة، وبطبيعة باش يحاول يلقى حلول. هذا اللي سمعته. ثم جديد تنجم تقولون نانسي سي شوقي؟
3: تقريبا هو هذا هو الحديث أخت عواد. فأنا حتى فقط أن نحيي الخيام السادة النواب اللي كانوا يتكلموا معك.
1: نعم.
3: وفرصة كذلك باش نتوجه لكم بتحية تقدير. بالنسبة لمسألة التحرك السلمي لأهالينا في منطقة الرويسات، أول حقيقة احنا كان للسيد ويلي القيروان زيارة معناها عصر يوم السبت الفارط.
1: نعم.
3: إلى المنطقة، وكان معناها له لقاء مطول مع أهالينا في الرويسات، تجول في محيط المصنع، وكذلك التقى

0: وكان كما قلت لسيادتك أخت عواطف لقاء معناها مثمر معناها مع الأهالي في منطقة الرويسات، استمع فيه السيد ولي لكل المطالب نتاع الخيام اللي هي الحقيقة مطالب معناها جديدة قديمة تتمثل أساسا في معناها فتح ملف التلوث البيئي، كذلك معناها بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في علاقة ولن بملف انفتاح المؤسسة على محيطها وسعي معناها المؤسسة ومطالبة الخيام بأنها تكون معناها تمثل ضلع إضافي للتنمية في الجهة، في علاقة كذلك بمسائل التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء الجهة في الرويسات في العمل معناها في هذا المصنع، ومدوا الحقيقة الأهالي معناها بالسيد والي بجملة من الطلب في شكل معناها مكتوب رسمي. الحقيقة السيد والي معناها تفاعل إيجابيا، وديجا هو اليوم يوم الاثنين قبل العدد معناها من الأهالي وقاعد يقبل مجموعة منهم، وفي نفس الوقت معناها قاعد ينسق وقاعد يتصل معناها بكل الفاعلين اللي مش يدخلوا في مثل هذه معناها المسائل، سواء معناها الإدارات على مستوى الجهة وكذلك الإدارات على المستوى المركزي. وإن شاء الله بإذن الله مش يكون لقاء كما وعد لي السيد والي بحضور كل المتداخلين.
1: تم تحديد موعد وإلا ما زال السيد البطمت؟
0: هو الحقيقة الموعد اللي أعطيناه معناها أعطى السيد والي مش يكون إن شاء الله ما يفوتش نهاية هذا الأسبوع، إن شاء الله الخميس أو جمعة أقصاه يكون معناها لقاء تحت شرفه معناها في ولاية القيروان يجمع كل المتدخلين مصالح معناها كل من يرى السيد والي في حضوره معناها حل المشكل البيئة الشؤون الاجتماعية كل المتدخلين
1: كل المتدخلين في الموضوع
0: بيهبشت فيها. حتى بعض المطالب اللي تحل كذلك على المستوى المحلي وعلى مستوى الجهة، وانطلق فيها السيد والي في علاقة مثلا بجامعة الرويسات اليوم ثم صار جلسة عمل مع السيد ومدير الجهة والشؤون الدينية، وثم الحقيقة معناها عمل على عديد من معناها الأضلاع وعديد معناها من المحاور.
1: أي.
0: الهدف الأساسي هو الحقيقة أن أن أن, أن نقرب وجهة النظر ونمسك هذا الملف.
1: أي.
0: اللي ربما فتح سابقا وكذلك معناها
1: هو السؤال توا اللي يتبادر للذهن سيد معتمد شبيكة، انه الاهالي هذوما تو عندهم سنوات وهما يتكلموا، عندهم سنوات في نفس الوضعيه، انتم تسكنوا في الشبيكه كلكم عايشين في نفس الولايه، ما نتصورش ما تسمعوش معناها في الاضرار اللي صايره، ما ريتوش وما عينتوش الاضرار هذه سابقا، يعني انتم على عينكم كل شيء، فقعدتوا تنتظروا الى ان يتحرك الناس. استنى خنكمل فقط الملاحظه نتاعي، فاذا كان لا قدر الله سقطت هالمدرسة هذية واحدة من المدارس الاثنين هذوما على رأس التلامذة لا قدر الله، أو صارت كارثة وقتها كان ثم ربما تحرك من نوع آخر، فهما استبقوا ونشكرهم برشا على هذا، لأنهم هما كل مرة يحاولوا أنهم وهذا ينقذوا فيكم به، مانيش نحكي في شخصك لكن نحكي في شخص الدولة اللي هي من المفروض تتدخل في وضعية كيما هذية وتكون هي سباقة باش ما تصيرش هالكوارث هذية، مش تنتظر مواطنيها أنهم يتحركوا. اللي سمعناه اللي هما معناها يعني شافوا كل أشكال الظلم بين ظفرين، معناها الحيف الاجتماعي اللي يمارس عليهم منذ سنوات، ناس ما تخدمش، ناس تفكت أراضيهم، ناس بطالة ضيقوا عليهم الطريق، أخذوا لهم معناها المورد الرزق نتاعهم، خلوهم عايشين في رعب، ديارهم تشقت باش تطيح، أولادهم صغيرات يقراوا في رعب، حتى كي السيد صاحب المصنع يحب يفجر كما قال لنا السيد النائب، فيخرجوا تلامذة الكل على خاطر سيادته باش هو يفجر على راحته ومن بعد يعاود يرجعوهم. فنحن عايشين في تونس، هل ترى انتم مسؤولين قاعدين تتبعوا في هذا ولا لا؟ قاعدين تعاينوا وتسمعوا ولا لا؟ انتم ما ترضاوش انه صغيركم في مدرسه من المدارس هذيه يخرجوه باش هما يفجروا على راحتهم ومن بعد يعاودوا يرجعوه ولا يحطوه في مدرسه اخرى؟ انت تنجم ترقد مرتاح ولا تخدم مرتاح وقت اللي صغيرك في الوضعيه هذيك قاعد يقرا وتنجم تطيح فوق راسه هل القسم هذيه ولا غيره؟ فانتم اسالوا روحكم الاسئله هذيه، مش ما نقولوش نحن والله تحرك سلمي ونحن هنا قاعدين ننظموا في لقاء واستنيوا حتى اخر اسبوع. فياليت ياليت تاخذوا الامور باكثر جديه، لانه اللي راه فيه ما فماش جديه في الطرح بالكل.
0: نعم دقيقه
1: وفضلك خليت فعله معك، خليت فعله معك واعطينا تفضل لي في دقيقه، تفضل تفضل نربح الوقت، نربح شويه معك الوقت، تفضل
0: الوقت احنا ماناش في صراع بالوقت.
1: لا لا لا مش انت يعني نربح في الوقت، تفضل عندك دقيقه تفضل.
0: انا لازمني نعقب على كلامك.
1: عقب تفضل عندك الحق.
0: احنا في دوله انا يحترم فيها القانون وتكرس فيها الحريات، وهي دوله المؤسسات معناها بامتياز،
1: يجب يكون فاعل مش قول، فاعل مش قول. هاي تفضل
0: أنا ما قطعتك يسيلش.
1: تفضل
0: هاي
1: نسمع
0: فقط وراء وشوف معنا. أنا سألت لخيان حتى بحضور السيد والي سؤال وتنجم تسأل لأول مرة معنا على القلبة، تو عندي عامين ونص معناها داخل في الثالث عام في معتمدية شبيكة.

0: اي الامر مش في شخصك راه ديما نعاود نكرر مش في شخص
1: لا لا نحكي الهياكل ومؤسسات
0: اي
1: لاول مره المساله هذه تمسك عن طريق السلطه الجهويه ومعناها يدخل العمل هذا تحت
0: صار اجتماع سابق في 2013 وصار اتفاق كنا نستعرضه في التاريخ مع المنتدى
1: لا انا نحكي على ان مسار جدي فيه معناها عمل منظم وفيه عمل حرفي وفيه عمل قانوني وتقني واداري لايجاد حل لهذه المسائل معناها عنصر بعنصر
0: لا لا لا الامر الامر يزمو يتخذ باكثر جديه سامحني سيد المعتمد اكثر جديه من هكا خاطر الوضعيه ماهيش سهله
1: احنا ماخذين الامر بكل جديه وهذا ما نكرره ونعاوده والدليل وانه بمجرد لخيان ما نراهم انا بالعكس هم ذات يوم تقابلوا واحنا في بالنا واول من كان الى جانبهم وتقلت انا معناها بالوقت لخيان وتكلمنا ورتبنا لقاء مع السيد والي وقلنا احنا هذه مؤسسه صناعيه منتصبه في منطقه الرويسات ان تبين بقوه القانون وان تبين بتقارير من المصالح الاداريه المعنيه وان هذا المصنع معناها في اخلاليات يتحمل مسؤوليته بقوه القانون
0: اي تحمل مسؤوليته به خليهم يحكي واضح واضح واضح راه بربي كهو خاطر الوقت يا سيد المعتمد واضح
1: انا مش نعطي رساله طب انا فقط وامر اولا كما قلت لك مره اخرى نزيد نحيي اهالينا في الرويسات راهو مش يرمي ورود والا هو السيد معتمد في الاعلام يحيي لنا هذه حقيقه احنا لقينا منهم كل التجاوب وناس عقلانيين ورسناء لانهم فاهمين وأن المسألة هذه تحل في إطار الدولة
0: واضح.
1: وفاهمين وأن المسألة هذه تحل
0: واضح سيد المعتمد خليهم يتكلموا لأنهم هما جاءوا مرويسيت باش يتكلموا
1: نعم. بإذن الله سمير علي ستكون لقاء معناها مثمر فيه كل
0: هذا ما نرجوه شكرا لك
2: سيد المعتمد
1: إن شاء الله باش تكون نهار الخميس أو الجمعة تحت رفض
0: نعم خليت فعله معك
2: سيد المعتمد كلمة وحيدة هل لمستم التجاوب من أصحاب القرار في المصنع وهذا هو المهم إذا أصحاب القرار في المصنع ما كانوش متجاوبين مع السلطة وما كانوش متجاوبين مع الأهالي لأنه يلتزم باش يصلح ويلتزم باش يتماشى مع المسائل البيئية والمسائل الاقتصادية للمنطقة يعني كل الاجتماعات وكل اللقاءات اللي قاعدين نعملوا فيها
0: ثم قانون ثم قانون في البلاد
2: وما راهم يجاوبوا عليه القانون يعني المصنع هذا يلزم يتسكر كيما ما اي مصنع اخر
0: نحن مع الاستثمار لكن مع حياة الناس
2: مع حياة الناس هذا مصنع راهو يمثل خطر على الجهة ككل
0: نعم
1: احنا راهو الاستثمار الحقيقي هو في مواردنا البشريه وما نجموش نكونوا نعملوا مصنع باش معناها لا قدر الله نشكل خطر على اهالينا في الجهه انا كما قلت لك راهو اذا انت بين بقوه القانون عن طريق معناها تقارير من الادارات المعنيه
0: فسيطبق القانون واضح خلينا نسمع فقط شكرا لك سي شوقي يعطيك الصحه فقط نسمعكم تفضل كلمه شكرا لك يعطيك الصحه السيد معتمد نعم شكرا لك سيد معتمد الشبيكه سي شوقي سالم خلي لكم الكلمة دقيقة لأنه باش نرفعوا الأذان ونخدموا
3: بالنسبة لنا احنا جماعة الرويسات نعم. ما عندناش ثقة في السلطة المحلية جملة وبتاتا لأنه منذ من 2016 من 2014 دينا في التحرك الفعلي ما فماش
2: استجابة شوف نحكيو على 2026 رانا 2014 راه ما فماش
3: نحكيك من 2014 دينا بدينا في الحركة ما فماش حتى فعل حاجة ثانية
0: هذا ما يمنعش لكم يلزمكم تتلاقاو مع السيد صاحب المصنع والأطراف وتشوفوا شنو
3: ثم سياسة يمارسوا فيها جماعة الرويسات سياسة تهجير الرويسات أقطع لها الماء أقطع لها الفلاحة مارس عليها أشنع الحوايج اللي نجم يمارسها معمل سيماني
0: نعم.
3: باش يرحل باش نعم.
0: انتم شنو طالبين اليوم خلينا كلمه شنو طالبين اليوم
3: طالبين نحن الثروه الطبيعيه مشت معاش نجم ونرجو فلاح
0: نعم.
3: عندنا مورد رزق اخر اللي هو الحجر
0: اي
3: احنا عندنا اصحاب مقاطع في مقاطع تقليديه نقلعوا في الحجر بيدينا ونقصوا فيه ونسترزقوا منه ونخدموا منه ونخدموا منه
0: تحب يخليكم
3: نحوهون
0: نحبولكم
3: حبسوا علينا اللعب معناتها برا هز روحك وامشي لبس اخر
0: واضح نسمعك دقيقة بربي سيرة دقيقة نسمعك خويا
4: تفضل ما في الختام حب نقول لكم من حكايه المبكيات 2026 معناها عندنا غادي ذي طرفة صارت احنا كما قالك عندنا مقاطع تقليدية ببيوش وبالا ينحف الحجر العربي هذا كما موجود في
0: نعم.
4: في مستير في نخدموا الحجر هذاك
0: هذاك اللي قاعد لكم باش تخدموا
4: هذاك اللي نخدموا فيه هذاك مورد رزقنا الوحيد
0: نعم.
4: يجوا نتاع المتفجرات يفكوا الخدام يفكوا له في بيوش وبالا ويخطي فيه بغطية، في حين أنه المعمل السيمين معناها كي توصل يضرب مرتين في الجمعة في الأسبوع والمينة، وعنا زوز مقاطع أخرين ما كل واحد مرة في الأسبوع، يعني أربع مرات في الأسبوع في الرويسات فما استعمال المتفجرات كما قال لك يوسف الخرج وتلامذة، هذا كما يكلموشو وإحنا نشوفو كونو ما يخلوهمش يخطر.
0: واضح. دقيقة أقل من دقيقة. دقيقة
5: بالنسبة لي إحنا مدام شكرا مرقة على الاستضافة، عن ما طلبنا هو إيقاف فوري لمادة الكوك. إحنا مانيش ضد الاستثمار لكن لا للاستعمار، هذا استعمار داخلي على منطقة فجر ويسار.
0: سيرامي بن علي
6: شكرا. هو أنا باش نرجع تفاعلا شوية مع
0: أقل من دقيقة عندك عن الذين خطر
6: نحاول باي أقل فقط في تحميل المسؤولية للوكالة الوطنية للمحيط، راهو بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
0: نعم.
6: معناها الوكالة الوطنية للمحيط معناها يرد عليها المصنع وقال راهي معناها لم ترد عليه أي مراسلات من طرف الوزارة تشير إلى أنه ثم تجاوزات خارجة من معمل سوداسيب. معناها هذه
0: نعم. يعني الوزارة قالت له راك ما عندكش حتى مخالفة.
6: بالضبط بالضبط.
0: الوزارة مع شكون معاكم ولا
6: الوزارة الوزارة الوزارة اي
0: احنا مع شكون احنا تابعين شكون يلزم نثبتوا خلينا في 2026 نثبتوا اذا كان ثم تجاوزات ان شاء الله يقع اقرارها والقانون اعلى من الناس الكل.
6: فقط بعض المطالب
0: ختمنا المطالب كل قلناها ما شاء الله سيرة.
6: بعض المطالب المهمة دي
0: أنا لذين أنا لذين واضح شكراً. واضح شكراً. المطالب واضحة. شكرا جزيلا لكم. نعم شكرا جزيلا لكم. نحن معاكم كل التضامن والمساندة لأهل الرويسات. إلى اللقاء.
7: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: وأهلا بكم على موجة إذاعة المنستير، وأهلا بكم في موجز الساعة الرابعة. طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج، نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 82 و900 والف. تم اليوم بالقيروان افتتاح محكمة الناحية بحجب العيون بحضور عدد من الإطارات القضائية. وقال النائب بمجلس نواب الشعب وليد الحاجي إن أحداث هذه المحكمة جاء بعد سنوات من الانتظار، مشيرا إلى أهميتها في تقريب الخدمات الإدارية والقضائية للمواطنين. انتفعت تونس بعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين على جميع السلع الواردة. في هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن هذا الإعفاء الضريبي يعد فرصة وخطوة اقتصادية واستراتيجية مهمة، لكن السوق تضم أكثر من مليار مستهلك أمام سوق بها 10 ملايين لا تشكل توازنا، خاصة أمام بعد المسافة المكلفة في ظل غياب شبكات للتسويق والتوزيع. في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بمقر الوزارة بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإحداثها، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة، وذلك على قاعدة قوامها احترام سيادة الدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة الخامسة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: لقاءات رياضية.
3: يمسيكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. لقاءات رياضية تبدأ توا وتتواصل حتى نهاية مباريات الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جولة لعبت 4 مقابلات البارح، كان فيها فوز النادي الإفريقي على ملعب التوز 2-0، فوز شبيبة في جيبس على مستقبل جيب 2-0، فوز مستقبل سليمان في بنقردين 1-1، وفوز النادي الصفاقسي في صفاقس على الأولمبي البيجي 2-0. في برنامج اليوم شبك العمران الترجي الرياضي التونسي الأربعة متاع العشية انطلقت المقابلات. النادي المنظرتي مستقبل مرسى، ترجي رجيسي نجم الساحلي بعد شوية باش يلتحق بينا إن شاء الله زميلنا موسى التوير مباشرة ملعب جرجيس ونقل المباراة، وموجودين في ملعب بالجنات بالمناسير لنقل مباراة الاتحاد المناسيري النجم الرياضي بالمتلوي. نحيي الزملاء لطفي المكي هويدة بن ساسي في استوديوهاتنا المركزية، حمدي النقبي وشمس الدين القريشي اللي رافقوني في ملعب بالجنات بالمناسير. الدقائق 7 الأولى في بالجنات بالمناسير، ما زال تعادل 0-0 بين الاتحاد المناسيري والفريق النجم الرياضي المتلوي. مباراة مفتوحة، فيها نسق، فيها أداء، فيها مستوى من الجانبين، وبالتالي ننتظر برشا يمكن فرجة في مقابلة اليوم. هذه بسطة على قائمة اللاعبين من الجانبين، طاقم تحكيمي وورقة المباراة بصفة عامة. نبدأ بفريق النجم الرياضي بالمتلوي في حراسة المرمى حمزة بشرفية وقائد فريق. هذه عملية اتحاد مناسير داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، وتدخل الدفاع، دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. قلت حمزة بن شرفية، اسلام القاسمي، أسامة البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، كواسي إيريك، محمد ديان، ياسين السلطاني، نبي سيلا، إسماعيل هرماس وحمزة المنصري. في الاحتياط أحمد مشري، سهيل بوعوني، رائد الفادع، باسم الحاجي، عبد الله بونكورا، عتيد فجراوي، غليغلي توباغا دي، نانا بروندون، وجوهر الديناري، والمدرب هو عماد بن يونس. تشكيلة الاتحاد الرياضي المناسيري. انتبه العملية تسديدة والحارس يتصد. التسديدة الأخيرة كانت من رامي بوشنيبة والحارس بن شرفية ياخذ الكرة. تشكيلة حال المدرب فتحي العبيدي، عبد السلام الحلاوي، ريان عزوز، رائد الشيخاوي، عثمان دياني، ملك الميلادي، صالح البرهومي، فابريز زيجي، فخر الدين بن يوسف، يوسف العبدلي، رامي بوشنيبة، وياسين العمري. في الاحتياط احمد سليمان، بها جاء مهدي القنوني، سامي بوعلي، عبد الرحمن بوزقندة، ادم بوليلة، يوسف بانكا، جيلمور لقمان، ويوسف الحرش. حكم الصادق السلمي بمساعدة عاطف عمر بريدة وعاطف العاشوري. حكم رابع عميل الفقير. حكم الفار أمير العيدي، ساعد وسيم عمارة. مراقب مباراة فوز الفزاني وينسق المقابلة إعلاميا. هذه كرة لفات نجم رياضي المتلوي في القائمة الثانية وغادرت خارج الميدان. قلت التنسيق إعلامي للثنائي صلاح الدين صفطة ومنصور ليمام. هذه المعطيات الأولى في ملعب الجنات بالمناسير في 9 دقائق لعب. باش نمشيو الملعب جرجيس لقاطر جرجيسي والنجم الرياضي الساحلي. موسى التوير مرحبا.
4: مرحبا ذاكر، مرحبا بكم سادة المستمعين. فعلا هذا 8 دقائق تعدات من لقاء طارق جرجيس والنجم الرياضي الساحلي على ارضيه ملعب عبد السلام كازوز بنتيجه متعادله 0-0 لحد الان. وهذه تشكيله الفريق، تشكيلتي الفريقين. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، ريان لندولس يحرس مرمى، بديل عن صبري بن حسين المصاب، ثم نسيم هنيد، حسام دكدوك، وشتي كشريدة، أمين بوزعبية، محمد أمين بن عمر قائد الفريق، فادي بن شوك، سيدريك كبو، زين الدين بوثمان، أسامة عبيد وريان عنان. بالنسبة للاحتياطيين، خالد يوسف حارس مرمى ثاني، يقعد معه على بنك البودلاء هادي بوسلامة، موسى سنجار، ريان عوني، أحمد الحرشاني، أمين جبالي، نزار الشميسي، محمد الضاوي، وموسى يا وراء المدرب سيد محمد علي نفخة. بالنسبة لترجي جرجيس، هذه هجمة نجم الساحلي، والهدف الأول، الهدف الأول لنجم الساحلي على ما أعتقد وجدي كشريدة سحب الهدف وسأتحقق بعد لحظات. هجمة كانت من الناحية اليمنى، كرة بتمرير رمضات قدام دفاع ترجي جرجيس، ووجدي كشريدة على ما أعتقد يتمكن من تحقيق الهدف الأول. أسبقية أنية للنجم الساحلي أمام ترجي جرجيس في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول. ونستعرض معكم تركيبة ترجي جرجيس، يحرسها الحارس سيف الدين الشرقي وقائد الفريق في نفس الوقت يوسف الفضلاوي، لمس درجيلي، محمد فراس غومة، باب ديالو، غسان المعرفي، خليل القصاب، ديفيد روي، أشرف بن زياف، مؤمن الرحماني، وأوليز أولي وزيوم أديتو اللاعب الأجنبي. بالنسبة للبدلاء حمزة الخامي معز ومعتز شوشان أمين التجوري أمير التج مختار بن زيد هادي زرتيلة دانيال واللاعب صديق آدم قرب محمد ياسين العريض يدرب الفريق الصيد منصف مشارك تحكيم هذه المباراة أشرف الحركاتي حكم رئيسي بمساعدة زياد النايلي وهاشم حايدي الحكم الاحتياطي حسام بن ساسي حكم الفار
3: موسى موسى
4: فضل فضل
3: موسى
4: فضل
3: فريق النجم الراديو المتلوي يفتتح النتيجة كرة من الجهة اليمنى التوزيع من اللاعب اسماعيل هرميس وحمزة المنصري يفتتح النتيجة كرب مفرده بالرأس في منطقة 550 يتمكن من افتتاح النتيجة 1-0 لنجم متلوي أم الاتحاد المنصري في توقيت 12 دقيقة لاعب نذكر حمزة المنصري صاحب هدف التقدم. تفضل يا موسى. يا موسى
4: شكرا.
3: تفضل إذا عندك إضافة سينو نرجع لهنا يا موسى. تفضل.
4: فقط تصحيح لصاحب الهدف وزير الدين بوتمان فقط.
3: شكون قلت لي ذكرني موسى؟
4: زين الدين بوتمان.
3: زين الدين بوتمان باهي. وانا عندي تصحيح زاده اللاعب اللي عمل الاسيست هو اسلام القاسمي هو اللي كان وراء الاسيست الاخير وتمكن باش يلعب الكره في راس حمزه المنصري كان بمفرده وافتتح النتيجه الفريق النجم الرياضي بالمتلوي في 12 دقيقه لعب بعد فرصه اولى النجم الرياضي بالمتلوي تمكن باش يتلاح النجم الكره اللي فات الفريق النجم الرياضي بالمتلوي هجوم كان معاكس والكرة ترجع لكرة ترجع لفيت فريق النجم الرياضي المتلوي من الجهة اليسار تمشي الكرة من الجهة اليسار ما زالت عملية في وسط الميدان لفيت الفريق النجم الرياضي بالمتلوي تمشي الكرة الاتحاد المنصري وترجع من لمسة واحدة من إسلام القاسمي إسلام القاسمي ترجع كرة في وسط الميدان لفيت الاتحاد المنصري زيكي زيجي مجددا لفت الاتحاد المنصري يرجع الحارس 1-0 نجم المتلوي بامضاء حمزه المنصري في توقيت 12 دقيقه لعب. دائما فريق نجم المتلوي قاعد يشكل في مشاكل كبيره الاتحاد المنصري في المنصير بالذات كره اللي فات نجم الرياضي المتلوي يطلع بالترانزيسيون سرعه تمشي مازالت كره دياني يلعب كرة على الجهة اليمين لكن إسلام القاسمي كرة ما دخلتلوش العمل في الكرة اللي جابت الهدف كان فيها خطأ في التمركز وسوء تركيز من دفاع الاتحاد المنصري الشيء اللي خلى فما عدم توازن وتفوق عددي من الجهة اليمنى لهجوم فريق النجم الرياضي المتلوي توزيع في محور الدفاع وما كانش فما فتنة أو تمركز جيد مش يخاو ومن زيكي والمنصري تمكن باش يفتتح النتيجه لفيت الترجي لفيت النجم الرياضي المتلوي نقول ديما ترجي رجيسي لانه نفس الالوان لكن النجم الرياضي المتلوي هذه كره لفيت الاتحاد المنصري وترجع من دفاع النجم الرياضي المتلوي والتدخل كان في الاخير كره لإريك واسي لكن تدخل كان من فريق النجم الرياضي المتلوي 1-0 مباراه اتحاد مهمه جدا بالنسبه لي لانه مطالب باش يفوز باش يرجع يسترجع المرتبه الرابعه النجم المتلوي لتحسين الترتيب فقط كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنصيري تمشي طويلة ترجع من الدفاع في وسط الميدان ياسين بوخريس يحاول يلعب مع حمزة المنصري كواسي كواسي في العمق الدفاع والكرة تفطن الحارس فما قاعد يخوف في انفرادات مستقبل فريق النجم الرياضي المتلوي ملعبية قاعد تطلع ياسين السلطاني في الكرة الأخيرة كان قريب من الانفراد فما برشا اخطاء في محور الدفاع الاتحاد الرياضي المنصيري كره لدياني ترويض دياني يرجع كره ورائيه في اتجاه زيكي فابريز زيكي فابريز زيكي قصيره يلعب مع دياني دياني دياني يستحوذ على الكره يرجع بالكره ورائيه دياني وتماس لفيت النجم الرياضي المتلوي يلعب البريسينج يلعب عالي النجم الرياضي بالمتلوي قاعد يقلق في الاتحاد الرياضي المنصيري في توقيت 15 دقيقه لعب يا موسى والتقدم للنجم الرياضي المتلوي ام الاتحاد المنصيري هدف حمزه المنصري في الدقيقه 12 تفضل يا موسى
4: شكرا في جرجيس ادركنا الدقيقه 15 تقريبا والفريق الضيف النجم الرياضي الساحل يتقدم في النتيجه منذ الدقيقه 9 بامضاء زين الدين بوتمان امام تقريبا بهته دفاعيه لدفاع الترجي جرجيس والبوتمان ارتماء يعني انقض على الكرة وتمكن من مغالطة الحارس سيف الدين الشرفي حارس ترجي جرجيس بعد الهدف أتيحت لترجي الريس حقيقة فرصتين خطيرتين يعني من أجل العودة في النتيجة، لكن تمكن دفاع النجمة وفي مرة ثانية كانت الكرة خارج البساط الأخضر. يبقى ترجي الريس رغم بأنه تقريبا منطقيا بعد عن منطقة الخطر ضمن بقائه في الرابطة الأولى، لكن حسابين يبقى في حاجة إلى نقطة يبحث عنها من مباراة اليوم، لذلك وما يرتقي نسخ المباراة اليوم إلى مستوى جيد، والجماهير غفيرة العدد هنا في جرجيس وكما طوال المباراة، ويبدو من خلال الفترة الأولى أنها غير راضية تماما على مردود الترجي جرجيس. التحفيز والتشجيع متواجد في مدرجات المراكب الرياضية. عبد السلام كازوز 15 دقيقة لعب، والتقدم للنجم الرياضي الساحلي كنت ذكرت في مع مطلع هذه المباراة حكمي بالنسبة لحكام الفار أنيس أو أيمن نصري بمساعدة هدى عفين والمراقب المباراة والسيد فؤاد البحري والتنسيق الإعلامي لهذه المباراة في أنيس السويعي ومحمد شندول يتوقف اللعب ربما ذاك لك الخط.
3: نرجع مجددا الملعب بالجنيت بالمناسير في توقيت 18 دقيقة لعب، ما زال تقدم النجم الرياضي بالمتلوي على اتحاد مناسيري هدف مقابل صفر، هدف كان سجله حمزة المنصري في الدقيقة 12 بعد كرة رأسية غلط حارس عبد السلام الحلاوي رغم محاولة عبد السلام الحلاوي، كرة لفت الاتحاد مناسير ياسين العمري في اتجاه دياني، ترجع الكرة لدياني تمشي لزيكي يبحث على العمق الاتحاد مناسيري باش يلقى الحلول في دفاع فريق النجم الرياضي بالمتلوي، فما طلب كرة من بوشنيبة ممتاز، بوشنيبة ياخذ الكرة يلعب الكرة على الجهة اليمين تمشي لريان عزوز يقرب له ريان عزوز يحاول يتعدى ريان عزوز وفما مخالفة، فما حكم يقول فماش مخالفة، فما ركل من الوراء معناها في راس ريان عزوز في العملية الأخيرة، لكن الحكم يقول فماش مخالفة. البداية صحيح فماش مخالفة لكن وقت اللي سقط اللاعب سقط على معاه المهاجم المدافع عفوا، والحقيقة متعودين نشوفوا مسؤول من مسؤولية اتحاد مناسير على بنك الاحتياط، اليوم فماش مسؤول معناها شوف فهم برمضان هو مرافق فهم برمضان، نحكي على مسؤول إداري كنا نشوفه في وجد الحذري في المقابلة الفارطة على بنك احتياط، اليوم فما حتى واحد. كرة بشترجع لي فيت الاتحاد الرياضي مناسيري مريان عزوز لتعرض للتدخل، تماس لي فيت الاتحاد مناسيري ترجع لزيقي، زيقي يلعب قصيرة في اتجاه شيخاوي مازالت كرة لفت اتحاد مناسيري، شيخاوي يرجع تكتل كبير لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، تمشي الكرة لفت الكرة بوشنيبة وصالح البرهومي في الواحد ضد واحد يحاول يتعدى بسليم القاسمي يتعدى يحاول يوزع برهومي زال يستعبد الكرة يدخل مناطق الجزاء برهومي يتعدى جرهومي وفما العملية يقول الحكم فما حتى شيء، العملية الأخيرة يقول ما فما حتى شيء، فما تدخل من اسليم القاسمي على صالح البرهومي والحكم يقول ما فما حتى شيء، واكيد لهنا عملية الفار هي اللي باش تكون حاسمة في العملية الأخيرة، عملية الفار بالتدخل اكيد أمير العيادي باش تبى تشوف العملية، شفت البرهومي جاء تجاوز اسلام القاسمي فما خطأ والا لا، نستناو الحوار بين حكم الفار وصادق، فما حتى شيء صادق السالم يقول، صادق السالم يقول ما فيها حتى شيء العملية، بترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، تمشي الكرة طويلة داخل مناطق الاتحاد الرياضي مناسيري بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية اللي تمشي للمنصري حمزة المنصري خطيرة الكرة اللي فاتت النجم المتلوي دياني والحكم يقول فما حد شيء نابسي لا، وتدخل ممتاز من زيكي، زيكي ممتاز صبري زيكي في العملية التدخل الأخيرة ومخالفة للاتحاد مناسيري، مخالفة للاتحاد الرياضي مناسيري، استرجع الكرة في دفاع الاتحاد مناسيري من ريان عزوز باش يرجع الكرة للاعب ريان عزوز، هجوم وعكس سريع جدا فريق النجم الرياضي بمتلوي في عكس الهجوم، ترجع الكرة تمشي ل فخر الدين بن يوسف يلعب كرة لصالح البرهومي داخل منطقة الجزاء خطيرة الكرة برهومي يسدد ويرجع الدفاع، يرجعها دفاع ترجع تماس لاتحاد مناسير. ترجع تماس اتحاد مناسير في توقيت 21 دقيقة لعب. فما حركية الاتحاد يحاول قاعد كل أمانة معناها المستوى مش معناها قاعد يقدم في أداء الاتحاد مناسيري لكن مش قاعد يتبع يمكن العمليات. وفي حين أول كرة كانت فريق الترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي المتلوي النجم الرياضي المتلوي تمكن باش يسجل هدف التقدم في أول فرصة أول عملية. نبيل ذمشي الكرة اللي فات الاتحاد مناسيري باش يرجعها. الكرة تمشي كرة داخل مناطق الجزاء بالراس مرة أولى ثم دياني مرة ثانية والهجوم المعاكس سريع لفيت النجم الرياضي المتلوي صعود سريع بالكرة محاولة المغالطة من وسط الميدان من المنصري محاولة المغالطة. الاتحاد قاعد يلعب عالي ما عنده ما يخسر في كل حالات الاتحاد وقابل هدف بالتالي يزم يلعب الهجوم يلعب بثلاثة في المحور الاتحاد ويلعب بثنائي اكسنتري معناه يطلعوا في طويلة الكرة فابريزيكي في اتجاه يوسف العبدلي ياخذها يوسف العبدلي يعاود كرة ترجع الكرة لفيت العمري يحط كرة على رجله اليسار لأنه لعب أشول العمري يوزع ممتازة كرة خطيرة بالراس وسهلة الكرة خذاها الروج خذاها فخر الدين بن يوسف وكورته ما كانتش قوية كانت رغم أنه كرة كانت معناها فيها برشة دقة من ياسين العمري لكن الكرة ما كانتش بالقوة اللازمة اللي تنجمت غلط. هذه كرة فابريزيكي يعاود فابريزيكي وخطأ لفيت الاتحاد مناسير خطأ لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري. حمزة المنصري قاعد يضغط على دفاع الاتحاد المناسيري. خلي نعطي بعض النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب نعطيكم بعض النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب. 1-0 كما قلنا نجم تلوي قدام اتحاد مناسيري 1-0 للنجم الساحلي قدام طارق جرجيس و1-0 لمحمد لمستقبل رياضي مرسى امام النادي البنزرتي. محمد امين الخلوي كان سجل هدف التقدم لفيت المستقبل رياضي بالمرسى وفما اقصاء في صفوف مستقبل مرسى يسري العرفاوي اقصاء يسري العرفاوي لفيت مستقبل في فريق المستقبل رياضي بالمرسى. بالتالي حتى التوى الضيوف متقدمين في ثلاثه ملاعب الضيوف متقدمين في ملعب بنزرت ملعب المناسير وملعب جرجيس في انتظار نتيجة لقاء شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. التقدم للضيوف حتى الآن كرة بشترجع لفيت فريق النجم الرياضي المتلوي طويلة الكرة في عمق دفاع الاتحاد الرياضي المناسيري ترجع الكرة وفما خرجتش الكرة وبرش ما فهمتش فما برشة بهتة من الميلادي في العملية الأخيرة. حب نحيي زميل لطفي المكي وأكيد الموسيقى المصاحبة لو سمحت لطفي. كرة ترجع تمشي تماس لفيت النجم الرياضي المتلوي وأكيد عندي 24 دقيقة لعب في الشوط الأول و1-0 النجم المتلوي أمام الاتحاد مناسيري. نرجع لك موسى في ملعب جرجيس.
4: هو تقريبا نفس التوقيت نذكر هنا في جرجيس سبحت ترجي جرجيس من خلال بعض المحاولات للعودة في النتيجة لكن لحد الآن دفاع النجم الرياضي الساحلي متمكن يعني يتفادى الهجمات ويستفيد من بعض التذبذب خاصة على مستوى الخط الأمامي لترجي جرجيس وحارس ترجي جرجيس ريان لندولفي يبقى ملقى الأرضية الميدان أكيد يربح بعض الثواني ويتوقف اللعب من جديد خذ ذاك الخط.
3: عملية أخيرة كان فيها تسلل لفريق نجم تلوي مرة أخرى منصري ينفرد بالحارس يتمكن باش يسجل لكن فما مسبوقة بتسلل تسلل كان واضح في العملية الأخيرة فما برشا أخطاء في دفاع الاتحاد مناسيري خطأ لكن ما يتفطنش الحكم. تمشي الكرة لفيت النجم الرياضي المتلوي نبي يلعب الكرة في وسط الميدان تمشي لفيت النجم الرياضي المتلوي ما زالت العملية تبادل الكرة بسرعة وترجع لفيت الاتحاد مناسيري لكن مجددا في وسط الميدان لمحمد دياني محمد دياني. الإشكالية في الاتحاد المناسيري أنه البرهومي مش قاعد يسند في الدفاع المرة دي رجعت برهومي وتمكن باش ياخذ الكرة البرهومي ومخالفة الحكم يقول فما حتى شيء وتمشي كرة لفيت الاتحاد المناسيري تمشي كرة فما تفوق القاعد من الجهة اليمنى لهجوم النجم الرياضي المتلوي على الاتحاد المناسيري. كرة لدياني دياني طلب كرة في العمق تمشي في اتجاه العمري ياسين العمري فطلب كرة لفيت الاتحاد مناسيري ممتازة الكرة تمشي عبدلي يوزع عبدلي خطيرة جدا كرة بالرأس ويدخل الدفاع ويدخل اسلام القاسمي يدخل اسلام القاسمي تمشي لي فيت نجم رديب متلوي والهجوم المعاكس واكثر من لاعب وفما تفوق عددي في الترجي الرئيسي في الناحيه الهجوميه. حمزه المنصري مازالت العمليه لفيت الترجي رياضي الجرجيسي تبادل كوره مازالت العمليه لفيت النجم رياضي متلوي نجم رياضي متلوي وفما الكره تمشي تماس لفيت نجم رياضي متلوي تماس للنجم رياضي بالمتلوي برشا اخطاء في دفاع الاتحاد المنسيري يتوقف اللعب في توقيت 26 دقيقه لعب 1-0 لفيت نجم رياضي متلوي للاتحاد المنسيري هدف حمزه المنصري في دقيقه 12. نرجع لك يا موسى في ملعب جرجيس.
4: شكرا نسوني في اللعب وترجع كره لصالح الحارس حارس سريان اللندوسي قام لباس كره لصالح ونسيم هنيد لصالح نجم الساحلي في مناطق كره ترجع من وجه كشريده للتماس وسلتان ترجي جريس يلعب على يسار المتفرج في المدرج الرئيسي بينما نجم الرياضي الساحلي الجزائري الابيض يلعب بالجهه المقابله باللون الابيض والارقام باللون الاحمر يرجع ترجع كره من رميه تماس وسط الميدان من عند فادي بيشوك فادي بيشوك دخل محمد امين بن عمر براسي مره اولى ثم اللعب ديالو تدريك دافيد روي دافيد روي مباشره تمشي في دفاع النجم الساحلي يسعى دوليزو ياخذ كره في مره اولى يروضها ينتظر مسانده يبقى الكره تتحول عند ريان عنان في وسط الميدان تقطع امتياز من عند اللاعب ترجي دريس محمد فراس خومه ثم ديفيد روي الى الوراء باهي العمليه سلاح ترجي دريس تعود من عند خليل الغداط وسط الميدان تقطع في مره اولى ثم مازال اختار قدام الحارس ريان اللاندولسي تمشي كره مرفوعه تعدي الدائره المركزيه للميدان من باب الى حارس المرمى سيف الدين الشرفي يروض الكره في مره اولى ثم يرسلها طويله يسعد نسيم هنيد في مره اولى ثم من جديد مع عند محمد زين الدين بوتمان هجمه سريعه لصالح ترجي جرجيس من لمجه درجيلي باهي المراوغه يبحث عن ديفيد روي يرسلها طويله لكن تمشي مخطئه ويقتنصها الدفاع من طويله يدخل المدافع باب ممتاز ديالو دفاع مدافع طارق جرجيس ياخذ كره قبل المهاجم تمشي بهجمه سريعه لصالح طارق جرجيس هجمه معاكسه على اليمين لمجه درجيلي ومعاه دقدوق والكره مباشره تاول الى رمله تماس لصالح طارق جرجيس ويبقى على ما اعتقد لاعب النجم الساحلي ملقى لارضيه الميدان يتوجه له الحكم يتوقف اللعب بعض لحظات ويتوقف اللعب ذاكر تفضل
3: ذاكر ترجع الكره لفيت الاتحاد المنسيري موسى خطيره تدخل الحارس بن شريفيه يتدخل بن شريفيه 29 دقيقه لعب وما زال التقدم للنجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر الاتحاد قاعد يحاول كره لفيت صالح البرهومي صالح البرهومي يلعب كره على الجهه اليمين لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري توزيع من رايد عزوز ريان عزوز والكره ما زالت لفيت بوشنيبه بوشنيبه دخول منطقه الجزاء وفما الركنيه للاتحاد المنسيري ركنيه للاتحاد المنسيري قاعد يحاول مرارا وتكرارا الاتحاد المنسيري قاعد يحاول لكن حتى الان ما نجحش باش يغالط مرمى الحارس بن شريفيه حمزه بن شريفيه كره باش ترجع لفيت فريق الاتحاد المنسيري ركنيه على يسار الحارس تنفيذ الركنيه لفيت الاتحاد المنسيري تلعب الركنيه يستناو تنفيذ الركنيه لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري تلعب الكره في القائم الثاني شكون فما ما فما حد فما زيكي وفما تسديد وفما العمليه وفما لمس كره يقول الحكم حكم يقول فما لمس كره وفما تدخل وفما خطا لفيت فريق الترجي الرياضي النجم الرياضي بالمتلوي ترجع الكره للنجم الرياضي بالمتلوي في توقيت 30 دقيقه لعب مازال تقدم النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر كره باش ترجع لفيت نجم الرياضي المتلوي الحارس بن شريفيه حمزه بن شريفيه ياخذ وقته حمزه بن شريفيه والكره تمشي طويله في وسط الميدان ترجع من زيجي بالراس تمشي ركنيه تمشي ركنية حاول زيكي رجع كرة بالرأس وركنية لفيت النجم الرياضي بالمتلوي. ركنية للنجم الرياضي بالمتلوي. توقيت 31 دقيقة لعب. مازال تقدم النجم الرياضي بالمتلوي على الاتحاد الرياضي المنسيري هدف مقابل صفر. هدف كان سجله حمزة المنصري في دقيقة 12. في المقابل يبدو أنه فما إقصاء في لقاء الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي. محمد أمين بن عمور يتحصل على الإنذار الثاني. فما مسك من الوراء لأكبي أكبلو والحكم يشوف فما إنذار ثاني والإقصاء في لقاء شباب العمران ودي الترجي التونسي. كورة في قائمة الثاني يأخذها عبد السلام الحلاوي. الهجوم المعك سريع لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري والحكم يعطي مخالفة الاتحاد المنسيري. مخالفة الاتحاد المنسيري. محمد بن حسين هو اللي كان أعاق خروج الكورة. محرز الميركي حكم مباراة شباب العمران والترجي الرياضي التونسي كان أقصى لاعب الشباب الرياضي بالعمران. عايشوكم من المقابلات طويلة. الكرة تتلعب بالراس في ممتازة. الكرة اللي فات الاتحاد المنسيري ترويض تمشي ليسير العمري. ممتازة جدا الكرة اللي فات الاتحاد المنسيري. التسديد وفرصة التعادل الضيع. كرة يرجعها الدفاع يحطها في الركنية. يرجعها الدفاع بوشنيبة سدد ضربت في رجل مدافع وكادت تخالط الحارس حمزة بن شريفية في توقيت 32 دقيقة لعب. ركنية الاتحاد المنسيري تلعب وركنية مجددا لفيت الاتحاد المنسيري. ركنية لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري بتلعب بالكورة. ريان عزوز يلعب الكورة خطيرة بالرأس. ما فما حتى شيء يقول الحكم مازالت العملية وتدخل والحكم يقول ما فما حتى شيء. تدخل على الشيخاوي والحكم يقول فما حتى شيء. قبلها يقول فما تسلل. قبلها يقول فما مخالف. وصادق السالمي ما نعرف منيش الإشارة متاعو. على كل يبقى تقدم النجم الرياضي بالمتلوي على الاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر. هدف حمد المنصري في دقيقة 12. نرجع لك يا موسى.
4: 32 كلاعب هنا في جرجيس. دائما التقدم للفريق الضيف النجم الرياضي الساحلي. حاول ترجي حسنة في بعض المحاولات عن طريق مؤمن الرحماني وكذلك أشرف أو بالدياف بعض المحاولات لكن إلى حد الآن تم إصرار كبير من النجم الرياضي الساحلي ودفاع منتظم بشكل جيد. مر بفترة صعبة لكن إلى حد الآن حافظ على نظافة شباكو.
3: يا موسى فقط المستقبل الرياضي بالمرسى يضيف الهدف الثاني قدام النادي البنزرتي رغم أنه منقوص من اللعب. 2-0 لفيت مستقبل مرسى أمام النادي البنزرتي وهي مقابلة ضمان البقاء بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى.
4: تفضل يا موسى. وكذلك تنترجع كرة من ضربة 6 أمتار. ريال اندورسي حارس النجم الساحلي يرسل الكرة طويلة ترجع من عند اللاعب باب أو باب ديالو في وسط الميدان إلى ديفيد روي. ديفيد روي تمشي مخطئة يدخل النسيم نيدا كان تصدم الكرة بالحكم في الدائرة المركزية الميدان لذلك إذن استرجع الكرة وشلعب الحكم بين لاعبين وترجع يسلح النجم الساحلي ديندين بوتمان ومعه باب ماذا يفعل مخالفة ضد اللاعب زين الدين بوتمان كان ترويض الكرة هناك لمسة يد قبل ذلك ومسألة عن مخالفة حقيقة كثير من النقاش في بعض القرارات الحكم حكم مباراة اليوم أشرف الحركات من الجهتين على بعض قراراته ما عرفش علاش إذا في هذه المرة كرة كانت عند زين الدين بوتمان واللعب باب ديالو وأعلن عن ضربة مخالفة. شوف برشا نقاش حول الحكم وسيعلن عن مخالفة لصالح النجم الساحلي وما كان اعتراض من لاعبي ترجي جرجيس. على كل في الأخير يبدو أنه شمنح المخالفة للنجم الرياضي الساحلي فما كوكبة من اللاعبين حول الحكم وبعض الجدل والنقاش والحكم يأمر لاعبي ترجي جرجيس ويؤخر طبعا عن مكان اللي ضربت المخالفة وتمنح المخالفة للنجم الساحلي زين الدين بوتمان بعد 34 دقيقة. لعب نذكر للنجم الرياضي الساحلي ضيف مدينة الجرجيس وترجي الجرجيس متقدم بالنتيجة بهدف لصفر عند اللاعب زين الدين بوتوان في الدقيقة 9 من زمن هذا الشوط الأول.
3: واضح، شكرا لك يا موسى. 1-0 للنجم الساحلي قدام ترجي الجرجيسي، 1-0 نجم تلوي قدام الاتحاد مناسير، 2-0 مستقبل مرسى قدام نادي البنزرتي، و 0-0 في لقاء ترجي تونس شبيبة العمران، وفرصة كبيرة كانت شبيبة العمران من أجل افتتاح النتيجة ومع إقصاء لفريق شبيبة الرياضية بالعمران لمحمد أمين بن حميدة أو محمد أمين بن عمر يبدو لي، كورة لفت الاتحاد مناسير من الجهة اليسرى، صعود بالكورة، التوزيع من المركز اليدي ممتاز، توزيعها بالرأس وفي كرة فخر الدين بنوس فوق المرمى، كرة فوق فخر الدين بنوس فوق المرمى، ترجع الكرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، ياخذ في وقته فريق النجم الرياضي بالمتلوي، ياخذ في وقته في 36 دقيقة لعب، ترجع الكرة للنجم الرياضي بالمتلوي طويلة في محور الدفاع، بوشنيبة ما ياخذهاش، ياخذها الشيخاوي، ثم دياني بوشنيبة يدور بالكرة بوشنيبة، فما خطأ الحكم يقول تواصل اللعب، تمشي الكرة لدياني تبادل الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، تبادل الكرة وتتقص مرة أولى ثم مرة ثانية، لا تقص لدياني وتماس لفيت الاتحاد المنسيري، تماس لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري من جهة اليمنى، ريان عزوز يرجع كرة للعب في اتجاه فخر الدين بنوس لكن قبل الدفاع، ودياني ياخذ الكرة تمشي لفيت الاتحاد المنسيري، ريان عزوز يلعب الكرة لفيت الاتحاد المنسيري وتماس لشكون؟ لفيت الترجي للنجم الرياضي المتلوي، تماس للنجم الرياضي المتلوي من الجهة اليسار في توقيت 38 دقيقة لعب، 1-0 لنجم المتلوي والاتحاد المنسيري، حمزة المنصري كورة لفيت الاتحاد المنسيري تمشي لعبدلي، ما ياخذش عبدلي مرة أولى يرجعها للمسة واحدة أسامة البحري، ثم مرة ثانية زيجي وتدخل الدفاع وزيجي يطلع ياخذ زيجي

0: استحفظ على الكره دياني. دياني ما زالت عنده الكره ياخذها دياني، لكن الهجوم معاكس لفايت النجم تلوي، لكن حسن حظ الاتحاد المنصيري انه تقصت الكره، الكره اللي فايت الاتحاد المنصيري. ياسين العمري، ياسين العمري يرجع بالكره ورائيه لفايت الشيخاوي، قاعد يطيح شويه في الريتم ياسين العمري، كان يسرع من لمسه واحده من توش بركه ولا كنترول باس ينجم يعمل الفارق ياسين العمري، لانه عنده فنيات عاليه. كره بوشنيبه مع صالح البرهومي، مجددا بوشنيبه للشيخاوي، والكره ترجع لفايت الاتحاد الرياضي المنصيري. زيجي كل لاعبي الاتحاد المنصيري في مناطق النجم الرياضي المتلو. كره لفايت الاتحاد المنصيري، دياني، دياني يستحفظ على الكره يلعب مع زيجي ورقيه، زيجي يطلع زيجي بكل اللاعبين في مناطق دياني، دياني فما بوشنيبه مفرده، فما طلب كره ممتازه، الكره داخل مناطق الجزاء والميلادي يعمل الكنترول قريب من مناطق 550، لكن الكره كانت بعيده شويه، كره بعيده شويه، كره في الاتحاد المنصري. صالح البرومي في الواحد ضد واحد يتعدى من البحر، يتعدى من البحر يوزع كره ترجع في دياني، والضغط من الاتحاد المنصري، والكره تضيع من بوشنيبه وتمشي اللي فايت الاتحاد المنصري، ضغط عالي من الاتحاد المنصري يلعب في مناطق المنافس تقريبا، والكره اللي فايت الاتحاد المنصري مجددا. شيخاوي يلعب قصيره، زيجي، زيجي فما طلب كره في العمق، كره اللي فايت الاتحاد المنصري، ريان عزوز فما فما التدخل فابريز زيجي، والكره ترجع مخالفه وانذار لفابريز زيجي، انذار فابريز زيجي على محمد دياني او على اللاعب نبي سيلا. كره كان الكنترول غلط اخذها المهاجم، كان باش يمشي بها، ومن حسن حظه وانه عمل الخطا التكتيكي انذار، والا باش يكون فما انفراد باش يوليو 2 ضد 1. كره ترجع لفايت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، كره للنجم الرياضي بالمتلوي، كره النجم الرياضي بالمتلوي. اسماعيل هرميس اللاعب قصير القامه، اسماعيل هرميس يلعب كره طويله ترجع من دفاع الاتحاد المنصيري بالراس، تمشي لصالح البرهومي، طلعوا اكثر من خمسه ملاعبيه من دفاع فريق النجم الرياضي بالمتلوي في مناطق الاتحاد المنصيري. صالح البرهومي يلعب لدياني، دياني ممتاز الكره على الجهه اليسار لفايت الاتحاد المنصيري، توزيع في القائم الاول وتدخل الدفاع والكره والهجوم المعاكس السريع لفايت النجم الرياضي بالمتلوي، برشا ريتم في مقابله اليوم، برشا نسق. كره النجم الرياضي بالمتلوي مع حمزه المنصري، حمزه المنصري يلعب قصيره، حمزه المنصري في اتجاه ياسين بوخريس، ياسين بوخريس يطلع القاسمي من الجهه اليمنى، قاسمي، قاسمي يوزع ده في المقايم الثاني، والكره ترجع من ريان عزوز في الكره الثانيه، محمد ياني، محمد ياني، محمد ياني باش يحاول يوزع، محمد ياني يوزع، محمد ياني عشوائيه توزيعه، فما زوز ملاعبيه من النجم الرياضي المتلوي، والكره تضيع تمشي 550 لفايت الاتحاد المنصيري، فما شويه رياح في الحقيقه، والكره ترجع لفايت الاتحاد المنصيري. توقيت 41 دقيقة لعب، كرة لفايت الاتحاد الرياضي المنصيري، 41 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال تقدم الفريق النجم الرياضي بالمتلوي 1-0، هدف حمزة المنصري في دقيقة 12 بعد بهتة في دفاع الاتحاد المنصيري، ولأنه البهتة سبقتها بهتات، لأنه كان زوز انفرادات من النجم الرياضي بالمتلوي، حمزة المنصري بعد تعدلت الأمور نسبيا. كرة لفايت البرهومي، برهومي في حوار في تقريبا نفس القامة نفس السرعة بين البرهومي وإسلام القاسمي، يحاول صالح البرهوم يحاول يوزع، ممتازه توزيعه بالراس، والكره فخر الدين بن يوسف، وفما حتى حد قاعد ياخذ في الكرات، لكن الكره الثانيه قاعد تمشي لفايت النجم الرياضي بالمتلوي. يا موسى في توقيت 42 دقيقه لعب، مازال عندي النتيجه كما قلت لك 1-0 لفايت النجم المتلوي من الاتحاد المنصري.
1: انا في الجرجيس مازال 4 دقائق تقريبا حسب توقيتي الشخصي، والتقدم ديما للنجم الساعلي بهدف لصفر. كرة مرفوعة طويلة في مناطق النجم الساعلي، سيدريك جفو في مرة أولى، ترويضة ضم محمد أمين بن عمر، باهي العملية لكن يدخل الدفاع على الجرجيلي على الناحية اليسرى، باهي الهزمة لصالح عموما الرحماني لترجي جرجيس، نشيط برشا على الجهة اليسرى يتسرع، وتم تغطية من الدفاع وتؤول إلى رمية تماس لصالح ترجي جرجيس، لعب أوليوزيو يحاول ترويض الكرة، باهية وتقول إلى ضربة زاوية لصالح ترجي جرجيس، كثف من محاولات الأخيرة، لكن أثر برشا محاولات لترجي جرجيس، ولو أنه رد النجم الرياضي الساعلي كان يمثل أكثر خطورة منذ قليل، كرة تزيل ديمبو تمان تصطدم بال

0: قائم للحارس الشرفي. هذه ضربة زاوية لصالح طارق جورجيس. التصويب لأشرف بنديف، يكسر الكرة طويلة، باهي العملية والهدف
1: والهدف، هدف تعادل لطارق جورجيس في 46. اللاعب رقم 5 على ما أعتقد، على كل سنتأكد من صاحب الهدف. لم تصبح نتيجة متعادلة، هدف لهدف بين ترجي جرجيس والنجم الرئيسي.
2: شكرا لك يا موسى، ثبتنا في اللاعب اللي سجل هدف التعادل بالنسبة لطارق جرجيس. وتو نرجع لك، هذه كرة اللي فات الاتحاد مناسير، ياسين العمري، ياسين العمري، ياسين العمري قصيرة مع زيجي، زيجي يلعب الكرة اللي فات الاتحاد الرياضي مناسيري، صعود بالكرة بوشنيبة في اتجاه برهومي داخل منطقة الجزاء، برهومي يرجع كرة، ما فما حتى حد، ما فما حتى حد، تقريبا كل الكرات يرجعوا ورائية وتضيع الكرة. فما شوية قلق في الخط يا لطفي لو سمحت، يلعب جرجيس، نرجع لجرجيس، تفضل، يلا يلا نرجع له.
0: الهدف هو صاحب الهدف هو فراس خوما، فراس خوما تمكن من تعديل النتيجة للترجي جرجيس.
2: باهي، معناه عندك 1-1 في لقاء ترجي جرجيس وفريق النجم الرياضي الساحلي، 2-0 للمستقبل الرياضي بالمرسى امام النادي البنزرتي، و1-0 النجم التلوي امام الاتحاد المناسيري، و0-0 في لقاء شبت العمران والترجي الرياضي التونسي. كان فما اصابه للاعب النجم الرياضي بالمتلوي تعرض لها منذ قليل، الشيء اللي خلى اللاعب يتوقف في ملعب بن جنيت بالمناسير. يقوم حمزه المنصري اللي يتعرض للاصابه، ننتظر استئناف اللعب. كانت فما فرصة للاتحاد مناسيري، فرصة خطيرة. 3 دقائق وقت بديل في الشوط الأول حسب الحكم الصادق السالمي، اللي تقريبا الشوط معناه بعض الأخطاء التقديرية في المخالفات، هذا اللي رناه في الصادق السالمي، بعض الأخطاء التقديرية كما قلت في المخالفات، ما رناش حاجة تذكر. كرة ترجع لفيت لحد مناسير، دياني دي عثمان دياني يلعب الكرة لبوشنيب، بوشنيبة مع الميلاتي، ميلاتي حاول يدخل وسط الميدان، ميلاتي يبحث على المساندة، يلقى زيكي يلعب الكرة لزيكي، اتحاد مناسير كله في مناطق فريق النجم الرياضي بمتلو. عزوز مجددا لاختير الكرة لفيت الاتحاد مناسير، توزيع الركنية، ركنية الاتحاد الرياضي مناسير، ركنية لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري في الدقيقة الأولى في الوقت البديل. فما ياسين العمري في تنفيذ الركنية اللي رجعته نكهة اللعب، ياسين العمري قاعد يقدم في أداء، أصبح أساسي في تشكيلة الاتحاد المناسيري. عب الكورة ميلادي، كرة على القائم خطيرة جدا، وفرصة التعادل ضيع الاتحاد المناسيري. الميلادي عمل الازدواجية، اخذها الحارس حمزة بن شريفية ثم ضربت على القائم وغادرت إعادة الركنية الاتحاد مناسير. خطيرة جدا كانت الاتحاد مناسيري، فرصة كبيرة لتعديل النتيجة الاتحاد مناسيري في توقيت الدقيقة ونصف في الوقت البديل. يسير العمري توزيع في القائم الثاني، والكرة ياخذها حمزة بن شريفية، ياخذها حمزة بن شريفية. فما بعض الرياح تقلق في الاتحاد مناسيري، الشيء اللي سهل الأمور على نجم الرياضي المتلوي في الصعود بالكرة بسرعة لأنه الرياح قوية نسبيا. كرة في وسط الميدان، فما حتى حد في القائم في كلاعب باش ياخذ الكرة الثانية. نبي مجددا، نبي سيلا يلعب مع حمزة المنصري، تتفك له حمزة المنصري والكرة لفت الاتحاد مناسيري. ممتازة العملية الاتحاد مناسيري، فما رايد بوشنيبة، رايد بوشنيبة، رايد بوشنيبة، رايد بوشنيبة يلعب الكرة في اتجاه البرهومي، برهومي يفتح الزاوية، برهومي، برهومي يمشي، برهومي وتتفك له الكرة، وتتفك له الكرة. ديما فما الحركة الزايدة من البرهومي، فما حركة زايدة من البرهومي اللي يضيع من خلالها الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري. تمشي لدياني، عثمان دياني يلعب كرة على الجهة اليمين، وبعيدة الكرة، وبعيدة الكرة. ثواني على نهاية الشوط في الوقت البديل، 1-0 لنجم التلوي. حقيقة الاتحاد مناسيري ما قصرش في الشوط الأول، معناه قدم الأداء اللازم لكن لم يسجل نهاية الشوط. نهاية الشوط رغم أنه ثواني مازال، ولكن نهاية الشوط في ملعب الجنات بالمناسير، تقدم النجم الرياضي المتلوي على اتحاد مناسير هدف مقابل صفر. نرجع لك يا موسى في ملعب جرجي.
0: تقريبا دقيقتين مازالوا يفصلون عن نهاية المباراة، عفوا الشوط الأول، باعتبار أن الحكم أضاف كان 4 دقائق كوقت مبدد، وهذه كرة لصالح النجم الساحلي ومخالفة خلف لسيل الدين بوتمان لصالح النجم الرياضي الساحلي، تقريبا على بعد مش بعيدة برشا لخط 18 متر لترجي زرجيس. ترجي زرجيس في حقيقة كثرت من المحاولات وكثر من الهجمات بغية الوصول طبعا للتعديل، وكان الأراد عن طريق اللاعب فراس غومة في دقيقة 43 الهدف. تلقى فراس غومة تصويبة بارتماء رأسية، تصويبة رأسية دقيقة غلطت الحارس ريان لندوش الحارس الشاب في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. كرة باش ترجع من مخالفة كما قلت تقريبا 25 متر تبدو خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. كل لاعبي ترجي رجيس في التغطية الدفاعية، ثم محمد بن عمر وكذلك اللاعب أسامة عبيد قدام الكرة، وكذلك هنيت سيم لمن سيقول التنفيذ، يعطي الحكم إشارة التنفيذ. سيم هنيت يوصل الكرة طويلة بعيدة فوق أعشاب الحارس سيف الدين الشرفي، حارس ترجي رجيس هدف لهدف قبل بعض ثواني فقط من نهاية الشوط الأول بين النجم الرياضي الساحلي وترجي رجيس. واسترجع الكرة، وفي هذه الآونة بالضبط ذاكر يعلن حكم المباراة السيد أشرف الحركاتي عن نهاية الفترة الأولى في تعادل إيجابي هدف في هدف بين النجم الرياضي الساحلي وترجي جرجيس. أريك الخط، تفضل.
2: شكرا لك موسى، يعطيك الصحة. على كل النتائج النهائية في الأشواط الأولى، التعادل 1-1 في جرجيس بين ترجي جرجيسي والنجم الساحلي. النجم كان افتتح النتيجة وترجي جرجيس كان عدل. تقدم نجم تلوي على اتحاد مناسيري 1-0 في ملعب الجنات بالمناسير، 2-0 في لقاء المستقبل الرياضي بمرسى والنادي البنزرتي، وما زال التعادل 0-0 في لقاء الترجي الرياضي التونسي والشبيبه الرياضيه بالعمران، لانه الوقت البديل ما زال فيه تقريبا 3.5 دقائق، والفرص من هنا ومن هنا، كما جت فرصه كبيره لفريق النجم الرياضي المتلوي، كما ايضا كانت فما فرصه للترجي الرياضي التونسي في الشوط الاول. مباراه مفتوحه على كل الاحتمالات، وكل المقابلات مفتوحه على كل الاحتمالات. حب نجدد شكري وتحياتي لكل من حمدي النقبي، نجم الدين القريشي، لطفي المكي، هويده بن ساسي، واكيد نتلقاه ان شاء الله بعد شويه.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تنطلق وزارة التربية بداية من الساعة 7 من مساء اليوم عبر منصة جسور للدعم والمرافقة، تنطلق في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي. وهذه الحصص تهدف إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام في هذه المدارس، وذلك على خلفية حادثة جدت بأحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون على المدرسة إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين. تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالسويس من ولاية سوسة من الإطاحة بمروج مخدرات مصنف خطير وأدراج شقيقه بالتفتيش، وحجز أكثر من 31 قطعة من المخدرات معدة للترويج، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمضنون فيه ومواصلة الأبحاث اللازمة في شأنه. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة في موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة، وأوقفت 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها، وتم حجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج. وأضاف مصدر أمني بأنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاث لاستكمال الأبحاث معهم. طلب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
4: لقاءات رياضية.

0: نعود مجددا مستمعينا الكرام للنقل المباشر لمباراة جولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأشواط الثانية في مختلف الملاعب، لقاء الاتحاد المنصري والنجم الرياضي المتلوي، وما زال التقدم لنجم المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حمزة المنصري في الدقيقة 12. نذكركم لنهاية الشوط الأول في لقاء زويتن بين الترجي التونسي شبكة العمران بتعادل 0-0. تقدم المستقبل الذي بمرسى من نادي بنزرتي في بنزرت 2-1 مع إقصاء للاعب المستقبل الذي بالمرسى. أيضا تعادل 1-1 في لقاء الترجي الجرجيسي وفريق النجم الرياضي الساحلي. ونتبع التغيير في تشكيلة فريق نذكر زيدا مباراة الاتحاد المنصري نجم المتلوي كما قلت 1-0. تغيير في تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي، لاعب رقم 17 يدخل في التشكيل، يغادر اسماعيل هرميس ويدخل مكانه عبد الله بونكورا. هذا التغيير في تشكيل نجم المتلوي انطلاق الشوط الثاني في ملعب بن جنات بالمنستير. قبل ما اذكركم بالتشكيلتين نمشي مجددا لملعب جرجيس اذا موجود زميلنا موسى طوير. موسى مرحبا.
1: مرحبا، مع تجديد التحية لمستمعي الكرام ابراهيم موجي دعت المنسير في هذه الأونة. بالضبط انطلق الشوط الثاني من مباراة ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي.
0: شكرا جزيلا. نرجع لك بعد شوية نذكره بتركيبة الفريقين. انطلاق الأشواط الثانية في مختلف الملاعب. هذه كرة لفت الاتحاد المنصري، التوزيع داخل منطقة الجزاء، فهر الدين بن يوسف يلعب الكرة وتدخل الدفاع ولمسة أولى، ثم الثانية من الشيخاوي يطلع في اتجاه دياني يضيعها عثمان دياني. فما إشكالية في ترويض الكرة من عثمان دياني، كل مرة قاعد الكرة تهرب له، رغم أنه اللاعب هذا معناه عنده اندفاع ولعب عنده أداء جيد في الدفاع في وسط ميدان الاتحاد المنصري، لكن احيانا يعمل اخطاء تاع تكوين، اخطاء تاع تحكم في الكره. هذه كره اللي فات النجم الرياضي المتلوي، لكن ترجع الاتحاد المنصري. تذكير بتركيبه الفريقين: حمزه بن شريفيه، اسلام القاسمي، اسامه البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، اريك واسي، محمد يامي، ياسين السلطاني، نبي سلاح، حمزه المنصري، وعبد الله بنغورا. بالنسبه للاتحاد الرياضي المنصري، هذه عمليه الاتحاد المنصري، فخر الدين بن يوسف يمشي الكره، يلعب الكره على الجهه اليمين في اتجاه ياسين العمري، يدخل منطقه الجزاء، يزل الكره ياسين العمري، مازال دخل الكره اللي فاتت الاتحاد المنصري، ياسين العمري، وخطيره وفرصه التعادل تضيع، وركنيه للاتحاد المنصري، فما ركنيه ما نريت ركنيه، ما عرفش الحكم شاف حاجه اخرى. على كل الاتحاد المنصري: عبد السلام الحلاوي، ريان عزوز، راد شيخاوي، عثمان دياني، ملك الميلادي، صالح البرهومي، فابريز زيكي، فخر الدين بن يوسف، عبدلي، رائد بوشنيبة، وياسين العمري. هذه التركيبة الأساسية للاتحاد الرياضي المنصري. أكيد توصيات بين الشوطين مهمة جدا من الجانبين. نرجع لك يا موسى، ناخذ ما عندك ورقة المباراة في بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك. إذن بالنسبة للمدربين موسى مشارك ومحمد علي نفقة تقريبا حافظها على نفس التركيبة اللي هي في الشوط الأول. هذه هاشمة لصالح ثاني جرجيس، مرفوعة طويلة وداخل حارس ريان الأندلسي، حارس النجم الرياضي الساحلي. قلت إذن سيف الدين الشرفي في على أسمار مطارج جرجيس، يسري الفضاوي، نمزة درجيلي، محمد فراس خومة، باب ديالو، غسان معرفي، خليل القصاب، سيف دروي، أشرف بنزياف، مؤمن الرحماني، وخطير التصيبة من سيف دروي لكن مشات خارج الملعب. إذن مؤمن الرحماني، أوليزيوم، أوديفو، هذه العناصر الأساسية. بالنسبة للنجم الساحلي ريان الأندلسي، نسيم هنيت، حسام دكدوك، وجدي كسريدة، أمين بوزعبية، محمد أمين بن عمر، فادي بن شوق، سيدريك كبو، زين الدين بطمان، أسامة عبيد، وريان عمام. بالنسبة للاحتياطيين خالد يوسف، هادي بسلامة، موسى سنجار، ريان عوني، أحمد عرجاني، أمين نجبالي، نزار شميسي، محمد الضاوي كريستو، وموسى ديوارا على المصرف الحركاتي. يدير هذه المباراة بمساعدة زياد النايلي وهشام سعيدية، حكم الاحتياطي حسام بلساسي، وحكام الفار أيمن نصري بمساعدة هدى عفين، في حين يتولى فرد البحري مراقبة المباراة ككل بعد 43 دقيقة وأربع دقائق في الشوط الثاني عفوا، ويبقى تعادل هدف في هدف بين نجم الساحلي وترجي جرجيس.
0: شكرا لك. ركنية لفيت الاتحاد مناسيري بعد كرة قوية كانت من ياسين العمري ضربت في الدفاع يبدو لي في نابيسي لا ضربت في راسه والكرة مشيت. ركنية لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري. ركنية لفيت الاتحاد مناسيري يمشي عمري يمشي برائد بوشنيبة في تنفيذ الركنية. حتى الآن تغيير وحيد في تركيبة فريق النجم الرياضي بتلاوي. الاتحاد مناسيري مدربه فتحي الغبيدي مقام حتى تغيير. شوف اللاعبين الاحتياطيين الآن يقوم بالعمليات الحمائية وباش يستأنف اللعب بعد ما يتلقى اللعب الإسعافات اللازمة. بالفعل يتلقى الإسعافات لعب الترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي بتلاوي عفوا النجم الرياضي بتلاوي يتلقى الإسعافات ويقوم لباس اللعب. هو محمد بن حسين هو اللي يتعرض الكرة كانت قوية اللي مشيت في مستوى الوجه متاعه يبدو لي كرة تنفذ ممتازة تنفيذ خطيرة جدا والتنفيذ جيد بصراحة قاعد يسدد ينفذ في كرات ممتازة يلعب في كرات ثابتة جيدة جدا ياسين العمري. مخالفة مجددة لفيت الاتحاد مناسير. مخالفة لفيت الاتحاد مناسير لياسين العمري هو اللاعب اللي قاعد يعطي في حلول من ناحية الهجومية ياسين العمري رغم البطء النسبي رغم البطء النسبي. تنفيذ المخالفة لاتحاد مناسيري ريان عزوز باش ينفذ المخالفة لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري. استناوا تنفيذ المخالفة تلعب الكرة في القائمة الثاني وعالية بعيدة عالية بعيدة ريان عزوز كرته بعيدة بعيدة. خمسة دقائق لعب في الشوط الثاني يا موسى 1-0 نجم تلوي أمام الاتحاد مناسيري.
1: 1-1 بالنسبة لمباراة اليوم بين الترجي الجرجيس والنجم الرياضي الساحلي. كان النجم هو المبادر للتهديف منذ الدقيقة 9 وتمكن ترجي الجرجيس بعد عديد المحاولات من الوصول إلى مرمى الحارس طريان الأندلسي حارس النجم الرياضي الساحلي هدف لهدف. مباراة أصبحت فيها برشا تنافس برشا فرص من الجهتين. كرة في وسط الميدان بين سيدريك كبو واللاعب ديفيد روي وماذا يقول الحركاتي ضربة الخلفة لصالح الترجي الجرجيس حسب إشارة يده حسب ترجي الجرجيس إشارة. نعم نعم كرة تقريبا في وسط الميدان على خط المنتصف ترجع من اللاعب خليل أو يوسف الفذلاوي يوسف الفذلاوي ولا او لمش درجيلي نافذ العملية باهية وبينه وبين يوسف الفضاوي طويلة من الناحية المؤمن الرحماني يراود كورة في مرة أولى تمام متابعة من لاعبي دفاع الترجي الهزمة بسرعة جرجيس باهية العملية تصطدم بأحد لاعبي النجم أمين بوشعبية وتمشي إلى ضربة زاوية لصالح الترجي جرجيس يضغط في هذه الفترات من خلال بعض المحاولات عن طريق مؤمن الرحماني وكذلك ديفيد روي. ترجع الكرة من ضربة زاوية على يمين الحارس ريان لندلسي حارس النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة خذا مكانه كأساسي بديل على الحارس الصبري بن حسين قلت المصاب صار لاباس. تمشي الكرة مرفوعة طويلة يصعد حارس ما يأخذ الكرة في مرة أولى ثم تمشي رأسية ويدخل الجيرتين بوتمار موجود في المناطق الخلفية ويستلم الكرة لكن كرة كانت قوية تمشي رمية تمش لصالح ترجي الجرجيس. ترجع ماذا يقول الحكم يبدو أنه في حوار مع غرفة الفار على كل يتوقف اللعب لبعض الثواني ويبقى أشرف الحركاتي واللاعبين هنا في الانتظار على ما سيصفر عنه. طبعا
0: يا موسى فاش تتمثل اللقطة يا موسى فاش تتمثل اللقطة
1: لا اللقطة قد تتمثل في ربما كانت تكون هناك لمسة يد لا فما هاش يقال إذن تأكد العملية باش ترجع معنا من التماس في خط 18 متر للنجم الساحلي ثم تخرج من وجه كشريدة واحدة اثنين مع أسامة وتمشي مباشرة إلى كبو يدخل الدفاع ويبع الخطر عن مناطق ترجي الجرجيس يبقى التعادل هدف في هدف بين ترجي الجرجيس والنجم الرياضي الساحلي بعد 8 دقائق لعب من زمن هذا الشوط الثاني
0: ويبقى تقدم ايضا لفريق النجم الرياضي المتلوي من اتحاد مناسيري في توقيت 8 دقائق لعب في الشوط الثاني كورة فات الاتحاد منى سيري يضغط الاتحاد منى سيري يلعب تقريبا كله في مناطق النجم الرياضي المتلوي. فما رياح اللي قاعدة تساعد الآن في الاتحاد منى سيري قاعد تعطل في خروج كورة لفريق النجم الرياضي المتلوي. طويلة الكورة في اتجاه برهومي قوية قوية هذا الرياح لازم يقرأ حسابه اللاعب للرياح اللي الشيء اللي ما عملوش ريان عزوز. شوف فتح العبيدي يهدي في الملعبية متاعه كورة بشترجع لفيت النجم الرياضي بالمتلوي في مناطقه. حمزة بشريفية بشرجع كورة للعب 55 دقيقة لعب في الشوط الثاني في المباراة 55 دقيقة لعب في المباراة. كورة لفيت الاتحاد منى سيري يا أخوها الشيخاوي ممتازة من الشيخاوي تدخل وفما الحكم يقول فما حتى شيء وبشرجع مخالفة وفما انذار وإلا من عرش وقف اللعب ويرجع الكرة مخالفة لفيت رائد الشيخاوي. رائد الشيخاوي تستفد المخالفة اتحاد منى سيري في خط وسط الميدان تقريبا قريبا من دائرة وسط الميدان. تنفيذ المخالفة دياني يلعب قصيرة شيخاوي رائد الشيخاوي يهز راسه شيخاوي يستنى يثبت في شكون فما اللاعب الحر ودياني لكن أخطأ في التمرير دياني ولكن ممتاز العمري ياسر العمري ممتاز العمري فما انذار للاعب النجم الرياضي المتلوي محمد يامي تحصل انذار فما مسك من القميص واضح والعوده ممتازه كانت اليوم واضح فما رغبه كبيره من ياسر العمري باش يقدم اداء يفك في الكره يرجع المناطق نتاعه والكره تمشي مخالفه لفيت الاتحاد منى سيري تنفيذ المخالفة فما ياسين العمري فما رائد بوشنيبة هذوما اللي اثنين في تنفيذ المخالفة واحد أشول وواحد بالرجل اليمنى. ياسين العمري سدد ضرب في الدفاع ويطلب من الحكم يقول له الصد ما رجعش والكورة وياسين السلطاني والحكم يرجع بشرجع المخالفة الحكم يعطي ركنية الاتحاد منى سيري فما تدخل كان فيها نسبي ان فما تدخل كان فيها شويه قوه بصراحه. استناوا تنفيذ المخالفه اللي فاتت الاتحاد الرياضي منى سيري وانذار للاعب السلطاني. تنفيذ المخالفه اللي فاتت الاتحاد منى سيري يبدو انه مهدي القانوني باش يدخل في التشكيله الاساسيه بعد شويه. تنفيذ المخالفة لفيت تنفيذ الركنية لفيت الاتحاد منى سيري استنوا تنفيذ المخالفة مخالفة الركنية هي في كل حالات هي الكرة ثابتة. برهومي في القائم بالراس ترجع من الدفاع وتمشي رائد الشيخاوي يسدد رائد الشيخاوي فوق المرمى حب يضرب بالاكستريور فوق المرمى كورته تضيع. فرصة أخرى للاتحاد منى سيري تكتل كبير من نجم الرياضي بمتلوي في المناطق متاعه يحب فريق واضح يحب يكمل مسيره لأنه فريق نجم متلوي قاعد سنة وكيف الموسم فارت قاعد يعمل فيه أداء جيد بصراحة. تمشي الكورة نجم متلوي ملقاش الحلول اللي قام في الشوط الاول واضح ليش لانه فما الرياح قاعده تقلق في صعود الكره عكس الشوط الاول فما في الويديتي كان في اللعب كره لعبدلي فما مخالفه للحكم يقول فما شيء بترجع كره لفيت فريق النجم الرياضي متلوي. كره للنجم الرياضي متلوي بترجع طويلة من بشريفية بالراس في وسط الميدان تمشي في اتجاه يقاتل على الكرة بصراحة العبدلي لكن الحكم يرجع الكرة لفيت دفاع النجم الرياضي بالمتلوي في توقيت 58 دقيقة لعب يا موسى في ملعب بجنة بن منسير وباقي تقدم النجم المتلوي أمام الاتحاد منسير.
1: شكرا ذاكر باقي نفس النتيجه كما هدف في هدف لكن يزولي نرجع لك من جديد ذاكر على اساس انه فما اصطدام بين لاعبين لاعب من ترج جرجيس ولاعب من النجم الساحلي هذاك علاش يتوقف اللعب اذا
0: و... مش مش. به. شكرا جزيلا، نعطيك الصحة يا موسى. كرة لفت الاتحاد المنستيري، توزيع في القائم الأول، ترجع من الدفاع العرضية ومجددا كرة بالراس داخل مناطق الجزاء، ترجع من الدفاع ودياني، والحكم يقول فما مخالفة ضد مهاجم الاتحاد المنستير. حكم يقول فما مخالفة ضد مهاجم الاتحاد المنستير. كرة باش ترجع لفيت النجم الرياضي بالمتلو. قاعد فما سمات كبيرة برشا وصمود كبير برشا من فريق النجم الرياضي بالمتلوي، صمود واستماتة في المناطق الدفاعية، رغم أنه قلت ما لقاش النجاح، لقى الشوط الأول بسبب الرياح القوية اللي قاعدة تقلق فيه. ترجع الكرة للنجم تلوي بشرفية، ياخذ وقته ربع ساعة لعب تقريبا في الشوط الثاني. طويلة الكرة بالراس من دياني مرة أولى ثم مرة ثانية من الشيخاوي، قصيرة عثمان دياني. عثمان دياني استحفظ على الكرة، يلعب الكرة في اتجاه ميلادي. ميلادي مسج الكره لفيت فريق النجم الرياضي بمتلوي، ولفيت الاتحاد المنستيري عفوا. صعود بالكره من ريان عزوز، ريان عزوز ممتاز الكره في العمق لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري. ياسين العمري يدخل منطقه الجزاء، ياسين العمري مازالت كره لفيته. ياسين العمري يستحفظ على الكره، ياسين العمري يستحفظ على الكره، يحاول مره اخرى وتضيع الكره، وتضيع الكره لكن يعاود ياخذها. ياسين العمري مازالت كره لفيت الاتحاد المنستيري. فابريزيكي، فابريزيكي يلعب كره في العمق ما فما حتى حد، والكره تغطيه وترجع لفيت الاتحاد المنستير، لكن دياني كرته بعيد، كرته بعيده، دياني كرته بعيده تمشي تغادر. اكيد فريق نجم يدخل شويه عشوائيه بكل صراحه وقت الا فما ضغط نتاع نتيجه، فما سيطره كامله واستحواذ كامل من الاتحاد المنستيري في الشوط هذا وفي الشوط الاول بصراحه. رينا نجم تلوي تقريبا في الدقائق الاولى نتاع المباراه فقط. كره لفيت الاتحاد المنستيري، فخر الدين بن يوسف يلعب الكره لصالح البرهومي، فما حتى حد في في في اللاكس معناها في عمق، يحاول يتعدى برهومي، فما ركنيه للاتحاد المنستيري، فما ركنيه للاتحاد المنستيري وفما اصابه لصالح البرهومي. ننتظر اسعاف صالح البرهومي اللي بشي يتلقى الاسعاف. رائد الشيخاوي باش يمشي للركنيه، أو رائد بوشنيبة يمشي في تنفيذ الركنية، يقوم لباس صالح برهومي رغم أنه منذ قليل ريت مهدي القنوني إمكانية يدخل في التشكيلة الأساسية. الاتحاد خطير بكل المقاييس من خلال الأداء اللي قاعد يقدم فيه في كل العمليات تقريبا، لكن المخالفة الركنية مشيت مباشرة للحارس بن شريفية، مشيت مباشرة للحارس بن شريفية، مش رجع كورة اللعب بن شريفية. طويلة الكورة بالراس تمشي في اتجاه الاتحاد الرياضي المنستيري، برهومي بالراس والتدخل الدفاع المدرب بدخول عبد الله بونغورا مكان اسماعيل هرماس، حب انه يسكر المنافذ في وسط الميدان يغطي كل المنافذ المدرب عماد بن يونس. كره لفيت الاتحاد المنستيري، قصيره الكره، صعود بالكره لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري، تمشي لميلاتي ملك الميلاتي، فما برهومي يطلب في الكره، فما تكتل دفاعي كبير وفما توزيع كرة في محور الدفاع، لكن فما تدخل الدفاع فريق النجم الرياضي بالمتلوي. صعود بالكرة من السلطان، سلطان سلطاني، وفما حمزة المنصري، حمزة المنصري لكن مشالوا الشيخاوي في التخت، مشالوا الشيخاوي في التخت، المنصري والشيخاوي يحط كرة في التماس، حط كرة في التماس لفيت النجم الرياضي بالمتلوي. جميل هنا تطالب التغييرات، واكيد مدرب هو اللي عنده الراي الاخير بخصوص التغييرات اللي تنجم تصير. ترجع الكره لفيت النجم الرياضي متلوي من خلال تماس، باش يلعب الكره السلطاني في التمام، التماس يلعب كره طويله السلطاني داخل منطقه الجزاء، ترجع الكره من الدفاع ولمسه واحده من القاسمي بعيده، اسلام القاسمي كورته بعيده. ترجع الكره مجددا لفيت فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في توقيت 58، في توقيت 63 دقيقة لعب، 63 دقيقة لعب. نذكركم ما زال التعادل 0-0 في ملعب زويتن بين النجم الرياضي بين الشبه الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي، ما زال تقدم مستقبل مرسى عن نادي البنزرتي 2-1، وما زال أيضا تقدم أو تعادل 1-1 في لقاء ترجي الجيسي والنجم الرياضي بتلو. هذه كرة في الاتحاد ريان عزوز، خطيرة خطيرة خطيرة وبالراس وتضيع الكرة، وياي ياي ياي ملا فرصة، ملا فرصة وملا بن شريفية، ملا حمزه بن شريفيه هدف ما فيش كلام، معناها كره قدام المرمى بال فخر الدين بن يوسف قدام المرمى، ما كان فما حتى حد، والكره تضيع على الاتحاد الرياضي مناسير. فرصه الهدف التعادل تضيع. نبي سيلا احيانا زاد فما الحظ بكل صراحه. الاتحاد مناسيري قاعد يعمل في كل شيء، قاعد يعمل في كل شيء الا في تسجيل الاهداف. معناها ساعات احيانا الحظ يدير ظهره، حتى لتو الحظ موش الاتحاد قاعد يقدم في مباراه، معناها بكل امانه وبكل موضوعيه قاعد يقدم في مباراه جيده بكل صراحه. كره اللي فاتت الاتحاد مناسيري طويله من زيجي في وسط الميدان، اللي فات نجم الرياضي بن متلوي يطلع شويه من المناطق نتاعو، نجم متلوي يقتلها حسب الاخطر. كره باش ترجع اللي فات، شكون اللي فات؟ نجم الرياضي بن متلوي. الحكم يقول مخالفه للنجم الرياضي بن متلوي، مخالفه للنجم الرياضي بن متلوي في وسط الميدان. ياخذ وقته اللاعب اكيد يربح شويه وقت. تماس يقول لا تماس، الحكم يقول فماش مخالفه، فماش سبب باش فما مخالفه، تماس. وترجع الكره بالراس لفخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف كره في وسط الميدان، يمشي لعبدلي، لكن قبله الدفاع محمد حسين وتدخل الدفاع الاتحاد المنستيري، والكره اللي فاتت الاتحاد المنستيري تقريبا المرات القليله طلع فريق النجم الرياضي متلوي في باكثر من عنصر. كره لبرهومي، برهومي يوزع خطيره داخل منطقه الجزاء، وتدخل الدفاع والكره بالراس وفي يوسف، ومره اخرى قدام المرمى في الستة امتار ويضيع. مره اخرى تقريبا في قدام المرمى في الخمسة متر ونصف في الستة امتار ويضيع. باش يدخل لاعب اجنبي اخر فريق النجم الرياضي بالمتلوي، باش يدخل لاعب اجنبي اخر، باش يدخل نانا بوندون، باش يدخل نانا بوندون في التشكيله الاساسيه. ما كان شكون لانه قاعد يقبل في اللعب، وفي التشكيله الاتحاد المناسيري فما سامي بوعلي وفما بهجا، هذوما التغييرات بصيروا بعد شويه. سامي بوعلي وبهجا استناوا التغييرات من الجانبين، ياخذوا وقتهم في التغيير. حكم الرابع ما كانش حاضر لانه اللوحه ماشي الكترونيه، هي لوحه يدويه تصير تغيير الارقام يدويا، واذا ياخذ وقت. صالح البرهومي سيغادر، ويوسف العبدلي، صالح البرهومي ويوسف العبدلي، يدخل سامي بوعلي وبها جاء في التشكيلة الأساسية. هل تتغير الأمور في بن جنات؟ كورة لي فات النجم الذي بتلوي باش ترجع، اللي قاعد بصراحة استبسل، والحارس بن شريفية قاعد يقدم في أداء جيد. ترجع ننتظر استئناف اللعب. تقريبا التغيير هذا قعد 3 دقائق او دقيقتين عمليه التغيير. تفضل تفضل يا موسى تفضل.
1: حبيت اشير لك التغيير حصل منذ قليل في تشكيله النجم الرياضي الساحلي، موسى سنجور خذا مكان زين الدين بوتمان.
0: واضح، شكرا لك. تفضل يا موسى، عندي متوقف اللعب، تفضل.
1: شكرا. اذا 21 دقيقه لعب هنا في الشوط الثاني، اذا هكذا ارتام وحمد علي نفقه يخرج زين الدين بوتمان وياخو يعطي الفرصه لموسى سينغور من جديد في مطلع هذا الشوط الثاني. كره بترجع من رميه تماس لصالح النجم اسامه عبيد، تم عمليه دفع تكب على لعب ديفيد روي، والحكم يقول رميه تماس ترجع من ضربه رميه تماس بهذه المره لصالح النجم الساحلي عن طريق وجدي كشريده، ياخذ كره وجدي يبحث عن موسى سينغور بالكعب، نختص الكرة بترجع من فاط ديالو، وفي هجمة لصالح أشرف بن دياب لاعب ترجي جرجيس يبحث عن مؤمن الرحماني. مؤمن الرحماني في صراع على الكرة مع محمد بن عمر وسط الميدان، ترجع من جديد محمد علي بن عمر، خرج أبو زعبية لكن يتخطى داخل الدفاع، دفاع ترجي جرجيس يتباطع في مرة أولى ثم يسترجع الكرة في مرة ثانية، لكن تمشي مخطئة لصالح النجم الساحلي. محمد بن عمر يروض كرة يسدد طويله فوق المرمى، مرمى الحارس سيف الدين الشرفي حارس ترجي جرجيس. بعد 21 دقيقه لعب في جرجيس متعادل، اذا هدف في هدف بين ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي. ومن الرحماني في ترويض الكرة تصطدم بيد سيدريك كبو. الحكم يقول ما صنع شيء وقت اللعب رغم احتجاجات الجماهير هنا الحاضرة في مركبات عبد المكازون. فرصة لصالح طارق الجرزيس ويبقى تتحول الكرة رمية تماس مع احتجاجات كبيرة اللاعبين طارق الجرزيس على أساس أنه تم عملية عرقلة على وقعة اللعب نعمان الرحماني، لكن الحكم يقول ما صنع شيء وانتظر ربما في حوار مع غرفة الفار. على كل تبقى يبقى اللعب متوقف حتى تتأكد من ذلك ذاكر ربما
0: واضح
1: لك الخط بعض الثواني.
0: تفضل. شكرا لك. 70 دقيقة لعب في مباراة اتحاد مناسيري والنجم الرياضي بالمتلوي، مازال تقدم فريق النجم الرياضي بالمتلوي هدف مقابل صفر، وزوز تغييرات صارت في تشكيلة اتحاد مناسيري. تخل كل من سامي بوعلي وبها جاء مكان يوسف العبدلي وصالح البرهومي، في المقابل نانا بوندون دخل مكان اللاعب نبي سيلا. نبي سيلا اللي بصراحة معناه مخرج من الملعب اللي ما صار تدخل من لاعب الاتحاد مناسيري وطلبوا من الحكم، والحكم في الأخير أنظروا والعملية تدخل زادة طلبت انذار للاعب ياسين العمري لأنه كان تدخل. على كل كرة ترجع لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري. بها جاء يلعب قصيرة مع ريان عزوز يطلب المساندة. ريان عزوز يلقى بها جاء قصيرة مع زيجي يزرسو زيجي يلعب مع شيخاوي. اتحاد مناسيري تقريبا يلعب في مناطق فريق الترجي النجم الذي بالمتلو، يلعب كورة لفيت الاتحاد المناسيري، يطلع فابريز زيجي فما طلب كورة. فابريز زيجي القصيرة في اتجاه بها جاء ورائيه للشيخاوي. كل لاعبي الاتحاد المناسيري في مناطق النجم الرياضي متلو. سامي بوعلي قصيره يلعب مع بها جاء في اتجاه شكون، فما تدخل. الحكم يقول فماش مخالفه، ترجع لي فيت النجم الرياضي بالمتلو. تمشي لحال المنصري، اللي يتعرض للاصابه والكره باش ترجع لي فيت الاتحاد المناسيري. بها جاء عنده الكره يلعب قصيره مجددا، لعب ملغاشي بها جاء لعب منتخب الملغاشي، كرة لسامي بوعلي تمريرة قصيرة. بها جاء مع الكرة لياسين العمري. ياسين العمري يلعب كرة مع بها جاء يسدد لكن ضعيفة الكرة، تدخل فما الحكم فما حتى شيء. تمشي كرة 5 متر و50 لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي، والكرة تمشي لفيت نجم الرياضي بالمتلوي. ما نعرفش اذا عندك حاجه يا موسى، تفضل على العمليه الاخيره.
1: لا ذاكر
0: تفضل.
1: لا
0: ما فهم شيء معنى
1: فهمش
0: ضربه جزاء. شكرا لك. هذاش عندك توقيت يا موسى؟
1: عندي 25 دقيقه لعب. 25 دقيقه.
0: شكرا جزيلا. ترجع الكره لفيت فريق الاتحاد مناصير، طويله بالراس خطيره داخل منطقه الجزاء، تلعب كره سامي بوعلي وتدخل الدفاع، مجدد الكره لفيت الاتحاد الرياضي مناصير. رائد الشيخاوي يلعب الكره مع بها جاء قصيره الكره لفيت الاتحاد الرياضي المناصير. بها جاء يلعب كره في العمق لكن قويه الكره ترجع الكرة مجددا لفيت النجم الرياضي بالمتلوي لحمزة بن شريفية. ديما فمك الكرة الزايدة ولا الكرة اللي كرة باش ترجع قصيرة في وسط الميدان نجم المتلوي. اسلام القاسمي تمشي للسلطاني، ياسين السلطاني والكرة حمزة المنصري ما ياخذش كرة، خليها تخرج تماس لفيت الاتحاد مناسب. تماس الاتحاد مناسيري. حكم صادق السالمي يطلب كرة تلعب من المكان متاحة. رائد شيخاوي يلعب قصيرة مع زيجي مجددا لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري. تبادل الكرة لفيت ياسين العمري ليدياني والكرة لفيت الاتحاد تقريبا حتى نسبة امتلاك الكرة معناها 80-20% يمكن حتى أكثر لفيت الاتحاد مناسيري. دياني ياخذ كره بالراس تمشي الكره لفتى النجم الرياضي المتلوي. بروندون يلعب الكره بعيد يلعب الكره بروندون بعيده لفيت الاتحاد المناصري. تفضل يا موسى. تفضل يا موسى.
1: شكرا. الهدف الثاني لدرج زرجيس هدف أيوة. الحقيقه في غايه من الروعه. لعب اشرف بن دياب بقى امداد من الناحيه اليسرى اروض الكره وسدد مباشره كره قويه دخلت 18 متر غلطت الحارس ريان الدولسي حارس النجمي الاسرائيلي وتكون اسبقيه اذا هدفين لهدف لطرز زرجيس بعد 28 دقيقه لعب من زمن الشوط الثاني. تفضل يا كابتن.
0: شكرا لك يعطيك الصحة يا موسى. 2-1 أصبحت النتيجة لفايت فريق الترج الرجيسي أمام النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة طويلة لفايت الاتحاد مناصير. ترجع الكرة لعبسلم الحلاوي في العملية الأخيرة. تمشي الكرة لفايت الاتحاد مناصير. صعود بالكرة من ريان عزوز. ريان عزوز طويلة تلعب الكرة على الجهة اليسار في اتجاه سامي بوعلي. قوية برشا. قوية برشا. كرة بسترجع لي فيت فريق النجم الرياضي المتلوي طويلة من محمد بن حسين في اتجاه في فابريز زيغي ياخذها مرة أولى ثم مرة ثانية دياني يستحفظ على الكرة دياني قصيرة لسامي بوعلي الجزائري سامي بوعلي في اتجاه شكون في اتجاه داخل منطقة الجزاء ترجع بالراس وتماس مجدد للاتحاد المناصر. تماس مجدد اللي فات الاتحاد الرياضي المناصر. سامي بوعلي بها جا في اتجاه زيغي يطلع بالكورة ما زالت كورة لفيت الاتحاد المناصري في اتجاه سامي بوعلي لدياني فما الكورة توزيع داخل منطقة الجزاء خطيرة وترجع بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية والكورة ترجع لفيت الاتحاد المناصري فما لمس كورة باليد يقول الحكم فما لمس كرة باليد وبخروج دياني ودخول جيلمور لقمان. تفضل يا موسى. تفضل.
1: شكرا. الهدف الثالث لطرز زرجيس كرة من ضربة الزاوية مباشرة لما صعود خاطئ خروج من الحارس رايان الاندوسي ومؤمن الرحمن على ما اعتقد يثلث النتيجه اذا ثلاث اهداف لهدف في ترجي الرجيس امام نجم الرئيسه.
0: باهي وفما اقصاء لحمزه جلاصي في ملعب زويتن. للاعب الترجي الرياضي التونسي بعد العوده لتقنيه الفار. كوره ترجع لفيت الاتحاد المناصري في ملعب الجنات. تمشي الكرة وترجع تتقص صعود بالكرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي من الجهة اليسار الكرة داخل منطقة الجزاء حمزة المنصري وفرصة كبيرة لفيت النجم الرياضي بالمتلوي. حمزة المنصري كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني بعد العملية الأخيرة. ما نعرفش التغيير اللي قام به المدرب بصراحة معناها كان قلق برشا الجماهير. هو يعرف صحيح لكن خروج دياني ودخول جيلمور لقمان لاعب دياني كان عاطي برشا توازن في وسط الميدان قاعد يفك في الكرة يصير تغيير ما نعرفش

0: زيل مع اكيد التعادل في عدد اللاعبين. جيلمور وتماس لفيت الاتحاد المنستيري. تماس لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري. لا ترجع للنجم الرياضي المتلوي يقول الحكم. ترجع لنجم المتلوي يقول الحكم. تمشي الكرة من الجهة اليمين للنجم الرياضي بالمتلوي. اتحاد المنستيري اللي حتى لو كان يتعثر ميدان وكان يتعادل ما يخسرش. لكن السناب صراحة هزيمة قدام النادي الصفاقسي. هزيمة قدام الآن متأخر قدام فريق النجم الرياضي بالمتلوي. هزيمة في سباق الكأس من ركلة الجزاء أمام الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. معناها بصراحة موسم في بارشة أخطاء. هذا حمزة المنصري حاول يتعدى حمزة المنصري وقبله جيلمور يأخذ الكرة. جيلمور بهجاء عفوا يأخذها حمزة المنصري. فهم برشة لخط برشة لخط. كان الفريق كان ضغط كان يقدم في أداء من عرش التغييرات اللي قام بهم المدرب. إقصاء من كل جانب في ملعب زويتن ونحن عايشوا فيكم في مختلف المقابلات. ترجع الكرة كرة باش ترجع التغيير في تشكيلة سويل بوعوني باش يدخل مكان حمزة المنصري. سويل بوعوني باش يدخل مكان حمزة المنصري. الصعود بالكرة لفايت الاتحاد المنستيري. بها جاء بها جاء طاح النسق متاع تفضل تفضل تفضل.
1: فقط حابب يشير لك تغيير في تشكيلة النجم الساعلي. اللاعب هادي مسلم اخدام كان اسامة عبيد.
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا. كرة ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري. زيجي فابريس زيجي بها جاء بها جاء قصيرة لفيت سامي بوعلي. سامي بوعلي سامي بوعلي تلعب الكرة مجددا لسامي بوعلي. كرة من اليسار لبوشنيبة. رائد بوشنيبة باش يوزع في القائمة الثاني ويتصدى الحارس. فما حتى شيء ما فما حتى شيء. الحارس يتصدى مع الكرة باش ترجع لفيت حمزة بن شريفي. توقف اللاعب عندي. تفضل يا موسى تفضل يا موسى يا موسى تفضل تفضل.
1: شكرا. اذا قلت توا 34 دقيقه لعب ترجي الجرجيسي لان ضغط المره الاولى بتعادل بالنتيجه لان ثلاثه اهداف لهدف. يعني نذكروا باصحاب الاهداف فراس غومه اشرف بن دياب مؤمن الرحماني ثلاثتهم تمكن اذا من تفضل
0: تفضل يا موسى تفضل تفضل تفضل.
1: شكرا. ترى من احراز اسبقيه لترجي الجرجيس حقيقه في الشوط الثاني. ترجي الجرجيس قدم وجه اخر على
0: يا موسى. ضربه جزاء للترجي الرياضي التونسي يا موسى. ضربه جزاء للترجي الرياضي التونسي باشاره من حكم الفار. ضرب الجزاء للترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن رغم النقص العددي من الجانبين. معناها من فما تدخل كان بالكتف على لاعب الترجي الرياضي التونسي والحكم محرز المالكي يعني على ضرب الجزاء لفيت الترجي الرياضي التونسي من لا من لا من لا من لا من لا من لا بطولة ومن لا تشويق في نهاية الموسم. يلا موسى في انتظار تتنفذ ضرب الجزاء. تفضل
1: هاي تفضل. اذا 35 دقيقه لعب. كره صلاح النجم الساحلي عن طريق فادي بنشوف فادي بنشوف الى نادي بسلامه. هادي بسلامه يتعرض المهاجم ويتحصل امام الثوره رمي التماس لصالح ترجي الجرجيس يستفيد منها يمشي اللاعب رويدا رويدا طبعا ترجي الجرجيس بعد هذه الاسبقيه بالتاديب يلعب بكل راحه بتشجيع تحت تشجيع متواصل من جماهيره الغفيره في مراكب عبد السلام كازوز. قلت ترجي الجرجيس يبحث عن نقطة لتأمين نهائي حظ البقاء ضمن البطولة المحترفة الرابطة الأولى. وكان له ما أراد لحد الآن. هو الآن فاز وفي حوسه
0: يا موسى
1: طبعا. فضل
0: ياسين مرياح هو اللي بشي نفذ ضربة الجزاء. ياسين مرياح اللاعب العائد بعد الإصابة هو بشي نفذ ضربة الجزاء لفيت الترجي الرياضي التونسي. به نوصل معاك يا موسى نوصل معاك.
1: اذا الكره ترجع لحارس الريان الاندلسي يرفع الكره طويله تعدي وصل الميدان. ريان تمشي باهي لصالح النجم بهجمه سريعه مرتده.
0: الترجي الرياضي التونسي يفتتح النادي.

0: ياسين مرياح يتمكن مغالطة الحارس منتصر الصيد 1-0 للترجي أمام الشباب الرياضي بالعمرة. تشويق نهاية الموسم 1-0. قالش عندك وقت يا موسى.
1: مؤمن الرحماني هجمة سريعة باهية تقطع من دفاع نجم الزعلي وترجع من جديد. قلت عندي 37 دقيقة لعب ذاكر 37 دقيقة لعب 3 أهداف لواحد لترجي زرجيس أمام النجم الزعلي.
0: شكرا لك يا موسى. به نرجع لملعب الجنات بالمناستير في توقيت 83 دقيقة لعب، والتقدم لفيت النجم الرياضي بالمتلوي هدف مقابل صفر. كورة لبوشنيبة، بوشنيبة بوشنيبة يلعب الكورة على الجهة لفيت الاتحاد الرياضي المناستيري، صعود لريان عزوز يوزع خطيرة بالراس وما فماش يقول الحكم فما حد شيء، مازالت العملية والحكم مش يقول فما، والتدخل والكورة ترجع لفيت الترجي الرياضي النجم الرياضي المتلوي، ترجع للنجم الرياضي المتلوي. فرصة تضيع على الاتحاد المناصري، فرصة تضيع على الاتحاد الرياضي المناصري. ترجي اللي ضيع في ضربة جزاء في مقابل الفارطة أمام المهندس فاقسي، اليوم يسجل ضربة جزاء في توقيت 76 دقيقة لعب. ترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي بالمتلوي في توقيت 85 دقيقة لعب. طويلة الكرة في وسط الميدان صراحة، رؤية الشخصية أو وضعية في المسير في المناسير هو المدرب، يمكن التوازن اللي كان موجود في التشكيلة الأساسية اللي من خلاله الفريق نجم يعطي أداء ونجم يرجع في النتيجة تفقد بعد خروج دياني. وحتى صالح البرهومي زاد لاعب قدم إضافة كبيرة برشا. كرة طويلة في اتجاه ريان عزوز والكرة تمشي ركنية لفيت الاتحاد المناسير، ركنية الاتحاد المناسير، ركنية لفيت الاتحاد المناستيري تنفيذ الركنية. رأت بوشنيبة في تنفيذ الركنية لفيت الاتحاد المناستيري. كل لاعب الاتحاد المناستيري في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي. 3-1 لترجي الرياضي الجرجيسي. كرة طويلة بالراس وفما اللمس كرة باليد، الحكم يقول فما حتى شيء. والشيخاوي بالراس ويخرج الكرة من الشباك، يخرجها بن شريفية من الشباك، حمزة بن شريفية خرج الكرة من الشباك، كرة كانت ماشية في الشباك، لوب الكرة كانت ماشية، بن شريفية عمل باراد ممتاز بصراحة وينقذ الموقف، وكرة من الشباك من حمزة بن شريفية. حكم المباراة صدق سالم يطلب شوية وقت باش يتثبت مع تقنية الفار، فما العملية طالب فيها اتحاد مناسيري بلمس كرة باليد، نستناو العملية، الحكم يقول فما حتى شيء، قول ما فما حتى شيء. ركنية الاتحاد مناسيري مجددا، تلعب الركنية في القائم الثاني، ترجع الكرة من الدفاع يمشي بها جا ما ياخذهاش بها جا، صعود من السلطاني، السلطاني السلطاني يتجاوز ثلاثة ملاعبية السلطاني، السلطاني السلطاني السلطاني السلطاني، وممتاز عبد السلام الحلاوي، ممتاز عبد السلام الحلاوي ينقذ الموقف بصراحة، عمل باراد ممتازة عبد السلام الحلاوي، عمل باراد ممتازة عبد السلام الحلاوي، يتنقذ الموقف بعد هجوم معاكس وبعد قلنا القوة البدنية اللي كانت عند دياني في قطع الكرة والاندفاع تفقدت في العملية الأخيرة في عملية بها جاء، وبالتالي ضاعت الكرة، ضاعت الكرة وانفرد السلطاني من وسط الميدان، كان يجري السلطاني ودخل مناطق الجزاء وضيع فرصة كبيرة. تلعب الكرة في القائم الثاني لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، وحاولت المرور والتدخل وبروندون والكرة تمشي تضيع، تمشي تماس لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، تماس للنجم الرياضي بالمتلوي، تغيير باش يدخل يوسف الحرش في التشكيلة الأساسية، يوسف الحرش يدخل في التشكيلة الأساسية، ما كان شكون مكان بصراحة أنا ما عادش نفهم من التغييرات. ياسين العمري مهاجم اللي لعب صنع ألعاب يغادر يدخل مكانه مدافع في الجهة اليسرى، فريق يبحث على التعديل نتيجة وألا يبحث على تأمين الجانب الدفاعي. بصراحة مفاهيم الكرة قد تكون معناها غابت شوية عليا، يفهمها مدرب الاتحاد الرياضي المنسير. كرة لفيت فريق الاتحاد المنسير، تمشي الكرة لفيت الاتحاد المنسير، فما فخر الدين بن يوسف ما تفطنش ما تفطنش ما تفطنش، فما فخر الدين بن يوسف مفرده، فما برشا بهتة في الاتحاد المناصري بكل صراحة، فما بهتة وياك اللي بش يدفعك على بنك الاحتياط واللي بش يعطيك الشحنة يعني بصراحة كرة لفت الاتحاد مونستيري بالرأس خطيرة، فما حد شيء يقول ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع. السلطاني جيل مور ياخذها، تمشي يوسف الحرش، يوسف الحرش ترجع الكرة لفت الاتحاد الرياضي مونستير لزيجي، زيجي لجيل مور، جيل مور، جيل مور قصيرة تبادل الكرة لفت الاتحاد مونستير، جيل مور مش يدخل مناطق الجزاء، جيل مور، جيل مور، جيل مور يوزع داخل مناطق الجزاء، وفما ركنية، وفما ركنية بالفعل، فما لمس كرة بالراس، فما ركنية لفيت الاتحاد الرياضي مونستير، ركنية لفيت الاتحاد الرياضي مونستير على يسار الحارس الركنية، على يسار بن شريفي. قربنا من نهاية المباراة، ركنية لفيت الاتحاد مونستير، سامي بوعلي ينفذ الركنية في القائم الثاني، وزيجي في القائم، وفما برشا سوء حظ بصراحة، بصراحة برشا سوء حظ اليوم الاتحاد مناسيري، رافق سوء الحظ اليوم، سوء حظ كبير برشا رافق الاتحاد مناسير كل أمان، برشا سوء حظ. فرص أخرى تضيع الاتحاد مناسيري. موسى إذا عندك جديد في ملعب جديد تفضل.
1: محمد الثاوي دخل منذ قليل في تشكيلة مكان بجب يشوف في تشكيلة نجم الساعة فقط،
0: في توقيت،
1: في توقيت تقريبا مازال دقيقة و60 حسب توقيتي الشخصي على نهاية المباراة، بتقدم ترجي الجديد 3 أهداف لهدف.
0: ذكرنا بشريط الأهداف، ذكرنا بشريط الأهداف لو سمحت يا موسى.
1: بدل طبعا 3 أهداف النجم الساعة اللي كان بادر في مدار زين الدين بوثمان، ثم مع مطلع من الشوط الثاني أشرف بن دياب في راس قومة ومؤن الرحماني ثلاثتهم تمكن من تسليس النتيجة لترجي جرجيس، ونحن في انتظار الوقت المبدل. كرة في وسط الميدان في صالح ترجي جرجيس عن طريق لاعب سيرتيل، أدخل قليل ورائية إلى اللاعب باب جلو في محور دفاع ترجي جرجيس، طويلة تمشي مباشرة إلى رمي التماس، فما لكن 5 دقائق وقت مبدد اعتبرها حكم المباراة طبعا قبل ما تنتهي وترجع كرة لصالح المستعلي، يبحث في اللحظات الأخيرة وصول شباك الحرس في مدينة شرطي، لكن تم تكتل كبير من لاعبين ترجي جرجيس أمام سيف الدين. كرة ورائية تمشي لحدة جدوك، يرفع الكرة طويلة، موسى سنزور مخلاهاش لاعب مدافع، تمشي باب جالو متعلق في دفاع ترجي جرجيس، وال تحاول في هجمة سريعة لصالح ترجي جرجيس، مؤمن الرحماني خروج ممتاز للحارس ريان الأندلسي، خرج الكرة إلى رمية تماش. 3 دقائق تقريبا فقط تقضينا على نهاية المباراة، وترجي جرجيس متقدم على النجم الساعلي ب3 أهداف في واحد.
0: على كل 5 دقائق وقت بديل في ملعب الجنيد بالمناسير، تعديت منهم دقيقة كانت إضاعة وقت بصراحة، معناها واضحة إضاعة الوقت كانت. كورة لفيت الاتحاد مونستيري يلعب الكورة في القائم الأول، وتدخل الحارس، تدخل الحارس، كورة في القائم الأول، تدخل الحارس بن شريفية اللي كان محظوظ اليوم، بن شريفية اتحاد مونستيري. 5 دقائق وقت بديل، ترجع الكورة تماس لفيت الاتحاد مونستير، تماس للاتحاد الرياضي المونستير، تلعب الكورة طويلة بالراس في وسط المناطق النجم الرياضي بالمتلو، ترجع الكورة لفيت الاتحاد الرياضي مونستير. الاتحاد كان قريب في أكثر من مناسبة باش يسجل، تصديات بن شريفية، إلقاء كان عنده دور زادة، كلها معطيات اللي خلات الاتحاد مونستير اليوم بصراحة ما يتمكنش باش يغلط الحارس حمزة بن شريفية. كرة اللي فات ترجي الرياضي اللي فات نجم الرياضي متلوي، صعود متالي من براندون، براندون، براندون يحاول يتعدى براندون، نانا براندون، نانا براندون يلعب الكرة على الجهة اليمنى، ترويض اللي فات النجم الرياضي بالمتلوي، يرجع بالكرة ورائيه نجم الرياضي بالمتلوي، بدل الكرة قصير وتدخل من سامي بوعلي، يحاول يتعدى سامي بوعلي، سامي بوعلي في اتجاه بوشنيبة وتدخل، وفما المخالفة وفما الإنذار، اللي هي انذارات ما عندها حتى اضافه، ما تنجم تجيب حتى شيء اكثر انه توقف الـ على كل. مخالفة لي في الاتحاد الرياضي المناسيري. مخالفة لي في الاتحاد المناسير. تنفيذ المخالفة لي في الاتحاد المناسير. لعبة طويلة داخل مناطق الجزاء وبدون عنوان. وبدون عنوان من رائد بوشنيبة. بدون عنوان من رائد بوشنيبة. الدقيقة الثالثة في الوقت البديل من 5 دقائق أضافهم حكم المباراة صدق السالمي. ترجع الكرة لفيت الفريق النجم الرياضي بمتلوي. طويلة تجاوز دائرة وسط الميدان. يمشي ميلادي ما ياخذهاش لكن قبله بها جاء ياخذ الكرة في اتجاه عبد الملك حلاوي. حلاوي طويلة في وسط الميدان. ترويض من جيلمور. لقمان جيلمور. جيلمور قصيرة لميلادي. ميلادي طول ميلادي داخل مناطق الجزاء. شيخاوي بعيد عليه. شيخاوي أصبح مهاجم. شيخاوي قلب هجوم اصبح. قاش عندك وقت يا موسى؟
1: تقريبا من دقيقه مازال تقريبا دقيقه والهدف هدف. اذا قلت تقريبا حسمت الامور هنا في جرجيس لصالح الفريق.
0: 3-1 تقريبا. انا حسمت الامور مش تقريبا لانه 3-1 بالفعل. النجم اللي كان متقدم 1-0 يلقى روحه منهزم في الاخير 3-1. معناها برشا اشياء للمراجعه في النجم الساحلي وفي الاتحاد المناسيري وفي الملعب التونسي وفي برشا انديه اخرى. كرة لفايت الاتحاد المناسير. معناه النجم الساحلي في المقابلات الأخرى قاعد ينهزم بثلاثية وبرباعية. على كل طويلة الكرة لفايت الاتحاد المناسير داخل مناطق الجزاء بالرأس. شيخاوي مازالت العملية والتدخل الدفاع والكرة مازال لفايت الاتحاد المناسير. والكرة والتدخل ومازالت العملية لفايت الاتحاد المناسير. ترجع الكرة لفايت الاتحاد المناسير. مازالت كرة لفيت الاتحاد مولا داخل مناطق النجم الرياضي متلوي بالراس. خطيرة بالراس وبن شريفية ياخذها على الخط المرمى. بن شريفية يتألق. حمزة بن شريفية ينقذ كرة التعادل اللي تقريبا بعدها حكم لن يضيف. حمزة بن شريفية على الخط المرمى. ما كانتش قوية هي الحقيقة الكرة. هذه عملية لفيت النجم الرياضي بالمتلوي. براندون يسدد فوق المرمى. وقبلها فما تسلل. بعد ما كملت العملية فما تسلل. كان فما تسلل. ترجع الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري. طويلة الكرة لفيت بالراس لشكون. وتضيع الكرة وتمشي ونهاية المباراة بانتصار نجمة لو على الاتحاد المناسيري. هدف مقابل صفر. هدف كان سجله حمزة المنصري في دقيقة 12. الاتحاد مرة أخرى يلقى عائق قدامه اللي هو النجم الرياضي بالمتلوي. يعطلوا في مرتبة رابعة. اتحاد برشا أشياء للمراجعة. وكيد غضب كبير من جمهور متاع الاتحاد المناسيري. موسى ايش عندك في ملعب جرجيس؟ تفضل.
1: عندي تقريبا قريب شعر الحكم عن نهاية المباراة. على ما أعتقد فرصة كانت خطيرة في الحقيقة لصالح النجم الساحلي. وفي هذه الأونة بالطبع يعلن عن نهاية مباراة النجم الساحلي وترجى جرجيس لفوز ترجى جرجيس على حساب النجم الساحلي بهدف لصفر. ان شاء الله نلتقي في موعد.
0: شكرا ليك يا موسى. يعطيك الصحه. مازالوا لي تقريبا دقيقه ونصف اكيد لان برشا تساؤلات على كل خيارات نتاع الاطار الفني على غيره على غيره. بالتالي الخيارات هذوما يتحمسوا ليتهم الناس اللي كانت وراء. معناها الاتحاد المناسيري يوصل لمرحله معينه من المستوى من الاداء من نوعيه اللعب حتى من نوعيه الاطارات الفنيه اللي تجي للمناسير في مستوى معناها متاع تجربه ومتاع خبره ومتاع فيكو. بالتالي لهنا فما اشياء للمراجعه في الاتحاد الرياضي المناسيري اللي كل مره يضيع عليه فرصه التواجد في مراتب متقدمه. لانه اليوم في صوره فوزه كان القروح بمرتبه الرابعه. الان مجددا القروح بعيد على المرتبه الرابعه. واكيد مبروك للنجم الرياضي بالمتلوي وحظ اوفر للاتحاد الرياضي المناسيري. جماهير معناها تصفق على عبد السلام الحلاوي لانه في كل حالات عبد السلام الحلاوي قدم اداء جيد وحظ أوفر كما قلت. حبيت نشكر كل زملاء اللي أمنوا لكم النقل المباشر. شكرا حمدي النقبي. شكرا نجم الدين القريشي. تحية أيضا لطفي المكي هويدة بن ساسي. شكرا لزميلنا موسى طوير. نتلقى إن شاء الله في موعد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. بعد سنوات من الانتظار اليوم افتتاح محكمة الناحية بحاجب العيون من ولاية القيروان. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب في هذا الموسم. والمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية الناشطة في تونس. أهلا بكم من جديد. تم افتتاح محكمة الناحية بحاجب العيون من ولاية القيروان اليوم، وأوضح النائب بمجلس نواب الشعب وليد الحاجي في تصريح لندرة بن رجب أن أحداث هذه المحكمة جاء بعد سنوات من الانتظار، وأشار إلى أهميتها في تقريب الخدمات الإدارية والقضائية للمواطنين.
2: محكمة الناحية بحاجب العيون موضوع مطروح منذ سنة 2000 كنا نسمع به وإحنا صغار، ثم تم تحريكه في خلال الحراك الاجتماعي لسنة 2017 وخلال الحراك الاجتماعي سنة 2020، ثم بدأت الإجراءات في كراء المقر وتجهيزه إلى غير ذلك. اليوم 4 مايو 2026 افتتاح الرسمي لهذه المنشأة وبداية قبول الوثائق الخاصة سواء بوثائق إدارية أو وثائق متعلقة بقضايا اللي تهم محكمة الناحية بحاجب العيون. حولهم طال انتظاره لأنه ندرك جيدا القيمة متاع المنشأة ذي، قيمة الخدمات اللي مش تقدمها سواء على المستوى الإداري أو على المستوى القضائي. الحواج بيه الكل يستنوا فيها، اليوم مش ترتاحهم من عناء التنقل وبرشا مصاريف كان يصرف فيها، اليوم مش يلقى روحه معناه في بلاده ولا الخدمات الإدارية هذه. ما نجم نقوله كان الحمد لله. على فكرة نذكر أنه رأوا على ذمتهم قطعة أرض تقريبا مساحتها 3560 متر، دونك من بعد مش نمشوا في مرحلة ثانية نخدموا على بناء هذه المنشأة. اليوم المقر هذا بالكراء معناه يتم استغلاله عبر الكراء، إن شاء الله يجي نهار ويكملوا المنشأة واللي منشأة تبعتهم، هذا إن شاء الله نخدموا عليه في مرحلة أخرى.
1: طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب لهذا الموسم نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، وطلب بالترفيع بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. وشدد الاتحاد في بلاغ على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية، ودعي لاعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر، وما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع في نسبة التفرقع وتراجع جودة الإنتاج. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجاج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد انطلاق الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، وأشارت إلى أن جميع الحجاج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. هذا وأكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أن أولى رحلات الذهاب إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 7 مايو الجاري، وتختتم الرحلات يوم 22 من نفس الشهر، على أن تكون رحلات العودة بين 1 و14 جوان المقبل. وشدد على أن الوزارة على أتم استعداد لموسم الحج مع بلوغها المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحضيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها.
3: بالنسبة لبعثة وزارة الشؤون الدينية، نحن في اللمسات الأخيرة إن شاء الله الموسم الحج قاعدين نقوم بالتحضيرات اللوجستية، الماتريال اللي نسحقوه باش نزوم معانا للحج، حاجيات نسحقوها، قاعدين كذلك ننظموا في البعثة ووزعنا مهام العمل. بالنسبة للرحلات فما 43 رحلة ذهاب وإياب، أو رحلة إن شاء الله ذهاب باش تكون نهار 7 مايو من مطار الحجيج مطار قرطاج المحطة الثانية، آخر رحلة ذهاب باش تكون كذلك من مطار الحجيج نهار 22 مايو، أو الرحلة إياب باش يكون نهار 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش يكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات عندنا مطار الحجيج، مطار المنستير، مطار صفاقس، مطار جربة جرجيس، مطار طبرقة، مطار قفصة، ومطار جابس، ومطار توزر. حسب أنا حط معدل أعمار تقريبا في 62 سنة. التوى ولا عنا كل نوع من التنقض، عنا صغار برشة في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، كذلك عنا في السبعينات، في الثمانينات موجود جميع شرائح العمرية. أما الأغلبية معدل أعمار 62 سنة يعتبر مرتفع مقارنة بالجاليات الأخرى. نحن الكوتام تيعنا بالنسبة للحج هي 10982 حال. قاعدين نسعى وقمنا بالمراسلات اللازمة باش نرفعوا على حسب عدد السكان الإحصاء الأخير اللي جرى عام 2024.
1: طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان أصدرته اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية لجميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وذلك على خلفية حادث أو حادثة عفوا جدت بأحد المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون على المدرسة إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص وفق بيان المنظمة يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين. رئيسة المنظمة ريم الخضيري أكدت على ضرورة تدخل وزارة التربية للمراقبة ولفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي ويحفظ هوية المجتمع وثوابته.
4: تقييم لما تم تداوله على نص بالفرنسية يتداول معنى شذوذ خدرات وبعض السلوكيات اللي نلقاوها بصفة شبه عادية في المجتمع الغربي، ولكنها تبقى داخلة على المجتمع التونسي. نقعد احنا مجتمع محافظ عنا قيم نحافظ عليها، واللي ذا خرج البيان في هذا السياق راه مش المرة الأولى، ملكن عنا توا مدة سنوات 3-4 سنين قاعدين نلاحظوا اللي لازيكول اتخونجير هذوما عندهم برامج مختلفة عن برامج التونسية. احنا ما قلناش يكونوا تونسية 100%، ولكنهم يتوافقوا مع برامج وزارة التربية اللي في بعض الأحيان التوانسة في تونس يقرأوا في مدارس أجنبية ما عندهمش حتى علاقة بالتاريخ التونسي. ولذا نطلبوا من وزارة التربية تتدخل وتعمل لجنة مراقبة، تعمل كرة شروط تماشي مع الثقافة التونسية، تمسك بالهوية التونسية. روا عندنا 32 ألف تلميذ يقرأوا في المدارس الخاصة الأجنبية. نقول صيحة فزعة ماهيش المرة الأولى، ولكن المرة هذه بعمق كبير، لأنه فما خطر كبير على الهوية التونسية.
1: خلال موكب انتظم اليوم بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإحداثها، أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي أن الدبلوماسية التونسية تحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة، وذلك على قاعدة واضحة قوامها احترام سيادة الدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية.
5: وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بيت الدبلوماسية التي تحتفي بكم ومعكم بالذكرى 70 لتأسيسها، فمن النضال الدبلوماسي من أجل الاستقلال وتأصيل الهوية التونسية والتعريف بالقضية التونسية إلى تثبيت تونس في الخارطة الدولية، انطلقت الدبلوماسية التونسية إلى جانب كافة المؤسسات الوطنية منذ 7 عقود خلت في ملحمة بناء الدولة الحديثة وتلبية متطلبات التنمية الشاملة. سنة 2025 بالنسبة للوزارة كانت سنة العمل المتعدد الأطراف بامتياز، في اختيار أراده رئيس الدولة تأكيدا لدعم تونس لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في عدة مدن وعواصم عالمية، نيويورك، جنيف، وفيينا، ونيروبي وغيرها، حتى تواصل العمل في خدمة رسالتها الخالدة من أجل عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا.
1: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بدأ الجيش الأمريكي اليوم عملية أسماها مشروع الحرية، تهدف إلى تأمين عبور مضيق هرمز، وأكد أن الحصار على موانئ إيران سيستمر، فيما أكدت طهران أنها ستحافظ على أمن المضيق بكل قوة. من جهته حذر ما الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران بأنه سيهاجم أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقتربت من مضيق هرمز. وفي سياق متصل، نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لضربات وأكدت أن استمرار هذا المشروع، في حين ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري أطلق النار على قطع بحرية عسكرية أمريكية. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تشبع.

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
3: بالتوقيت المحلي.
4: ستة واثناشر دقيقة، مرحبا بكم مستمعين في هذا العدد الجديد من بالتوقيت المحلي، مجلتكم الإذاعية اللي تسمعوها يوميا من اثنين للخميس، في العادة من الخمسة للسبعة متاع العشية، استثنائيا نظرا للمادة الرياضية الأسبوع هذايا. واليوم إن شاء الله باش تتابعونا من توا حتى الثمانية متاع الليل. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات في انتظاركم في بالتوقيت المحلي. بعد شوية إن شاء الله باش نستقبلوا صديقنا مهرج عيدان في فقرة خريطة وطن، وموضوعنا وعنوان الموضوع بالنسبة لمداخلة ماهر، الدخيل والأصيل في القطاع الصحفي. من فقراتنا أيضا في الجزء الأول من البرنامج عين على الجهات، وكالعادة نقطة خارجية مع زميلتنا نادرة إسماعيل مباشرة من المهدية باش نعرفوا جديد ولاية المهدية في الفترة هذه، وأيضا بوكير مع محمد أحمد مخلوف. بعد السبعة الموعد مع خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، أسماء ومسميات مع غادة العياشي، وفي الاستضافات في تحت المجهر ضيفتنا هي المهندسة هدايات عيادي بن عاشور المشرفة على منصة صغار تون، باش نحكيو شوية على المنصة هذه اللي موجهة للأطفال واللي باش تعاونهم باش تكون أداة مرافقة ودعم للتعليم بالنسبة للصغيرات متاعنا. نحكيو أكثر على الخدمات اللي تقدمها المنصة هذه خاصة للصغيرات امتعنا. تحية توصلكم الفريق اللي بيكون معكم في هالتوقيت، لطفي المكي في الإخراج التقني، وايدا بن ساسي في التنسيق، رؤوف غديرة في البث الرقمي، الإعداد العام لمحمد وليد الجاموسي، وفي التقديم أحمد موسى. مرحبا بالجميع.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى 8 متاع الليل استثنائيا اليوم في مجلتكم الإذاعية اليومية من اثنين للخميس كالعادة باش نبدأ مع الأركان والمواضيع اللي نطرحوها في فقرة خريطة وطن.
1: خريطة وطن.
0: سعداء كالعادة اللي باش يكون بحذانا صديقنا وزميلنا ماهر جيدان. ماهر مرحبا بك.
2: مساء النور ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شو قولك في الفورمة اللي لقيتها معناها دوبا ما دخلت الإذاعة؟
2: لا تبارك الله عليكم فهمتوا لي شيء كبير معنا.
0: كل واحد يكوى على روحه وسايس في روحه
2: من أثار الرياضة.
0: الحمد لله يا ربي. الفائدة انتصرنا ساحة. قول مبروك الانتصار لصديقي لطفي المكي الزملاء الكل في نادي الإذاعة في الدورة اللي بدأت اليوم من تنظيم التلفزة التونسية. وإن شاء الله نواصل التميز هذايا في المستقبل. باش نحكيو في موضوع مهم جدا يا ماهر. نعم. باش نحكيو في موضوع يهم ميدان القطاع نتاعنا القطاع الصحفي وعنوان المداخلة تنجم تلخص الفكرة العامة والموضوع بصفة عامة للمداخلة هذه الدخيل والأصيل في القطاع الصحفي. اختيارك ساعة للعنوان هذا.
2: نعم العنوان هو جاء في إطار عام هو الذكرى لحرية الصحافة يوم 3 ماي الاحتفالات بحرية الصحافة 3 ماي ثم جدل على مستوى الهياكل وعلى مستوى المواقع وعلى مستوى وسائل الإعلام بصفة عامة على وضعية الإعلام في تونس
0: عدم رضا تقريبا من مجمل الزملاء
2: من مجمل الزملاء أو كذلك حتى المتعلقين بالقطاع يعني مش كان أهل المهنة حتى المتعلقين به يعني الوضع حاليا يرتبط بعدة إصلاحات وعدة وتدارك عدة مجالات باش نرتقي بهالمهنة النبيلة هذه. بالنسبة للعنوان العنوان اخترناه لأنه هو زاوية من الزوايا اللي يمكن بها نطرق الموضوع الصحافة والصحفيين وهي فيها مواطن خلل والمقصد من هذا العنوان الأصيل والدخيل في مهنة الصحافة هو باش نتوجه للرأي العام بصفة عامة ولا يسمع فينا باش نفسروا له شنو الفرق ما بين الصحافي ومش الصحافي ما بين الدخيل وما بين الأصيل ما بين المتمكن من المهنة وغيرها لأنه عدة ضوابط متداخلة تشكل هذا الجسم الصحفي اللي هو عنده مكانة في الأصل رفيعة وكذلك مكانة لأنها من أعرق المهن الإنسانية ولكن دورها وقتش يبرز في الإضافة التي تعطيها للمجتمع وفي خلق فضاء تداول اتصالي وإعلامي للمعلومة في مجتمعات يرتقي بالمجتمعات والأساس هذا من من من النقاط الحساسة جدا أنه أول ما وهذا النقاش هذا داخل هياكل المهنة ومنتسبي القطاع وخارجه يقول لك إحنا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمية بالأخص ما عادش عارفين الصحافي مش من صحافي
0: صحيح
2: ولينا الراو في الحامل المصدح في كل مكان حامل المصدح يقدم روحه في عدة مجالات أنه صحفي منين نعرف يقولك المجتمع أني هذاك صحفي ولا مش صحفي مش حتى الناس العادية رأى. حتى مكونات المجتمع المدني وكذلك الإدارة السلطة بعبارة أخرى يقولك معناها فما تساؤل بلي فلان هذاك صحفي بربي قل لي هذا أكثر تساؤل نسمعوه الحقيقة يلزمنا نكونوا متوازنين في المسألة هذه ويلزمنا معناها نمشيوا للموضوع هذا بكل جدية لأنه ثم شروط قانونية وشروط أخرى موضوعية اللي تكسب الصفة الصحفية بالضبط. للمنتسب للمهنة
0: التصنيف لازم يكون مبني على معايير وضوابط
2: واضح
0: احترافية حرفية مهنية
2: نعم
0: ماهيش
2: وكذلك قانونية
0: قانونية بالطبيعة
2: احنا في الموضوع هذا خلينا نمشيو بالقانون يقول لك يا ولدي فيصل بيناتنا القانون
0: ملو
2: لكن المهنة هذه راهو عندها خصوصية في القانون احنا شعن عندنا المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر اللي يحدد قوانين المهنة ويحدث تحول نوعي في منطق الحماية والمسؤولية ويخرجوا من منطق الترخيص. المنشور هذا يشترط في المادة 10 منه أنه صحف المحترف يلزم تتوفر فيه عدة معايير أهمها أن يكون الشخص متفرغ يعني بصورة رئيسية وثابتة لمهنة الصحافة
0: مهنته هذيك
2: مهنته ما عندوش مهنة أخرى. اثنين أن تمثل هذه المهنة مصدره الرئيسي في الرزق يعني هي المدخل الأساسي في الرزق متاعه هذاك أجره هذاك عرقه هذاك اللي يخلص عليه هذاك اللي يعيش به صغاره هذا الشرط الثاني. ثم ممارسة نشاط لدى مؤسسة صحفية مسجلة وخاضعة للقانون احنا نقوله مرخصة من الهيكاء او فهمت
0: اللي اذا عمومية
2: واذاعات خاصة
0: معترف بها
2: معترف بها يعني دونك خاضعة للقانون التونسي بأي شكل من الأشكال وأنه يكون يحمل بطاقة مهنية صادرة عن الهيئة المختصة واللي حامل بطاقة دولية صحفي مع مؤسسة أجنبية ومقيم في تونس بحكم الاعتماد اللي تعطيه رئاسة الحكومة في هذا المجال هذوما يدخلوا في التصنيف الصحفي حسب المرسوم 115
0: في الجانب القانوني
2: في الجانب القانوني نجيوا لنقابة الصحفيين اللي هي الهيكل الأكبر الممثل للصحفيين في المجال هذا إضافة إلى نقابة الإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تشترط الشروط هذه ويقول لك يلزم الدخل متاعه يكون أكثر من 90% من الصحافة يعني متفرغ وعنده شهادة علمية الشهادة العلمية ويكون معناه متواصل ومستمر في المهنة مع مؤسسة صحفية يعني ينتج
0: صانع مقالات مضمون
2: صانع مضمون مضمون إعلامي وقت اللي نشوفوا هذا الكل ونجيو البطاقة الصحفي المحترف هي اللي تمنحها رئاسة الحكومة وفيها لجنة الصحفي المحترف نلقاو فيها الشروط المماثلة للنقابة الصحفيين تقريبا أكثر تمثيلية معناها في وأكثر قانونية لأنه بطاقة الصحفي هي التي تضمن للصحفي أنه يكون ضمن الجماعة الصحفية في الهيكل القانوني هذا توا إحنا نشوفه في التراء إذا كان أنت هذا ما هو الصحافي إيش مش ينجم يكون إحنا عندنا مصطلح إعلامي ولكن
0: أنا اللي هو عربي ولا أكثر في تونس يمكن يستعمل
2: في تونس
0: أكثر
2: يستعمل حتى ولكنه غالي يستعمل في عدة معايير دولية
0: أي ما هوش موجود
2: مش موجود
0: ممكن تلقى تلوج له على الترجمة
2: يقول لك إعلامي معك. إعلامي شو معناها إعلامي يقول لك لا ما هو الصحفي إعلامي ما هوش موجود عندنا إحنا
0: يشتغل في قطاع الإعلام
2: يشتغل في قطاع الإعلام كذا لا إحنا نقوله فما ناس تشتغل في قطاع الإعلام وعندها مهن أخرى وغير متفرغة لمهنة الصحافة وفما برشا زادة اللي ما همش معناها ما عندهم شهادة علمية مرموقة اللي تخولوا باش يخدم في مهنة الصحافة يولي المؤسسات خاصة الخاصة تعطي بطاقة داخلية لهالأشخاص هذوما ليميتي في التاريخ وليميتي زاد في العمل وما عندهمش عقود عمل
0: كمتعاون يعني
2: متعاون خارجي في الساحه نلقاهم موجودين
0: موجود بكثره وتقريبا زاد في مجال الرياضي ولات اكثر يمكن
2: في مجال الرياضي في نسق بين ظفرين مثلش نجم نقولها كارثه
0: اي
2: كارثه في المجال الرياضي وكذلك
0: علاش اخترنا
2: المجال الثقافي كذلك
0: علاش اخترنا المجال الرياضي على خاطر الماده الرياضيه ماده يحبها الاعلام في تونس ويستهلكها ويستحق برشا الناس تخدم على الميدان ومراسلين هاوك علاش تلقى عدد كبير من الناس اللي بعيده على التصنيف القانوني اللي حكينا عليه موجوده في مؤسسات اعلاميه كمتعاونه لكنها ما هي صحفية
2: هاي جينا ندخل في نزيد ونتعمق في الموضوع أكثر تقول لي أين خريجي معهد الصحافة من هذا الكل يعني عندي إجابة رغم أني مثلا كصحفي مانيش متخرج من معهد الصحافة وعلوم الأخبار ولكن نقول أنه المتخرجين من معهد الصحافة وعلوم الأخبار أني رأى أنهم عندهم أولوية في مهنة الصحافة وفي المؤسسات الصحفية وفي الانتدابات، لأنه التكوين متاعهم أكاديمي ويعمل إضافة كبرى مضمونية للقطاع الصحفي.
0: ما ترى زاد الإكراهات يمكن المادية والمالية في المؤسسات الإعلامية اللي خلت نوعا ما الأبواب تفتح أمام الجميع باش تكون عندها معناها أعمال صحفية وتشتغل في هذا المجال؟
2: أنا أرى
0: خاطر اليوم أسهل لك باش تتعاون مع ناس.
2: نحب نكون موضوعي في
0: حتى بالمجان،
2: نحب نكون في الموضوعي في المجان هذية وخلي المستمع يفهمها. راهو الخدمة هذه ما هيش متاع كيف، برشا ناس يقولوا احنا نخدم للكيف، اني نعمل في الصحافة للكيف، نعمل في الاعلام للكيف، يا شو معناها؟ معناها انت اذا كان ما تخلصش من مؤسستك او من عقود تعاون من المهنة هذية، يعني شو معناها؟ يعني مش تقبل الهدية، يعني مش تقبل المزايا، يعني مش تكون عندك من الفاضل. وقت ناس هما متخرجين من معهد الصحافة مثلا والعلوم الأخبار وهما بطالة ومتخرجين بعد معناها سنوات من الدراسة، فما مستوى معين في قطاعات أخرى عالية جدا مضمونيا ومتفرغة في الصحافة. أقول لك بتفرغ للصحافة وعندك تكوين آخر وعندك إضافة مضمونية وطبقت القوانين اللي موجودة والشروط الموجودة، والله هي معك.
0: أما زاد الدخيل والأصيل في القطاع الصحفي عند البعض يصنف بمعنى الدخيل والأصيلة بحاجات أخرى، زاد معايير أخرى وضوابط أخرى، فهمتني ظهالي ماهر، بخلاف القانون اللي حكينا عليه وبخلاف حكاية يعني الدخل اللي لازم يكون تقريبا بنسبة 90% من العمل الصحفي بالنسبة للصحفي باش تنسب له هذه الصفة. فما اللي يقول لك زاد التكوين الأكاديمي هو اللي نجم يخلينا نصنف الصحفي من غير الصحفي أو الأصيل من الدخيل في هذا.
2: أنا بالنسبة لي الشرط الأساسي في هذا المجال هو المؤهل العلمي. ما نجمش نرتكن إلى مضامين صحفية ذات جودة عالية إذا كان ما فماش مؤهلات علمية. ما لعليش إحنا نخلقوا باش ننقيسوا الكفاءات والدرجات في الكفاءات والدرجات العلمية في جميع المجالات. إذا كان ما يكونش إنسان عنده مؤهل علمي، كيفاش باش ينجم يقدم المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ كيفاش باش يكون موضوعي؟ كيفاش باش يكون معناها محترم أخلاقيات المهنة؟ كيفاش باش يفهم الفئات الهشة من الفئات غير الهشة؟ كيفاش يقدم مضامين معناها متوازنة إعلاميا ويقدم أفكار معناها يتنازل عن أفكاره الخاصة ويتنازل عن رأيه الخاص ليتقدم بالرسالة الإعلامية؟ هذا الكل راهو التكوين الأكاديمي عنده دور فعال في هذا المجال.
0: صحيح.
2: وإذا كانت تقول لي لا، شو نقول لك؟
0: وهوك عليش فهم صحافة الاختصاص.
2: نقول لك صحافة الاختصاص مش نعطيك أني خطر شديد قاعد صاير توا باش النوع المضامين. في بالك أنه الذكاء الاصطناعي حاليا يختطف في السلطة التحريرية للمؤسسات ما غير ما نشعره، سواء مؤسسات عمومية أو مؤسسات خاصة. قل لي كيفاش يختطف الذكاء الاصطناعي السلطة التحريرية؟ لأنه يقدم لك قوالب جاهزة للخبر الصحفي والإعلامي والتقارير الصحفية بشكل غير إنساني أو بمنظومة ستاتيك. شكون رئيس التحرير ولا صاحب السلطه التحريريه؟ هما المصممين نتاع الذكاء الاصطناعي.
0: معناه صياغه من غير
2: روح. وعلاش قلت الكلام هذايا؟ لانه وقت اننا نصاغ نلقاو صياغه اخباريه بالذكاء الاصطناعي ومقال صحفي بالذكاء الاصطناعي وفيديو بالذكاء الاصطناعي وقيد على الاعلام المحلي والا اعلام التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، وقيد على انه فهمت لمؤسسات. شكون اللي يحرر في المساله هذه؟ يحرر في الذكاء الصناعي، لكن بيد شكون؟ بيد غير الاكاديمي. لانه غير الاكاديمي اليوم شحنة من الفقر المعلوماتي اللي عنده، ولا يعمل تدوير المعلومات في الذكاء الاصطناعي لإنتاج خبر أو لإنتاج مقال صحفي أو لإنتاج كذا. وهنا تغيب الكفاءة وتغيب الأكاديمية وتغيب العلمية وتحضر وسائط أخرى تنجم تنتج زادة. الوسائط هذه تنجم تنتج في لحظة ما مضامين جديد جودة عالية ولكنها غير مؤنسنة، وبالتالي تفقدك الروح متاعها،
0: روح الصحفي، روح شخصية
2: حتى شخصية المؤسسة، تفقد شخصية المؤسسة طول المدة، يولي مؤسسات الكل عبارة على نفس الخط التحريري أو متقاربة في الخط التحريري، وهذه من المخاطر الرقمية الموجودة.
0: هكا علاش ديما نقولوا تكون أداة مساعدة يمكن، لكن أنت اللي تدرب يمكن الذكاء الاصطناعي أكثر منه هو يسيطر عليك وعلى أفكارك وعلى طريقتك في الكتابة وفي الصياغة وفي العمل متاعك.
2: نعم، وبالتالي نقولوا إحنا الصحفي راهو يتميز بحاجتين، بالمشروعية القانونية وكذلك بالمشروعية المهنية. المشروعية المهنية هي الخيط الفاصل، وأخلاقية احترام أخلاقيات المهنة هي الخيط الفاصل ما بين الصحفي وغير الصحفي. وحتى المعايير الدولية وقعت في مأزق راهي، مأزق أخلاقي في التصنيف، لأن وقت نجي ونشوفوا المعايير الدولية في هذا المجال نلقاه فما مؤسسات كما الاتحاد الصحفي للإف جي الاتحاد الصحفي الدولي ايش يعتمد معيار الممارسة الرئيسية والمستمرة والأجر الصحفي
0: اللي تقريبا تشاركوا فيه
2: مبادئ الأمم المتحدة بشأن أمان الصحفيين توسع في التعريف ليشمل صحفي المواطن. فين؟ في سياقات النزاع تولي صحافة المواطنة عندها دور كبير وتدمجها في هذا المجال. كذلك فما قرار في مجلس الأمن في مجلس حقوق الإنسان رقم 39 في 2018 يدعو إلى اعتماد معايير وظيفية لا شكلية لهذه المهنة. التطور التكنولوجي والرقمي راهو خلى المفهوم متاع الصحفي
0: يتغير. ويمكن لازمنا شوية تسميات جديدة وتحيين في المصطلحات المختارة للمهنة من صحفي، وأيضا المهن اللي نعتبرها مشابهة شوية واللي تعطي معلومة لكنها ما تندرجش في التصنيف متاع الصحف.
2: أني نعتبر أنه الإطار التعديلي لهذه المصطلحات يقوم به أهل الإعلام،
0: هذا هو،
2: والهياكل المتصلة بالصحافة والإعلام، لأن الهياكل التعديلية وتدخل فيها كما مجلس الصحافة، نقابة الصحفيين وكل الفاعلين.
0: لازم يكون على نطاق عالمي، راهم ماهوش مرتبط بتونس،
2: خلينا نحكي حتى بالوضعية في تونس. يلزم الهياكل التعديلية هذه تقوم بواجبها في تحيين النصوص التشريعية الخاصة وتجريم انتحال الصفة هذه في صورة المساس بالمهنية والمواثيق الشرف المهنة. اشبيه وعليش ليه مش انشاء سجل وطني رقمي للصحفيين يكون مكشوف، ها هو عن هذا
0: باز
2: دي دوني موجودة نعرفوا بها معناها الصحفيين من غير الصحفيين،
0: وحتى كنا نقوى أخبار نعرفوا الأخبار هذيك من المصدر عنده مصداقية.
2: ثم نقطة أخرى والهامة، يلزم الانفتاح على المجتمع المدني من الهياكل الصحفية على المجتمع المدني، لأنه زاد المجتمع المدني راهو عنده دور كبير في الأصيل والدخيل، لأنه هو اللي حاجته بصحفي، حاجته بالاتصال أكثر من العمل الصحفي، حاجته بالخطة الاتصالية، يناديلك باش معناها تكون عنصر اتصال.
0: النجم نكونوا فما في التصنيف في تسميات اتصالي،
2: اتصالي.
0: أي فوالا
2: يولي ماهوش معناها مش يعمل التقرير عنده معايير مهنية
0: بالضبط.
2: يحب يخدم روحه بعبارة أخرى، وبالتالي يقول لك اني مهما يكون وتوا عنا زيد المواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام والتيك توك وكذا، يقول لك هذاك مش يعمل لي خطه اتصاليه معناها وموسعه ترويجيه كذا، وهو ما يفرقش الحقيقه ما بين العمليه الاشهاريه وما بين العمليه الصحفيه.
0: هو جاب في التسميات فما تصنيف.

0: لا صحفي في مؤسسة تلفزية وإلا في صحيفة وإلا في الجرائد. دونك اليوم زاد الموهبة لازم تكون موجودة وتميز وتصنف حسب الغرام والموهبة متاع الصحفي في نفس القطاع. ساعة أهم حاجة زاد المهنة مبنية على المستوى العلمي والثقافي واللي قلته اللي هو مهم جدا. المستوى الدراسي عنده أهميته لكن المستوى الثقافي زاد اللي يتطور بالتجربة وبالعمل وبالتكوين المستمر هذاك لازم يكون موجود باش نجم نحكيه على صحفي اليوم زاد كيف مبني على حاجة اللي للأسف كيما الموهبة ولات غايبة نسبيا في برشا مؤسسات إعلامية للأسف. احنا نقولوا ما زالت البركة شوية على الأقل في بعض المؤسسات خاصة العمومية لكن حتى في الخاصة زادة في بعض المؤسسات الإذاعية وإلا في التلفزيات ما زالت فما الموهبة موجودة على الأقل لكن أهم حاجة الأخلاق.
1: نعم.
0: وشخصية الصحفي لازم تكون موجودة معنا شخصيته تربيته أخلاقه هذوما اللي لازم يكونوا كمعيار زادة لتصنيف الأصيل من الدخيل في قطاع الصحافة.
1: نعم الهوية المهنية للصحفي نعتقد أنها تعيش صراع بين الرغبة في التنظيم لحماية المهنة من الفوضى وبيان زاد كذلك ضرورة الانفتاح لضمان حرية التعبير واستيعاب الأنماط الجديدة من العمل الإعلامي. هذا تيتر أكيد هذه خلاصة لكن زاد يعني نزيد نأكد على أنه الانفتاح على المجتمع المدني بشكل كبير ومكونات المجتمع المدني لتبيان هذه المصطلحات وهذه الفروق البسيطة اللي مبيناتها خيط رفيع لأنه باش الصحافة تكون عندها دور فاعل وأصيل كسلطة رابعة راهو يلزم كما يقولوا التنظاف ويكون الحدود الفاصلة ما بين الصحفي وغير الصحفي واضحة.
0: يعطيك صحة ماهر وموضوع كبير هو وفي جدال ديما حتى
1: وهذا موضوع جدل وإحنا
0: بين الزملاء في بعضنا معناها
1: وقل ما راهو يطرح في
0: خلينا نعطيه نلخصها معناها واحد من الناس اليوم منيش من خارجي مع هذه الصحافة دونك فعند البعض يقول لك زاد دخيل نجم يعتبروني معناها من بعض الزملاء كيما يقول لك لا هنا في جدل زاد بين حكاية الأكاديمي والغير أكاديمي والمتكون في تكوينه في التعليم العالي في معهد الصحافة وعلوم الإخبار هذا في حد ذاته جدل حتى بين الزملاء لكن في الأصل وفي القانون حكينا بأكثر تفاصيل وقدمنا المعطيات القانونية اللي فيها التصنيف موضوعي ومنطقي وواقعي لمهنة الصحافي
1: والجمهور عنده دوره الجمهور
0: ويعرف.
1: الجمهور يعرف
0: صحيح
1: ويفرق ما بين الصحفي الجودة وصحفي غير
0: البوز وإلا صحفي لو شي حاجة
1: وبالضبط يقولوا راهو ما تعملوش على أنه الجمهور جاهل أو غير علم راهو الجمهور واعي
0: ذكي ويعرف شي يستهلك
1: ويعرف شي يستهلك ويعرف شي يستغل
0: يستغل فوالا هذا هو
1: وهذا موضوع كبير ياسر احنا تطرقنا له في نقطة منه مثال شبه على الأقل إثارة في مناسبة أخرى النجم نتوسع في نقاط أخرى متعلقة به لأنه هو جسم متكامل.
0: هاتيك صحة يا ماهر نشكرك برشا ترجعنا انها الأربعاء إن شاء الله كالعادة في خريطة وطن بالتوقيت المحلي في هذا البرنامج اللي تتبعوه يوميا من الاثنين للخميس بعد شوية باش نمشيه للمهدية.

0: 46 دقيقة في ذات المنسير موصي معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي باش نمشيو للمهدية في عين على الجهاد.
1: عين على الجهاد.
2: عين على الجهاد.
0: زميلتنا نادرة اسماعيل كالعادة معنا في المباشر مباشرة من المهدية. نادرة مرحبا بك، بداية أسبوع موفقة ليك وللمستمع الكل.
3: مساء النور أحمد،
0: شبيك
3: تضحك؟ بداية موفقة، لأخذ مساء أنا أقول بداية أسبوع موفقة للجميع.
0: سامحني فكتها لك.
3: ليه ميسانش
0: جمعة جاية قول أنت.
3: بداية موفقة للجميع إن شاء الله، بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا جدا، وقديما نحكيو على مواضيع مهمة جدا، أما الموضوع هذا يمثل معضلة تعاني منها تقريبا كل الولايات التونسية، وإن شاء الله غدوة بداية الفرج. غدوة أحمد البداية باش تكون بولاية المهدية، وباش يتم الإعلان عن انطلاق أشغال استصلاح وتهيئة المصبات البلدية، يعني المصبات المستغلة من قبل البلديات، وعددها 14 مصب. غدا باش تنطلق أشغال التهيئة والاستصلاح متاع المصبات هذه بحضور وفد وزاري من وزارة الداخلية، يعني رفيع المستوى، بما أنه البرنامج هذا هو برنامج وطني. ولاية المهدية هي أول ولاية باش معناتها تشهد انطلاق المشروع هذايا، وال كيقولوا معناتها كيقولوا احنا تهيئه واستصلاح المصبات هذه، فهي الخطوه الاولى لما قبل احداث مركز تسمين ومركز فرز وتسمين النفايات المزمع بعثه والمزمع احداثه بمنطقه المسلان من ولايه المهديه،
0: واللي حكينا عليه في وقت سابق نذكر في خريطه
3: نعم الوطن. حكينا عليه في وقت سابق، كان تم جلسه وزاريه بتاريخ 6 جانفي 2025 حول حوكمه ونجاح قطاع النظافه والعنايه بالبيئه، واللي يشمل البت طبعا في وضعية المصبات المستغلة من قبل البلديات، وعلى المستوى الوطني عددها 165 بلدية. ثلاث جلسات على مستوى الولايات يعني في الجهات، واحنا كنا أحمد واكبنا في عين على الجهات جلسة في ولاية المهدية تقريبا منذ شهرين، تم الإعلان عن هذا البرنامج، وغدا إن شاء الله تنطلق أشغال هذا البرنامج. شو بيش يصير غدوة في المصبات؟ غدا مش انطلق الردم، بيش انطلق الحصد، بيش انطلق معناتها التقليص في عدد المصبات. شنو معناتها التقليص؟ يعني احنا عنا 14 مصب، كل معتمدية فيها مصب، توا بيش يوليو كل ثلاثة معتمديات معناتها
0: مصب واحد،
3: يحطوا النفايات في مصب واحد. معناتها مش يتم اختيار المكان حسب طبعا البعد الجغرافي يعني لكل معتمدية، والتقليص هذايا في مرحلة أولى. المصبات هذه ما عادش مش تولي مش تكون مصبات، باش تتحول لمناطق ومراكز فرز، يقول فرز يعني يقولوا كومبوستاج، يقولوا بلاستيك، يعني باش يتم الفرز، وهذا طبعا تحضيرا لإحداث مركز تسمين النفايات اللي هو مشروع كبير برشا. المشروع هذايا اللي ان شاء الله باش يكون في كركر من ولاية المهدية، يعني في معتمد في بلدية كركر من ولاية المهدية منطقة المسكان، ولكنه باش يكون عنده باش يشمل يعني تقريبا ولايات سويسرا المهدية والقيروان، بما انه يعني باش يتم تسمين النفايات. يقولوا التسمين راهو مش معناتها مصب، راهو ماهوش فرز، تسمين يعني نفايات باش تتحول لطاقة ولسماء اسمدة، يعني باش يتم تحويلها. يعني هي المركز هذا هو عبارة على مصنع كما تم تقديمه، مصنع مغلق له مصب، له مركز للفرز، لا هو النفايات اللي يتم فرز على مستوى المصبات باش يتم تحويلها يا إما الطاقة الكهربائية كما في ألمانيا، في ألمانيا اللي هي رائدة في هذه التجربة، وإلا للغاز وأيضا السماد إلى آخره، وهذا معمول به في كل الدول.
0: واضح به، هذا أهم أخبار ظهر لي نادرة، فمشي حاجة أخرى عن ثلاثة دقائق أخرين. كما فهمش ما فهمش.
3: لا لا ثم ثم ثم اكتواليتي انا حبيت نختم بها في الحقيقة المهمة جدا. للأسف هي هو خبر أليم مع انتماريش. هي مأساة عاشت على وقعها أمس مدينة الكركر أيضا من ولاية المهدية. حادث مرور يودي بحياة في حاصلة أولية طبعا بحياة شخصين وإصابة يعني امرأة بإصابات خطيرة جدا. تم إيوائها بقسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية, فيما تم تسجيل أيضا إصابة متفاوتة الخطورة لعشرة أشخاص. الطريق هذا يعني طريق اللي هو احنا نقوله ثم لوتوروت وثم جيبيع. طريق يعني اللي يهز المنزل يربط بين ولاية المهدية وولاية المنستير في نقطة منزل حياة وكركر. طريق يشهد حركية كبيرة برشا برشا برشا ومعاقها, وثم يعني حركية اقتصادية في الجانبين يعني بتاع الطريق. ثم أيضا مؤسسات تربوية مختل برشا. حكينا مرة اللي فاتت أحمد على دور لدودار. لدودان راهو مهمين برشا برشا, راهو ما يكفيش الإزالة متاحهم, راهو لازم يتم تعويضهم حتى لو هي مكلفة. كنقول مكلفة راهو احنا كان عنا تصريح خديناه من عند السيد يامن الشطي يامن بيا الشطي اللي هو رئيس الفرع الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. تقريبا احمد تكلفه الدودان الواحد تتراوح من 9 ملايين وتنجم توصل ل 16 مليون. يعني معناتها الناس ما تعرفش اللي الجودرون وال يعني الدودان هذيك اللي احنا معناتها نشوفوها حاجه عاديه تكلفتها توصل من 9 ملايين الى 16,000 دينار حسب نوعية حسب الكبرى الى اخره. وبالتالي فانه تعويض كل لدودان هذوما مخفضات السرعة اللي تم إزالتهم ماهوش ممكن بصراحة, معناتها ماهيش حاجة فزابل
0: حسب الظروف المالية يمكن المادية توا في الفترة هذه. يعني ونذكروا اللي تنحاو لدودان بعد ساعات المجتمع اللي يتسائل يقول لك علاش تنحاو, يمكن ما عندوش فكرة متاع حكاية
3: الكيران الحافلة
0: الكيران الجدد اللي هما ما ينجموش يكونوا معناها يتعداو في الكيسات اللي فيهم الدودان القديمة, معناها مخفضات السرعة القديمة.
3: علما أحمد للتوضيح مش غلطة الكيران, لأنه
0: ماهيش غلطة
3: فوالا
0: ماهيش غلطة الدودان مش غلطة الكيران فوالا معناها غلطة الدودان اللي ما همش معناها في المعايير المعمول بها خاصة في التحينات
3: برشا الدودان دخلوا فيهم معناتها زادوهم ما عادوش عاليين برشا, ثم الدودان عوضوهم, ثم الدودان حسنوا فيهم, ثم الدودان ما تنجم
0: غير متعطى للمواصفات
3: ولاية المهدية ولا حتى معناتها ولايات تونس كل راهو امتداد جغرافي ريفي كبير برشا. ثم برشا دودانات عشوائية, اش معناتها عشوائية؟ يعني يصير اكسيدون في منطقة الاهالي اليوم يسكروا الكياس من غدوة يمشوا بدو
0: يعملوا مخفض سرعة
3: والجريباي الى اخره, ولهذا معضلة اخرى معناتها تكلفة الازالة والى اخره. يعني بالحق مثل هذه حوادث المرور خاصة في المناطق هذيك, راهي ولاية المهدية صحيح تراجعت في عدد الحوادث ولكنها تقريبا تحتل المرتبة الأولى في عدد الحوادث القاتلة. وأكثر منطقة يتم تشهد هذه الحوادث هي معتمدية الجم وسواتي وأيضا بومرداس, نظرا طبعا لقربهم من طريق السيارة وأيضا كما قلنا الجي بي ام عم يتعدى من غادي والحركية الاقتصادية اللي تشهدها هذه المعتمديات. وبالتالي فإن وجب التدخل العاجل للحد من هذه الحوادث من مثل هذه الحوادث.
0: شكرا لك يا نادرة, إن شاء الله الأسبوع القادم نسمع أخبار باهية على ولاية المهدية, أعطينا خبير باهي الحقيقة فيما يخص المشروع اللي بش يكون مشروع كبير في تثمير النفايات إن شاء الله في المستقبل في كل الولايات في عدد كبير من الولايات, لكن الانطلاقة الفعلية نجم نقوله غدوة على الأقل في المهدية. خبير ثاني هكيك وبرا إن شاء الله ما عادش اسمه أخبار خايبة في كل الجهات. مشكروك نادر، يعطيك الصحة في وقت استثنائي الأسبوع هذا، جيتنا في عيننا على الجهات. بعد لحظات بواكير.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: مساء الخير. كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة حصة النوم والمجهود البدني بنسبة طفيفة يوميا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات وأمراض القلب. وأكد فريق بحثي من عدة جامعات من بينها سيدني وموناش في أستراليا وساو باولو في البرازيل أن أي زيادة يومية ولو محدودة في معدلات النوم والمجهود البدني مع تناول أغذية صحية تقلل بشكل ملموس احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ووجد الباحثون أن 11 دقيقة إضافية من النوم وأربع دقائق ونصف من المجهود البدني مع تناول كمية توازي ربع كوب من الخضروات يوميا تقلل احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 10%. وتشمل طبيعة المجهود البدني المطلوب لتحسين الصحة بعض العادات اليومية مثل الإسراع في السير أثناء الانتقال من مكان لآخر وصعود الدرجات على الأقدام بدلا من استخدام المصاعد وحمل حقائب المشتريات على سبيل المثال. هذا وقد ذكر الباحثون أن الالتزام بهذه السلوكيات الصحية يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57% مقارنة بالأشخاص الذين لا يلتزمون بمعايير الحياة الصحية.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
5: تبع الموجة
6: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
5: تبع الموجة
6: موعد مع المتعة والإفادة
5: تبع الموجة
6: على موجات إذاعة المنستير.
5: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
6: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
0: السابعة مساء من إذاعة المونستير.
7: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من أحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. هذا ووقع قطب المنافسة بسوسة اليوم مع هذه الشركة الصينية عقد لاقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصناعي في بلادنا وفقا لما أعلنت عنه الهيئة التونسية للاستثمار. ودخل هذا المشروع المندرج في إطار تعزيز التعاون بين تونس والصين حديثا مرحلته العملية بما يمهد لانطلاق الأشغال قريبا وبدء الأنشطة الصناعية في الموقع بهدف دعم إحداث مواطن شغل جديدة ونقل الخبرات وتحسين اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية. تنطلق وزارة التربية بداية من الساعة 7 مساء اليوم أي الآن عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي. وتهدف هذه الحصص إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية.
8: دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب استحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باستحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام، إضافة إلى حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات. وأشارت إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطبع الجبائي للسفر. ولمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: بالتوقيت المحلي،
11: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
12: بالتوقيت المحلي،
13: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم أحمد موسى.
14: بالتوقيت المحلي.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. في بطولة الرابطة المحترفة التونسية لكرة القدم لم يعد التنافس يقتصر على جمع النقاط، بل يبدو أن هناك سباقا موازيا لا يقل حماسة، سباق جمع القضايا والعقوبات. 7 فرق كاملة ممنوعة من الانتداب في إنجاز إداري فريد من نوعه، ويتصدر نادي الرياضي الصفاقسي الترتيب 5 قضايا وكأنه حسم اللقب مبكرا، يليه الاتحاد الرياضي المنستيري 3، فيما اكتفى مستقبل أرجيش وقواف القفصة بمركز وسط الترتيب 2، وتأتي بقية الأندية مثل الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي بنقطة يتيمة لكل منها، أو بالأحرى بقضية يتيمة ربما في انتظار تعزيز الرصيد مستقبلا. وعن أسباب المنع من الانتداب فتعود أساسا إلى تراكم النزاعات المالية، سواء مع لاعبين سابقين أو مدربين أو أندية أخرى، وكثير من هذه القضايا ترفع لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم خلاص مستحقات في أجالها، وهو ما يترتب عنه عقوبات مباشرة، كما أن سوء التصرف الإداري وغياب الحوكمة الرشيدة يلعبان دورا حاسما، إذ تبرم عقود تفوق القدرة المالية للأندية دون وجود موارد قارة لتغطيتها. يضاف إلى ذلك تراجع مداخيل الأندية سواء من الجماهير أو الإشهار أو حقوق البث، ما يجعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها. يؤدي المنع من الانتداب طبعا إلى شلل في القدرة على تدعيم الصفوف، ما يضعف التنافسية ويدفع الفرق للاعتماد على عناصر شابة أو محدودة الخبرة. هذا قد يكون فرصة لتطوير المواهب صحيح، لكنه في كثير من الأحيان يأتي على حساب النتائج والاستقرار الفني، كما تتضرر صورة الأندية في الداخل أمام جماهيرها وحتى في الخارج. وعلى مستوى البطولة ككل تتراجع جودة المنافسة، إذ تصبح بعض الفرق عاجزة عن مجاراة النسق، ما يخلق فجوة واضحة بين الأندية. هذا الوضع ينعكس سلبا على جاذبية البطولة سواء للجماهير أو وسائل الإعلام أو حتى المتابعين الأجانب، كما أن تكرار هذه الأزمات يضعف ثقة الهياكل الدولية في المنظومة الكروية التونسية. هذه الأزمات ليست حكرا على تونس. في الدوري الإسباني مثلا عاشت أندية مثل برشلونة أزمات مالية خانقة، لكنها وجدت نفسها مجبرة على الخضوع لقواعد صارمة في سقف الأجور والرقابة المالية، ما فرض نوعا من الانضباط وإن كان مؤلما. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تطبق قواعد مالية دقيقة، وأي إخلال بها قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى خصم نقاط، كما حدث مع إيفرتون. الفارق أن تلك المنظومات لا تكتفي بالعقوبة، بل تفرض نظاما يحد من تكرارها. أما في حالتنا فالحلول معروفة، في مقدمتها الابتعاد عن القرارات الترقيعية وعدم السقوط في الشعبوية، والتحلي بالشجاعة والنزاهة في اتخاذ القرار. يقول المثل: على قدر الكساء أمد رجلي. وحتى يكون الكساء ملائما لمقاس الرجل لابد من رقابة مالية حقيقية وشفافية وعقلنا في الصرف وتكوين إداري حديث، كلها خطوات ضرورية، لكن الأهم هو تغيير الذهنية من تسيير قائم على رد الفعل إلى تسيير قائم على التخطيط. وإلى ذلك الحين قد نضطر إلى متابعة ترتيب موازن جديد كل موسم، ليس ترتيب البطولة بل ترتيب القضايا، مع تمنياتنا بالتوفيق طبعا للجميع في هذا السباق الكروي القضائي غير المرغوب فيه.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسياً
1: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى للثمانية متاع الليل في توقيت استثنائي من 6 ل 8 بالنسبة لليوم، نظرا لكثافة المادة الرياضية. غدوة نرجع مفروض للوقت العادي من 5 ل7 متاع العشية. باش نواصلوا مع الفقرات والاستضافات في تحت المجهر.
4: تحت المجهر،
5: تحت المجهر،
4: تحت المجهر.
3: في عالم تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبحت أداة فعالة لدعم التعليم ومرافقة الأطفال، خاصة الذين يواجهون صعوبات في التعلم. من هذا المنطلق ظهرت مبادرات مبتكرة تسعى إلى تقديم حلول ذكية وإنسانية في آن واحد. ضيفتنا اليوم هي السيدة هداية عيادي بن عاشور، المشرفة على منصة صغار تون، وهي منصة رقمية موجهة للأطفال الذين يعانون من صعوبات مثل عسر القراءة وفرط الحركة، تعتمد على الألعاب، ألعاب الفيديو لاكتشاف هذه الاضطرابات وربط الأطفال بالأخصائيين. سعداء اللي باش تكون معنا مدام هدايات، مرحبا بك.
6: عسلامة، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
3: نتعرف عليك شوية مدام هدايات، أنت مهندسة ظهري في الإعلامية لكن عندك اختصاصات أخرى زادة في تروزيام سيكل، دونك وعملت مرحلة دراسية محترمة وسيفي محترم، بطبيعة نتعرف عليها شوية وبعد ناخذ فكرة على صغار تون المنصة هذه. وقتاش جات الفكرة، كيفاش تم إطلاق المنصة، دونك التفاصيل هذه الكل بطبيعة معك.
6: يعيشك، ميرسي بوكو. دونك هدايات سي يو وكوفونداتور نتاع صغار تون. دونك انا كيف ما قلت مهندسه في الاعلاميه، سبيسياليتي نتاعي صنع الالعاب الفيديو، اما زيد عملت ماستر في اداره الاعمال خاصه للاعمال اللي عندهم امباكت سوشيال. كيف دونك انا من جامعه منوبه، جامعه الاعلاميه لدعم.
3: هذه بالنسبة لهداية اكتشفناها بطبيعة وتعرفنا عليها شوية. دونك نحكيو على المنصة. فكرة المنصة هي فكرة الحقيقة فريدة من نوعها ومهمة جدا، وتتماشى يمكن مع الواقع متاعنا في الفترة هذه. دونك صغارتون كفكرة كيفاش انطلقت؟ أكيد الجانب الدراسي والأكاديمي خليك تخمم في حاجة تابعة الميدان متاعك الإعلامية، ومنصة بطبيعة تكون تخدم عليها مع فريق عمل، لكن في الأخير الفكرة واختيار الموضوع هو اللي فريد من نوعه واللي لازمه اجتهاد.
6: الحقيقة هي الفكرة بديت من أختي. أختي عندها 3 صعوبات تعلم، دونك عندها عسر القراءة، عسر الكتابة، وتشتت الانتباه. دونك في 2016 لازمني نلقى مشروع باش نجم نكمل به الدراسة متاعي. في فديكة أمي يعطيها الصحة، هي اللي اقترحت أنه نعمل حاجة نعاون بها أختي والعبيد اللي كيفها. ومن غازي انطلقت. دونك فما برشا خدمة، برشا غشاخش، فما نحكيه على 8 سنين غشاخش ديفلوبمون مع أخصائيين، مع دي انجينيور، مع دي دكتوران، باش مع بعضنا. واكيد معناها شكر للمستثمرين نتاعنا باش نجمنا نصنعوا المنتوج اللي عندنا اليوم اللي هي صغار تون. دونك صغار تون لوبجيكتيف نتاعها هو اي اخصائي، كانوا اخصائي نفسي، اخصائي نفسي حركي، اخصائي نطق، يخدم مع الصغار اللي عندهم صعوبات والا اضطرابات التعلم، باش يلقى روحه عنده منصه تعاونوا انه يلقى صغار هذوما، يعاونهم انهم يتفيق بهم ابكر بابليكاسيون موبيل للولي. ما زاد كيف ينجم يعمل معهم الحصص اونلاين. والحاجه اللي ما فهمش منها في اي منصه اخرى هو انه التيرابي هذه اللي يخدمها المختص يخدمها بألعاب فيديو مخدومة للأخصائيين هذوما. دونك ينجم يعمل معاه الحصة أونليني، مانيش باش نعملوا حاجة كيما تليفون ولا جوجل ميت ولا زوم. أما هي لعبة أونليني ما بين الصغير والأخصائي، وين الأخصائي باش ينجم يكون عنده ليستوريك نتاع شنو يعمل مع الصغير هذيك. بيان سور افيك دي لانتيليجونس ارتيفيسيل لابليكاسيون تقولهم كيفاش ينجموا يزيدوا يعاونوه الصغير هذا. دونك احنا اليوم نحكيو على منصة يستخدموا فيها أكثر من 20 أخصائي موجود في تونس، قاعدين يخدموا مع أكثر من 400 ولي موجودين في تونس، وسيختو موجودين جدا من الجيرية التونسية اللي تعيش البرة في فرنسا في قطر، اللي مش خالصين على الأخصائيين غاديكا، ويعرفوا أنه الأخصائيين التونسة
3: كفاءة
6: ولا كفاءة دايرة على الاخر تبارك الله عليهم. دونك ديما يلوجوا كيفاش ينجموا يخدموا معاهم.
3: تري بيان، معناها كي نحكيوا على ديجا تواصل مع عدد كبير من الاخصائيين وتحضير يمكن تمارين باش تعاون شوي الاطفال من يمكن تحسين الحالات نتاعهم، خاصه في عصر القراءه والا في فرط الحركه ولا تشتت التركيز، هذا الكل في مجهود نتاع السنوات. اكيد حضرتوا لي زيكزرسيس والعمل، قعدتوا 8 سنين تقريب هدايه تحضروا في صغرتون.
6: احنا كيف ما اي استخدام تعدلنا برشا بديزيتاب وبدلنا برشا مرات البرودوي، بدينا بتطبيق تحب تعلم الصغار اللي عندهم عسر القراءه اللغه العربيه باش وفي بينا الحال بالتطبيق اللي عندنا توا. دونك تحيه كبيره للاخصائيين اللي يخدموا معنا في الكيب امتينا، اللي هما اوكتوفونيس وايركوثيرابوت وسيكوموتريسيان، والاخصائي البيداغوجي اللي معانا اللي من وزاره التربيه زاد كيف كيف، والبيدوبسيكياتر اللي كلهم خدموا معانا باش نجمنا نعملوا الوصل ما بين الطريقه التقليديه اللي يخدم بها الاخصائي وما بين العاب الفيديو والانتيليجنس ارتيفيسيال، باش ينجم يكون عندنا اوتي اللي يربط ما بين الاخصائي والصغير، يسهل على الاخصائي الخدمه ويسهل على الولي انه يلقى الاخصائي وانه يفيق بصغير وابكر، خاطر على قد ما نفيقوا بالصغار في وقت ما أبكر على قد ما النجم يكون لثيرابي عندها إفكاسيتي أكثر ونلقاو دي سوليوشن بلو رابيدما.
3: تري بيان، أبرز الصعوبات اللي واجهتك هدايات في تحويل الفكرة هذه إلى تطبيق فعلي، مراحل عديدة بطبيعة قابلة للتطور، بديتوا بشوية بشوية حتى نحكيوا على توم على منصة كاملة الشروط فيها الإخصائيين، الملامح نتاعها واضحة يستعملوا فيها الناس، وأكيد تحكي لي شوية زادة على الانطباعات نتاع مستعملي المنصة هذه وردود فعلهم بعد استعمالها، فماشي نتائج بدينا نحكيوا عليها توم فترة هذه. دونك أصعب يمكن الأوقات ولا الصعوبات اللي واجهتكم في تحويل الفكرة إلى تطبيق عملي؟
6: الحقيقة من أصعب الحاجات اللي واجهتنا ونتصور فهم برشة الستارتاب عايشينها الحاجة هذه، هو إنه الريتم اللي نخدمه به إحنا كستارتاب غابيد مالغري إنه الريتم متاع الانفيرونمون اللي إحنا عايشين فيه كسواء إدارة وإلا جمعيات وإلا مدارس ما هوش متواشي معنا. دونك نلقاو رويحنا فما برشا وقت يبيع في انه نحاولوا نقنعوا بحاجه كانت نجم تتعمل في 6 شهور نلقاو رويحنا نعملها في عامين باغ اكزومبل. دونك هذه من الحاجه من الحاجات اللي واجهناها وكانت صعيبه برشا. الحاجه الثانيه زاد كيف واللي عاوننا فيها شويه الكوفيد ولا محاله الله لا يرجعه واللطف علينا الناس الكل، اما الكوفيد كان السبب في انه العباد اعطت قيمه للاونليني، اعطت قيمه للديجيتال خصوصا في القرايه، وهذاك اللي خلى برشا
3: الانتشار عاون شوية في الانتشار يمكن الفكرة
6: ولا بعد فما زادة كيف معناها المشاكل اللي نواجهها الكل، كيف ما انك تلقى المستثمر ديجا باش لقينا مستثمرين ومستثمر فينا احنا موجودين في تونس اللي هي ماهيش حاجة نسمع بها برشا، والأسامي اللي نسمعوهم يداولوا في بلادنا اللي عملوا معناها جابوا مستثمرين كلهم البرة موجودين أما توينسا اللي حلوها. احنا نحكيوا على شركة تونسية عاملينها توينسا موجودة في تونس واستثمروا فيها توينسا، نحكيوا على أكثر من مليار ونص تونسي فلوس استثمرت في صغارتو. دونك هذه حاجة من الحاجات اللي كانت معناها كانت صعب علينا شوية صغير. فوالا دونك جيمازين معناها اكيد انا توا نتكلم برشا من لي زونتربرونور اللي يسمعوا فيا نفس الشيء تعداو بيه الأثنية صعيبة، 8 سنين خدمة، 8 سنين ديبيفو، 8 سنين نصرفه، أما الحمد لله.
3: فما نتيجة. فوالا ريزولتا، أحكي لي عليها شوية. اليوم انطباعات، عدد المشتركين في المنصة هذه، النتائج، قابلتوا شي أولية، حكيتوا شي مع أولية، قاعدين تبعوا في الحالات متاع صغيرات اللي عندهم عسر في القراءة وفرط في الحركة مثلا، تحسنت الوضعية متاعهم بعد استعمال المنصة هذه. لي رابور اللي عملوهم يمكن المختصين والإخصائيين زادة اللي معاكم في المنصة، دونك كيفاش نجم نقيم العمل بعد الفترة هذه من انطلاق المنصة؟
6: الحقيقة فما برشا حاجات محليهم برشا صاروا. نحكيه على منصة فاختنغ مع وزارة التربية التونسية، نخدموا على ليزيكول كوبليك، نحكيه على أكثر من 4000 عائلة استخدمت الابليكاسيون، نحكيه على صغيرات معنيها جيه ويحكيه ديجا معنيها نستدعى ناس كل تسمع فينا يتفرجوا في البودكاست متاعنا مختلفون اللي جاءوا عائلات وجيت وتكلمت وحكيت، وأخصائيين جاءوا وتكلموا وحكيوا على تأثير خدمة صغارتون معاهم. عنا مختصين توا يخدموا مع دي بارون بركنا من فرنسا، من قطر، من السعودية، واليوم نحكيوا على سوسيتي موجودة الحمد لله في تونس، موجودة في السعودية بفضل الشريك متاعنا، قريبا زادا كيف نكونوا موجودين للجالية الأوروبية.
3: ولا هي تو بالاساس موجهه يمكن للجمهور العربي، خلينا نقول للمتقبل العربي، للتوانسه بالاساس بالطبيعه، لكن التوانسه زاد اللي موجودين في دول الخليج ولا في دول العربيه ساهموا في انتشارها نوعا ما. مع الافاق تحلت شويه، الاسم نتاع صغارتون قاعد يدور شويه، دونك لقيتوا مستثمرين في السعوديه، دونك المنصه باش تكون موجهه زاد يمكن للتلاميذ اللي عندهم صعوبات التعلم في السعوديه. الافاق عمال تكبر إن شاء الله، نقوله باش تولي زادة المنصة هذه موجهة زادة للأوروبيين للصغيرات، والنجم نحكيه على منصة عالمية، علاش ليه في الفترة القادمة؟
6: بالضبط بالضبط إن شاء الله. هي ديجا صغارتون ما هيش موجهة كان للشعب التونسي، هي موجهة كيف ما قلت أنت للشعب العربي الكل. أوبجيكتيفنا إنه نكونوا أحنا أول منصة يتوجه لها الولي اللي عنده أي إشكال، عنده أي سؤال ولا استفسار، ما هوش عارف منين يلقى المعلومة، النتيجة نجم يلقاها عن صغارتون. دونك بقدرة ربي قريبا زادا كيف ما قلت انت باش نكونوا موجودين في اوروبا، الجاليتنا التونسية والمغربية والجزائرية، زادا كيف المغرب والجزائر وليبيا ومصر، وان شاء الله في العالم اجمع
3: ان شاء الله. كيفاش يمكن نستعمل هذا التطبيق والمنصة؟ خلنا ناخذ فكرة خاصة الولي اللي يسمع فينا، اللي يحب تليشارج المنصة هذه ولا الابليكاسيون صغارتون، تعطينا شوية تفاصيل عملية توا هدايات دونك في الاستعمال، ويمكنش للطفل وحده استخدام المنصة هذه والابليكاسيون هذه، وإلا لازم ديما بمرافقة الولي.
6: هي المنصة موجهة للولي وللأخصائي، يعني ما هيش موجهة للصغير، حتى في استعمالها الاستعمال ليميتي برشا للصغير، بس الألعاب اللي باش يلعبهم باش يتسلى بهم. باش نسهلها الناس اللي تسمع فينا الكل، ما عليكم كان تمشيو على السيت نتاعنا صغارتون.com، كانك أخصائي باش تلقى بوتون يقول لك إجا ولي معنا، ما عليك كان تصنع الكونت نتاعك يكلمك العملاء نتاعنا يكلموك، يصنعوا معك لو بروفيل، يحطوك بريزون للي بارون اللي قاعدين يستخدموا في الابليكاسيون، ويلقاوك وياخذوا معك لي رونديفو ويخدموا معك. وكانك ولي تيليشارجي لابليكاسيون، لابليكاسيون اللي غراتويت للي بارون، راهي ما غير فلوس للاولياء، يتيليشارجيوها يعملوا الكونت نتاع صغيراتهم، يلعبوا الالعاب مجعوله للصغار اللي من 5 ل 10 سنين. زاد كيف كيف يلقاو الاخصائيين، يلقاو لي ديسپونيبيليتي نتاعهم، ينجموا يعملوا دي رونديفو وينجموا يعملوا لي سيونس نتاعهم اونلي.
3: فوالا
6: بيان سور في السيت نتاعنا، سامحني جو بيان سور في السيت نتاعنا، دونك يلقاو لو ليان للبودكاست نتاعنا مختلفون، واللي حب معناها يجي يحكي لنا حكايته احنا موجودين، يلقاو نمر التليفون بيان سور موجودين على ذمتهم 24 ساعه.
3: وصلت المعلومة الكل والتفاصيل الكل فيما يخص صغارتون، المنصة هذه لتعاون الصغيرات اللي عندهم صعوبات في الدراسة وبعض المشاكل يمكن في القراءة ولا فرط الحركة ولا في التركيز. دونك يعطيك الصحة يا هدايات. تطبيق كما قلت انت تربط الأطفال بالإخصائيين، دونك العملية هذه ماذا بتفسرها لي شوية، لكن نحب نعرف زادة هل تشمل كامل تراب الجمهورية؟ معناها اليوم الإخصائيين موجودين بارتو اللي يتعاملوا معاكم في المنصة، باش على الأقل الناس اللي يستعملوا والأولياء اللي يستعملوا المنصة هذه يلقاو كيفاش يتواصلوا مع الإخصائيين بطريقة مباشرة من بعد.
6: اي اكيد اكيد الاخصائيين اللي عنا قاعدين نحاولوا لماكسيموم ان يكونوا موجودين في الولايات الكل. احنا اليوم عنا اخصائيين موجودين في تونس، في جربة، في نابل، في تونس، في المناطق الكل، في تونس، في بن عروس، في المروج، في باردو، في منوبة. دونك ديما ماذا بينا يكون معنا لو ماكسيموم دو ثيرابوت اللي موجودين في البلايص الكل. دونك الاخصائيين اللي تسمع فيها اليوم معليهم كان يدخلوا على السيستم تاعنا ديريكت ما يسمعوا الكونت نتاعهم، يكلموهم ليكيبا، وقدره ربي من بعد لما نتاكدوا من لي دوكيومون نيسيسير ونحكيوا معاهم يوليوا موجودين للاولياء. الاولياء سهله برشا، كان هو ولي موجود في بلاصه بعيده معليه كان يتلشارجي لابليكاسيون، حتى ولا كان ما عندوش اخصائي قريب له في الزون اللي بحديه راهو بالابليكاسيون تاعنا ينجم يعمل الحصص نتاعو اون ليني مع الاخصائي يخدم معاه اون ليني، هو مجموعه اللي عايشه البرا باش تكون له اسهل.
3: تري بيان، كمل معاك بسؤال اخير هدايات. أكيد متطلع على برشة منصات من نوع هذا، معناها موجهة للأطفال اللي عندهم صعوبات في القراءة. شو اللي تعتبره أنت يميز يمكن منصتكم عن بقية التطبيقات أو الحلول الرقمية في المجال هذا؟ مش على الأقل نشجع الناس مش يمشيوا لتلي شارجيو صغرتو.
6: مرحبا بهم، مرحبا وإن شاء الله تعجبهم. الحقيقة فما حاسين يفرقونا بكده بكده على العبيد اللي موجودة ساعة في تونس. إحنا الأولين والوحيدين اللي نخدموا على صعوبات واضطرابات التعلم في تونس. مازال ما فماش عبيد اخرى تخدم على النيش هذه بالضبط. فما في الادوكاسيون ان جينيرال، اما سبيسيفيك للصغار عندهم صعوبات واضطرابات التعلم فما كان احنا. في العالم العربي عندنا شركه اخرى بركه هي اللي تخدم حاجه تشبه لنا، اما مش كيفنا خاطر احنا عندنا لوتي الاول في الريجيون اللي يتسكي صغير بالألعاب الفيديو والأخصائي يخدم بألعاب الفيديو. يعني ما عادش نحكيه على ورقة وستيلو ودي كيستيون سامبل، نحكيه على حاجة ديجيتاليزي، حاجة جيميفيه أنيمي اللي تجبد انتباه الصغير وتخلي الأخصائي نجم يخدم معاه مخير. بينصر عنا كونكيرون كبير تبارك الله موجود في أمريكا. أوبجيكتيفنا إن شاء الله نولي وكيفهم ولا حتى خير منهم
3: إن شاء الله. عنا ثقة في كفاءتنا التونسية. فريق العام

0: تربي نزيدوا نكبروا ونزيدوا نوصلوا صوتنا ونعاونوا اكثر اولياء وصغيرات
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه هدايه عيدي بن عاشور المشرفه على منصه صغار تون، المنصه يتعاونوا صغيرات اللي عندهم صعوبات في التعلم، منصه تونسيه 100% مع اخصائيين تونسي يعرفوا عقليه الولي التونسي والتلميذ التونسي ويحاولوا يلقوا حلول لبعض الاشكاليات الموجوده للاسف واصبحت منتشره بكثره خاصه مع البورتابل اللي ولا معناها يستعمل على بكري عند الصغيرات، كل ما هو آلات إلكترونية كيف التلفزة هذي الكل ينجم يخلق شوية صعوبات في التعلم ويخلي الصغير يواجه شوية إشكاليات وهو صغير بطبيعة التلميذ التونسي. دونك الحلول فما اجتهادات فما بعض الحلول منهم منصة صغار تون. دونك الولي اللي يسمع فينا واللي عنده وليد ولا بنية عندها الصعوبات هذي ينجم يحكي مع الإخصائيين يستعمل منصة هذي وأكيد باش تحصل الفائده. شكرا لك هدايات وبالتوفيق لك ان شاء الله.
0: يعطيك الف صحه. شكرا وتصبحوا على خير.
1: على خير، الى اللقاء.

0: ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نتعرف اليوم عن شخصية علي الدعاجي. ولد علي الدعاجي سنة 1990 بتونس العاصمة، ويعد من أبرز رواد الأدب التونسي الحديث، إذ جمع بين القصة والمقال والمسرح والصحافة، وانتمى إلى جماعة تحت الصور التي مثلت حركة تجديدية بارزة في الثقافة التونسية، وعرف بأسلوبه الساخر العميق وقدرته على تصوير نبض المجتمع التونسي. ولم يقتصر إبداعه على القصة، فقد ألف أكثر من 100 تمثيلية إذاعية، فكان من رواد الدراما الإذاعية في تونس. ومما لا يعرفه كثيرون أن علي الدعاجي كان أيضا رسام كاريكاتور مبدع، جمع بين الكلمة والصورة في نقد الواقع الاجتماعي والسياسي. وقد عرف حياة بوهيمية ملأتها السهرات والمقاهي وعالم الليل، وترك ذلك أثره في صحته، فأصيب بداء السل وتوفي بأريانا يوم 27 من ماي سنة 1949.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: سور السيف، الجم، سيدي علوان، عالموجة 95.7
3: 95.7.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

شكملوا بالملف التونسي بالتوقيت المحلي. نشكركم كالعادة مستمعينا اللي اخترتوا موجة ذات المونستير وتبعتوا معنا برنامجنا اللي بدأ استثنائيا كما قلنا من 6 متاع العشية حتى للثمانية التوقيت متاع البرنامج. غدوة نرجع الوقت العادي من 5 للسبعة كالعادة. شكرا هيثم والناس في الإخراج التقني، لطفي المكي أيضا في الإخراج التقني، روف غديرة في البث الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق، الإعداد العام لوليد الجموسي والتقديم لأحمد موسى. بقية متابعة طيبة البرامج ذات المنسير، وإلى اللقاء.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من الشركة الصينية التايكينغ إلكترونيكس والتي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط هذه الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما أن الشركة الصينية قد استكملت جميع مراحل الإعداد هنا. الشركة الصينية المتخصصة في أنظمة الميكانيك الإلكترونية وقعت مع قطب المنافسة بسوسة عقد اقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصناعي في تونس وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار، وقد دخل هذا المشروع المندرج في إطار تعزيز التعاون الصيني التونسي حديثا مرحلته العملية، بما يمهد لانطلاق الأشغال قريبا وبدء الأنشطة الصناعية في هذا الموقع بهدف دعم إحداث مواطن شغل جديدة ونقل الخبرات وتحسين اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية. تنطلق بداية من اليوم وزارة التربية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة نوفيام وأيضا البكالوريا، وتهدف هذه الحصص إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. دعت وزارة شؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح، وذكرت بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحد عن 23 كيلوغرام إلى جانب حقيبة يد يجب ألا تتجاوز 8 كيلوغرام، وقالت أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. الحرب الأمريكية الإيرانية دخلت يومها 66. الرئيس الأمريكي قال أن أمريكا بدأت عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، ونفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفن أمريكية لضربات من إيران، وقالت بالمقابل أنها أغرقت 6 سوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحنة البحرية، وأظهرت بيانات ملاحية محايدة عبور 9 سفن مضيق هرمز منذ الإعلان الأمريكي عن مشروع الحرية حيز التنفيذ صباح هذا اليوم. اللافت أكثر في منطقة الخليج العربي أن وزارة الدفاع الإماراتية قالت أنها اعترضت 4 صواريخ إيرانية، سقط 1 منها في البحر و3 سقطوا في منطقة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وتسببت بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بسبب هذا الاستهداف الإيراني. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في 9 مع موجز آخر للأنباء، وأترككم الآن مع الزميلة ألفة هالة في لقاء مفتوح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: محبتنا.
1: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
2: اليوم مش وحدي، تتعرفوا شكون يرافقني وبكل سرور وشرفني اليوم في إذاعة المناسير. مساء النور، مرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء اليوم، لقاء خاص في لقاء مفتوح من إذاعة المناسير. لقاء اليوم في تاريخ خاص، كان فيه حاضر اسم عنده تاريخ مش فقط في إذاعة المناسير إنما في الأعلام التونسي. كيف ما اليوم السنة الفارطة ودعناه جسدا بعد صراع مع المرض، لكن قدره كقدر الكبار، الخلود في القلب القلوب والوجدان، زادا الخلود لصوت متفرد، صوت رخيم، صوت ملائكي، أجيال وصل لها عمق الإحساس متاعه ونبل الرسالة اللي كرسها وخدم عليها لسنوات، صوت تجاوز الصيت متاعه بالجمالية اللي فيه الخاصة، بالدفء اللي فيه تجاوز حدود تونس للعالم العربي. اليوم بعد سنة من رحيله يأخذنا الحب والتقدير والحنين لاستحضار اسمه الغائب الحاضر، البخاري بن صالح رحمه الله.
3: الحنين هو أن ترى العالم من حولك هم، هو أن تعيش تفاصيل يومك كما لو كانوا معك. الحنين هو أن تشتري ما يحبون لتعيش نفسك بأنك ستعطيه إياهم في يوم ما. الحنين هو أن تتخيل نبرة أصواتهم في كل الأصوات، وتتخيل نظرتهم في عيون من حولك، وتتخيل ضحكتهم بوضوح من بين صخب الأصوات والضحكات. الحنين هو أن تتخيل طيفهم من بين جموع الناس،

0: البخاري بن صالح الله يرحمه، سي البخاري في حياته بعد ما ماتوا، سي اللي تعني الكثير، راهو تعني الكثير من الاحترام، تعني الكثير من التقدير، تعني العرفين بكل ما قدمه هذا الرجل لإذاعة المنستير وللأعلام الوطني والعربي. التجربة أكيد شوية وقت، في ساعتين معناها باش نحكيه عليها، لكن هالحصة حبيناها حصة خاصة جدا، ما حبيناهاش الحقيقة حصة رثائية بقدر ما هي حصة للذكرى الطيبة والعطرة لروح سي البخاري. واليوم يشرفني بتقاسم الذكريات الإنسانية والمهنية واحد من أقرب الناس اللي كانوا السي البخاري بن صالح الآخر لحظة في حياته، الزميل العزيز شكري السكلي، بعد شوية في لقاء مفتوح.
1: جاء الرحيل أميرتي، جاء الرحيل، لا تنظري للشمس في أحزانها، فغدا غدا سيضحك ضوءها بين النخيل، ولتذكريني كل يوم عندما يشتاق قلبك للأصيل، وستشرق الأزهار رغم دموعها، وتعود ترقص مثلما كانت على الغصن الجميل، ولتذكريني كل عام كلما همس الربيع بشوقه نحو الزهر، أو كلما جاء المساء معذبا كي يسكب الأحزان في ضوء القمر. عودي أرجوك، عودي إلى الذكرى، وكانت روضة نثر الزمان على لياليها الزهر. إن كانت الشمس الحزينة قد توارى دفئها، فغدا غدا يعود الدفء يملأ بيتنا، والزهر الزهر حبيبتي سوف يعود يرقص حولنا. لا تدعي أن الهوى سيموت حزنا بعدنا، لا، فالحب جاء مع الوجود وعاش عمرا قبلنا، وغدا غدا نحب كما بدأنا من سنين حبنا.

0: تحية لكم مستمعينا من إذاعة المنستير. وكيف ما قلت قبل شوية، لقاء اليوم هو لقاء خاص جدا في تاريخ خاص 4 مايو، كيف ما اليوم عم نقول ودعناه بطبيعة علم من أعلام الإعلام الوطني وأيضا العربي سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه. وحبينا اليوم كيف ما قلت أيضا ما هيش حصة رثائية بقدر ما هي حصة لاستحضار ذكرى طيبة وعطرة إنسانيا ومهنيا. ما ثماش مخير من استضافة، نجمش نقول استضافة، هو ابن الدار معناه أستاذنا ومعلمنا زادة سي شكري السكلي. علاش؟ لأنه من أقرب الناس اللي كانوا للمرحوم البخاري بن صالح الآخر يوم في حياته. وخلي نقول معلومة بلكشي قاله لكم شكري نهار من نهارات، أنه سي البخاري خصوا بأرشيف مميز جدا، حمل صوته بتفاصيل عدة نحكي عليها بعد شوية معك شكري. مرحبا، أهلا وسهلا، شرفتني اليوم يا شكري.
1: عايش كلفة، بارك الله فيك، ليك الشرف. شكرا ليك، تحياتي لكل الأحبة السادة المستمعين. أنا في نفس الوقت شعور ما نجمش نوصفه، كما كان والله كما كان سي البخاري الله يرحمه ساعات يقول لك يعجز اللسان عن وصف بعض الأحاسيس بعض الحين. نفس الشيء توا ما نعرفش بين الفرحة والحزن، بين وبين، يعني إيش معناتها؟ يعني صحيح سي البخاري ديما حاضر في قلوبنا، ولا ذكرى توا متعرف ربي خلق النسيان والحمد لله نعمة النسيان. نسيان مش لأنه الإنسان ينسى بمعنى النسيان كما هو، يعني كما يقولوا ينسى الإنسان يعني ينسى،
0: خفف عليه المصاب،
1: يعطيك صحة، يعني تخفيف، يعني حدة المصاب وحدة يعني وقع الصدمة بالزمن ينقص شوية والحد متاعه. لكن في نفس الوقت ما نسويش سي البخاري بصراحة، أنا يعني زميل وصديق وأخ و كل تقريبا ما نعرفش هنقول الصفات وكل، يعني بالحق سي البخاري كان قريب لي ياسر ولفة كما كنت تحكي،
0: إنسانيا ومهنيا
1: وتنجم تقولي كيفاش أنت ما نعرفش يعني هل ترى صداقة ذي جات يعني بعد يعني حدث معين، بعد لقاء خاص، بعد كنت نجم تسألني تقولي كيفاش بدأت صداقة.
0: أنا كنت باش نسأل راهو، أما يظهر لي معاك ما نجمش نتبع.
1: خلينا ساعة نرحمه عليه،
0: الله يرحمه وينعمه،
1: الله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله من أهل الجنة ونحتسبه بإذن الله من أهل الجنة
0: إن شاء الله يا ربي.
1: ومرة أخرى تحياتنا لعائلته، خاطر باش نقولوا ربي صبر عائلته،
0: ربي
1: صبرهم أكيد،
0: ما نجموش ينسوها
1: أقل من نتصور بالطبيعة. وهكذا يعني الحياة، يعني تلك سنة الحياة، و بطبيعة لكل أجل كتاب وبتتعودوا. لكن يبقى سي البخاري حاضر بيناتنا وبيناتهم. مرة أخرى تحية العائلة وربي صبرهم إن شاء الله، زوجته السيدة مريم وأبنائه كل دون استثناء، واللي كانوا يعني عنده علاقة خاصة بهم ومحبة كبيرة ياسر، يحترموه احترام كبير ياسر، وأنا شاهد على ذلك لأني يعني كنت قريب من الجميع. به
0: قداش عمرها العلاقة هذه؟ بديت مهنياً ولا إنسانياً ولا فما ظرفية خاصة بديت بها هالعلاقة هذه؟ نرجع نقول استمرت لآخر يوم في حياة سي البخاري.
1: صحيح، تقول العلاقة، أنا شخصياً ما تفكرش النهار ولينا أصحاب أنا وسي البخاري، إيش معناتها؟ يعني ما تقوليش مثلاً ساعات توفهم علاقات تتربط بخلاف معين، ساعات جزء من الناس يتخالفوا، ولا ساعات
0: ولا العكس
1: ولا ما نعرفش التقاو على موقف معين، ولا يتفكروا يعني نهار ذاك بالذات اللي التقينا فيه مثلا، يبدأ زوج صحابي يقول لك نهار الفلاني تلاقينا في بلاصة، ولا صار مشكل معين ولا حدث معين هو لجمعنا. لا، أنا سي البخاري ما نعرفش كيفاش ولينا أصحاب، صدقني ممكن القلوب على بعضها، نفوس يعني متشابهة، لا حسيس كيف ممكن هذاك قربنا لبعض.
0: أنا حسب معرفتي بيك وبيه الله يرحمه، رغم أنه علاقتي بيه معناها صحيح، أنا كل الاحترام، خاطر خلني نقول زاد للمستمعين أنه سي البخاري كان يهز تليفون بالذمة ويشكر وحتى باش ينقد بطريقه هكا فيها حس مرهف. وبالحق معناها قعدوا لي في ذاكرتي برشا مواقف خليتني نكون كل الاحترام لهذا الرجل.
1: صراحه انا شاهد على ذلك انك محبه خاصه، وقل لي من الجيل الجديد، نقول باعتبار نقول الجديد القديم، اما الجيل الجديد يعني جيل الألفينات يعني ما بعد 2005، يقول لي بصراحة يسمع وعنده ظن تعرف سي البخاري نجم يقيم، يقول لي ألفة بصراحة مش في وجهك ألفة، يقول لي من الناس اللي نحس بيهم اللي مغرومة وعندها يعني باع وذراع وعندها ما تقول وعندها إضافات في هذا الميدان،
0: وديما ينقد
1: لا ينقد
0: إما اللي معناها يعز عليا معناها كونك ينقدك ينتقي الكلمات.
1: صحيح
0: ما يحبش هكا يجرحك، ما يحبش يوجعك، يقول لك بنتي بنتي هاني باش نقول لك محليها.
1: انا مره على ذكر النقد وعلى ذكر التوجيه نقول اكثر منه نقد، و يعني مره احد الزميلات حقيقه ما عجبتنيش مثلا، بدينا ندخلوا في حوار الصراحه.
0: شكري راهو الصراحه تسوي شكري للصراحه عنوين شكري
1: الصراحه. نمشي نويه ويلقى زميله من في قسم معين على كل حال موجوده، اما تقدم برامج ف يعني بجنب السال تكنيك هذيك بجنب القاعه الفنيه خليتوني عرفته باش يحكي معها. قالت دقيقه بربي يا فلانه، قالت اهلا بسي البخاري ورحبت بك كل شيء، تخلى معها شويه وقعد ينصح فيها لانه بتوم احكيه بعد، لانه سي البخاري تعرف راهو قدم جميع الانماط يعني البرامج مش بعد في الاخر ولا اكثر يعني في البرامج الدينيه ولا القراءات ولا الشعريه ولا لا، راهو خدم بشائر صباح قرا الاخبار
0: بل يعني
1: فحب يوجهها شويه كعطيها بعض النصائح. غزرت من بعيدا للحلقات حسيت فما امتعاض شويه كيف لا قلقت شويه الزميله هذه كيفاش ينصح فيها كي رجع وقلت له قال لي حسيت بها مش قابله ياسر رغم انا نتكلم ويتجاوب نتكلم وتقول لي والله يتبرر وكل شيء مو اسمعوا اسمعوا بتالي في راسك اعمله تقعد تبرر له يعني كنا تحب تقول له كلامك رايك غلط فيا ولا كلامك ما نعرفش ما عجبتنيش. قلت له والله سي البخاري سامحنا انت الغلط سامحني. قلت له سي البخاري وقلت لك قال لي انا الغلط بالحق. قال لي هون هذه الاولى والاخرى
0: ايوه
1: يعني خاطر حبيت نقول حتى رغم اسلوبه لين وكل شيء ورغم ذلك فما لم يقبلش راهو وتو ممكن الله اعلم بعد يقول يقعد حديث الكل وممكن اللي عمل حتى فما حاجات اخرين تو نذكرهم بعد شويه نذكر كل شيء راهو البيع والخير
0: اكيد كان يقبل منك برشا حاجات شنو يراه فيك المختلف باش هكا قربك ليه بالدرجه الكبيره هذيا وانا بيدي راهو كنت شهيده عيان معني نقول لك شكري ولدي وخويا وزميلي وتعرف
1: خويا صغير خويا اقرب من ولده
0: لا والله ساعات يقول حتى ولدي الله يرحمه
1: لا ولده بمعنى التبني يعني المحبه يعني ساعات واحد يبدا اصغر منك عامين وثلاث سنين واربع سنين تقول له ولدي
0: كي ولدي نحس
1: كي ولدي احساس خاص احساس بالابوه لانه حكايه كي ولدي تنقول لك زاد حاجه اخرى حديث
0: مربوط بعض لي تو خاطر نعرفك بعد باش
1: كيفاش البخاري لا على علاقته باشقائه كيفاش شقيقه سي عزين المنزول وتحيه بالمناسبه بيناتهم عام فقط يقولوا سيدي نحضر ديما على موقف بيناتهم عام يعني سنه فقط سي البخاري فوق شقيقه عزين سي عزين يعني
0: موسيقي وزاد موسيقي كل عنده حس مرهف
1: ورجل التربيه كنت استضفته في برنامج قوم للمعلم ذات مره يقول له بحذايا قلت لك في قداش من جلسه تعرفت عليه سي عزيز ويقول له سيدي معناها يعني حبيت نقول يعني
0: قدر
1: يعني من هنا حبيت اقول لك انه نرجع لكلامنا انه حكايه ولدي بمعنى يعني المحبه والقرب وكل شيء يعني يرى فيا يعني ما نعرفشك حاجه قريبه ليه ياسر مع غلاش من الاب الابن للبوه عاد ما نعرفش كيفاش سبحان الله أنا بطبيعة نسمع به سي البخاري وقت أنا جديد في الإذاعة وصوت وكاريزما واسم وكلنا نعرفه
0: تاريخ وسابقه
1: تاريخ سي البخاري بن صالح معروف اسمه فما نعرفش كيفاش التقيته والله لن تفكر قد النهار بالضبط يعني كيفاش بدأت العلاقة بيناتنا أما ارتحنا لبعضنا سبحان الله ما نعرفش فمك حاجة هكا جلبتنا لبعضنا ضحكنا لبعضنا ابتسمنا لبعضنا عرفني وعرفته ما أنا الاسم سابق يعني مش اللي قالي أنت فلان مباشرة هلا بسي شكري وسي سي شو القدر متاعه رغم اللي فوقك في السن مش شكري طول هذيك والله ما عادش موجودة توا مش على سي مش نحب سي أنا يعني ينجم يكون فوقك في السن وقولك سي خاطر فما شوية يعني معناش فما شوية احترام فما يعني تحس أنه خاطر كان ربما طيب ينجم خوك ولا شقيقك كل واحد من العائلة وقريب ليه ياسر هو يعني كيف لا يعني من باب مش احترام باب يعطيك قدر هكاك وانا كيف قلت وسيد بخاري ولينا معناها سبحان الله من نهارتها تقريبا نتصور عام 2000 هكاك عام 99 2000 يعني علاقتنا امتدت على مدى 26 عام 25 عام هكاك يعني حقيقة ربع قرن اسبوعيا مش ساعات نتلقاو أكثر من مرة في الأسبوع كي كان يعني عنده برامج في الإذاعة يسجلها وكان يعني دائم الحضور في الإذاعة عم بتالي خاطر نقصت يعني
0: حكم الظرف الصحي بتبيع عليه
1: الظرف الصحي وزاد فما حاجات يعني الحقيقة فما تنكر في بعض الأحيان سي البخاري وما أدراك نقوله مش خاطر توفى بصراحة ساعات ما نعرف قيمة الحاجة اللي ما نفقدوها بالحق حسره وفي فتره فترات سيد بخاري يعني تاثر
0: ينطبق عليه مثل الدعاجي يعيش يتمنى من في عنبه
1: مش قد لانه سيد بخاري خذا حظه من والحظوه يعني عنده عند الناس والجماهير واللي تحبوا ياسر والمستمعين وفي كل مكان سيد بخاري بصالح وأي مكان يعترضوه ولا حتى رمال صوت فقط من غير صورة. رغم ذلك يعني عنده يعني محبة كبيرة وقدر كبير عند المستمعين. يعني من ناحية ذي نقول خذوه معاه زملاء وكيف كيف، لكن تقول ثم شوية يعني ما نعرفش من حين الآخر يعني مع بعض المسؤولين اللي تداولوا على الإذاعة الحقيقة ما عرفوش قيمته الحقيقية سيد بخاري
0: وللأسف
1: ومبعتين. وفما شكون منهم يعني الحقيقة قال علاش ديما سيد بخاري ديما سيد بخاري ديما صوته في الإذاعة ديما برامجه. فما شكون في فترات فما شكون شك أنه يعني يعودوا له في حصص نتاعه يعني إعادته، بالعكس حصص جديدة لكن مو أسلوب. الأسلوب ساعات احنا تاونتي سيد بخاري من عرش يراقبوا برامجه اللي يقيموه ناس ما همش في مستواه متاعه بربي ساعات ولا شيء أسف هم دخلت طول
0: وخلي نفكروا المستمعين أنه علاقة سي البخاري بن صالح بالإذاعة علاقة ترافقه حتى في داره معناها
1: صحيح.
0: خلي نقول أنه عنده استوديو في
1: داره عنده استوديو
0: ويسجل
1: وغرام
0: معناها يتنفس
1: إذاعة يعني يحب الإذاعة مغرم بالإذاعة إلى حد الوجع والهوس كما يقولوا يعني إنسان تولي وجيعة
0: وذلك
1: يعني.
0: اللي تعب راهو الإنسان
1: صحيح
0: تلقاه مغروم بحاجة ربما اللي جاه أقل من اللي انتظر
1: وبرفكسيونيست يعني
0: دقيق
1: وكل حاجة يحب يعودها. هذه تجي ساعات يعني يسجل لي بعض التسجيلات الخاصة ببرنامج حنين ولا برامج أخرى الحقيقة نلتجئ له في العديد من المناسبات.
0: كرسي الاعتراف
1: حنين فما مسرح حياة فما برنامجك اللي عملته وقتها قدمته في الصيف حروف وكلمات مسابقات يعمل لي قراءات الشعرية كذلك يعمل لي الأسئلة متاع يعني حسيله يعني في كل مرة يبدي عاود نقول يسير بخاري باهي اللي عملت مبروك يبعثهم لي عجبوك ساعات هيك كيفاش نقيمك سي بخاري عجبوني اكثر بالكش الرافي اعطيني رايك ساعات نعطيه رايي في ما نعرفش حده الصوت ولا الموسيقى ولا لكن رغم ذلك وياخو ياخو الكلام معايا يعني يسمعني الحقيقه يسمعني لكن في نفس الوقت ساعات نقول له وكو سي بخاري 2-3 مرات يز ياكو لا يقول لي نحبها هذيك ما عجبتنيش هذيك كنت نجم نقولها خير هذيك قلت له تولي تتعب أصلا يقول لي يقول لي ما عنديش مشكلة إني
0: نتعب نقوله مثالي معناها
1: مثالي يعني. لربما هكاك بصراحة بشيء عجيب وهذا جراء غرامه الكبير بالعمل الإذاعي ما هو صغير راهو مغروب سي البخاري
0: ما باش اسمه احنا بعد شوية بعض التسجيلات هو على قدر ما هو مثالي مع روحه ومثالي مع غيره اللي نعرفه أنه كي سي البخاري الله يرحمه معناها يسمع حاجة ولا غلطة ولا خطأ لغوي ولا شكلي في البرامج ولا في الأخبار يتقلق ياسر
1: يتقلق كان ديما يكلمني
0: يتقلق ياسر شنو هو اللي قاعد يتقال في الإذاعة
1: فاش يعملوا هكا كلام قال يقول لي قبل كنا كي يصير خطأ خاصة في قراءة الأخبار خطأ نحوي ولا خلينا من طريقة القراءة خاطر الحقيقة بدلت يعني المذيعين قبل لنا شخصيا حضرت على المذيعين الإذاعة الوطنية قبل لولانين خاطر يعني حامد البابي وبالخامسة ويعني أسماء وعبد العزيز الرياحي وغيرهم يعني وطاهر مبارك نعرفهم أنا صغير بكل نسمعهم كنت في الإذاعة الوطنية كانت أصوات بالحق دندن مش
0: مخارج حروف
1: هذا
0: خيم
1: صفر خطأ بالنسبة لهذه فاعل منصوب ولا مضاف إليه يكون مرفوع فعلا يكون مجرور ولا معناها تولت بالفترة ما عاد شكل يقولك هذه تجيها كيكة يعني قراها مباشرة عرابها في راسه يعني ما فماش يعني مش شكلي باش يخمم على زعما ذي تجي نائب فاعل يجي مرفوع ولا منصوب ولا ذي خبر أنا ولا لا لا لا صحيح تحطت في المخ بحيث أخطاء نادرة ما يغلطوش بكل بصراحة يكاد يكون أخطائهم يعني
0: حتى كانت تعديت هكا غلطة كانت فما مسؤولين تسمع
1: هكا ليش حبيت نقول لك أعطيك صحة والفاقة ديما شد الخيط خطرة
0: ساعات
1: نورب شوي ونرجع كان كي يسمع خاصة نحن الأخطاء اللغوية كثرة ترى بحق في الإذاعات مش نحكي عن الإذاعات المسيرة في الإذاعات الخاصة حدث ولا حرج والإذاعات العمومية ياسر أخطاء يعني هنقول لغوية للأسف يقول لك المسؤولي ساعات يسمع أخطاء يعني ما نعرفش أخطاء بدائية في بعض الأحيان يعني حاجات تتعيط حتى إنسان ما هوش يعني خنقول
0: خبير
1: متمكن
0: في اللغة
1: ولا خبير في اللغة يفهمهم،
0: توجع في وزنه،
1: توجع يقول لي كيفاش الكلام هذا، ولا قراءة أخبار بطريقة سريعة، ولا وكينو تحس يقول لي كانوا معينوش باش يقرا الاخبار، تحس بيه وكان طريف شويه زاد، عنده
0: تعليقات، عنده دمار خاص،
1: عنده دمار عاد كان يقلقوا الامر هذا، ولا ساعات برامج يعني يحس اللي المنشط تحس بيه انه ما عطاش البرنامج حقه، تحس بيه يعني ما حضرش برنامج، واضح الانسان اللي حضر وما حضرش،
0: صحيح.
1: قولي فاش قاعدين يعملوا،
0: مستمع ذكيره
1: ذكي بطبيعه. وخلي عاد كان سي البخاري زميل وكل شيء كان يتقلق ياسر، يقول لي علاه هكا، علاش ولينا هكاك، عنده راهو غير على إذاعة المسير، غيرة كبيرة كبيرة كبيرة ياس، علاش إذاعة المسير راي إذاعة المسير راي اللي خرجت فلان وفلان وخدمة فيها فلان وفلان والله يرحمهم أموات وأحياء، علاش ولينا هكاكة، فمش مراقبة، يلوم ديما على المسؤولين، يقول لهم وين المسؤولين، همش يراقبوا همش يسمعوا، قل لا إله إلا الله، نقول له بربي سي البخاري ما تعبش روحك وذاك الموجود هذا هو يعني،
0: لكن رغم عنه
1: صحيت، يقول لي ساعات نسكر الإذاعة، نقول خل هالمحنة هذية يعني ننساها، يلقى روحه من غير ما يشعر يسمع في الإذاعة، كما قالت أم كلثوم حبيت ننساك نلقى روحي كيفنيه بفكر فيك في وأنا ناسي، هذيك الغناية يعني أم كلثوم هجرتك ظهر لي.
0: أنت ليه مش بنت أم كلثوم؟ علاقة كبيرة بين سي البخاري والست،
1: ست عاد سي البخاري تقريبا ست هي هنقول مصدر الهام تاعه في بعض الأحيان، يعني ست على الكل يعني،
0: هذيك نسمعها لي لبرشرة،
1: نسمعها إن شاء الله بتبيع هذيك هذيك هذيك يعني غرام سي البخاري لول، يقول لي برب يسمع المقطع ذا، يبعث لي مقطع نتاع أم كلثوم يا ظلمني،
0: مش يحس بالكلمة راهو، ندور نرجع لحكاية الكلمة، معناها كي يسمع الأغنية يتمعن في الصورة نتاعها
1: سي البخاري، يقول لك
0: اسمع
1: الكلمات، حتى فما ناس فما يعني مغرومين بالفن يقول لك يأثر عليه اللحن أكثر، ما يركزش مع الكلمات، الآهات نتاع أم كلثوم والأداء نتاعها الرائع، فما شكون ما يركزش على الجانب الكلمة، سبحان الله سي البخاري يعني الاثنين مع بعضهم بصراحة مش مجدو فيه توا خاطر هو غايب
0: علينا، والله نحكيو عليه وحنا درجة إنسانية ومهنية، شبه لك يظهر لي في الجانب هذا،
1: إي نشبه له أنا مش هو شبه لي،
0: عاد أنت حنين يا شكرا،
1: إي هو أكبر مني وأقدم مني وهو أنا نشبه له بصراحة سي البخاري يعني يحسهم الاثنين مع بعضهم، معناه يعني كي يسمع الكلمة ملحنة، إحنا علاش نقولوا ديما المنحن يعطي كلا هي الكلمات اللي يكتبهم الشاعر عبارة عن صورة بالنوار بلو بالكريون بالقلم، الملحن يجي عمل لها الزينة
0: يترجمها،
1: ترجمها يعني يخليها يعني مستساغة، يخليها تحلى في عينين المشاهد، أنا عملت بارانالوجية، عملت يعني مقارنة بين الفنان وكل فن ولا محالة، فن تشكيلي والفن يعني الغناء، يعني الملحن يعطيها صورتها باش المتقبل يعني خنقول يستسيخ أكثر، خاطر ساعات كي تقرأ أبيات شعرية صحيح نجم تأثر فيك، لكن مش كيما ملحنة ومش كيما تأديهم يعني أم كلثوم مثلا، بحيث كان هذوم الكل مع بعضهم، يعني أم كلثوم عنده ظاهرة يقولي ويقول لك الحفلة الفنية في حديقة الأزبكية، عم أسمع كيف تختلف على الحفلة اللي عملتها في نادي الأهلي، تختلف على الحفلة اللي عملتها في لبنان، تختلف شو هذي كيفاش عملت فيها، شو يبدو قولي الله وإن من البيان إلى سحر، هذي كان من البيان إلى سحر، يعني بصراحة معلش في نفس الوقت نتأثر ونفرح، يعني متأثر كنت على فقدانه بالطبيعة، فقدان عزيز وتعرف ونقول له يعني كنت نجم نقعد معه أكثر ونحكي معه أكثر، وكيني ما شبعتش ياسر مع الحديث معه رغم المدة الزمنية اللي قضيناها مع بعضنا، لكن في نفس الوقت نفرح أن سي البخاري مازال موجود معنا، مازال بروحه موجود معنا الحمد لله،
0: خاصة معك أنت خاطر أنا قلت في البداية أنه خصك بتسجيلات
1: صحيح،
0: ما عند كان شكري السكلي،
1: وفما حتى النهار نتفكر نهار اليوم الفرق اليوم الثالث بنتو آمنة اللي نوجه لها كل تحية، لأن هي تقريبا خنقول اللي مشرفة تقريبا على تسجيلات ولده، وهي اللي يعني قربت له صحيح، بناته كل قراب ليه وأولاده وأمين كذلك،
0: خذيه منه الحس بلي هكا قوس صغير الفني والإذياء، فمش مغروم فيهم بالإذياء،
1: آمنة صغيرة ظهرتي أقرب شوية،
0: عنده يعني حفيدته زد،
1: عنده حفيدته سلمة تبارك الله عليه، علمها الإلقاء وعلمها يعني
0: ربي
1: فضلها، يا سلمة يقول لها يا تيتا هكا مسميها تيتا الله يرحمه، نعم يبدو قولي جاي تيتا سلام على عمك شكري، عاد ممكن آمنة أقرب شوية من ناحية ذي، يعني هي لتو حتى في السوق الاستوديو نتاعو والتسجيل هي اللي يعني محافظ عليهم وهي اللي امن عليهم. قلت ما نعرفش علاش ذكرنا احنا امن على كل حال حديثي جبار.
0: قلت لك فيهم شي شكون من اولاده عنده هيك الحس الاذاعي الحس الفني؟
1: والله شخصيا ما قربتش ياسر، ممكن امنه اقرب خاطر حكم انه واضح. تحدثنا مع امين صحيح يعني
0: بيت شويه على المجال،
1: بيت شويه على المجال هذا، ما انا سلام بيناتنا والحقيقه انسان
0: عائله طيبه،
1: لا على طيبه عائله طيبه، ويشكروا السيد بخاري ديما امين ربي فضله وربي يوفقه في العمل بتاعه، راجل راجل يعني جارح كما يقولوا يعني كب لغتنا العاميه يعني تعمل عليه امين مثلا اي حاجه، حتى في فتره مرض الوالد تاعو يا بابا شنو شاهي ما نعرف شنو ولا تحب شنو تحب نعمل لك شنو تحب نجيب لك، الحقيقه خدوم مع ابوه مع والده السيد بخاري الله يرحمه، كان راضي عليهم الكل مع العائله الله يرحمه. نعم
0: عشان خلي مدام مريم،
1: مدام مريم زاد الحقيقه تعبها ياسر، يقول لي يقول لي يقول لي تعبتها، هو يقول لي يقول لي تعبتها راهو في حياتي راهو ديما ندلل عليها، يعني هي السند نتاعو في السراء والضراء، يا يقول لي نقول لها ما نجيب لك الحاجه نتعبها في ضيفان، هو كان مضياف الحقيقه
0: أكيد
1: ويحب اللمه ويحب.
0: وجمعكم اكثر من مره معناها؟
1: انا مره عندها تقريبا 3 سنوات دي خمم معايا قال لي شكري نخمم باش نلمك الحبيبات نتاع الاذاعه ونجي نضيفهم هنا،
0: وصار
1: قلت له يا سي البخاري تو تلم وانا بالهاتف مع بعضكم، قال لي نحس ماناش محبه خاصه رغم ان البعض منهم قعد سنوات ما اتصلش بيه وكان يحس في نفسه، اكثر حاجه تحس في نفسه كان الله يرحمه انه خاصه يقول لي اتصلت بحد ويلقى الرقم ما عاودش يكلمني، كان يقول لي عليه شفيه هي شنية الدنيا وشنية ما خذت خاطر، قول له سي البخاري مو كل واحد ومشاغل، لا ما تقوليش شكرا نقول يقول لي هكاك لا انا راني صارف الحكايه دي ما تقوليش مشاغل، لانه تحكيت تختين ثلاثه باش يلقى تليفون باش يكلمك هز التليفون ويراجعك، عاد قال لي نعملوا نلموهم، قال لي شكون انت تحب يعني، قلت له دار دارك سي البخاري انا ما والله يعني حرشتني وانا بيدي مانيش مش متحمس انا نعرف كل واحد وظروفه، قال لي لا بدينا نسميه وفي الحبيبات، قلت له شمي القراب من القراب منك، وفعلا كانت لما والله قبل المرض نتاعو بسنه تقريبا ولا حتى اقل الله يرحمه وينعمه، لما في المنزل نتاعو تحيه للسيده مريم تعناها بالحق وقتها، صنفت بالحق يعني تقريبا احسن من نزل 5 نجوم كما نقولوا مأكولات الحاضرة تبارك الله، وقاعده والزملاء والحبيبات الحقيقه انا عند العديد منهم ما ريتهمش عندي مده وقتها، وتلاقينا والحمد لله فما شكون اعتذر لي ظروف، فما تقريبا 10 او 12 شخص تلمينا في دار سيد بخاري، علاش قلت لك مضياف ويحب اللم ويحب يضيف وكريم
0: كريم باخلاقه وبعطائه
1: كل شيء كل شيء ما يحسبش مع الناس اللي يحبهم ما يحسبش سيد بخاري الله يرحمه وينعمه بحق ما قد ما نقولوا فيه شويه راهو ذي مش يعني خلينا نقول لانه توفى ديما يقولوا
0: مجاملات ما بعد الوفاه
1: مو ديما يقولوا هذه الفه
0: يقول لك اوكي كي توفى يوليو يحكيوا علي بالباهي
1: خاطر ولا باهي نقول لك لا حتى فما ياسر لا انا الخايب بالحقيقه عشرنا ياسر ناس متوسطين قل الله يرحمه بفعله، اما الانسان اللي خلى اثره بصراحه ويستحق ان وكل الله يرحمهم المحاله كل الناس كلنا خاطر وموت راه تعرف الانسان كي يموت ما عادش هذيك الحسره الكبرى خاصه
0: اللي يجوز عليك انا رحمه نقولوا احنا
1: بالضبط خاطر باش يرجع، تخيل انت كان ما ترحمش عليهم ما تسامحوش ينجم من اجلك انت ولا اجل يعني صار حاجه صارت بيناتكم ولا الظلم ولا تعديت له على حاجه يعني يتعذب منها مجرتك الامر ذاك عاد بما انه هو فارق الحياه الله يرحمهم حتى لا ظلمونا الله يرحمهم وكل شيء، فما بالك الناس العزاز علينا والقراب علينا ولا خلاوك الاثر الطيب وعملوا معنا الباهي
0: الله يرحمه وينعمه. احنا باش نسمع بعد شويه عنصر اذا زاد من الارشيف اللي عندك انت شكري، نسمعه سي البخاري الله يرحمه كيفاش يحكي كيفاش يقدم روحه بطبيعه الحال. انت لو كان زميلنا العزيز شكري ساكلي ربي يعطيك الصحه نقول لك قدم لي سي البخاري في كلمتين ثلاثه ميسيلش،
1: هذه هي الأسئلة اللي نحشز باش نجاوب عليها.
0: سي بخاري قلت لك بلا كريم مثلا
1: قلت لك لا ما تنجمش خاطر قلت لك الصفات سي بخاري ما نعرفش بصراحة التوب قولوا معناها في القمة في القمة على جميع المستويات بصراحة بأخلاقه بإحساسه المرهف بالكرم متاعه بأناقته بحتى الأناقة، قولي كيفاش مذيع يجي لابس
0: صحيح 1000%
1: ديما يقول لي ندخلوا حديث فحديث كيفاش مذيع تي الناس تخرج برا يقول لي انا نجيب
0: لابس ندرك فيه يمثل وطن
1: تي مذيع
0: يقول
1: انت لاحظ يا سي بخاري ديما
0: منظم
1: و وربطت عنق.
0: أنا مرة نحكي معاه قال قلت له يا سي البخاري الله يرحمه بتبعه وينعمه قال أنا كنجي معنيها باش نخدم في الإذاعة تقول في لقاء الحبيب
1: صحيح مش
0: باش نقابل الحبيب بتالي نجي في أبهى صورة
1: والعطر يقول لي كل شيء ولا خيس حسن يقول لي على العطور الغالي يقول لي تيخلي تي بيخسرش على روحه إنسان فهمتني يعني تي حتى متاع صبة كيما يجي يقول مفيد مفيد تعطر كون نظيف كون أنيق راك مرآة للمجتمع راه فلان قلت له يا حسن سي البخاري فلان يخدم في الإذاعة تو في كل حومة ولا إذاعة قبل كنا نقول يخدم في الإذاعة فلان يخدم في الإذاعة أنا شخصيا لحقت عليه الفترة ذيك راهو نخدم في الإذاعة ولي فما ناس يغلطوا في روحهم يمشيوا بكتافهم احنا الحمد لله ماناش يعني ماناش ممكن خد صوتنا مسموع وخدمتنا مكشوفة نقول يعني الناس كل تسمعك وهذاك هو يعني خلينا نقول الخاصية متاع المذيعين ولا العالمين بشكل عام.
0: احنا باش نرجع معاك زميلنا شكري السكلي في حديث الذكريات الإنسانية والمهنية على سي البخاري بن صالح في الذكرى الأولى لرحيله.

0: وأخذت أعب من طيباتها روحي، وصرت كالنحلة أنتقل من زهرة إلى زهرة، أمتص رحيق لغتنا الباهرة الجميلة بحب وشغف عظيمين. ومن فضل الله علي أنني تفسحت وسرحت وتنعمت وانتشيت كثيرا بما خلدته عقول الرجال الأفذاذ العلماء على صفحات الكتب، والتي ما زالت بفضل الله تعالى تعطر أرجاء الدنيا بسحر البيان إلى ما شاء الله تعالى. برامج عديدة أنتجتها في مجال الأدب، قدمتها لمستمعي الأفاضل كقيمة جمالية كباقة ورد منمقة، أهديتها لمن سكن حب الضاد في خلدهم وعقولهم، همي الوحيد أن تروق لهم وتنزل في مسامعهم بردا وسلاما، نغما وجمالا. أنا لست كاتبا ولا أديبا ولا مختصا في هذا المجال، ولا أحمل شهائد في هذا الميدان، ولكن امرؤ تطربني الخلال الكريمة وتأسيرني الكلمة الحانية الرقيقة تنطق بها الشفاه الصادقة في انسياب أنيق يتغلغل في طيات الوجدان فيرقص القلب نشوة وحبورا. أجدني في قمة السعادة والنشوة وأنا أنتقل بخاطري وحسي بين عقول النبلاء العقلاء الأفذاذ الفطاحلة الشعراء. حدثتني نفسي لما لا يفوح هذا العبير والجمال والبيان فيصل إلى من تشاكل وتحب، لملا المتنبي يقول ومن غيره يقول هذا: أصادق نفس المرء من قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي في عمري وعقلي ويعطيني الصحة وتمام العقل حتى أواصل المشوار إلى ما شاء الله تعالى في الخير وعلى الخير. العبد الفقير إلى رحمة ربه. البخاري بن صالح. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاء مفتوح.

0: فيروز في لقانا معكم في لقاء مفتوح اليوم. نلغي التسلسل العادي والمعتاد لحصة لقاء مفتوح باش تكون حصة خاصة للذكرى بعد مرور سنة على رحيل سي البخاري بن صالح. ألف رحمة ونور عليه، ربي صبر كل من عرفه والمس حسه المرهف، وأكيد ربي صبر زيد عائلته اللي مؤكد حتى بعد عام غيابه مازال وقعه ديما موجود. زميلنا شكري السكري حاضر معنا في حديث إنساني مهني، خاطر نرجع نفكر علاقة كبيرة جمعتكم الاثنين لما بعثكم زميلنا شكري،
1: وهو كذلك هي.
0: وإحنا في ساعتنا الثانية أكيد باش نواصلوا الحديث عليه وباش نسمعوا زادة من لقاء أجريته معاه عام قديش؟
1: هذيك عام والله بالضبط بالضبط فما تقريبا حكيت في قناة الساحل تي في.
0: أي أي
1: هو والله في الحقيقة طلب مني في العديد من المرات سي البخاري، قال يلزم نعمل لقاء مع بعضنا يعني نحب الجلسة يعني رصينا ومهندمين الاثنين
0: صحيح
1: نعملوها كيك الحوارات ولقاءات متاع زمان.
0: كنت تلقائية برشا،
1: كنت تلقائية الحقيقة، وقعدنا نمني كل مرة تو إلى أن جات الفرصة وقال لي تو ما عادش هذه تو تقعد تتأجل وتسوف، قال لابد. وعملنا اللقاء فعلا في منزله وحضره بطبيعة، حضرنا يعني ميزان سين كما نقولوا يعني البلاصه اللي باش ناخذ ديكور وجا مصور وكل شيء. والحقيقه تعدى منه جزء برك، فما جزء ثاني
0: 40 دقيقه
1: عملنا سجلنا ساعتين شفت. وقتها على اساس انه الجزء الاول خرج وقال لي وقت الجزء الثاني عملوا له يعني المونتاج وعملوا له يعني خلينا نقولوا التركيب بتاعه باش يحضروا باش وجاهز، وما نعرفش علاش ما تعداش الجزء الثاني ولا ممكن وصلوا سي البخاري. على كل حال هذاك الجزء فقدت الاول اللي في اللقاء بتاعه، ديجا ما كملتش الحوار وقلت بعتلي باش نكملوا مع بعضنا مع سي البخاري بقية اللقاء. وتحدثنا، حاولت يعني باش يكون يعني الحديث بتبيع حول شخصيته هو سي البخاري، مسيرته المهنية، وكذلك في نفس الوقت آراءه و
0: على الاعلام شويه احنا منه
1: بالضبط
0: في ساعتنا
1: حبوا لقاء شامل
0: الثانيه وحكي برشا على بدايته.
1: بالضبط بدايته ايه بدايته،
0: ويسال انه يسال على بدايات سي البخاري بن صالح، معناها اساسا شكون سي البخاري في حياته؟ كان اعلامي من اوله، كان يمتهن مهنه اخرى،
1: هو سبحان الله
0: شويه وبرا باش نحكي وكيف نرجع نحكي في ساعتنا الثانيه،
1: صار شويه وبرا
0: لا في ساعتنا الثانيه راجعين راهو.
1: اما نعرف واللي يحكيه لي سي البخاري الفضل كان للراحل شادية جعيدان زميلتنا
0: الله يرحمها،
1: كانت جارته، كانت علاقتهم كبيره ياسر، وكانت هي سبقته الحقيقه في اذاعه المنستير. وتعرفوا سي البخاري عن كثب، وتعرف غرامه باللغه العربيه وبالقراءات، وتعرف هو يعني غرامه بالاذاعه وبنشرات الاخبار هنا لندن، يقول لي كيفاش قراها ولا انتصف ليل القاهره، كيفاش اكل تزلزل قبل ما عاش فما دي جنجل ودي سبوت وقراءات كانت جميله جدا لقارئي الاخبار، كان مغروم بهم. وتعرفوا كما قلت الله يرحمها شادية عن كثب، وتعرفوا عن قرب، وكانت علاقتهم اليوم صغار يعني يعرفوا بعضهم في الحومة وكل شيء. فقالت له سي البخاري زيد يزمك تكون موجود في الإذاعة، هو ما صدقش. فعملت له لقاء مع السيد مدير الإذاعة نذاك، والله نسيت وقتها
0: عبد الكافي،
1: سي محمد عبد الكافي ممكن الله يرحمه
0: هكاك فيه.
1: وتعرف عمل يعني خنقول لك التجربة هذيك يعني تجربة صوتية مباشرة يكلموه كل المغضوة راكش تقدم لنا برنامج بشاير الصباح، ثوروها هذه يعني ما حذر، قال لي ما مرقتش الليل يعني مش سابق، ما عملش سابق يعني خلينا نقول تجربة سابقة طويلة ولا
0: كاستينج ولا إيميسيون زيرو ولا
1: أي. صوت جميل رخيم، قال لهم مغضوة، قال له كلموا من عرس محمد عبد الكافي، والله بالضبط ما تلزنيش يا ألفة للكذب ما نعرفش بالضبط، أما الدخلة الأولى هكاك، قالوا له غضوة برك باش تقدم لنا حصة مباشرة في الإذاعة مش حتى مسجلة مباشرة.
0: وسمعت أنه كانت له تجربة على مستوى قراءة الأخبار،
1: بل كانوا مذيعات الربط يعني كانوا السيدة الله يذكرها بالخير سيدة العبيدي
0: حيا
1: حمودة كانوا يقرأوا الأخبار سي البخاري كيف كيف شادي يعني قارئي أخبار في نفس الوقت، لأنه فماش عدد كافي قبل بتبيع إلى جانب القدم اللي كانوا بطبيعة سي الحبيب الزنات وسي الله يرحمه سي الهادي مشلية، وكانوا يعني الأقدم، وكان سي الحبيب دغيم الله يذكرهم الكل بالخير، يعني ما كانتش ياسر أصوات يعني في الإذاعة، فكانوا يستعينوا بالمقدمي البرامج في نفس الوقت يقدموا البرامج وكذلك يقرأوا نشرات الأخبار، وكانت قراءة وذيك هي يعني كقراءة المثالية كما نقولوا احنا كما البي بي سي وكما إذاعة لندن
0: اللي كان مغروم بيهم
1: مغروم بيهم بالضبط. مثلا في الصفحات كان يقول القاهرة ويعطي شنو صار واشنطن ويعطي شنو صار مثلا يعني الأخبار مبوبة مش مربوطة ببعض يعني كانت هكا يقرأوها حتى في نشرة الأخبار في الإذاعات يعني العالمية قبل يقولك مثلا باكستان ويعطي خبر على باكستان يقطع كي جنجل صغير يقول مثلا إيران ويعطي يعني كان يشهزنا لك البلاصة هذيك تبدلت تو الحقيقة كل شيء اختلفت واختفت يعني الحكاية هذه ما نعرفش للأخيب للأفضل
0: شنو صاحب الحنين
1: يعني صاحب الحنين كل شيء قديم يعجبني ما نعم باش نقول لك كي نكتسل فيهم تعرفش الإجابة
0: نعرف أنا ضمني الخايز المستمعين حتى المستمعين يعرفوا رأوا هذي ما مش جديد عليهم
1: ما نعرفش نقول قبل يقولوش بيكم متشائمين كان نقول قبل الخير ما نعرفش عليه ما نعرفش فما حنين خاص ممكن فما إحساس فما رايحة خاصة كما يقولوا ما نعرفش كل شيء خاص
0: خاطر الماضي ارتبط بالنسبة ليك بذكرياتك أنت معناه في مرحلة ما
1: ربما
0: أكيد
1: ممكن توا اللي جيل توا الشباب متاع توا اللي يعيشوا فترة هذه ممكن 20 عام و 30 عام أخرين يقول لك يا حسر احنا كنا في 2026 كان فما شكري السكلي يقدم في البرامج يقول في 2056 نبدا غادي احنا
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحه ان شاء الله
1: بتبيع هذيك هذيك هذيك هذيك هذيك هذيك ثميت الناس كل يلفه
0: ان شاء الله حاليا ربي يعطيك الصحه ان شاء الله
1: وتقبلنا برضاه ان شاء الله
0: باش نعيش اللي ربي كتبه لنا
1: ونقولوا حاجه ربي ان شاء الله يعني يحسن العاقبه والختام قلت نهار اخر باش يقولوا كان فلان يجيوا مثلا اسماء اخرى من كل جيل يعيش وقته يعني يحس الوقت اللي عايشه هو هذاك هو الافضل لا ربما
0: تواصل البخاري فما شكون سالنا قبل الاذاعه شنو كان
1: هو كان موظف بشركه خاصه شركه صنع سيارات المحليه تو ما عادش يعني موجود وفي نفس الوقت كما قلت لك كان مغرم جدا بالإذاعة وبالقراءة وبالشعر وعنده زاد كبير ياسر
0: ويقرأ برشا
1: ويطالع ويسمع
0: اليوم
1: عنده مكتبة من قديم الزمان عنده مكتبة وبعد يعني ما خرج يعني من الشركة ذي تفرع أكثر للعام وبالتالي أدار يعني المطعم في سوسة في بلاد العربي يعني كان أدار مطعم ولا مشرف على مطعم إلى أن بتالي سلم المطعم أما بالتوازي كان العمل أكثر من تصور ما نعرفش كان مغرم يعني جدا هي حياته اللي دعاه
0: صحيح
1: هي حياته قولك حياته
0: لو نحكيه على سي البخاري بن صالح الله يرحمه علم من أعلام الأعلام الوطني والعربي وتجربة عربية نرجو نحكيه عليها في ساعتنا الثانية بعد موجز أخبار التسعة مع الهدي عزيز نرجعه بعدها خليكم معنا
2: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر إنما تخرج منه صور زهور وقلوب جروح حكايا وروايات عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا
4: التاسعة مساء في إذاعة المنستير أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس تنطلق اليوم لغاية يوم 8 مايو في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتداخلين في هذا القطاع وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية اجتمع وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ بوفد مع الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج جمهورية الصين الشعبية، وسينطلق نشاط هذه الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية ومن ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما أن الشركة الصينية قد استكملت جميع مراحل الإعداد في تونس. انطلقت وزارة التربية اليوم عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي النوفيام والسنة الرابعة من التعليم الثانوي البكالوريا. وتهدف هذه الحصص إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعدادات الجيد لمختلف الامتحانات الوطنية. تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار هذه الليلة خاصة في مناطق الشمال الغربية، ويكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في خليج تونس والحمامات، وتتراوح الحرارة هذه الليلة بين 15 و 21 درجة في مناطق الشمال وفي تتجاوز 22 درجة في المناطق الجنوبية. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم بأنه قد استهدف ما أسماها قواعد عسكرية إمارات أمريكية في أبوظبي ودبي بالإمارات ردا على عدوان بحري أمريكي انطلق من داخل الأراضي الإماراتية. وزارة الدفاع الإماراتية قالت أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر ووقع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وتسبب ذلك في إصابة بعض العمال هناك. الحرب متوقفة لكن يبدو أنها ستعود قريبا. الرئيس الأمريكي رغم أن الرئيس الأمريكي قال أن إيران أصبحت أكثر مرونة، ولكن هناك حالة كبيرة من الترقب بشأن مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث أن الرسائل التي تتبادل عن طريق باكستان كل طرف منها يرفض رضوخها للطرف الآخر. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مساء مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم مجددا زميلتي ألفة هالة في برنامج لقاء مفتوح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا، رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة،
0: تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون.
1: تبع الموجة تبع الموجة، اسمع اسمع إذا تمنى فيه.
0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
1: راديو المنستير، راديو المنستير.
2: لقاء مفتوح.

لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك سارية، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق. لكنها الأحلام تنطرنا سرابا في المدى، وتظل سرا في الجوانح يختنق. ما زلت أذكر عندما جاء الرحيل وصاح في عيني الأرق، وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع، وعاد يشترنا القلق. ورأيت عمري في يديك رياح صيف عابثا، ورماد أحلام وشيئا من ورق. هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق، طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق. ضوء طريد في عيون الأفق يطويه الشفق، نجم أضاء الكون يوماً.

0: ست أم كلثوم، ونرجع معكم الجزء الثاني من لقانا في لقاء مفتوح، حصة خاصة اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه، القامة الإعلامية الوطنية والعربية. وشكون خير من زميلنا شكري السكري باش يحكي عليه، نظرا بطبيعة العلاقة الوطيدة اللي تجمعهم. ساعة المقطع هذه اللي رجعنا بيه،
1: هذه روعة، هذه المقطع
0: سلطينة خاصة، الدنيا عندها زعما حكاية.
1: سي بخاري كان المقاطع هذه كانت ديما يعني في برنامج حنين خاصة. تقريبا أغلب أغاني أم كلثوم يعني نختاروا مقاطع ونعملوا لهم في البداية متاعهم قراءات شعرية بصوت تكون مناسبة لموضوع الأغنية،
0: كما سمعنا في أول
1: كما سمعنا الليل. والحمد لله التوى نستهلك فيهم المقاطع في كل حس إن شاء الله الليلة الجاية بإذن الله، كان حياتنا القدرة غدوة حنين الحصة الشهرية الأولى
0: بشكل أم كلثوم.
1: يعني الأغاني ديما المقدمة متاعهم قراءات شعرية، والتركيب متاعهم بصراحة لمسات سي البخاري كلها، خنته هو نأخذها جاهزة ونتفقوا على الأغنية شنو قراءاته هو. يعني منعرفش كي يقترن صوته وقراءاته بصوت ست أم كلثوم، منعرفش عنده نشوة كبيرة ياسر سي البخاري.
0: قلت لي حب أم كلثوم، أنا قلت قامة إعلامية وطنية وعربية.
1: صحيح، عربية لأنه كان مطلوب حتى في بعض الإذاعات العربية، ومشى لتركيا في فترة فترات في إذاعة عربية في تركيا وقام بالتجربة، ولكن تعرف الظروف العائلية حالة دون أنه باش يستقر خارج تونس، ولاد وقتها يعني في مقتبل العمر وفي يلزم يرعاهم ويقعد هنا، وكان زاد عنده كما قلت تشبث ومحبة خاصة لإذاعة المنستير، حب ياسر إذاعة المنستير، مرة جات عروض من إذاعات أخرى خاصة في تونس. صحيح
0: خاض بعض التجارب،
1: تجارب يعني حتى في التلفزة التونسية فما بعض الابتهالات بصوت سي البخاري موجود للتوى في إذاعة اسمها الزيتونة، عنده زاد بعض القراءات وبعض الأحاديث والأدعية في إذاعة جوهرة، في إذاعة كنوزة، في هذه إذاعات خاصة بطبيعة، في بعض الإذاعات العمومية يعني خذوا البرامج بتسي البخاري. يعني فما بعض المديرين اللي أداروا إذاعات أخرى وأشرفوا على إذاعات أخرى كانوا من أبناء إذاعة المنستير، بعض منهم أرشيف كامل متاع برامج البخاري، يعني صاحبها معه للإذاعة اللي كان مشرف عليها. حقيقة صوت وطني سي البخاري ومحبوب لدى الجميع وصوت مألوف هنقول. فقد قلتك حتى التجارب القصيرة اللي خاضهم في بعض الإذاعات الأخرى كان سرعان ما يحن لإذاعة المنستير، إلا إذا كان إذاعة المنستير في بعض الأحيان يعني الحقيقة هنقول عملته بعض المسؤولين عملوه بقسوة شوية.
0: من أنا ناحية؟
1: من أنا ناحية فما البعض منهم مثلا في برمجة من برمجة شهر رمضان، نفكر ذات رمضان معين، حبوا يستغنوا على صوت سي البخاري، قالك علاش في يعني بدعوة التقشف وبدعوة الضغط على المصاريف وبدعوة ودعوة على أساس أنه ما هوش ابن الإذاع، يعني بطبيعة يعني
0: المنطلق متعاون خارجي،
1: متعاون خارجي هو في الحقيقة أولى من أبناء الإذاعة ذاته لأنه من المؤسسين سي البخاري.
0: صحيح،
1: يعني كما قلنا يعني في بعض الأحيان حبوا يستغناوا بإعاز من بعض الأخيان ربي يديهم. علاش قلت لك المسيرة ما تكونش وردية الكل، ما قلوش خاص سي البخاري اسم وقيمة وكل شيء، أنه يعني ممكن احنا نحبوه صحيح، فما بعض الزملاء يقدروه صحيح، لكن فما شكون زاد يصطاد في الماء العكر. ذات مرة نحكي لك قصة في الموضوع ذا قبل ما ننسى ألفة،
0: نعرفك ما كيفش تنسى خاطر من الأول وانت تحب تحكيها الحكاية ذي
1: ياسر حكايات. أما حبيت نقول كل ذي نعمة محسود ولا تقذف بالحجارة إلا الشجرة المثمرة مثل. دونك يعني ذات مرة سي بخاري مكتعرف مع مولع ومغرم بالتسجيل وال يعني خنقول التاريخ، ديما يجيب عنده كانت الكاميرا متاعو، يجيب مع كاميرا مش توا بالهاتف، كانت الكاميرا ويجي يعمل جو في رمضان في تحية رمضان ويعمل يعني خل ناموس كامل يعني الجو متاعو، يعني طقوس كامل يعطيك صحة، طقس كامل والقهوة والأجواء كاملة، سعيد جدا ورغم يعني خلي يعني يضحي أنه ما يشقش الإفطار متاعو مع أهله باش يجي الإذاعة. هو كان يوم بيوم مع زميلنا
0: سي الحبيب دغيم، نوجه له تحية
1: كبيرة ياسر
0: من قامات الإذاعة والأصوات اللي ارتبطت في مخنا برمضان وتحية رمضان وكل رخامة.
1: هما في البداية كانوا هذوكم هما الاثنين الأصوات، بالتالي التحق بهم زميلنا سليم يعطي صحة زادة وبعض الزملاء الآخرين. فأنا شخصيا عملت تجربة ما عابرة، حبي يشجعني وما قيتش روحي الحقيقة
0: شجعك في التجربة وقتها في تحية رمضان.
1: أنا ما حبيتش المكتارة ما حبيتش ننمق في الصوت وما حبيتش نعمل طريقة هيك الهدوء، حبيت نقدمها بطريقة هيك عادية
0: تلقائية
1: تلقائية. ممكن تعودوا بأسلوب أنه التقليد أنه يلزمنا هذاك هو يعني المرجع، ولو أنه ندخلوا حديث في حديث شو الحديث ذو شجون. هو اقترح عليا في مرة المرات الغالب ما تحققش الأمر أنه باش نعملوا تحية رمضان مشتركة
0: ثنائية.
1: قال لي علاش ما نبدلوش، قال لي علاش نحكيه ديما بنفس، قال لي شخصيا قدمتها سنوات علاش ما نطوروا شوية، نعملوا لقاءات حوارات مسابقة الكل في إطار ديني في جو روحاني، لكن تكون عندها يعني حية شوية
0: تتجدد.
1: ونويش نعملوا تنشيط ثنائي. وافقت الإدارة فترة فترات، لكن للأسف هو بدأ رحلته شوية مع المرض ولا نقص الحضور متاعه، أجدت الحكاية ومش كاتب. على كل حال حبيت نرجع، قلت عاد فما زميل من الزملاء وقتها في رمضان في وقت ذاك يجيب، هو يستحب الكاميرا متاعه، قل لهم بربي نعملوا تصاور. يدخل الاستوديو ويبدأوا يصوروا فيه، أعطاه للزميل قالوا صورني. والله ما نعرفش والله يرحمه نعم يحبني يقول الحكاية ولا ما يحبنيش، أما نتفكر حكايالي بمرارة. قال السيد بدأ يصور فيها وجماعة فما التقني غديك والمنسق وما إلى ذلك ويصور فيها ويتكلم، ما كانش يتصور أنه الكاميرا صوت وصورة. شنو واش تردوه سيد بخاري والهالة عميل هالو وسيد بخاري سيد بخاري سيد بخاري شنو واش تقله هون؟ قال يتكلم السيد ويسجله مع البلوش بروحه. قال واني عطيته باش يسجلني، بعد خل روحت للدار حبيت نشوف ونشوف التسجيل وشنو قال نسمع. فسعقت، قال سعقت كيفاش انسان زميل بالحق، قال ما بيناتنا شيء، بيناتنا الخير والسلامه ونقدره ونحترمه يعني نبداه بالسلام. قال فما رعني، ورغم ذلك ما ردش الفعل. هاو الحلم، قولوا الحلم العفو عند المقدر، يعني كان نجم يرد الفعل، بل بالعكس ما ردش عليه الفعل. صحيح نظرته تبدلت شويه تجاه السيده هذيا، اما شو معنى حبيت نقول، مش بالضرورة يكون إنسان يعني لأن هو يعني طاقة ولا هو يعني قامة في المجال هذا يعني بشقة رحاب من الجميع، فما أصحاب النفوس
0: موجود في كل وقت وزمان. راهو يا شكرا،
1: واني ما حبيتش نحكيها القصة ما مش مشكلة
0: أنا كنت باش نسأل شو قولك حكي لك شي معناها مواقف حزنته مواقف فرحته
1: حكي لي ياسر
0: ناس هذه... وقفت معه حس أنه الإنسان ذاك مدين لي بكلمة به يبتجي في بدايته.
1: يعني هذه يعني قصة عابرة من العديد من القصص، وكان يشجع الحقيقة هو وقف معه ولا هو وقف معه، وقف مع الجميع وقف ويشجع ويحب الأسماء الجديدة ويحب يعني خلينا نقول الناس المغرمة والإذاعيين الحقيقيين. يقول لي مش أي كان يعني يلزم يكون المذيع، يلزم يكون يعني سبحان الله عنده ما هو ربي خلقه باش يكون مذيع. نجار حداد طبيب قال مهنة يعني يلزم، ما نعرفش مش مذيع هنا مذيع وبرا كلام تقول فيه، يلزم انت مؤهل، يلزم عندك ما نعرفش خصوصيه احساس وحضور
0: وحتى اللبسه اللي حكيت عليها
1: كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تفاصيل مهمه. يقول لي المذيع معنا يلزم يعمل لروحه، خلينا نقول مش معناه باش يتكبر على الاخر ولا باش يشوف روحه، لا فقط يعني يحترم نفسه على الأقل.
0: أنا قبل ما ناخذ التليفون الجاي نحب مع هيثم والناس لو كان نجموا تعقيب على الكلام اللي كنت تقول فيه زميلنا شكري السكلي مفهوم المنشط، باش نسمعوا العنصر إن شاء الله بعد شوية في علاقة بمواصفات المنشط باش كان يراسي البخاري بن صالح، ونرجعوا نستقبلوا تليفون زادة من المستمعين العزيز على قلب سي البخاري بن صالح، ولكن زادة هو كمستمع لليوم الحقيقة عنده الأرشيف الخاص به ويكون له كل الاحترام والتقدير. نحب نوجه له تحيه خاطر زاد كاين من المساهمين في الفكره نتاع لقائنا اليوم.
1: بارك الله فيك
0: السكلي. نسمع ساعه العنصر ونرجع بعد شويه.
2: لقاء مفتوح.
3: الاحساس هو موجود في الانسان ويختلف. انت بحكم الخبره تشوف ناس عنده احساس، ولكن في مواقف تقول عجب اخي شوفي ما تحسش الموقف هذا. ثم الإحساس المفرط والمتوسط، كل هو المفرط جميل ولكنه معذب.
1: يعني يفرح ياسر ويحزن ياسر.
3: يتأثر ياسر. نقول لك ثم أشياء نسمعها أغاني جميلة كي ترن في سمعي، يلزم ثم دمعة حتى ما خرجتش تقعد في العقل. المذيع يلزم تكون عنده مواصفات مش عند الناس كلها، لأنه هل الميكرو اللي هو أمامه هو صديق، ساعات صديق يغضب، صديق معناتها يشاكسك، صديق ما يحب يخرجك على أشياء اللي أنت تبحث عليها وما تلقاش، بحيث يلزمك تصادقه وتعطيه من روحك. هو هذا يجيس شكر يعني حسب الخبرة المتواضعة. القراية والمطالعة وأن تسبح في عالم الأدب، في عالم كل حد وميدانه، في عالم كل حد شنو يحب، يلزمك الميدان اللي أنت فيه تعطي حقه وتنهل منه، وأن تتسع في المجال يلزمك ما شاء الله، يلزمك تدخل لعالم الأدب والعالم الروحانيات
1: وهذا الأهم،
3: وعالم الأخلاقيات اللي يخليك، لأنك أنت تدخل كل بيوت
1: صحيح.
3: تستقبل شريحة شرائح مختلفة، هذا يحب الأدب، هذا مش محب فيه على الأخر، وهذا يحب نوع معين، أنت تأخذ من كل حاجة طرف، ولكن تبقى في القمة. المذيع يجب عليه أن يرتقي بالسامع لا أن ينزل إليه
1: صح.
3: يعني هذه اللي متعجب منها وما نقبلاش بكل نقول لا رو ما يفهموش، خلينا بطولهم. نجم تقول تصنع نفسك، نجم تمثل حتى باش تكون عندك قبول، يزمك تتعلم وتقرأ وتشوف الناس اللي سبقوك، وما تخجلش من كلمة نحب نتعلم،
1: وتسأل
3: تكون سألا تسأل باش تتعلم. والمذيع رو شخصية أني نرى حاجة جميلة ياسر، وهيبة من عند ربي سبحانه وتعالى، كونك تستمتع بمحفظته والأدب وحلية الرجال. أنا ساعتك تغزر لي نغزر الحاجة موجودة، تفكرني في بتشعر. شفت المزارية دي أبو ماضي يقول دخل الدار كما الموقف اللي احنا فيه، را زهرة وردة في المزهرية، اش قال؟ قال عمرك ما حزني لمال فقدته، ولا خان عهدي في الحياة حبيب، ولكنني أبكي وأندب زهرة جناها ولوع بالزهور لعود، رآها يحل الفجر عقد جفونها ويلقي عليها تبره فيذوب، فعالجها حتى استوت في يمينه وعاد إلى مغناه وهو طروب، وشاء فأمست في الإناء سجينة لتشبع منها أعين وقلوب، إذا سقيت زادت ذبولا كأنما يرش عليها في المياه لهيب، تحن إلى مرأى الغدير وصوته وتحرم منه والغدير قريب، فليست تحيي الشمس عند شروقها، وليست تحيي الشمس حين تغيب، إسارك يا أخت الرياحين مفجع، وموتك يا بنت الربيع رهيب، ولكنها الدنيا ولكنه القضاء، وهذا لعمري مثل تلك غريب.
0: سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه علاقة كبيرة بالشعر. احنا قبل شوية قلنا انه في رصيده مكتبة ثرية، واللي نعرفه انه كان يوصي معناها بالمطالعة ويوصي على الكتب من الخارج صحيح. والمجلدات
1: يوصي على الكتب ليلة كان مغرم تقريبا، معرض الكتاب كان من رواد معرض الكتاب يقتني يعني ما مش ما لذة وطب ما لذة وطفل ما ما يقولوا يعني فما ما نعرفش مصطلح خاص بالكتب، ويقبل الحقيقة يلتهم الكتب والمطالعة. مغروم جدا السي البخاري، وعك تشوف انت يعني الثقافه الواسعه
0: نتاعو. قلت لي هديلي معناها
1: قلت لي
0: هديلي كتب، قلت انت
1: هديلي اي هديلي مره موسوعه كموسوعه المعرفه، هديلي وقت كان عندي برنامج فسحه المعارف مسابقات، قال هذا يصلح لك يعني في معلومات، لانه تو المعلومات ولات متاحه في مواقع التواصل. كنت ديما الكتاب عنده سحر خاص بصراحه، باش تتصفح كتاب والمعلومه تعرفها، ساعات بك القماره تمشي لها فك الصفحه الفلانيه تلقاها فيها كمناش رونق خاص. عد سي البخاري هو والدليل على ذلك أنه استشهاداته يعني قليل، يعني حوار سي البخاري ما استشهدش ببيت شعر أو حكمة أو حديث
0: حتى
1: نبوي،
0: حتى في حواره معاك كحوار عادي معني
1: تبارك الله في كل
0: مش نصحك نجم ينصحك ببيت شعر
1: صحيح، في كل موقف في كل يعني ما نعرفش حدث في كل أمر سي البخاري ديما يعني الحكم عنده حاضر. قلت والأحاديث النبوية الشريفة لأنه تبكل عنده التكوين الديني على ذكر التكوين الديني، سي البخاري متدين وفي نفس الوقت متحضر يعني مش شكل متدين صحيح، مش بكل متدين بكل مفهوم أنه متدين يعني يحرم كل شيء ولا يعني ما نعرفش عنده حاجة أنه ذاك هو اللي ممكن نتفقوا فيها يعني أنا وياس البخاري. الحكاية ذي يعني يعيش حياته عادي جدا كي تراها تقول إنسان عايش يعني
0: يحب الفن يستمتع معناها
1: ومواكب لنا سق الحياة في نفس الوقت. يعني تلقاها يحب الدعابة يحب الطرافة مهتم بالأناقة متاعه بلباسه وبهندامه مش باش يسلم في روحه متدين معناه يلزم يكون يعني كيفاش يقولوا توب المعنى الجديد اللي نشوفه فيه هذا هذوما يقول لك التزهد ولا مش تزهد مش هذاك هو التزهد لا بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم كان هندامه يعني أنيق وكان نظيف يعني هلش حبيت نقول يعني التدين لازم طبيعي لازم كل عنا مرجعية دينية وكل عنا وهك علاش هو الأمر ذا يعني ما نعرفش كان ضر حتى في البرامج اللي قدمها من خلال تحية رمضان
0: يركز على الأخلاق
1: يركز على الأخلاق
0: فكرة الأخلاق والمعاملات وغيره من التفاصيل
1: صحيح تفضل
0: باش ناخذ تليفون
1: تفضل
0: ونعرف حتى علاقتك بصاحب التليفون هذا زاد كبيره
1: خلينا
0: سمحنا يا سي المنصف اهلا وسهلا سي المنصف المصباحي معنا في المباشر مرحبا بك سي المنصف شرفتنا ونورتنا
4: تحيه الوفاء والحنين والذكريات الجميله
0: يعيشك فضلك انا قلت علاقه كبيره كانت تجمعك بسي البخاري بن صالح على الصعيد الاذاعي كمستمع لكن زاد كصديق مشيت له برشا حكيت معاه برشا محبة خاصة معناها تكون له
4: سي البخاري اختي ألفة تحية ليك والسي شكري
1: بربي دقيقة نحب نحييك سي المنصف مرحبا بك سي المنصف معنا في إذاعة المنستير ومشكور جدا على تلبية الدعوة ونعرف
0: معناها عقل مدبر زيدا
1: وكذلك وهو خلينا نقول منظم إن صحت العبارة أو مبرمج هذا اللقاء لأنه علاقته كبيرة ياسر ومحبته خاصة للسي البخاري يعني ما نشكوش فيها يعني
4: بارك الله فيك سي شكري على الكلمات الطيبة أنت بالأخت ألفة الأختي ألفة هو سي البخاري معناها أخلاقه وكرمه والناس كل يعرفوه الكبير والصغير
0: صحيح.
4: أما أنا باش نحكي ثم جوانب معناها ثم البعض ما يعرفوهاش
0: اللي هي
4: أنا ما كيفاش جات محبتي معناها سي البخاري ما جاش بصورة اعتباطية هكا أنا نسمع فيه برشا ومغرم بصوته وبالكلمات المضيئة وبرامجه الكل وتحية رمضان والذر الكامن ورحيق الكلمات عديد البرامج اللي أنتجها عاد في مرة أختي ألفة معناها كتبت رسالة مضمونة الوصول لإذاعة المنسير باسم سي البخاري
0: أيوة
4: وقلت له بربي سي البخاري وقت توصلك الرسالة كلمني حطيت له رقم الهاتف متاعي أنا بعد تقريب شهر نسيت الحكاية معناها خرجت خليت الهاتف متاعي في البيت دخلت نلقى سان كابيل اون ابسونس نلقاها 73 وقتها رقم قار معناها متاع هاتف قار طلبت الرقم هذاك هزت علي سيده اللي هي زوجته السيده مريم ربي يحفظها قلت لها بربي اختي طلبتني قالت لي انت في المنصب قلت لها نعم قالت لي هو البخاري حاجته بيك الحصيله اخت الفه معناها هيك مش نقول لك معناها كنت بشر وليت بشر اخر معناها لخاطر هذه امنيتي باش نكلم سي البخاري معناها مش حاجه سهله معناها وعدت لي سي البخاري وقعدنا نحكي وقلت له سي البخاري الليله عباره انا في بيت مكه صدقني
1: الله
4: اقسم بالله والله وبقينا نحكي معناها برشا وبعد قال لي سي منصف نجم تتفضل بحذانا في وقت تراه انت صالح بحذانا الجوسة
0: أيوة الدارو معناها مش استدعاك للإذاعة
4: لا مش للإذاعة معناها السوسة معناها عنده مقر عنده وقت محل يعطيك الصحة في المدينة العتيقة وبعدين بالتدرج مشينا للدار معناها وكثر خيرها من الناس كل معناها العائلة الكل يحتفيوا بي ويكرموني معناها والكل الحصيل نهار أحد قلت له سي البخاري كما سي البخاري لحد جاي نتلقاه في سوسة بإذن الله وعرفني معناها السوسة معناها غديك في السونتر فيل معناها وتقابلنا ومشينا الحقيقة قال لي توا تعرفني سي منصف وكأنك تعرفني عندك 100 سنة وفعلا سي البخاري كيما سمعته في الراديو في الإذاعة كيما شفته في الدنيا معناها إنسان معناها كيما تسمع وكيما تراه ما تلونش
0: الشخصية تلقائي. الإذاعية والشخص معناها في الدنيا
1: هو نفسه
4: صحيتي أخت ألفة مرة معناها في تزوجت انا 2006 زادت سرعاني للدار معناها وفرحوا بي العائله الكل معناها حطوني فوق روسهم معناها انا جميلهم لن انساه وما احييه.
0: وانا نتفكرك حتى في ايامته الاخيره معناها زرته
4: طبعا انا وقت اختي ألفة وقتها في مرض في البخاري وقتها طلبته نسانس راهو كيف نطلبوا يلقى لابيل يطلبني معناها ما حتى كانوا يعود مشغول ولا حاجه. المره هذيك قعد 15 يوم وبعد طلبني قال لي سامحني سي المنصف راني كنت مريض وكنت في عمليه والكل. قلت له والله صوته ما ظهر فيه تعب. هو ديما يقول لي راسي روسي منصف ما عادش قبل انا وراه تعبت شويه راه كذا وديما انا نطلب له اللطف والصحه والعافيه.
1: ولا ورغم ذلك سامحني سي المنصف على المقاطعه كان صبور او كان قابل يعني طبعاً. الامر بصدر حبيب يقول لك لا الاعتراض على
0: صبرك هو
1: اي صبرك هو الاعتراض على قدر الله وكان معناه عنده رابطة جأش كبيرة ياسر. لكن هو حتى إذا كان سمحني قصيت عليك سي المنصف حتى إذا كان ساعات يذرف الدمع راه ويقول لي مش يعني خوف من المجهول ولا من المرض ولا لأني منام كيفاش يقولوا منام رافض الأمر هذا لا أكثر منه أني أكل فراق أو لن يخمم في الفراق العائلة واحد وزاد في بعض الأحيان يعني يتقلق لحال ضعفاء الحال يقول شو يعني أنا الحمد لله الحمد لله يعني ميسور الحال مقارنة بغيري ورغم ذلك يتعب المصاريف متاع الإنفاق متاع الدواء وما إلى ذلك المرض فما بال يعني
0: اللي
1: ما عندوش بالحق أن يرأف ياسر بحال المساكين والفقراء وضعفاء الحال. تفضل سي المنصف سمح
4: اسمح سي شكري أختي ألفة وخويا شكري مرة نسمع في كلمات مضيئة بما أني أنا ولد ريف من مدينة نفزة ولاية باجة
1: مرحبا نشرف
4: ويحلو لي معناها أنا ما نحبش العاصمة وكل الصخب دي ما نحب الميال للطبيعة والبحر والجبال والغابات
1: ظروف العمل شاءت أنك تكون في العاصمة
4: الحصيل في الصباح كلمات مضيئة وذاع معناها الخمسة متاع الصباح الوقت هذاك نقوم خصيصا معناها باش نسمع كلمات مضيئة كاك الهدوء معناها ما ثم حد البرة معناها في الطبيعة ووصفت له أنا المشي قلت له بعد ما كلم سمعت كلمات مضيئة تقريبا طلبت الوقت مع العشرة متاع الصباح قلت له سي البخاري أنا كنت الصباح نسمع في كلمات مضيئة وكأني نشوفك الأزهار على اختلاف أنواعها والنباتات تتناغم وتتراقص على كلماتك وعلى الموسيقى اللي تقدم فيها
1: يعني كلمات مذيئة مصورة يعني تقريبا كليب بتاع كلمات مذيئة عملت وانت
4: ايه تشوف حتى في شكرك الأغصان تتمايل بتاع الأشجار والله معناها اللقاء بتاعها كأنها على إيقاع كلمة مذيئة في الحقرة وسي بخاري رو الكلمة أختي ألفة يلونها
0: ويحسها ويوصلها اي
4: يوصلها معناها ويرسمها زادة
0: احنا نقولوا الانتربريتاسيون بتاع الكلمات
1: يعني هكا الكلمه بالضبط مش يؤديها يعني يوصلها ولا يقولوا الانتربريت يعني يفسرها ولا يوصلها ولا هكا في المعنى هذا
0: يعيشك فيها يعيشك الكلمه
1: نعم عايشك
4: انا راه دونت برشا حاجات باش ما ننساش
0: هو احنا الوقت باش يضبطنا باش نعطيك دقيقتين
4: شوي مره سي توفيق الله يرحمه
0: الله يرحمهم الاثنين
4: قال راه عرضني صديق قال لي راني نفسانيا تعب شويه صديق سي توفيق الله يرحمه قال له اسمع اذاعه المنستير الخمسه نتاع الصباح وبعد ارجع نحكيو قال له اش دخل اذاعه المنستير في الحكايه قال له يا فلان اسمع اذاعه المنستير كما قلت لك الخمسة بتاع الصباح وده للحديث بقية قال لي سي منصف رو اسمع لي ذاع وبعد رجع كلمني قال لي سي توفيق هي عندك طبيبة نفساني في إذاعة المنستير وأنا ما نعرفش قال له برنامج كلمات مضيئة بتاع سي البخاري قال له والله سمعت وصدقني ارتحت نفساني انتوى ما شاء الله فهمتني مرة زادة كلمني سي البخاري الله يرحمه في تحية رمضان عدى سيد نقشبندي والدعاء متاعه والكل وبعد قال لي سي منصف شنو قولك في تقريبا تعدت 20 دقيقة في البرنامج قال لي شنو قولك في التقديم اليوم قلت له سي البخاري وما أدراك تحب تاخذ رأيي أنا قال لي والله رأيي تهمني سي المنصف فهمتني أختي
0: وهذا اللي كان يحكي عليه زميلنا شكري
1: احنا ديما نقولوا سي المنصف أنت مستمع برتبة زميلك الكلمة المأثورة هذيك
4: العفو
1: يعني تبارك الله عليك عندك حساس
0: الإذاعة ملم بها والبرامج وعنده رأي
1: ولا وصادق زادة سيرا وسي المنصف اللي يقولوا هذاك هو يعني هذاك حساسه بغير مجاملة
0: الله يرحمه ونعمه وكانت فرصة باش حكينا معاك سي المنصف
4: ثم كلمات كتبهم هو سي البخاري قال لي هذوما البنت شروق
0: بالديانة
4: معناها هدية منهم هو معناها مانيش باش نطول برشا ونعتذر منكم
0: ميسيش قول
4: يقول يا ابنتي هيا إلي نقرأ الذكر الحكيم فيه نرقى للثريا نسلك الدرب القويم، إننا بالعلم نحيا نرضي مولانا العليم، ندخل الخلد سوية فيه أسرار النعيم، عندها نلقى النبي حسبنا وجه الكريم، يا ابنتي كوني نقية مثل أزهار الحقول، وقت في نور الثورية وانهجي ثوب البتول، واحملي قلبا أبيا واسمعي ماذا أقول.
1: لا
0: هذا بإمضاس البخاري بن صالح، ربي فضلك شروق والعائلة إن شاء الله،
4: البنتنا شروق
0: ربي فضلها إن شاء الله. نشكرك برشا ودمت على هذا الوفاء، ونعرفك زادة تقدر برشا سي شكري الساكلي.
1: نعفو
4: طبعا صديق وأخ
1: نعفو مرحبا بك سي منصف،
0: ربي متعك بالصحة.
4: شكري أختي ألفة، صوت سي شكري أحلى من المخارق متاع باشا.
1: يعيشك بركة، يحل أيامك إن شاء الله سي منصف، وربي يحييك وربي يفضلك وربي يفضلك العائلة إن شاء الله.
4: صوتها سي شكري معناها حقيقة يذكرني بهك الماء الزلال اللي ينساب بين الصخور يروي العطشة،
0: وخاصة شخصية تلقائية زادة، هو بيدو الشخصية الإبداعية نفسها على الصعيد
4: الإنساني.
1: يعيش سي المصف بارك الله فيك،
0: ونفتقد الشيء هذا أكيد والله بالحق، وربي يعطيه
1: هذا من حسن ذوقك، وبارك الله فيك وربي يحفظك وربي يرحم سي البخاري، ودمت صديق وفي أخويا المصف.
4: نحب نحيي من الأعماق السيدة مريم وابنتها،
0: ربي يفضلها ويفضل العائلة الكل إن شاء الله،
4: ونسكله ربي يصبرهم ويصبرنا على فراق البخاري، وهذه هي الحياة أختي قلت.
0: ومحليه الإنسان كي يحس روحه أنه قدم برشا في الحياة، والوفاء يقعد يتبعه حتى بعد
1: والمرء حديث بعد، يعني الإنسان

0: فكان يقول له يعني يتلطف معاه هو من نوع اللي يتعلم بالادب ويتعلم باللطافه مش يتعلم بالقوه. احنا اليوم عندنا شعار يهز ولده لبطه يقول له بل يقول له حاسبني بجلده او جبته لك مش يتعلم ويصبح الابن وكانه ماشي معناها الامر مريب. فهذا الامام محمد بن سحنون تربى على هذا المعنى حتى وصل به الامر انه كانت له حلقه بجانب حلقه ابيه. يعني ابوه عنده المريدين بتاعه والامام محمد بن سحنون عنده المريدين بتاعه، وكان ابوه ما ينغرش من ولده لانه كان يفتخر بذلك المشهد الجميل انه هو عنده طلبه علم وولده كذلك عنده طلبه علم في نفس المكان وفي نفس الزمان. وكان ذلك مصداق قول الله تعالى ذريه بعضها من بعض. وكان من اللطائف عند الامام هذا محمد بن سحنون انه كان بعد وفاه والده بعد وفاه الامام سحنون كان يزور يعني صديق ابيه، وهذا من بره بأبيه كان يزور صديق أبيه وهو عبد الرحيم ابن عبد ربه. فذهب إلى مجلسه، وكان عبد الرحيم ابن عبد ربه هذا من العلماء الزاهدين. فدخل على مجلسه إذ بعبد الرحيم ابن عبد ربه يسلم عليه سلام جاف، يعني ما سلمش عليه هيك بحرارة كبيرة لأنه شاف الناس كيفاش يتسلم عليه وكيفاش يترحب به وكيفاش يتبجل فيه، فسلم عليه سلاما عاديا ثم انظرف عنه إلى آخر المجلس، معناها ما كلموش وما تلهش به وما اعتناش به حتى غادر يعني الإمام محمد بن سحنون. الجمعة اللي بعدها أراد الإمام محمد بن سحنون أن يستنهض أصدقائه للذهاب لزيارة عبد الرحيم بن عبد ربه مرة أخرى. قال له فاش قاعد تعمل؟ مشيت الجمعة الأسبوع الفارط وما فرحش بيك، شهدك ليه الجمعة هذه؟ قال والله إنه لرجل صالح وكان أبي يزوره ويتبرك بدعائه وبعلمه وكان يزوره عند المدلهمات أي صعاب الأمور. فصنهض أصدقائه وذهبوا معه.
1: صحيح، جميل جدا، ونحتاج إلى مثل هذه الأخلاقيات يعني خاصة في في الحقل
0: بالضبط. احنا اليوم واحد انت عالم جليل ولا دكتور من دكاتره ولا باحث من الباحثين، زرت احد الزملاء او احد الدكاتره وما فرحش بيك، ايش تعمل؟ تمشي تبلوكي من الفيسبوك ومن الواتساب والانستغرام يقول لك ما فرحش بيا.
1: واضح.
0: لذلك ام المؤمنين عائشه تقول انزلوا الناس من منازلهم. فلما رجعوا له الاسبوع اللي بعده يعني عبد الرحيم بن عبد ربه يعني تصرف مغير تماما، فرح بهم برشا حتى انه اجلسه في مكانه.
1: جميل.
0: قام من بلاصته وحطه في بلاصته واخذ يتحدث معه الى ختام المجلس، ما سيبوش ما طاقوش. استغربوا يعجب الجماعه اللي معاه، كيفاش الحكايه هذه؟ الجماعه اللي فاتت فرحان بيه مش فرحان بيه، الجماعه اللي فرحان بيه. فلما انصرفوا من المجلس ذهب اصدقائه عبد الإمام محمد بن سحنون إلى عبد الرحيم بن عبد ربه يسألونه، قالوا له الأسبوع الفارط يعني فعلت كذا وكذا والأسبوع هذا كذا. قال والله إني رأيت في الأسبوع الفارط أن الناس تبجله وترحب به فخشيت عليه من نفسه. شوف أخلاق العلماء.
1: جميل.
0: قال خفت عليه من نفسه بتاعه لا يغتر، فخشيت عليه من نفسه وأردت أن أجربه. كان صادق زاد وقال والله حبيت نجربه يرجع لي ولا ما يرجع لي. عملت معها التصرف الجاف هذاك، حبيت نشوفه يرجع لي ولا ما يرجع لي. حتى أني لما غادرت في تلك الليلة رأيت مناديا ينادي يا عبد الرحيم ما لك لم تقبل على محمد بن سحنون فإنه عند الله من الأتقياء الأقياء.
1: جميل جميل، يعني قلت هذا الدرس الأخلاقي من خلال ما قدمته أستاذ علي العجمي من تجربة محمد بن سحنون في التعامل مع مخالفيه. نموذج آخر من النماذج يمكن البحث عن التوازن بين الحسد والمحبة وخاصة في الوسط العلمي من خلال نموذج الشيخ محمد النخلي القيرواني. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة إيمان معلول. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان.
2: مرحبا بكم دكتور الأسعد، ومرحبا بمستمعي إذاعة المنسير الكرام، أحييكم في هذه المداخلة الإذاعية وأسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن يلهمنا الصواب.
1: آمين. نعم. طيب، قدمت مداخلة حول التوازن بين الحسد والمحبة في الوسط العلمي من خلال نموذج الشيخ محمد النخلي القيرواني، والأكيد أن هذه المداخلة مثل ما ذكرنا يعني تتنزل في سياق هذه الندوة العلمية المغاربية التي جاءت حاملة لعنوان أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. والأكيد أن السؤال الجوهري مثل ما طرحناه منذ البداية هو سؤال الأخلاق

0: في الحقل العلمي من خلال مجموعة من النماذج.
1: نعم وهو كذلك دكتور لفعت، كانت مداخلتي في الندوة العلمية التي أقيمت بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان.
0: نعم.
1: عنوانها أهل العلم بين عنوانها أهل العلم بين ظلال الحسد وأنوار المحبة، محمد النخلي القيرواني أنموذجا.
0: نعم.
1: إذن طرحت إشكالية، وهي كيف أن النخبة العلمية على رفعة مقامها تتجاذبها انفعالات.
0: نعم.
1: وتنبثق منها مشاعر متباينة، ما هي هذه المشاعر نتساءل؟
0: نعم.
1: وهذا ما رأيناه في هذا النموذج. المشاعر هي محبة ترفع صاحبها إلى مدارج الصفاء، وهذه المحبة كانت تحيط بالشيخ، وهي ما شدت أزره في محنه التي مر بها. والمشاعر الأخرى وهي الحسد الذي يهبط بصاحبه إلى دركات الضيق والخفاء، لأن القلوب التي تنبثق منها هذه المشاعر كأنها ليست سواء، سبحان الله، بين جميع البشر. فهنالك قلوب تتسع لنور غيرها فتزداد إشراقا، والأخرى للأسف تضيق بذلك النور فتحترق. سوف لن أطيل. فهذه المفارقة العجيبة تجعلنا نتساءل كيف يجتمع نور العلم الذي يفترض أن يزكي النفوس مع ظلال الحسد التي يفسدها، وهذا ما يؤدي بالعلاقات داخل الوسط العلمي إلى مهاوي الضرر والأذى. فبعض العلماء تعرضوا إلى أذى كبير في الأوساط العلمية.
0: صحيح.
1: ثم تأتي هنا أنوار المحبة لتعيد ذلك التوازن إلى قلوب العلماء. هذه كانت إشكالية مداخلتي. إذا نتطرق إلى الشيخ محمد النخلي الذي يعد هذا الشيخ من أبرز أعلام الفكر الإصلاحي في تونس، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. نعم. إذن كان وهو طالب كان يتميز بالذكاء الذي جلب انتباه مشايخه، وكذلك استرعى انتباه أقرانه، فكان شابا له قدرة على الاستيعاب والإقبال على العلم. إذن فحينما التحق بجامع الزيتونة كانت له علاقة طيبة بشيخه الذي تلقى على يديه مجموعة لا بأس بها من العلوم. فعندما كان طالبا كانت هنالك محبة تجمع بينه وبين شيخه، ولكن للأسف لما أصبح الطالب مدرسا سنة 1891 ميلادي تصدى له شيخه بالإذاية والضرر. ومن حسن أخلاق الشيخ محمد النخلي القيرواني لم يذكر اسم ذلك الشيخ الذي تعرض له بالإذاية، وكذلك نجله حينما جمع سيرة الذاتية لوالده في كتاب سماه آثار الشيخ محمد النخلي سيرة ذاتية وأفكار إصلاحية، نجله السيد عبد المنعم النخلي. كذلك من حسن أخلاقه وأدبه لم يذكر اسم المشايخ الذين تعرضوا لوالده بالإذاية. فهنا لما أصبح مدرسا تفضى له شيخه بالإذاية والضرر، وتلك ذلك الأذى وصل إلى تعطيل ترقيته من رتبة إلى أخرى. إذن إلا أن ذلك لم يثني عزم الشيخ على المضي قدما والارتقاء في سلم المعرفة، ومن هنا يأتي معناتها الثبات والإصرار. فمن كان على حق ومن أضاء الله له طريقه بنور الهداية والعلم فيثبت ويمضي قدما فيما عزم عليه.
0: صحيح. أستاذ إيمان، يعني من خلال حديثك بعض يعني هذه الحيثيات المتعلقة بكيفية تعامل الطالب مع من يمكن يكن له العداوة والكراهية وما إلى ذلك، هي نماذج لو نحاول أن نخضع يعني هذا المفهوم، مفهوم الكراهية والتحاسد والتباغض، على واقع الحال الآن وكأن التاريخ يعيد نفسه. يعني واضح جدا أن العلاقة بين العلماء، خليني أقول حتى توا بين المبدعين والمثقفين يعني في تونس وحتى في الوطن العربي، نجدها أنها بالفعل هي قائمة على التحاسد والتباغض، يعني غياب المحبة ويمكن غياب الإخلاص وغياب النية الطيبة يعني في التعامل مع العلوم. سؤال الأخلاق وكأنه مغيب في الحق العلمي، حتى أن الأخلاقيات التي كانت سائدة في القديم نعيش الآن فراغ كبير يعني في مستوى استيعابنا لمثل هذه الأخلاقيات التي يمكن أن نواجه بها مثل هذه المشاعر الكيدية القائمة على التحاسد والتباغض. يعني كيف هل يمكن أن نعالج ما هو مطروح على واقع الحال الآن بمعالجات ومقاربات مستمدة أساسا من خلال هذه التجارب، تجارب محمد بن سحنون، محمد النخلي القيرواني، بعض علماء الزيتونة في تعاملهم مع زملائهم وطلبتهم؟
1: والله دكتور أكيد الطالب أو العالم الذي يتعرض لمثل هذه الوضعيات من تحاسد وتباغض
0: يذهب في زمننا الحالي يذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويشهر بذلك الشخص،
1: وهذه من السلوكات المذمومة حقيقة. يجب عليه أن يتحلى بالرصانة وأن يتحلى بالمرونة في التعامل، المرونة في التعامل، وأساس ذلك التزكية والأخلاق. فمن كانت قدوته رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم فليجسد ذلك في أخلاقه. المؤمن أو المسلم يجب عليه أن يتحلى بالإخلاص أولا حينما يكون مخلصا ويطلب العلم وينشره خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن طلب الشهرة أو المكاسب، فسينصره الله سبحانه وتعالى لا محالة. كذلك يجب أن يتحلى بالمرونة في التعامل واحتواء جميع الآراء التي يختلف معها. الاحتواء مهم جدا، لذلك الإنسان حينما يكون لديه شيء من الوعي في التعامل فيتقبل كل الآراء سواء كانت متفقة معه أو مختلفة معه. كذلك يجب الفصل بين مقامين، بين مقام الاختلاف العلمي وبين مقام الأشخاص، فنفصل العلاقة مع الشخص الآخر، نفصلها عن أفكار، عن مدى اختلافنا معه في أفكاره. وهنا يكون للعالم أو الطالب أو طالب العلم تكون له علاقات طيبة مع الجميع، فلا يدخل في صراعات ولا يدخل في انتصار للنفس. إذا كان هنالك انتصار فإنه ينتصر للحق أو للفكر، ويناقش الفكرة بالفكرة، ويقدم الدليل مقابل الدليل، ولا ندخل في صراعات شخصية مع من يخالفنا الرأي. هكذا يمتص ذلك الحسد عندما يعامل خصمه بحسن خلق وبرفعة، فإنه يمتص ذلك الحسد وممكن أن يؤثر في الآخر.
0: صحيح.
1: وتنقلب العلاقة إلى علاقة محبة ومودة.
0: جميل، شكرا لك أستاذ إيمان. أستاذ دكتور محمد الصحبي، دكتور محمد الصحبي من مصر، في يعني في دقيقة لو سمحت، لأنه وقت الأخبار الموجز الأخبار يباغتنا، يعني كيف يمكن أن نحقق هذا التلازم بين العلم وبين القيم الأخلاقية؟
2: بطبيعة الحال هي الحياة أو رسالتنا كتوانسة مسلمين عرب هي رسالة أخلاقية بالأساس، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مبعوثه ليتمم مكارم الأخلاق، ورب العزة يشهد له في القرآن الكريم بأنه قدوة حسنة في الأخلاق. يعني الإسلام يحمل رسالة عالمية، رسالة لكل البشر، هي رسالة أخلاقية بالأساس. احنا ركزنا على الشعائر، والشعائر هي أداة، هي وسيلة للتزكية، للإصلاح الأخلاقي الفردي والمجتمعي، وليست هي غاية في حد ذاتها. إذن الأخلاق. نحن نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى الأخلاق. أنا دي دائما عندي جملة نكررها، نحتاج إلى الحد الأدنى من العلم.
0: جميل.
2: والحد الأقصى من الأخلاق. يعني هذا ما يعوزنا خاصة في عصر العولمة الذي تم فيها التكريس، يعني الابتذال والرذائل على حساب السمو والفضائل. واحنا ديما معناها فما مقولة والله في القديم كانوا الكلمات النصوص الجميلة كانت بماء الذهب وتعلق، يعني في في في الفضاءات العامة. استحضر هنا
0: نعم تفضل في الاستماع تفضل. نعم
2: ثم مقولة للإمام
0: بسرعة، يعني بيودي أن نعطي دقيقة للأستاذة إيمان لكي تختم معنا، تفضل.
2: إن شاء الله. احنا يقول لك فيها يعني العرب عندما تحلوا بمكارم الأخلاق التي كرسها الإسلام، ذلك هيئهم أن يسيروا بدعوة الأخلاق إلى العالم وأن يحكموه، وصار العرب أمة سياسة وسلطان وتعمير في الأرض، وهذا بفضل النفوذ العظيم للأخلاق. يعني صار العرب والمسلمون يعني زعماء للأمم، وكل العالم كان يتطلع إلى أن يحكمه المسلمون. لكن يعني القيادة والسيادة والريادة كانت هذه مرتبطة بدهم على إقامة تلك الأخلاق الإسلامية الخالصة. لكن لما دب إليهم تحريف تلك الفضائل واقتنعوا من الإسلام بالصورة الظاهرة، يعني دب إليهم الانسلاخ عن تلك الأهلية التي نالوها في الإسلام وهي أهلية قيادة البشرية.
0: واضح دكتور.
2: احنا نحاول دائما نشتغل على المبحث الأخلاقي من خلال ندوات ومن خلال كتب فردية ومشتركة.
0: شكرا. يعني وصلت الفكرة دكتور محمد صح. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. أستاذة إيمان بطبيعة الحال في دقيقة لو سمحتي، إذا نحن في حاجة إلى إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية، وأعتقد أن الأخلاق العلمية هي ضرورة حضارية ملحة، يعني في ظل ما تشهده أو ما نشهده أو ما تشهده يعني الحياة الإنسانية حاليا من تطور تكنولوجي متسارع، يعني لابد من الانتباه إلى مخاطر ما يسمى بالعقلنة المجردة التي تفصل العلم عن القيم. العقلنة المجردة المتأتية أساسا من هذا المنظور النقدي للحداثة الغربية التي نستلهمها بكل ما فيها. أستاذة إيمان.
1: نعم
0: تفضلي.
1: نعم إذن هذه القيم الفضلة المنشودة يجب أن لا تكون شعارات نرفعها فقط وبطريقة نظرية، لكن هي في الحقيقة الأمر مسؤولية يجب أن تجسد في سلوكات العلماء وأهل العلم. إذن بقطع النظر معناها عن جميع الوسائل المتاحة الآن وهذا التقدم التكنولوجي وهذا هذه الوسائل المتاحة في يومنا في عصرنا الحالي،
0: وسائل الاتصال الحديثة يعني
1: وسائل الاتصال الحديثة.
0: نعم.
1: فالتحلي بالأخلاق هو مطلوب أكثر في هذا الزمان. والأمانة العلمية خاصة الأمانة العلمية، فأهل العلم مطالبون بأن يكونوا قدوة في هذه المجالات وأن يكونوا قدوة، وتلك القدوة هي التي تسهم في إصلاح الواقع.
0: جميل.
1: معناتها لا في تبريره، معناتها ما يلزمش نبرو هالسلوكات هذه واستعمال كافة هذه الوسائل الحديثة بطريقة تكون فيها معناتها تذهب فيها الأخلاق وتندثر معها الأمانة العلمية. وللأسف نلاحظ بعض هذه السلوكات في الوسط العلمي. إذن سبحان الله الذي قال في كتابه العزيز ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لهنا أهل العلم مطالبون بالتعامل في هذه المواضع بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: جميل.
1: يجب المنادات بالثبات على المبادئ الأساسية. ولكن الثبات على هذه المبادئ والقيم الفضلة لا يعني الجمود. وهنا تظهر المرونة في التعامل مع التطورات هذه مع مراعاة الواقع.
0: جميل. شكرا جزيلا أستاذة إيمان معلول، تحية ليك على إبداعية المشاركة معنا. أيضا الشكر موصول للدكتور محمد الصحبي بن منصور والأستاذ علي العجمي. بعد الموجز نواصل الحديث عن سؤال الأخلاق في الحقل العلمي مع الدكتورة زهراء بن عائشة والدكتور جلال العليبي. كونوا معنا
3: في إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
4: معنا
3: ومغنى في سهرات في سهرات إذاعة المنسيق وتبع الموجة.
5: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن قبول عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني edunet.an. وأكدت وزارة التربية بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من يوم غد 5 مايو وإلى غاية يوم 7 مايو بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان الموجود في بطاقة تعريفه الوطنية، وقالت أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 مايو. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس انطلقت اليوم وتستمر إلى يوم 8 مايو في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. وسيسعى هذا الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية. اجتمع وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج جمهورية الصين الشعبية، وسينطلق نشاط هذه الشركة المتخصص في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. دعت وزارة شؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. الحقائب المسموح بها بكل حاج تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام إلى جانب حقيبة يد لا يجب أن يتعدى وزنها 8 كيلوغرام، وجميع الحجيج لن يستعملوا الطابع الجبائي للسفر. في أخبار العالم، أوكرانيا أعلنت هدنة مع روسيا تنطلق غدا وبعد غد لمدة يومين، بعدما أعلنت أيضا موسكو هدنة من جانب واحد بين 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، عندما كانت روسيا وأوكرانيا في دولة واحدة هي الاتحاد السوفيتي، وقد حارب في ذلك الوقت معا ألمانيا النازية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال أنه لم يوجه أي طلب رسمي إلى أوكرانيا بشأن آليات وقف إطلاق النار التي تناقش على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أنهم سيقومون بوقف إطلاق النار في تمام منتصف الليل هذه الليلة. انتهى الموجز، يعود إليكم زميل الأسعد بعد قليل في محراب الفجر.
7: كما عودنا وعودناكم، رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
8: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
7: يوصل التحية بأحلى كلام.
8: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
7: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
8: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
7: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من الإذاعة جيتونا وجاي كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة، شيب وشباب، أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المقرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف، موسيقى ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم، ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها، وانتوما فرحانين معها، وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار، وألف صحة ليهم وللي زارونا، وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية. محراب الفكر،
5: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
4: محراب الفكر،
5: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: أجدد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمبدعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع للجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الليلة نفتح المحراب على أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. الشكر موصول لكل ضيوفي في الجزء الأول، الدكتور محمد الصحبي بن منصور، الأستاذة إيمان معلول، والأستاذ علي العجمي. في الجزء الثاني نستضيف الدكتورة زهراء بن عائشة والدكتور جلال العليبي. دكتورة زهراء بن عائشة، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك دكتور مسعد العياري وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة. في الطرف الآخر من الصوت الدكتور جلال العليبي، مساء الخير.
2: مساء الخير،
0: أهلا بك. مرحبا. إذن قبل أن نبحث في أبرز يمكن المحاور الواردة في المداخلات المقدمة ضمن أشغال هذه الندوة العلمية المغاربية التي جاءت تحمل عنوان أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، لو نجعل مدخل في بداية حوارنا مدخل حول كيفية إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية. أعتقد أنه نحتاج الآن دكتورة زهراء إلى ترسيخ ثقافة الحوار وإلى التقريب بين أهل العلم وتعزيز قيم الاحترام والتعاون العلمي والفكري فيما بينهم، رغم يمكن التحديات الفكرية والتحديات الذاتية والموضوعية التي قد تطرأ على هذه العلاقات العلمية القائمة بين أهل العلم.
1: هو حقيقة ما نحتاجه في هذا الزمان، فالسؤال الذي يختلج في الأذهان إلى متى التنظير؟
0: نعم.
1: يعني كنا وما زلنا نقول نريد أن نكون مثل ابن عاشور، مثل ابن عرفة، مثل تحنون، مثل النخلي.
0: نعم.
1: نعجب بعلمهم ونفاخر بذكرهم ونرفع أسماءهم في المجالس.
0: صحيح.
1: هل سألنا يوما كيف صاروا ما صاروا؟
0: نعم.
1: هل بلغوا ما بلغوا بكثرة الكلام أم بقلة الإدعاء أم بكثرة العمل وصدق التوجه إلى الله؟
0: نعم.
1: طريقهم لم يبدأ من الشهرة بل من الخلوة، لم يبدأ من الألقاب بل من الآداب، لم يبدأ من المنابر بل من تزكية القلوب ومحاسبة النفوس. بحثوا في أخلاقهم قبل علومهم، وأصلحوا سرائرهم قبل حناجرهم، فرفعهم الله وخلد ذكرهم وجعل لهم القبول في الأرض.
0: طيب نأخذ مثال، مثلا نضرب مثال على ذلك بنموذج يعني أخلاق محمد الطاهر بن عاشور بين الحاسدين والمحبين، وهو موضوع المداخلة التي شاركت بها في هذه الندوة.
1: حقيقة من خلال استقرائي لأخلاق العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور لاحظت معادلة غريبة عجيبة، أنه كلما زاد هؤلاء العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا ابتلاء ومحنة، وكلما راموا إصلاحا وصدقوا فيه هوجبوا وحوربوا. فكأن حياتهم كانت شاهد ناطق بأن الابتلاء على قدر المقام. فلكل مقام مقال، ولكل منزلة تبعات وأثقال. شيخ الطاهر بن عاشور تقوم الموازنة الأخلاقية عنده على أمرين: الأمر الأول كيف يسمو أو كيف كان يسمو مع المحب المتعاون، وكيف كان يترفع عن الحاسد الباغض. هذه المعادلة الأخلاقية التي تتجلى في نماذج من أخلاقه، وهنا قسمتها إلى مقامات. فما ألحظه بأن الشيخ الطاهر بن عاشور تختلف تصرفاته وتختلف مواجهاته ومعاملاته باختلاف المقام. فالشيخ الطاهر طالب العلم غير الشيخ الطاهر مثلا الشيخ العالم، غير كذلك الشيخ الطاهر المصلح. ومما نلاحظه مثلا في أخلاقه كطالب علم أن كان دائما يرجع الفضل إلى أصحاب الفضل من مشائخ. كما أنه كان يناديهم، يعني نحن في زماننا الآن ننادي معلمينا وأساتذتنا بكلمة سيدي. كان الشيخ طاهر بن عاشور دائما ما يذكر مشائخه وعلمائه بكلمة سيدي، ثم يتبعها بوصفه وجميل وسمه. وأما عن ابن عاشور المعلم فكان يمتاز بأن خلقه التبسيط للتعقيد. كان خلقه كذلك دائما النفع للتعال لا يتعالى في العلم. وهنا يمكن أن نستحضر نموذج أحد الشراح كان يقول في تعريف النحو، في تعريف اللفظ على طريقة النحاة، بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. ثم أراد أن يبرز معارفه أمام الحاضرين فقال على طريقة المتكلمين: اللفظ هو حركة في اللسان يخلقها الله عند حاجة المتكلم. يعني هنا استعمل علم الكلام في التعريف حتى يبرز معارفه. فماذا قال ابن عاشور؟ قال فجاءتك مسألة خلق الأفعال والخلاف بين الأشعرية والمعتزلة والجبرية، ثم قال كل هذا والتلميذ يعد ما في الجامع من أساطين، أي أنه لم يفهم شيئا من كلام، فركز على أن يحسب عدد الأعمدة الموجودة في الجامع ويشيع بنظره مساع المارين، يعني بلغتنا كان يعس على المشي والجاي. ثم قال فإن شئت أن تعلم ما حصل من المسألة فاسأل العادين، لأن التلميذ لم يعرف بعد معنى الكلام فكيف به إلى دقائق علم الكلام. يعني هنا ينادي ابن عاشور إلى التبسيط في المعلومة والتسهيل على الطالب.
0: جميل. هذه الأخلاقيات التي نحتاجها مثل ما ذكرنا على امتداد حصة الليلة، أخلاقيات العالم والمتعلم. دكتور جلال العليبي، الأكيد أنه ضروري جدا خاصة فيما نعيشه اليوم واقع الحال، يعني يكشف العديد من العورات التي صارت تشوب مثل هذه العلاقات خاصة بين أهل العلم. التاريخ يعني حافل بالخصومات وحافل بالتنافس، ابن خلدون وابن عرفة، أيضا ابن رشيق مع ابن شرف الخيرواني، والأمثلة عديدة وعديدة جدا. أهمية إعادة بناء المرجعية الأخلاقية لتكون هي يمكن مدار العلاقة بين العلماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم،
2: في الحقيقة الموضوع اللي مطروح هذه الليلة في هذه الحصة متشعب ومعقد ويطرح أبعاد كثيرة للنقاش ويصعب اختزاله في فترة قصيرة. رغم ذلك ما أريد أن أقوله وحتى أترفق بالنخب العلمية في الجامعة بما رغم ما يشوبها من انحرافات قيمية، حتى نترفق بهم يجب أن نقول وأن نؤكد أن هؤلاء هم نتاج المجتمع التونسي. الأزمة القيمية أو القيم من تحاسد وتباغض وكثير من السلبيات الأخرى ما هي إلا إفراز لأزمة قيم تضرب وتعصف بالمجتمع التونسي بسبب سياسات وتراكمات تاريخية، فترة استعمارية، منظومة تربوية وتعليمية وثقافية أفرزت منتج معين. لا يجب أن نغفل ونحن نتحدث عن قيم سلبية في الوسط الجامعي وعند بعض الجامعيين، لا يجب أن نغفل أن هناك صراع قيمي في مستوى العالم، وهي القيم الغربية المادية النفعية البراغماتية التي تغزونا، والقيم الأصيلة الإسلامية التي نعرفها جميعا والتي سادت لقرون وأوجدت نوع من التماسك المجتمعي التي تنحدر وتتراجع إلى الوراء بسبب هذا المد وهذا هذه الموجات العاتية للقيم الغربية التي تكتسح مجتمعنا بآليات مختلفة بطرق مختلفة، والتي يتوافق معها جزء من النخب التونسية وتمرر هذه القيم.
0: لكن يعني الدكتور جلال، دعني أتفاعل معك، يعني مثلا هذه الكراهية وهذا التحاسد والتباغض يعني ليس وليد اليوم، يعني عندما ننظر مثلا في التاريخ العربي والإسلامي نجد يعني أن التاريخ حافل بتنافس وبتباغض وبعداوة بين أهل العلم.
2: أيضا حتى وافقك فيما تقول، وهذا التحاسد وهذا التباغض الذي وجد كتبت مؤلفات في كتب الفقه وكتابات مفصلة لتعالج هذه الإشكالات، هذا لا ننفيه. وتاريخ البشرية حتى ننسب الأمور والسامع لا يظن أن هذه المشكلات إلا في الوسط الإسلامي والبيئة الإسلامية، فالتاريخ البشري هو تاريخ مد وجزر ما بين الانحرافات وما بين منظومة القيم. ولذلك كثير من الشعوب انحرفت وأرسلت لها الأنبياء من أجل أن ترجع إلى مسار القيم. ولما ذهب الأنبياء يأتي العلماء ورثة الأنبياء ليواصلوا مسيرة الإصلاح القيمي ويمثلوا البوصلة الأخلاقية للمجتمع. ما الذي حصل؟ إنه في الفترة المعاصرة في القرن العشرين في دولة الاستقلال أو في تونس أو في غير تونس، ما اتجهت البلدان في مسارات تحديثية بقيادة طيارات علمانية أفضت إلى بناء منظومة قيمية عصفت بالمنظومة القيمية الإسلامية التي يتحدث عنها الزملاء. فبالتالي المشكلة هي ليست فردية. معناتها المشكلة أن القيم مضروبة. الجامعون قد نقلوا الأزمات الاجتماعية إلى المحيط الجامعي. وبالإمكان أن نستشهد بكثير من الأمثلة. فالماضي بقدر ما فيه من خلافات ونزاعات بين بعض العلماء يظهر بصور التعاون والتكامل والمحبة والتضامن ما بين العلماء. لكن ما نرى، أو على الأقل تجربتي الشخصية، ما نرى أنه عادة يتم تسليط الضوء على نقاط الضعف أو على الإخلالات أو على الأزمات التي شابت التاريخ الإسلامي أو الحضارة الإسلامية أو البيئة العالمة، ويتم التغاضي على الكم الضخم من التعاون ومن التحابب ومن التشارك في بناء المعرفة، وهو ما عبرت عنه الكتابات والحضارة الإسلامية. اليوم عندما ننظر إلى الوسط الجامعي التونسي بقدر ما فيه هذه الظواهر والتحاسد والتباغض، حقيقة هناك كثير من الظواهر السلبية الأخرى التي لم تذكر، إنما الندوة التي نظمت قد ركزت على جوانب من الأمراض الاجتماعية التي تسود في الوسط الجامعي. إذن ما أريد أن أقوله أن التشوهات القيمية عند أهل العلم سواء كانوا أساتذة أو باحثين، هذه التشوهات خطيرة لا شك، لأن هؤلاء هم الذين يصنعون العقول. فبالتالي عندما نرى مثل هذه الإشكالات هنا هناك في جامعة منوبة وصابريلا وزيتون أو غيرها في الحقيقة مؤلم عندما تصلنا أخبار بعض الإشكالات. لكن هذه السلبيات يجب أن نناسبها ونضعها في إطارها الطبيعي، أن المجتمع التونسي يشهد أزمة عميقة جدا قيمية ألقت بظلالها في البيئة العلمية سواء عند أهل العلم أو عند الطلبة أو عند الطلبات. ولذلك بالإمكان أن أعدد صور كثيرة من التشوهات في الوسط العلمي، لكن يبدو أن الوقت ما يسمحش بذلك. لا يمكن المرور نحو الإصلاح أو إشاعة قيم المحبة والتعاون إلا بإصلاح المجتمعي قيمي.
0: سنتحدث عن كيفية الإصلاح وكيفية إعادة الاعتبار لهذه المنظومة الأخلاقية أو للمرجعية الأخلاقية لكي تكون يعني حاضرة في الحق العلمي. ذكرت منذ قليل أنه التحاسد والتباغض موجود، وللأسف الشديد هو موجود بين الأفراد العاديين، ولكن أعتقد أنه أن يكون موجود عند أهل العلم عند النخبة فهذه هي الطامة الكبرى. وللأسف الشديد يعني الأمثلة عديدة على ذلك، وعندما نتصفح مثلا مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا اللهوت من السباب والشتائم يعني أحيانا يصدر من علماء ومن مثقفين وباحثين وأساتذة وجامعيين وأكاديميين، لدرجة أنه أحيانا هذه الشتائم موجودة أيضا يقع يعني توثيقها في كتب، يعني ولست أدري ما الغرض من ذلك وما النفع من ذلك. نبحث الآن مثل ما بدأت دكتورة زهراء بن عايشة، المدخل كان جميل جدا، يعني لو نحاول أن نتجاوز أو أن نتخلص من هذه القيود أو من هذه الأبعاد النظرية، كيف يمكن أن نعيد الاعتبار يعني فعليا وماديا وحسيا للأخلاق في الحقل العلمي؟ كيف يمكن أن نبني حوارا رصينا انفتاح فكري في بيئة مختلفة؟ يعني كيف يمكن أن نبحث عن المشترك داخل دائرة الاختلاف دون أن يفسد ذلك للود قضية؟
1: طيب، إذا أردنا أن نمر إلى الجانب التطبيقي والعملي، الإصلاح يمر كما قال في ذلك كما قال الشيخ طار بن عاشور، يمر أولا بإصلاح المجتمع. نحن نريد أن نصلح هذا المجتمع. نحن نلاحظ أن هناك غياب لبعض القيم وغياب للأخلاق التي الأصل أن يتحلى بها كل أفراد المجتمع لا سيما العلماء. قال أنه بداية لابد من أن نبدأ بإصلاح الأفراد. طيب، نحن نريد أن نصلح الأفراد ونريد أن نصلح أعمال الأفراد. لأنه يعني الآثار، نحن نريد أن نرى آثار الإصلاح. فيقول أن هذا الإصلاح لابد أن يمر بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة إصلاح العقيدة، ما سماه هو بالعقيدة، ويقصد هنا علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالآخر. ثم ينتقل فيما بعد إلى العنصر الثاني وهو إصلاح التفكير. وكيف يكون إصلاح التفكير؟ يكون بإصلاح العلم، يعني بالعلم، لأن العلم الأول يعني بطريقة تراتبية يبدأ نبدأ بداية بإصلاح الأخلاق ثم بعد ذلك إصلاح العلم يتم مباشرة إصلاح العمل. هذه نقطة أساسية. ثم النقطة الثانية لسائل أن يسأل كيف يمكننا أن نصلح الأخلاق. نحن نتحدث عن الأخلاق هنا. إصلاح الأخلاق يبدأ بداية نحن نعلم أن الأخلاق مأتاها الأساسي هي أمراض القلوب الغيرة الحسد وغير ذلك من الصفات الأخرى. نحن نريد أن نصلح هذه الأمراض وسميناها أمراض.
0: صحيح.
1: إذا كانت أمراض هذا يتطلب ماذا؟ بداية أن نعرف عوارض هذه الأمراض. يعني عندما نقول مثلا غيرة ما هي عوارضها حتى أعرف إن كنت أنا مصاب بالغيرة. الحسد مثلا ما هي عوارضه حتى أعرف إن كنت أنا مصاب بالحسد. نشخص الداء ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تشخيص الداء ويأتي في المرحلة تأتي في المرحلة الأخيرة مرحلة العلاج.
0: البحث عن الدواء.
1: نعم. هو الإشكال هنا بأننا ليس لدينا وعي بهذه الآليات. كما أن مادة الآداب أو الأخلاق لا تدرس. يعني الشيخ طارق بن عاشور عندما أحدث الإصلاح على مستوى التعليم أول شيء نادى به أن تكون هناك مادة اسمها مادة الآداب والأخلاق
0: في كتابه أليس الصبح بقريب هكذا.
1: نعم في كتابه أليس الصبح بقريب. وهو يقول كلمته الشهيرة يعني نحن ندرس ونحن نتعلم. يقول ما هو الهدف من هذا العلم؟ هو إنتاج قادة للأمة في دينها ودنياها. ثم يقول هداة هم مصابيح إرشادها إرشاد هذه الأمة. ومحاصد قتادها ومهدئ نفوسها إذا أقلقها اضطراب مهادها. يعني هذا الكلام الجميل يلخص الهدف الأسمى من العلم. فالعلم الأصل فيه أن يكون الهدف منه هو بناء هؤلاء القادة في الدين والدنيا. يعني طبعا لا نهمل العلوم الدنيوية والعلوم الدينية كلها تتكامل. يعني حتى العلوم الدينية الدنيوية تعتبر جزء من العلوم النافعة. وكفاك قول الإمام القرافي يقول كم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في الكثير من المسائل للجهل بالطب والحساب والهندسة. ثم يقول فلم أرى من عيوب الناس شيئا فنقص القادرين على التمام.
0: محمد طاهر بن عاشور أيضا في مشروعه الإصلاحي للتعليم يعني دعا إلى ضرورة إقحام العديد من العلوم الأخرى. علم المنطق، علم التاريخ، أيضا علم الحساب وما إلى ذلك. لكن دعني أتفاعل معك دكتورة، ذكرت منذ قليل أنه لابد أن ننطلق يعني من دائرة المعتقد. يعني أن ننظر للإنسان أو نحاول أن نصلح الإنسان باعتباره فردا منخرطا داخل عقيدة إيمانية دينية. يعني تنظر إلى علاقة أن نصلح علاقة الإنسان بنفسه بأخيه في الإنسانية وأيضا علاقة هذا الإنسان بالله. لكن أعتقد أن المد الفكري الموجود الآن في هذا الزمن الذي طغت فيه ما يسمى بالعقلنة المجردة أو هذه الحداثة الغربية المستوردة تنظر إلى الإنسان في بعده الفردي، أن الإنسان هو كعنصر للإنتاج فقط، فلا يعنيه يعني علاقته بأخيه في الإنسانية أو الإنسان في أبعاده الدينية.
1: وهذا السبب في يعني في أن الأمة الآن تعاني يعني على مستوى الأخلاق. أحيانا القول الشهير يقولون نجد مسلمين ولا نجد إسلام، وأحيانا نجد إسلام ولا نجد مسلمين. يعني لو نظرنا إلى دول الغرب نجد أن عندهم الكثير من أخلاق المسلمين.
0: صحيح.
1: لكن الوازع ليس ديني، ليس أخلاق. وعندما ننظر إلى حالنا نحن المسلمون نجد العكس تماما. العقيدة موجودة والإيمان بالله موجود، ولكن استحضار الرقابة الإلهية في تصرفاتنا ومعاملاتنا ومعاملاتنا مع الآخر. يعني أهم شيء الدين معاملة.
0: واضح.
1: هذا هو الأمر الأساسي.
0: واضح. نعم تفضل يواصل الفكرة دكتور.
1: يعني وهذا الفراغ الذي الموجود على مستوى الأخلاق والقيم الأخلاقية أفرز لدينا مصطلحات جديدة. أصبحنا نتحدث عن تنمية بشرية. أصبحنا نتحدث عن برمجة دماغية. ولو بحثنا عن مأتى هذه التنمية البشرية والبرمجة الدماغية للاحظنا أن كل مأتاها من الغرب. قائمة على علم النفس الغربي. ما هو سبب ذلك؟ تخلفنا عن ركب الأخلاق.
0: يعني هناك فراغ معرفي تعاني منه الأمة، تعاني منه الأمة. دكتور جلال العليبي في هذا الإطار يعني هل يمكن أن تكون هناك منظومة أخلاقية كونية مشتركة بين مختلف الثقافات والحضارات؟
1: طبعا هذا
0: دكتور جلال أعود إليك بعد قليل. دكتور تفضل. دكتور جلال
2: نعم سيد الأسعد.
0: نعم تفضل في الاستماع. تفضل سيدي.
2: قلت السؤال هل يمكن أن نتحدث عن منظومة قيمية كونية؟
0: نعم. في الحقيقة في ظل هذا الاختلاف الحضاري والثقافي.
2: لا أبدا، هو الاختلاف الحضاري قائم، بني الكون على الاختلاف.
0: نعم.
2: اختلاف القيم.
0: نعم.
2: واختلاف الحضارات. وبني أيضا على التعارف والتعاون.
0: نعم.
2: ومحاولة بناء منظومة قيم كونية هو في الحقيقة تمرير منظومة القيم الغربية وفرضها على منظومة القيم الإسلامية. ولذلك عبر حوارات الأديان وحوارات الحضارات كثيرا ما تفرض هذه القوى الكبرى منظومتها على القوى الضعيفة. وتقوم، يمكنكم تعرفوا أنه كثير من المناهج التربوية في العالم الإسلامي قد تسمى غربلته وتنقيته من كثير من المصطلحات وهي مصطلحات أصيلة لحضارتنا الإسلامية. فبالتالي لا يمكن التحديث، بل الحديث لإعادة الاعتبار لمجتمعنا هو إحياء منظومة القيم الإسلامية. منظومة القيم الإسلامية التي بيّنت جدواها عبر التاريخ، لأن العالم الإسلامي كان هو المتفوق، هو المتمدد، هو الذي أنتج المعرفة. جاءت ملابسات وتخلت، لكن لا يعني أن منظومة القيم هذه غير صالحة. لكن تم إبعادها بطرق معينة. وأنا من الناس الذين يؤمنون بأن الحروب الصليبية لم تنتهي، لكنها أخذت أشكال جديدة، أشكال أبعاد جديدة. نحن نمثل الهامش، نحن نمثل الأطراف، بينما المركز يريد أن يفرض منظومة القيم. وبالتالي الخلل الذي أصاب منظومتنا القيمية سواء في المجتمع وإلا في التعليم العالي أو عند أهل العلم، إنما هو نتيجة مسار كامل من التخلف، ومسار كامل من الاستعمار، ومسار كامل من الاستبداد في المنطقة العربية كاملة. فبالتالي كيف نتحدث عن إلغاء هذه المفاهيم، يعني مفاهيم التباغض وقيم التباغض والتحاسب، والحال إن المجتمع في خارجه في وسائل الإعلام قائم على الصدمية وقائم على الاصطفاف الإيديولوجي والاصطفاف الفكري والاصطفاف القيمي. هذا الاصطفاف يرحل إلى الجامعات، الجامعين ما هم إلا أبناء المجتمع ولهم أفكار ولهم انتماءات، وتمر لغة الاصطفاف هذه الحادة جدا والتي يتم تغذيتها بطريقة غريبة جدا في السنوات الأخيرة في بيئتنا، تلقي بظلالها في البيئة. يعني ليس بأعصار سحرية يتم يعني إصلاح المنظومة القيمية. أنا من الناس اللي تؤمن أنه يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن أهل القرار وأهل السلطة والدولة هي المحمول عليها أن تضبط أوتار القيم في البلد، وأن توحد المنظومة القيمية، وأن توجد نوع من التماسك القيم. لأن أنت سألت عدة أسئلة للدكتورة، ما السبيل، والزملاء ما السبيل؟ هذا السبيل هو الدولة تشرف وتعيد الاعتبار لمنظومة القيم الإسلامية، مع البقاء منفتحة على الحضارات، مع أخذ العلوم، مع أخذ التقنيات والعملية هذه.
0: طيب تفاعل معك دكتور يعني ماذا ستفعل الدولة؟ سترفع يعني شعارات الأمانة، شعارات العمل، شعارات هي موجودة أصلا، هي موجودة أصلا.
2: أعطيك الخلل أين يكمن. كثيرا ما يتحدث على استعادة القيم، لابد من إدراج أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة كمادة، والحقيقة لن تفضي إلى أي نتيجة، لأن الذي سيدرس مادة أخلاقيات البحث العلمي جاء مفرغا من القيم الابتدائي والثانوي، مفرغا، يعني ليس مشبعا بالقيم الإسلامية، بالقيم الدينية، بالقيم الأخلاقية، بقيم التضامن والتحابب والتعاون والتشارك.
0: طيب لماذا دكتور جلال، لماذا نحمل دائما المسؤولية إلى مؤسسة القرار؟ وأخذ هنا مؤسسة القرار باعتبارها المدرسة، يعني هل المدرسة يعني هي مطالبة بأن تدرب الطفل الصغير على التضامن والتعاون؟ أين المؤسسة الأسرية؟ أين العائلات؟ أين لست أدري المؤسسات الثقافية التربوية؟ أين المؤسسات الشبابية؟
2: اسمعني يا أخي.
0: نعم.
2: أنا في زمن ما تقلت مسؤولية معينة، كنت دائما أسأل في هذه الاجتماعات هل الدولة جزر مفصولة عن بعضها؟ يعني كيف الإيمان يخطب على الصلاح والاستقامة، وباعة الخمور يمرون بجوار المسجد، أليست هناك وزارة أخرى تمنع هذا الأمر؟ أليست هناك كيف في رمضان نربي الناس على الصيام وعلى التقوى وعلى القيم، وتبث البرامج المفسدة للمجتمع؟ يعني من يعني
0: طيب بالنسبه للبرامج
2: يعني انا احب الخير لبلدي.
0: عفوا دكتور. طيب يقول لك هذه البرامج يعني
2: ان يقع تناغم ما بين مؤسسات الدوله وان تكون لها استراتيجيه من اجل اصلاح المنظومه القيميه.
0: طيب
2: تيار جارف من الغرب جارف، ولكن تفعيل كل الامكانيات مؤسسات وزارات مندوبيات مربين مجتمع مدني يعني مفاعل من اجل حمايه الوطن.
0: طيب خليني نتفاعل معك يعني نعم ثقافه تتحدث مثلا اعتقد انه المرحوم عبد العزيز العروي عنده قوله ماثوره يعني بيني وبينك زر يعني بامكانك ان تغير الموجه وان تغير الفضاء.
2: هذه مغالطات.
0: كيف يعني يعني
2: هذه مغالطات يا اخي هذه مغالطات بيني وبينك سر بالنسبه للبالغين الناضجين الراشدين. المجتمع فيه بنات وفيه اطفال وفيه صبيان
0: نعم
2: لم يصلوا الى سن الرشد. محمول على الراعي الاب
0: الاسره. طيب اذا حمل المسؤوليه للاباء ولل واضح. واعتقد انه في جانب اخر يعني يقول لك لابد ان تؤمن ايضا بالاختلاف داخل النسيج الجمعياتي التونسي. يعني هناك اختلافات يعني لابد ان نحترمها. اختلافات في الانتماء الفكري نعم
2: اوافقك. الاسلام قام على الاختلاف وقبل بالاختلاف ونظر الاختلاف.
0: نعم
2: قل لكم دينكم ولي دين.
0: نعم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم نعم
2: لا نخش في ذلك.
0: نعم.
2: لكن هذا لا يمنح الآخر ان يدمر منظومته.
0: أنت ماذا فعلت لي؟ أنا دائما أريد أن أكون يعني الطرف الآخر من الصوت. يعني يقول لك أنت ماذا فعلت يعني لتكون يعني ضمانة وصمام أمان لهذه المنظومة؟
2: من أنت يعني الجامعي؟
0: نتحدث بشكل عام. نحن نطرح سؤال الأخلاق أين هو في الحقل العلمي وفي الحقل العلمي في علاقة بالحقل الاجتماعي الذي نعيش فيه. نعم.
2: هناك معناتها الموضوع هذا يحملنا رغم نتحدث عن الجامعة لكن يحملنا إلى المنظومة القيمية في البلد. يعني نحن نعتبر أنفسنا نخب ولنا يعني
0: من المفروض النخبة تكون راقية يعني تكون راقية وترتقي عن كل الشوائب التي تشوب المجتمع.
2: وتفكيرنا النقدي يدعونا إلى التساؤل بأي حق مجتمع محافظ له خلفية عربية إسلامية أن يشرف عليه في مؤسسة إعلامية أو في مؤسسة ثقافية شخص علماني معادي للهوية.
0: طيب
2: يعني لنا كثير من الأسماء التي مرت على وزارة الثقافة أو مرت على مؤسسة معينة فهو بالضرورة سيهندس الخيارات الثقافية والتربوية وفق هواه. أنا بالأمس أسمع أحد السياسيين الكبار والنقابيين الكبار في تونس وكان له أثر كبير في البلد في السنوات الأخيرة يتحدث يقول أنا بلدنا ما نشفي حاجة إلى علماء مسلمين. بأي حق هو يساري؟ عندما أقول يساري هو تونسي الأرض أرضه والبلد بلده. لكن ليس من حقي أن يهندس قيم المجتمع لأنه يطرح بديلا خارج عن هوية المجتمع. بديلا خارجيا جاي من أوروبا تماما ملحدا.
0: طيب لا ندخل في التصنيفات
2: أن تفتح القنوات.
0: طيب لا دكتور جلال لا ندخل في التصنيفات يعني
2: لا لأن
0: طيب يعني علينا أن نقبل الاختلاف علينا أن نتعامل أن نتفاعل مع الآخر المختلف عنا.
2: يا أخي في البلدان المتقدمة المحترمة المتحضرة عندما يتحصل وداخل في قبول الاختلاف عندما يتحصل طرف ما سياسي لأن المجتمعات اليوم تقوم على السياسة على نسبة معينة مثلا 50% في الانتخابات يتحدث في التلفزيون 50% من التوقيت وعندما يتحصل أحدهم على 1% يتحدث 1% يجب أن يعطى لكل طرف حجمه. نحن المجتمع عربي مسلم ووقع في انحرافات كثيرة بسبب سياسات

0: نحمي مثلا مدنية الدولة في انحرافات وفي عدول قد تدفعنا إلى أن نستعيد. لحظة دكتور خليني نتفع معك أن يعني تعيدنا يمكن إلى القرون القراوسطية وما إلى ذلك. يعني كلها شوف مقاربات تجاوزناها أعتقد تجاوزناها. خليني نأخذ رأي الدكتورة زهراء بن عائشة. دكتورة زهراء معنا الدكتورة زهراء. يعني في ظل يعني في ظل في ظل هذه الاختلافات القائمة كيف يمكن أن نبحث مثل ما ذكرت في سؤالي عن نقاط الالتقاء داخل دائرة هذا الاختلاف لكي نجنب أنفسنا هذا التحاسد وهذا التباغض وهذه الكراهية؟
1: طيب نحن لابد أن نستشعر مفهوم أساسي أن ما يوحدنا وما يجمعنا هو أكثر مما يفرقنا. لو نبحث سنجد أن نقاط الاتفاق بيننا هي أكثر من نقاط الاختلاف. يعني لدينا مفاهيم أساسية عامة. فعندما ننظر مثلا ما الذي يجعلنا نحن في تونس مشتركون؟ نحن ننتمي إلى نفس هذا البلد. فمصلحة هذه البلد هذا البلد الأصل فيها أن تجعلنا نتغاضى عن الفروقات بيننا. يعني نحن في زماننا هذا تفرقنا كرة قدم. تفرقنا جهويات. لكن لابد أن نستحضر أن الذي يجمعنا هو أكثر من الذي يفرقنا، مصلحة هذه البلاد. وحتى إذا كان أردنا أن نتسع أو نتوسع في المفهوم سنذهب إلى مفهوم أعلى وأسمى، وهو أننا كلنا مستخلفون في هذه الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا قال لهم الحق سبحانه وتعالى؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا نلاحظ أن الملائكة ربطت عدم استحقاق الإنسان للخلافة بأنه سيفسد. إذن هو يستحق الخلافة بماذا؟ بالإصلاح في الأرض.
0: صحيح.
1: ثم يأتي السؤال الذي بعده كيف نصبح في الأرض؟ بما نعرف أن هذا صالح أو هذا فاسد؟ وهنا المقياس هو الشرع. الضابط هو الشرع، هو الذي يحدد لنا المصالح والمفاسد. قد نتحدث عن منافع ومضار لأشياء ولكن المنفعة لا تعني مصلحة.
0: صحيح.
1: قد تكون منفعة من ناحية العادة أو التكرار أو التجربة ولكنها ليست مصلحة شرعية.
0: جميل.
1: هذه المقاييس وهذه الضوابط الشرعية تنقصنا حتى في معاملاتنا.
0: واضح. شكرا لك دكتورة زهرة. دكتور جلال، دكتور جلال معنا. إن كان لك أي إضافة كلمة أخيرة أفسح لك المجال قبل أن نختم هذا الحوار. وسعيد جدا بهذا النقاش وهذا التفاعل. تفضل دكتور.
2: رأيي ما أريد أن أقوله أن المدافعون عن القيم الإسلامية من القيم التي نتحدث عنها لا مرجعية. عندما نتحدث عن تضامن تحابب كل الأخوة هم خريجي جامعة الزيتونة وفاعلون فيها. فبالتالي هناك منظومات قيمية. المنظومة القيمية التي نستلهم منها هي المرجعية الإسلامية بالمعنى العصري الحداثي التقدمي. فالمجتمع لابد أن تكون له مرجعية. نحن الآن مش كان في تونس الحقيقة نعيش مشكلة حقيقية تم تفكك لمنظومة القيم بشكل عجيب غريب. يتدعي الأمم التي تريد أن تستعيد هيبتها وقوتها وصحوتها يستدعي أن تعيد ترميم منظومتها القيمية.
0: واضح.
2: والمنظومة القيمية هذه من خلال منبركم الإعلامي من خلال إذاعة المونستير نعمل أن تجد الصدى عند أصحاب القرار من أجل لا إحنا مش باش نخلبوا الطاولة ولا باش يطلبوا الطاولة أن يتخذوا مع الوقت الوقت إجراءات وسياسات وتوجيهات تفيد المجتمع.
0: جميل.
2: وتصلح منظومة القيم.
0: جميل. هذا أعتقد ما نشترك فيه. شكرا جزيلا دكتور جلال العليبي، كنت سعيد جدا بهذا الحوار. أيضا شكر موصول للدكتورة زهراء بن عائشة، شكرا جزيلا على الإثراء والمشاركة معنا. أكيد حاولنا خلال هذه الحصة على امتداد محراب الفكر لهذه الليلة كيف يمكن أن نحول العداوة إلى مودة بطبيعة الحال في ظل قيم الأخلاق التي تجمعنا، وكيف يمكن أيضا أن نعيد الاعتبار للأخلاق العلمية. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام.

0: بالمنسير.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3
3: صباحكم غير في إذاعة المنسير.
4: When I wake up in the morning.
5: Here we go.
3: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
5: Let's go.
3: بشائر الصباح. تواكب معك

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: اوكي بلاين يور فيفرت راديو ستيشن رايت ناو.
0: من 10 متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنجدين.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام تباعا على امتداد الحصة: الدكتور محمد صحبي بن منصور، الأستاذة إيمان معلول، الدكتورة زهرة بن عائشة، الدكتور جلال العليبي، والأستاذ علي العجمي. اليوم تحدثنا في موضوع أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، وحاولنا أن نعد الأوتار إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية وطرح سؤال الأخلاق في الحقل العلمي. نحن في حاجة ملحة إلى أن نبحث عن جملة المبادئ والقيم المشتركة التي تحكم السلوك البشري أثناء ممارسة البحث العلمي وأيضا التطبيق التقني للنتائج العلمية. هناك أخلاقيات للاختلاف وأخلاقيات للاشتراك، المهم أن ننشر ثقافة التحابب والتسامح بين النخب العلمي. أجمل تحيات فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية لي في خراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وتعليم تقني وتعليم فني بعنوان سنة 2026، ويمكن للمترشحين الاطلاع على نتائج القبول على موقع إيدينات بوانتيان، وسيفتح باب الاعتراضات انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 7 مايو، أي لمدة يومين، بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي لها المترشح حسب عنوان بطاقة تعليم، ولن يقبل اعتراض بعد تاريخ 7 مايو. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس بين انطلقت يوم أمس وتتواصل إلى يوم 8 مايو في إطار مرافقة تنفيذ برامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. اجتمع وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس لتبدأ فيها الانتاج من صناعة مكونات سيارات كهربائية وإلكترونية باستثمارات تناهز 40 مليون دينار، وستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل. دعت وزارة شؤون الدينية في بلاغ لها جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلاتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. الكل حاج من حقه حقيبتين 23 كيلوغرام وحقيبة يد لا تتجاوز 8 كيلوغرام، وهو غير مطالب بالطابع الجبائي للسفر. في أخبار الحرب الأمريكية الإيرانية، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك استعدادات لعودة الحرب على إيران وهبوط طائرات أمريكية إضافية، وأن الجيش الإسرائيلي في أقصى حالة التأهب، ومنظومات الدفاع الجوي والقدرات الهجومية قد وقع وضعها في أعلى درجة الجاهزية، ويبدو أن الحرب ستعود قريبا نظرا لعدم توصل أمريكا وإيران لأي اتفاق، لأن كل طرف منهما يرفض الإقرار بالهزيمة. نعود إلى تونس. التوقعات الجوية لهذا اليوم طقس مغيم جزئيا، ثم يتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار في الشمال الغربية. درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا طفيفا، ستكون بين 27 درجة و 32 درجة في المناطق الساحلية وفي الشمال، وقد تتجاوز 32 درجة في أقصى الجنوب. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

أنا عمري في لحظة يمر الذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

برضو مش عارف افسر معلش. ها غلطه

فتحت علي وقلبي عليك.

0: بعيد عنك
1: مش هنسى لو عشت ألف عمر على حلم ولا مر لو عشت أنا ألف عمر على حلم ولا مر أنا قلبي تحت أمر حبيبي حبيبي
0: أنا عيني
1: الحبيبي
0: أنا روحي الحبيبي
1: أنا بي عمري وحياتي عشان خاطر

هنقول منها جزء لان هي الغنوه طويله قوي قوي. انا مش عايز اطول، هنقول منها جزء صغير عشان خاطركم. حاضر عينيا.

أنا بجد مش عارف. ربنا يخليكم. الوقت اللي مر معاكم حقيقي مر بسرعة جدا، مش عارف أقول إيه إلا إن فعلا أنتوا النهاردة هم حقيقي الجمهور اللي تاني عليه هو نجم حفلة النهاردة بجد بكل قلبي. ربنا ما يحرمني منكم، وأتمنى يا رب من كل قلبي يكون لقائي معاكم تاني قريب إن شاء الله.